وحتى العشرة متعليل مع تحيات كامل الفريق اللي بشي أما اللقاء اليوم. محمد سيدية في الجانب التقني، ألفة جمالي كيف ما العادة في الأعداد والتقديم. إن شاء الله هالسواتين من الوقت تحبوا ما اخترني فيهم، إن شاء الله كل ما نحكيه زادا يحق لكم الإفادة. ننسوكم زادا وين ما انتم موجودين، واختيارات متنوعة نبدوها بصوت الصبوحة شحرورة الوادي تغني على الضيعة. مرحبا.

0: أنك تسمحها حاجة في حد ذاتها تبعث فيك البهجة. فنانة حبت الحياة برشا رغم أنه الحياة ما كانتش في كل تفاصيلها سهلة قدامها، رغم كل ما يبان في صورة الصبوحة صباح صوت لبنان كيف ما لقبوها، وإلا شحرورة الوادي اللي غنيت في أكبر مسارح العالم، الأولمبيا للألبرت هول للأوبرا سيدني. جانيت فغالي اللي لقبت بشحرورة الوادي نسبة لمسقط رأسها الساعة قرية وادي شحرور في لبنان، أيضا خاطر صوتها مزيان، صوتها عذب كيف طائر الشحرور. وحاجة أخرى تيمنا زادا بعمها الشاعر الزجلي الكبير أسعد فغالي اللي هو بيدو كان معروف بلقب شحرور الوادي، بنت خوه جات شحرورة الوادي. الحقيقة في حياة صباح برشا وقفات تبينت ديما تضحك وهكا تلقائية وكل شيء تحكي، لكن فما خبايا في حياتها دقيقة جدا وأثرت فيها، سواء كان زيجاتها، خيباتها، الخيانات اللي تعرضت لهم. لكن أيضا ما نعرفش تعرفوا إلا لا أنه أم صباح توفيت مقتولة، ومقتولة من شكون؟ من ولدها، معناها أخو صباح هو اللي قتل أمه. من الأرشيف التفاصيل هذية تحكيهم صباح نفسها.
1: تصريحات. لما ماتت أمي يعني الحقيقة أنه أبويا كان دايما مسافر معايا،
2: نعم،
1: وهي تعرفت على شخص هنا كان يمثل مع أختي لامية،
2: نعم،
1: ويعني طبعا قدرها وكده، والستة ما بيبقى جوزها غايب، نعم، تشوف حد كده وبقى لها سنين متجوزة بترتاح له، زي في كتير حوادث كده مش بس أمي يعني،
2: نعم،
1: كانت أمي أحلى أم في الدنيا. وبعدين عندي أخ تاني يفضل معاه ليل ونهار، ما عرفش من جه، مش أبويا، لا حرام أبويا يعني، ذكرناه كتير النهاردة تعبنا، إنه حد قريب لينا قال له أنت لازم تقتل أمك وأنت مش عارف إيه وإيه. أخوي اتحمس وقالوا له حندفع لك وما ندفع لك، رح أقتله يعني. طبعا هو اتجنن بعد كده ما ماتت أمه، وإحنا اتجننا
2: طبعا طبعا.
1: احنا لغاية دلوقتي اما نفتكر امي بنزعل جدا كلنا، وخصوصا اختي لامية. امي ماتت في جبل هنا في لبنان، اختي لامية مهما تعملي لها ما بتطلعش معايا الجبل ده،
2: تكره
1: لي، لا امي ماتت هنا ما اقدرش.
2: يعني
1: تعذبنا كتير طبعا، كانت كارثة يعني.
2: قتلها هي علي. هي بس ولا الشخص اللي بنشاكك فيه كمان؟
1: هو كمان،
2: هو الشخص ده.
1: فيعني الواحد يا ما بيشوف يا ما بيحصل له، خصوصا
2: والد حضرتك كان موقفه ايه بقى في الموقف؟
1: والله مش عارفه، اخويا راح بامريكا تعذيب، ما لقيتلوش موقف، مش عارفه ليه. واخويا راح يا حرام، قالوا له هندفع لك ما ندفع لك، راح البرازيل مش عارف حد، وقعد بلا اكل ايام، وقعد تعذب، ويعني حاجات كده كتير. شاف البلاوي يعني. بس دلوقتي عنده بنت.
2: هل التقيتي باخوكي بقى تاني؟
1: طبعا لازم نكلمه. في الاول ما كناش قادرين، بس بعدين قلنا هو يعني اخونا برضو حرام.
2: طبعا
1: عنده بنت كمان نائبه في المجلس.
2: نائبه
1: في المجلس
2: هنا في لبنان؟
1: لا في البرازيل، في الريو.
2: يعني اتجوز يعني. برازيليه. ما جاش
1: برازيليه لبنانيه.
2: ما جاش بقى هو لبنان تاني خلاص؟
1: لا جه مره مرتين كده زارنا،
2: انما ما جاش عاش تاني
1: وانا يعني. لا خلاص تعود على هناك. طبعا بنته نائبة في المجلس، وابنه فنان كبير في التلفزيون اسمه ريكاردو فغالي، وبيعزف على جميع الآلات الموسيقية وبيغني. هو دارس محامي بس اتجه للفن.
3: تصريحات من الأرشيف.

نجم نعتبرها أيقونة فنية جمعت بين صوت وردة الجزائرية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الكلمات للشاعر حسين السيد والمقدمة متاع الأغنية اللي تقول فيها وردة ذكرياتي ذكرياتي سامحوني على الصوت الجزء هذية ولا ولليوم الحقيقة جزء خالد في تاريخ الموسيقى العربية وبين قوسين نعرفوا صرامة عبد الوهاب وقت له صوت آخر يؤدي ألحان وأغانيه وردة هي بيدها واجهت صعوبة كبيرة في البروفات التحذيرية لأداء الأغنية ويقال أنه أكثر من مرة دخلت في نوبات بوكي لكنها استمرت في التدريب حتى لين أتقنت الأداء وردة اللي غنت بارشة من أغاني موسيقار الأجيال من لولا الملامة في يوم وليلة لكن في سؤالها نهار من نهارات في أحد اللقاءات الإعلامية شنية الأغنية ولا اللحن الأقرب لقلبك بإمضاء عبد الوهاب تقول أنه ذكرياتي لأنه حست أنه عبد الوهاب عطاها فيها بارشة وقت وصحته عطاها في الأغنية هذية السنة هي الذكرى 35 لوفاة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ذك عليش في الجزء الثاني من لقانا برمجنا له أغنية إن شاء الله تعجبكم أما توا خلينا في فقرة كيف ما اليوم

ما نعرفش من الوهلة الأولى طلعتوه أي وإلا لي. على كل باش نحكيو عليه خاطر اليوم 20 ماي توفى في نهار كيف ما اليوم الفنان سمير صبري. الذكرى الحية نجمو نعتبروه في مرحلة ما ذكرى حية للفن المصري, حتى أنه قدم العديد من البرامج الفنية الحوارية اللي كانت فيها صيغة مختلفة, خاطر كان يحاور الفنانين اللي كانوا في غالبيتهم أصحابه, وبالتالي يعرف تفاصيل محاور عادي ما يعقلهاش ما يعرفهاش, فيكون الحوار مختلف. قدم برشا برامج منها ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية, كان فنان مثقف ياسر, هذا المساء, كان زمان, النادي الدولي, بخلف بطبيعة تجربة كبيرة على مستوى السينما والتلفزة, وكان آخر مرور لي في مسلسل فالنتينو مع عادل إمام في رمضان 2020.

0: صحابي في الوسط الفني كانوا بينقرضوا حاليا، كانت رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وميرفت امين ويسرى، كنا شله كده نتقابل مره في الاسبوع نتعشى في مكان، كانوا ناس حلوين قوي قوي قوي قوي. بفتقد نجلاء فتحي، كنت اتمنى ان ظروفها تسمح لها انها تبقى معانا يعني في، لكن خارج الوسط الفني ليا اصحاب كتير جدا اطباء وزوجاتهم و الى اخره، وبقضي معاهم وقتهم. بالنهار بروح نادي الجزيره، بقعد في الشمس ربع ساعه تلت ساعه عشان اخد فيتامين دي، بفتقد من اللي رحلوا يعني، كنت احب قوي اشوفهم واقعد معاهم واشتغل معاهم يعني. حاليا المخرج محمد عبد العزيز ابو كريم برضو من الشله اللي بحب اقعد معاها واشوفها يعني.
1: من سمير صبري لسمير اخر، هو بيدو توفى في نهار كيف ما اليوم عام 2021. سمير غانم نجم الكوميديا الخالد اللي ضحك الملايين ودخل الفرحه على قلوب المصريين والعرب وخلى ارث فني خالد في المسرح وخلى زوز بنوتات موهوبات جدا، دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم. البدايه بطبيعه كانت بفرقه ثلاثي اضواء المسرح مع جورج سيدهم والضيف احمد، مرورا بالفوازير، اول راجل معناها يقدم الفوازير من فوازير فطوطة السمورة سمير غانم اللي توفى في 20 مايو 2021 نتيجة مضاعفات فيروس كورونا قبل فترة صغيرة من وفاة زوجته الفنانة دليل عبد العزيز للسبب نفسه، الله يرحمهم الاثنين.
2: يعني مجرد لو انا لابس قميص شيك قوي فرحان بيه قوي، وانا غاوي الوان معينة حضرتك عارفة، اسود نبيتي وبتاع، وكان كريسماس ورايح معزوم انا ما عارفش ايه، وشيء لله يعني قبل ما البس يعني حاجة كده قلت بلاش بلاش ده النهاردة. بس الشتاء جميل وشمواه ورحت الحفلة وقاعدين حفلة ناس في البيت حلوين قوي، وبعدين أنا ما بأكلش يعني دايما يعني الأكل آخر حاجة بالنسبة لي في القعدة يعني، إنما لقيت صينية جلاش كده شكلها ظريف أو عيني فيها، بس قلت لا بلاش. مهم قابلني واحد صاحبي، إيه ده أنا ما شفتش ده، قلت له إيه، قال سويتر ده منين، من هنا، قلت له ده من بورسعيد بس طلياني، قال لي طب منين صحيح؟ قلت له خلاص بقى بقول لك انا مش عايز اقول له، ورحت قاطع حته جلاشين، خدت قطمه رحت الباقي كله نازل على الشمواه ولا بالمزيكا يطلع اطلع كده. والله ولحد دلوقتي بقع. اقول لحضرتك حاجه، هنا في مصر بسال ما بينظفوش الشمواه، فقالوا لي بره بينظفوا الشمواه، خدته معايا بره
3: ما عرفتش،
2: خدت سويتر بره لا ونظفته بره بعد 3 سنين.
1: من الأرشيف

0: الأرشيف. لقانا وجولتنا من الأرشيف ما زلت متواصلة معكم من إذاعة المنستير. الموسيقى حاضرة، الاختيارات متنوعة، المسرح والفن الرابع حاضر الليلة من جملة اختياراتنا. وحبينا في إطار المسرح نتوقفوا مع واحدة من الأثار، بالحق أثار فنية إبداعية بإمضاء مسرح الجنوب، فرقة مسرح الجنوب بقفصة. والليلة اخترني لكم مسرحية حما جريدي للمبدعين أحمد عامر الكاتب والصحفي الله يرحمه، وأيضا الفنان اللي ترك فراغ كبير في الساحة الفنية المسرحية التونسية عموما عبد القادر مقتيد، على أمل يجي نهار ويرجع لي سالف إبداعه وخير وأحسن. الأكيد عمل كيف محمل جريدي وإلا البرني والعترة وإلا عمار بوزور وإلا العرس وإلا التحقيق، كلهم علامات فارقة في تاريخ الحركة المسرحية في جهة قفصة وفي تونس ككل. هالإرث المسرحي اللي تميز بالثراء متاعه، بالتنوع متاعه، بالجرأة اللي فيه، بالرسالة الاجتماعية والسياسية والفنية اللي فيه، والأكيد هذا الكل وأكثر حملوه على عاتقهم مؤسسي مسرح الجنوب في قفصة من السبعينات، محمد رجا فرحات، رؤوف بن عمر، الفاضل الجزيري، سمير العيادي، عبد القادر مقديد وغيرهم ممن تداولوا على هذه الفرقة. اختيار الليلة ومن المسرح حما جريدي.
1: من أرشيف المسرح
2: كتبة كتبة كتبة كتبة حما يا أخي، اليوم أربعة ولا خميس؟ ليش الأربعة ولا الخميس؟ اكتب جمعة نستباركوا بالجمعة. جمعة هل يكتب؟ كتب نهار الجمعة
3: في العشية.
2: في العشية
3: بعد قطعان التمر.
2: بعد قطعان التمر
3: قدام حوش باكة.
2: قدام حوش باكة
3: اللي محاذي حوش اللي ما مشى.
2: اللي محاذي حوش اللي ما مشى.
4: لا حتى ود العوجة نقصتك الكتيبة بركة.
3: لا لا يا سيدي، نقرأ ونكتب ونضرب الأقلام معوج. لا لا بس ما نقراش، هذي كتب له ورا زبالة الواد.
2: ايوه ورا زبالة الواد
4: فوق الستر.
2: فوق
3: ليش اللي حوالكم يا سيدي؟
2: يا سيدنا احنا يا بخير.
3: عشان يحوال البلاد اللي عندكم.
2: البلاد بخير. نعم
3: نعم.

0: ما الله انتم انتم لا باس
1: لا باس
0: والبلاد لا باس
1: لا باس
0: والنعامة لا باس
1: ما بيناش
0: وانت لا باس
1: لا باس
0: مثبت
1: مثبت
0: مثبت
1: مثبت
2: الحا حشمه
1: حشمه
2: والحا
1: حياه
2: والحا حج
1: يا ربي رانا زواولك وان شاء الله نحجوا يا ربي
2: اي ان شاء الله تحج ان شاء الله تحج والشين يا جماعه الشين فعل يشين رويصات غنم مش مشين وقال لك فم عبد ضعيف وفم عبد خشين وقال لك عضال لينا مين هيا الخدمه باهي باهي يا سيدي باهي يا سيدي باهي
3: والفا فلوس
2: والفا فلس ما كان برشا عباد

ولقانا متواصل مع زكية المراكشية الفنانة من بو مغربي وأم ليبية ذات جذور تركية. في البيئة هذية خرج لنا صوت نانا هالفنانة صاحبة الشخصية القوية واللي كان يهابها الجميع الرجال قبل حتى نساء، ويظهر لي دور عايشة القادرة ما كان ينجم يواتي كان نانا. الفنانة شافية رشدي صوت الرشيدية الأول اللي كانت من أول النساء اللي حضروا الجلسة التأسيسية للمدرسة الرشيدية، وكان في مرحلة ما تنقل في المباشر في الإذاعة حفلات الرشيدية أسبوعيا إلى حدود سنة 1941. تلميذة الهادي الشنوفي في بداية المسيرة امتاحة والعرب امتاحة واللي هو عازف البيانو والآلات النحاسية قبل ما تكون هي فرقتها الموسيقية الخاصة بقيادة الأستاذ محمد تريكي، وضمت كبارات الفن وقتها. شكون نلقاه في الفرقة هذه؟ نلقاه دكتور صالح المهدي، نلقاه علي السريتي، نلقاه الهادي الجويني، نلقاه قدور الصرارفي وغيرهم من الأسماء. وقت لنا نحكيه على شافية رشدي نحكيه على امرأة وفنانة كانت رايدة في برشا مجالات، نحكيه على امرأة من الأوائل اللي نظموا مجالس ولقاءات ثقافية فنية جمعت فيهم أقطاب الفن والثقافة في وقتها، وكانت هذه خطوة مهيش متداولة عند النساء وخاصة معناها النساء الفنانات. فالعديد كانوا يروها امرأة متحررة فوق اللزوم، وبعض الآخر يروا أنه هذه حاجة بالعكس تفرح. من مناصري نظرية أنه هي مثلا متحررة فوق اللازم كان بيرم التونسي، ذيك علاش كانت علاقة شافية رشدي بي علاقة متوترة. في المقابل كان الفنان صالح الخميسي من المدافعين عليها، وكان ديما يسوق الجانبها الإنسان ويقول أنه هي مرأة خيرة وديما تعاون المحتاجين. شافية رشدي بكل فنها اللي دخلها للتاريخ، دخلت للتاريخ علاش؟ لأنه كانت أول مرأة تسوق كرهبة في تونس، جرأت على الخطوة هذية وهي لابسة السفساري في وسط كرهبة مكشوفة، والصورة هذية كانت تحمل برشا أبعاد، معناها أنا امرأة متحرة صحيح لكن متمسكة بنقول وحنا عرف المجتمع. عاد وقتها الناس استغربوا من الصورة هذية، كيفاش يراو امرأة تسوق في كرهبة وهي لابسة السفساري، وكيفاش شافية رشدي تسوق وهي لابسة السفساري وهي في حفلاتها معناها تغني نقول وحنا لابسة لبسة سوري، تلبس الروب وتخرج للشارع معناها راسها معري وغيره، علاش تسوق في كرهبة وهي لابسة السفساري؟ مش كينه لهنا البعض رأى أنه في الخطوة هذية ربما كان ثم تناقض. عاد وقتها شافية رشدي قالت لو كان سقط الكرهبة بملابس فرنجية يمشي في بال المستعمر أنه أنا فرنسوية وإلا تونسية يهودية، أنا هكا بالعاني لبست وسقط الكرهبة بالسفساري باش نظهر للمستعمر أنه أنا مرأة تونسية مسلمة وقادرة على قيادة السيارة. ووقتها المثقفين بطبيعة بيدهم اعتبروا الموقف هذا استثنائي وجاء من امرأة استثنائية، وأنه اللي عملته عنده رمزية كبيرة وكبيرة برشا.

باش نواصلوا لقانا مع صوت شافيه رشدي كحله الهذاب الاغنيه اللي تسمعوها بعد شويه الاغنيه اللي تكتبت وتلحنت خصيصا لشافيه رشدي وعندها حكايه خطر في سهره من السهرات اللي جمعتها بمجموعه من الشعراء والموسيقيين شافيه رشدي عبرت على استيائها من انه تكون المطربه المصريه منيره المهديه تغني وعندها نشيد خاص بها تبدا به حفلاتها واللي هو حيوا معانا السلطان أنا. بينما هي ما عندهاش حاجة مشابهة عاد صارت منافسة فنية شكون يكتب لها حاجة مماثلة فطلعت أغنية كحلة الهذاب على شافية رشدي

0: واحنا معكم من إذاعة المنستير من التونسي للشرقي. بعد شوية قبل ما نرفع إذن صلاة العشاء مش نسمعوكم سعاد محمد الأكيد. بعد شوية مش نرجع مع اختيارات ثانية في الجزء الثاني من لقانا اللي يتواصل من بعد موجز أخبار التسعة مع أحمد العيساوي
1: من الأرشيف.

0: الساحرة وأغنية الساحرة العليا رجعنا بها باش نواصل معكم لقانا وجولتنا من الأرشيف. يا مرحبا، تحية لكم مستمعين الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنسير. الساحرة، غنية ساحرة بإمضاء الشاعر الراحل جعفر ماجد، الشاعر والباحث والأستاذ الجامعي ابن القيروان، واللي على المستوى الإذاعي مثلا الحقيقة قدم برامج مهمة وقيمة، برامج ثقافية وفكرية في الإذاعة التونسية، كيف ما برنامج ديوان الصبابة بين الشعر والخيال وأغنية وقصيدة، وعلى القصائد اخترنا باش نحكيه في الوقت هذية، وعلى تلحين القصائد وساحرة نموذج. ونفكر لهنا أنه ملحنها بطبيعة اسم كبير وفنان كبير، واللي هو محمد رضا ربي يعطيه الصحة، واللي هو زاد على المستوى الإذاعي بين قوسين، قدم برشا حصص إذاعية أسبوعية في الإذاعة التونسية وقت الأستاذ مصطفى بوشوشة كان مسؤول على قسم الموسيقى، وكانت أول أغنية يلحنها محمد رضا من قصائد أبو القاسم الشابي، كان في قلبي فجر، وغنى القصيدة خاطر للتذكير محمد رضا كيف بدأ كمطرب، لكن بعد ما أدى القصيدة هذه بالتحديد اعتزل الغناء وتفرغ للتلحين، واليوم رصيده تقريب في حدود 500 غنية، منهم الساحرة، منحبش فضة وذهب للرحلة عليا، لحن أنا بشر أنا إنسان لسونيا مبارك، لا تبعدي زادة من أغاني البدايات الصابر الرباعي، واحدة من أجمل أغانيه، واحدة زادة من أجمل أغاني الفنان سليم دمق، واللي تسمعوها بعد شوية أغنية تعالي. ولكن قبلها على مستوى تلحين القصائد وأعماله المتنوعة كان لينا لقاء مع الأستاذ محمد رضا باش حكي لنا على هذا وغيره من النقاط.
1: من الأرشيف التونسي،
2: أنا من أولي كنت نغني، كنت حتى نكتب الشعر، أنا من الأول بديت بالقصائد. في الوقت هذاك المطربين يلوجوا على الخبز نتاعهم، يلوجوا على الأغاني الخفيفة باش يضروا بها الفلوس، يخدموا فيها في العرسات وغيره وكذا. عندنا ما كانوش يتلفتوا لي برشا تحكي عن القصايد. أنا عندي حتى ليزوبيرات حكاية شعب موجودة عندكم، حاضر فيها الرئيس بورقيبة وقتها، وكنت لحن بورقيبة كل ثلاثة أوت في المسير. تاريخ أحكي لكم غادي في المسير. ثم شادي ينور كان يلحن قصايد نعمة فندي، شادي ينور لا هذاك هو، ما نفكرش اللي ثم برشا كان يلحن القصايد. كنت بل كل شيء مخمم باش القصيد كي تسمعه تقول هذا شرقي أو ما هوش تونسي، بكل أنا حاول باش ندخل فيه حاجات تونسية.
3: لأنك لم تعرف الحب قبلي،
2: مثلا أنت سألتني على الساحرة تسمع اليوم الأول متاعها تونسي، علاش؟ على خطر الوزن متاعها الأولاني كان يبدأ بالجيتار وفرقة موسيقية معه طم طم طم طم طرارارم، هذي وزن الطيحي اللي هو وزن تونسي رغم اللي هو قصيد. دخلت فيه أنا أكل الوزن التونسي، عملت فيه برش حاجات اللي هي مش منسين نعملوها، مثلا فأني سأقتلك، هو بنفس جعفر قال لي أنا شعودت ثلاثة مرات فأني سأقتلك، باش المستمع يقعد يسمع شعب يقول هنزاني سأقتلك باش مش تقتلها، هي تقول له فأني سأقتلك اليوم أحب قتلك، يعني كذلك قتل، يعني تخلي الإنسان يحس حاجة جديدة بالنسبة لي هو المصنع كيف يسمع قصيد ويحفظه. دليل على كون القصيد هذا كان ناجح، أنا نحاول باش نبسط في القصيدة باش المصنع ما يملش منها، ما يتقلقش منها. بخلاف هذا لازم الكلام هو بنفسه يكون مقبول من طرف المصنع، يكمل يسمع ما يخصش عليه. نحاول حتى الأغاني نتاعي أنا ندخل فيهم شوية تونسي حتى ولو قصيد، نحاول حتى كما نقولوا احنا الشرقي يسمع يحس باللي هو فما حاجه ما يمش تحمومه.
4: تعالي تعالي تعالي
2: تعالي، هذيك وقت اللي اشلي ندمق وقت يغني تعالي، ولكن عبد الحليم حاول اختها
1: من الارشيف التونسي.

قلبي على كل حال، عبثتي بقلبي بقلبي على كل حال، أحاول أنسى في كل حين، وما كنت أطلب غير المحال.

0: شاء الله تسلطينا كنت على كيفكم. تحياتنا لكم الكل مستمعينا من كلمات حسين السيد وألحان وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي سنة نحي ذكرى 35 لرحيله. والحقيقة الثنائي حسين السيد وعبد الوهاب جسدوا برشا إبداعات مع بعضهم، من إجري إجري، يا مسافر وحدك، بلاش تبوسني في عيني، قلبي بيقول لي كلام وانت بتقول لي كلام، علشان الشوك اللي في الورد، والقائمة طويلة جدا من الأغاني اللي جمعتهم الاثنين. وغنية قولي عمل لك ايه قلبي عند حكاية، وحكاية فيها هكا جانب طريف. حكاية الشاعر حسين السيد اللي قال انه كان عنده عمارة فيها كاف، وكان يحرس العمارة هذية حارس اسمه سري، واللي هو مش من مصر. في العمارة اللي على ملك حسين السيد مرة صارت عركة بين الحارس هذية واحد سكان العمارة، فساكن العمارة لشكون بشي يمشي؟ بشي يمشي المولى العمارة واللي هو حسين السيد. فالشاعر ذي كانت عنده معناها روح طريفة برشا وعنده روح دعابة، فجاوب ساكن العمارة وقال له قولي عمل لك ايه ساري، ساري اللي بتشكيه قولي وانت الغالي عليه. حسيله هي كانت في, في, في, في إطار فجلكة بطبيعة. فحسين السيد نفسه اضحك على الكلمات اللي كانت وليدة اللحظة، معناها ألهم روحه بروحه غنية في غاية من الجمال لليوم، معناها واحد يعمل كيف ويسلطن هو يسمع فيها. نهديه لكم الغنية هذية وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة المنسير. والحقيقة في الوقت هذي ميسيرش نزيدوكم حكاية أخرى، الغنية هي زادة أيقونة فنية غناها محمد عبد المطلب، الكلمات للشاعر علي السهاجي وألحان شيخ الملحنين سيد مكاوي. حكاية الغنية يحكيها طلبة كيف ما يعيطوا له محمد عبد المطلب، وشوية آخر علم من أعلام الثقافة في تونس في أعلام وحكايات.
1: أنا كان عندي في الإذاعة المصرية ربع ساعة أسجل فيها أغنيتين، فقالي الأخ أو الأستاذ شاب من بورسعيد اسمه علي السهاجي، قبل الكلام ده اسأل مرة عليا ولا أسوتك لي أنا أبديك بعناية وأكثر منهم لي. أنا الكلام عجبني أوي، كل طيب هات الكلام وحروح على الأستاذ عبد الوهاب إن شاء الله يلحلنا اللحمة ده. فات الكلام ورحت للأستاذ عبد الوهاب، أنا قلت الكلام ده في مجلة الإذاعة وأنا مسؤول عن هذا الكلام بالوقت اللي أنا بقوله. فرحت للأستاذ عبد الوهاب بالليل كده الساعة 8، أهلا يا طلب. قلت له والله أنا رايح دمشق في أضواء مدينة أسجل اللحن ده قبل مساء. فأخذ الكلام وبص فيه كده قال لا لا لا، أنا عاوز إيه أعمل لك حاجة كبيرة يألفها مثلا الأستاذ مأمون الشناوي، الأستاذ أحمد شفيق كامل. أنا زعلت ضايقت، بقول لك أنا عاوز أسافر يعمل لي اللحن ده، قال لي لا. طيب خدت تاكس، كانش لسه عندي عربية ولا حاجة، ورحت على فين، وأنا في التاكس كده تذكرت سيد مكاوي، لقيت سيد مكاوي قاعد جنبي في التاكس، فرحت على بيت سيد مكاوي، كان ساكن في حي السيدة زينب، ونادهت عليه أهلا أبو نور اتفضل اطلع. طلعت لقيت قاعد هو وصحابه، سمعنا الكلام، هو عفوا يعني ضرير، فأنا قريت له الكلام بسط قوي، راح ماسك العود وملحن ايه اللحن، وتاني يوم سجلناه وسافرت انا أضواء المدينة إلى دمشق. صادف يوم جمعة أنا بحلق دقني عند حلاق في دمشق، كان فيه مطلوب المستمعون، لقيت معرفش مدام سمية صادي كانت في الأيام دي هي صاحبة البرنامج، بتقول محمود وحسنين وفوزية وخيرية وحسنين، قلت لازم يعني واحد من المغمورين في الوقت ده في الإذاعة. بعدين اتضربت المقدمة، قلت للراجل استنى شوية، وقال سمر علي، أنا بكيت ومشيت سمر علي، واشتهرت في جميع الإذاعات العربية، ناس كتير يعني حبوها.

حوارات، نقاشات، تعاونات فنية، إبداع. باختصار هذه هي الكلمات اللي نجموا نصفوا بها جماعة تحت السور. يقول العارفين أنه شخصية اليوم تعتبر آخر حبة في عقد جماعة تحت السور. هو زادا تكتب الاسم الخلود في الذاكرة التونسية مع كل ما قدمه في مجالات ثقافية متعددة، هو المرحوم الهادي العبيدي. الهادي العبيدي الأديب والشاعر وعميد الصحفيين التونسيين، تولد في 27 جانفي 1911 في باب سعدون بتونس العاصمة. بوه توفى وكان عمره 5 سنين، وبعد وفاته حرصت أمه على تربيته وتعليمه، حرصت كونه يتعلم في الكتاب يحفظ القرآن الكريم، وهذا ما صار. انخرط من ثم في المدرسة العرفانية اللي قرأوا فيها برشا من أبناء الأسر الفقيرة، واللي أصبح عندهم شأن كبير في تونس والأمثلة برشا. كانت دروس عبد القادر عطية، محمد بن جعفر والشيخ العربي الماجري الزيد المعرفي للهدي العبيدي في تكوينه اللغوي والعلمي والأدبي. من اللي كان في المدرسة الابتدائية بدت تبرز موهبته، سواء كان في المسرح، الموسيقى، الشعر وإلا الصحافة. شجعوه برشا من معلميه، وفي مقدمتهم لحبيب جا وحده، واللي عبر الهدي العبيدي في كتاباته على محبته الكبيرة للرجل هذية واعترافه بجميله في كل موصله. علاقة الهادي العبيدي بالصحافة بدأت بتعلقه بقراءة الصحف اليومية، كيف ما جريدة الوزير للطيب بن عيسى، النديم لحسين الجزيري، وهما زوز جرايد كانت تعنى بالفنون والنقد الساخر للأوضاع العامة اللي تعيشها تونس في وقتها. وكانت التجارب هذية أثرها على العبيدي اللي وقت اللي كان في المدرسة العرفانية أنشأ جريدة سماها النسيم، يكتب فيها هو في نسخها عديدة ويوزعها من بعد على زملائه، وكان يضمنها ملاحظاته حول سير المدرسة وحاول اجتهاد المدير مثلا الواحد متلامذة، الشيء اللي دفع المدير التهديده بإلغاء الجريدة هذية وتهديده بالعقاب لو كان ما أوقفش الجريدة هذية عن الصدور. من جهة أخرى كون الهدي العبيدي في نفس الفترة فرقة تمثيلية مع زملائه التلامذة، وصف التجربة هذية وقال نقوم بتوزيع أدوار مسرحية صلاح الدين الأيوبي لنجيب الحداد على زملائي، نقوم من ثم بتمرينهم ونحتفظ نفسي بدور صلاح الدين الأيوبي. بعد مرحلة الدراسة وعام 1927 بدأ الهدي العبيدي العمل الصحفي في جريدة الصواب، حرر في الزمان، السردوك، الوطن والأسبوع. عام 1949 أصدر الهدي العبيدي جريدة الصريح، لكن وظيفته كرئيس تحرير بجريدة الصباح هي اللي كمل معاها مسيرته لآخر نهار في حياته. من رموز جماعة تحت السور يوصف العديد بأنه أكثرهم إنتاجاً ونشاطاً، باعتباره كتب الشعر، عرب برشا قصائد لأعلام الشعر العالمي، كانت له تجارب في المسرح وناضل في سبيل الاحتراف المسرحي، وكان من المساهمين في حضور العديد من الأسماء في الساحة الفنية. إلى جانب هذا الكل ساهم في تأسيس الرشيدية، وكان من أبرز الأعضاء في لجنتها الإدارية، أشرف على تأسيس أول إذاعة عربية في تونس، وأنتج العديد من الحصص الإذاعية مع الراحل عثمان الكعاك. عام 1964 شارك الهادي العبيدي في تأسيس اتحاد الصحفيين العرب، وترأس الوفد التونسي لمؤتمره الأول اللي انعقد في الكويت. قبل وفاته في 15 أفريل 1985 تم تعيينه لفترة قصيرة مستشار في وزارة الثقافة، وتحصل عام 1984 على جائزة بلدية تونس التقديرية. رغم غزارة إنتاج الهدي العبيدي على المستوى الشعري إلا أنه ما خلاش ديوان مطبوع، إلا أنه في المقابل كتاب ألوان أدبية اللي نشره بعناية ولده يضم مجموعة من أشعاره ومقالاته الصحفية. الهدي العبيدي يبقى في الذاكرة كأحد صناع مجد الثقافة في تونس.

0: نفسي افتح عين واغمض عين الاقي نفسي من كواكب الشاشه البيضاء. يا ريت يا ريت
1: يا ريت قوي يا سميكين. اشغلك في السينما يا سميكين.
0: صحيح.
1: واقدمك لكبار المخرجين في الشرق يا سميكين. بس على شرط.
0: شرط ايه تاني؟
1: اني اعمل لك
0: ايه؟
1: امتحان.
0: امتحان بس كده حالا.

0: ستار على سيد الدرام يقول في الظلام:
1: ايه يا ضرية يا مراتي، الشبان زي العفاريت وشرف البنت زي عود الكبريت، وانا خايف على سنية من الذئاب البشرية، وان وقعت البلية راح عليكم وعليا.
2: هي دي
3: وعليا وعليا والتحية الفرفشة، وفكركم نسهر مع مين غير اسماعيل الحلو يا زين؟ سلام عليكم يا اللي مرتك في 3 اشهر وغرضها تشوف ليلة القدر.

还不

وحدكم ويبقى مين اللي اشكوكم وارضى عليكم.

بلاكيت على الرقص الشرقي، معناها لوحة الحقيقة استعراضية كنت تشوفوها ياسر مزينة. الفنون اللي بتجيب الجنون، غنية غنيتها الفنانة نعيمة عاكف عام 52 في فيلم يا حلاوة الحب واللي شاركها البطولة، وحتى زادة على مستوى تلحين أغاني الفيلم الفنان محمد فوزي. اليوم من أرشيف السينما اخترنا الحضور الجميل للفنانة نعيمة عاكف اللي تعرفت على مستوى السينما بالمونولوج والرقص. فنانة كانت جميلة، كانت مليانة بحب الحياة وحياتها لما حالة انتهت في عمر صغير تقريبا، توفيت وعمرها 36 سنة بعد إصابتها بالمرض الخبيث، وما كان حتى حد يعرف بالمرض متاعها غير زوجها واللي كان وقتها يخدم محاسب وكان طبيبة هو اللي يعرف، لكن هي بيدها ما عرفتش بالمرض متاعها وما قالوا لهاش ولا قالوا زادة للمحيطين بها. اللي يقول نعيمة عاكف يقول بنية صغيرة من لول كبرت في عالم السيرك، سيرك عاكف اللي كانت عائلتها معروفة به، والسيرك هذا معروف ياسر في مصر وخاصة في طنطا، وغادي كانت تقوم بالأكروباسي وكانت تقوم بحاجات ياسر خطيرة من اللي هي صغيرة. نعيمة عاكف نجم يقولوا أنه دخلت العالمية زاد على بكري، علاش؟ لأنه تم تكليفها من قبل مصلحة الفنون المصرية بتقديم رقصات استعراضية في موسكو عام 57، ووقتها حتى تصويرتها على مسرح البولشوي واللي يقول مسرح هذا يقول أنه هو رمز من رموز الثقافة والفن في موسكو، واللي جاتوا فرصة باش مشي لروسيا شافوا قريب من الكريملين وتتقدم في عروض المسرح والأوبرا والبالي. فرصة اليوم باش تفكرنا اسم نعيمة عاكف من خلال جولة الأرشيف اللي قريب باش نختموها معاكم لمحالة، باش نبقاو مع أجواء السينما وأغاني الأفلام. المرة هذه باش نفكركم بواحدة من أجمل أغاني فيلم معبودة الجماهير العام 62، ثنائية شادية وحليم في حاجة غريبة. من الأرشيف.

يطول لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده

0: الجديدة.
1: كان نوصل معكم الآخر اللقاء في جولة الأرشيف. محمد سيدي يكمل معكم الرحلة تقنيا ألفة جمالي، تخليكم على خير، تقولكم إن شاء الله ديما نتلقى على خير، وتصبح على خير الناس الكل.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: في تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنة إخراج خالد الربيعان.

أيها المستمعون والمستمعات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث نشعل معكم سراج الغيم ونتلقف نسائم الحنين على مفرق السهر. فالشعر ذاكرة مأهولة بالكلام منذ فجر الشجن، والغناء بكاء العصافير، وضجر الساعة من المواعيد المؤجلة. فأهلا ومرحبا بكم.

الشمس تميل باتجاه النافذة، والستارة المشرعة على كل شيء تنتظر نسمات تجيء من حيثما تكونين. كل النوافذ في وحدتي مغلقة، فهذه اللحظة غير قابلة للتداول. كوب الماء أمامي نصفان، نصف ذهب معك ونصف بانتظار عودتك. لن تعودي، هذا ما تقوله القصيدة التي كتبتها لنفسي فقط. مشرع كل شيء للغياب، إلا بعض الذي أحتفظ به منك، وهو التأريخ الذي كتبته بماء الشعر. لا شيء بعدك في الحنين، ولا شيء سواك في الحب. لا مطر إن لم تكون الغيمة التي تنبت من رئة البحر. وصلت الدقائق ألفا، ووصل الحزن حد الشفقة، ولم تصل بعد القصيدة أبدا كما أنت، أبدا كما أنت. مساء ذاب فيه الضوء، أشعل شمعة أنثى محنطة الوسن، تصطاد خيط الريح، تنسج بالحكايات التي هربت من الذكرى، خيوط الحلم في ليل الشجن. أبدا كما أنت، أبدا كما أنت. مساء ذاب فيه الضوء، أشعل شمعة أنثى محنطة الوسن، تصطاد خيط الريح، تنسج بالحكايات التي هربت من الذكرى، خيوط الحلم في ليل الشجن. أبدا كما أنت، حنين عاش مرحلة التكور تائقا للبوح، من فكت شعائره ترددني وتكتب لم تكن. تصطاد خيط الريح، تنسج بالحكايات التي هربت من الذكرى، خيوط الحلم في ليل الشجن. أبدا كما أنت، حنين عاش مرحلة التكور تائقا للبوح، من فكت شعائره ترددني وتكتب لم تكن. الشمس نائمة بنافذتي، شراعي لا تزاوره النوارس، مركبي في البحر موال، وأحلامي وطن. يا أنت، تجار القصائد أرقوا بابي، يبيعون الحنين ملونا، ألوانهم أفعى وأسمائي كفن.

المساء ذاكرة يتيمة، والظلال ورائي كالذكريات المنهكة من العرض. تبا لحزن كبالونة تائهة في فضاء مترف بالنجوم. هكذا تتدحرج الكلمات فوق صفحة ناعمة لم تبلغ الفقد بعد. أي شمس تختزلني ظلا حين ترتدي ثياب الليل؟ ألم يتبقى من النساء إلا امرأة على عجلة من حبها، كلما حسبته لجة كشفت عن ساقيها للريح وحملت حقائب الطريق، ثم طالبتني بالوقوف في شارع الانتظار لتمر وحدها في الممر المؤدي إلى البال. ألم يعلموا بعد أنني سنمار المدن المستحيلة؟ قلت دائما إن أجمل الحبيبات في تاريخ الشعراء امرأة مفقودة، ولهذا فقط سوف أحمل قلبي على متن قطار لا يسأل المسافرين عن أسمائهم ولا عن أي محطة يتوقفون فيها.

كبر ظل المساء واصبح على باب الشفق بواب، رسم فستان كالعشبي على أول مدخل السهرة. على فكرة وحشتيني وكل اللي وحشني تاب، وحشتيني أقول إنك وحشتيني على فكرة. أحس إن الزمان اللي جمعنا فاخره كذاب، وأحس الكذب ما يقدر ينسي قلبك العشرة، مثل ما أحس بالحرقة من الأصحاب والأحباب. أحس إن السؤال الصعب وش يبقى لنا بكرة، أمانة يا بعد شعري وتاريخ القمر لغاب. أمانة يا تعب ظلي وغيمه ظلها قطرة، إذا مرت حكاوينا على بالك مع الأصحاب. أحب أموت في بالك وتحيا سيرتي عطرة، سهر ليل الحكي وقفة وجانا صبحنا يغتاب. حكاوي أول الخطوة وموجز آخر النشرة، يقول إن الحكي صرخة وميعاد الهوى كذاب، وقول إن المسا واقف على أول مدخل السهرة.

أبدا كما أنت، أبدا كما أنت، وأسأل وجهي المنفي في الأرض اليباب. من شاطر الشعراء أوجاع القصائد سافرات الجرح يشربن السحاب. أبدا كما أنت، وأسأل وجهي المنفي في الأرض اليباب. من شاطر الشعراء أوجاع القصائد سافرات الجرح يشربن السحاب. قلمت أظفاري وما لي غير ظفر الشعر أثقب فيه هذا القادم المحموم من باب الغياب. إن كنت مقتولا فهل للحب بعد الموت من راو؟ وهل للقبر باب؟ إن كنت مقتولا فهل للحب بعد الموت من راو؟ وهل للقبر باب؟ ما أوجع الأيام إن كان الهوى نفيا، وما أقسى الإياب. تمتصنا الساعات كقطعة إسفنجية آيلة للجفاف، تفشين هواء رطبا في فضاء النجوم. تمنحنا تخمة الحزن وعقيقة ميلاد الصبر. تتساوى الأغصان والأشجار والأماكن، وتبقى نخلة الجد عشاء المآذن وانتباهة الصباح لليل. الشمس، الشمس التي غرقت في البحر هي ذاتها التي ستشرق غدا، ولهذا سأنتظرك صباحا.

أحبة الشجن، كنا معكم ومع الحرف نثرا وشعرا، مع الغناء شجنا، مع قلوبكم زمنا.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: الزريبة، صواف، زهوان، علموجة، 104.7
3: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة الأنفال.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعطنا في صباحنا هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك، ويتسع فيه رزقك، وتمتد فيه عافيتك، ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر. اللهم سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها الثبات والراحة. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا. دعاء الكروان.
1: الطريق إلى مكة، رحلة إسلام محمد أسد.
2: لم يكن عندي أي صورة خيالية عن أحوال المسلمين اليوم، وأن أكثرهم قد ضلوا عن شريعة الإسلام وانغمسوا في التقليد والابتداع والجهل، ولكن لا هم أن يكونوا لم يحافظوا على المثل الأعلى الذي أرسل الله به رسوله منذ 13 قرنا مضت، إذا كان ذلك المثل الأعلى نفسه لا يزال متاحا لكل راغب في قبول رسالته كما أنزلت والعمل بها. لا حاجة بي إلى القول إن شريعة الإسلام احتلت تفكيري في هذه الفترة من حياتي، أعني في النصف الثاني من سنة 1926، أكثر من أي أمر آخر. لقد نما استغراقي في محاولة تعرف الإسلام وفاق مراحله الأولى عندما لم يكن أكثر من اهتمام عقلي بأيديولوجية وثقافة غريبتين. لقد أصبح بحثا ملحاحا جادا عن الحقيقة، حتى المغامرات المثيرة في العامين الماضيين من السفر والتجوال أصبحت تافهة إذا ما قورنت بهذا البحث، إلى درجة أنه غدا من العسير علي أن أنصرف إلى كتابة الكتاب الذي كان من حق رئيس تحرير فرانكفورتر زايتونغ أن يتوقعه مني. لقد تغاضى سيمون في بادئ الأمر عن تأخير الشروع في هذا الكتاب، فقد كنت عائدا من رحلة طويلة وكنت أستحق نصيبا من الراحة، إضافة إلى أن زواجي مؤخرا كان يسوغ الراحة من العمل بعض الوقت، إلا أنه عندما أخذت الراحة تمتد إلى أبعد مما اعتبره معقولا اقترح أنه قد آن لي أن أعود إلى الأرض ثانية. ولو أني عدت إلى الماضي الآن لعرفت أن سيمون كان عادلا، ولكنه لم يبدو لي كذلك في ذلك الحين. والحق أن أسئلته الكثيرة الملحة عن سير الكتاب كان لها تأثير معاكس لما كان يتوخاه منها، فقد شعرت بنفسي أخدع بغير ما لباقة، وأخذت أكره مجرد التفكير في الكتاب. لقد كنت مهتما بما لم يزل علي أن أكتشفه، أكثر من اهتمامي في وصف ما وجدته حتى ذلك الحين، وأخيرا أبدأ ملاحظته الساخطة.
3: لا أعتقد أنك ستكتب هذا الكتاب أبدا،
2: فأجبت وقد لسعتني ملاحظته بعض الشيء. لعلي لا أجد في نفسي ميلا إلى الكتابة.
3: إذا كان الأمر كذلك، فهل تعتقد أن فرانكفورتر زايتونغ هي مكانك الصحيح؟
2: وهكذا أخذت الكلمة تجر أختها، وانقلب خلافنا إلى خصام. وفي اليوم نفسه استقلت من الصحيفة وغادرت فرانكفورت إلى برلين مع زوجتي بعد ذلك بأسبوع. ولم أكن أنوي هجر الصحافة، ذلك أنه إلى جانب العيش الرغد واللذة اللذين كانت توفرهما لي الصحافة، فإنها كانت تزودني بوسيلة الوحيدة إلى العودة إلى العالم الإسلامي الذي كنت أريد الآن العودة إليه بأي ثمن. ولأن الشهرة التي حصلت عليها خلال السنوات الأربع الماضية يسرت لي أن أنشئ علاقات صحفية جديدة، فسريعا ما عقدت اتفاقات مرضية مع ثلاث صحف أخرى في زيورخ وأمستردام وكولوني. ومنذ ذلك الحين فصاعدا كانت مقالاتي عن الشرق الأوسط يجب أن تبقى وقفا على هذه الصحف الثلاثة التي كانت من أهم صحف أوروبا، ولو أنها لم تكن لتقاس بفرانكفورتر زايتونغ. ولقد أقمت مع زوجتي في برلين مؤقتا، حيث عزمت على إنجاز سلسلة محاضراتي في الأكاديمية الجغرافية السياسية، وأن أتابع في الوقت نفسه دراساتي عن الإسلام. وسر رفاقي الأدباء القدامى برؤيتي ثانية، إلا أنه لم يكن من السهل استئناف علاقاتنا السابقة من حيث تركناها عندما سافرت إلى الشرق الأوسط، فلم نعد نتكلم لغة عقلية واحدة، وبصورة خاصة لم أستطع أن أجد من أي منهم تفهما لاهتمامي بالإسلام. أما أنا فقد عرفت الآن أنني كنت منساقا إلى الإسلام، ولكن فكرة اعتناقه نهائيا ظهرت لي شبيهة بالمغامرة في اقتحام جسر على هوة بين عالمين مختلفين. إنه جسر طويل جدا، بحيث يكون على المرء أن يصل إلى نقطة لا عودة منها قبل أن يرى طرفه الآخر. وكنت أدرك جيدا أنني لو أصبحت مسلما إذن لكان يتعين علي أن أقطع كل صلة لي بالعالم الذي نشأت فيه. لم يكن هناك من نتيجة أخرى، ذلك أن المرء لا يستطيع أن يلبي نداء محمد صلى الله عليه وسلم وأن يبقى محتفظا بالروابط الداخلية بمجتمع تحكمه مفاهيم مناقضة على خط مستقيم. ولكن هل كان الإسلام حقا رسالة من عند الله أو مجرد حكمة من رجل عظيم ولكنه غير معصوم عن الغلط؟ في يوم من أيام شهر أيلول من سنة 1926 كنت راكبا مع زوجتي في قطار برلين تحت الأرض، فوقعت عيني على رجل أنيق جالس قبالتي. كان على ما ظهر لي تاجرا تبدو عليه آثار النعمة والثراء. على ركبتيه حقيبة صغيرة جميلة، وفي أصبعه خاتم ماسي كبير. كان مظهر الرجل يظهر الرخاء الذي كان المرء يرى آثاره في كل مكان من أوروبا الوسطى في تلك الأيام، ذلك الرخاء الذي أعقب سنوات التضخم التي كانت فيها الحياة الاقتصادية كلها رأسا على عقب، ورثاثة المظهر هي القاعدة. إن معظم الناس الآن يلبسون جيدا ويأكلون جيدا، ومن هنا لم يكن الرجل قبالتي خلاف غيره من الناس، إلا أنني عندما نظرت إلى وجهه خيل إلي أنني لم أكن أنظر إلى وجه سعيد، فقد بدا لي قلقا، لا قلقا فحسب بل شقيا بصورة حادة، ترسل عيناه نظرات فارغة إلى الأمام وزاويتا شفتيه متقلصتان ألما، ألما غير جسماني. وإذ لم أرد أن أكون وقحا فقد أشحت بوجهي، فرأيت إلى جانبه امرأة كان وجهها هي أيضا يعبر تعبيرا غريبا عن عدم سعادتها، كأنما كانت تعاني أو تفكر في شيء يسبب لها الألم، ومع ذلك كان ثغرها يفتر عما يشبه ابتسامة جامدة. لم أشك في أنها لابد أن تكون من عاداتها، وعندئذ أخذت أجيل بصري في جميع الوجوه الأخرى، وجوه أناس كانوا جميعهم دون استثناء يرتدون الملابس الحسنة ويقتاتون بالغذاء الجيد، وفي كل وجه منها استطعت أن أميز تعبيرا عن الألم الخبيء، إلى درجة أن صاحبه بدا وكأنه لا يشعر به. والحق أن هذا كان غريبا، فأنا لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا العدد من الوجوه التعيسة من حولي، أو لعلني لم أبحث من قبل عما كان ينطق فيها بمثل تلك الجهارة. وكانت هذه الملاحظة قوية إلى درجة جعلتني أذكرها لزوجتي، فأخذت هي أيضا تنظر حولها بعيني رسام حريص اعتاد دراسة القسمات البشرية، ثم استدارت إلي دهشة وقالت:
4: أنت على حق، وإنهم جميعا يبدون وكأنهم يعانون آلام الجحيم، وإنني لأتساءل، هل يعرفون ماذا يعتمل في نفوسهم؟
2: لقد عرفت أنهم لم يكونوا يعلمون، وإلا لما كان باستطاعتهم أن يستمروا في إضاعة حياتهم وتبديدها كما كانوا يفعلون، دون إيمان بالحقائق الأبدية، ودون هدف أبعد من الرغبة في تحسين معيشتهم وحيازة المزيد من الملذات والمزيد من الممتلكات وربما المزيد من القوة. وعندما عدنا إلى البيت ألقيت نظرة على مكتبي، وكانت عليه نسخة مفتوحة من القرآن كنت أقرأ فيها من قبل، فرفعت الكتاب لأضعه جانبا، ولكن ما إن هممت بإغلاقه حتى وقعت عيني على الصفحة المفتوحة أمامي وقرأت: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. واعتراني الصمت لحظة، وإني لا أعتقد أن المصحف كان يهتز في يدي، ثم قلت لزوجتي: أصغي إلى هذا، أليس هو بيانا عما رأيناه في القطار؟ أجل، لقد كان. كان جوابا قاطعا إلى درجة أن كل تردد قد زال فجأة. لقد تيقنت الآن أن الكتاب الذي كنت ممسكا به في يدي كتاب موحى من الله، فعلى الرغم من أنه وضع بين يدي الإنسان منذ أكثر من 13 قرنا، فإنه ينطق بالحق عما يواجه البشر اليوم وأمس وفي كل وقت وفي كل مكان. لقد عرف الناس التكاثر في جميع العصور والأزمنة، ولكن هذا التكاثر لم ينتهي قط من قبل إلى أن يكون مجرد اشتياق إلى امتلاك الأشياء، وإلى أن يصبح ملهاة حجبت أي شيء آخر، حنين لا يقاوم إلى التملك والعمل والاستنباط أكثر فأكثر، عفريت راكب على أعناق الناس يسوق قلوبهم بصوت إلى الأمام نحو أهداف تتلألأ عن بعد، ولكنها تنحل إلى لا شيئية زرية خسيسة حالما تصبح في متناول اليد. وذلك الجوع، ذلك الجوع النهم إلى أهداف جديدة لا تنتهي، ينمو في قلب الإنسان. لقد عرفت أن هذا لم يكن مجرد حكمة إنسانية من إنسان عاش في الماضي البعيد في جزيرة العرب النائية، فمهما كان مثل هذا الإنسان على مثل هذا القدر من الحكمة، فإنه لم يكن ليستطيع وحده أن يتنبأ بالعذاب الذي يتميز به هذا القرن العشرون. لقد كان ينطق لي من القرآن صوت أعظم من صوت محمد صلى الله عليه وسلم، إنه صوت خالقه وهاديه ومالك أمره. هبط الظلام على فناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينير المكان سوى مصابيح الزيت التي كانت مدلاة بسلاسل طويلة بين أعمدة الأقواس. وكان الشيخ عبد الله بن بلهيد جالسا ورأسه غارق فوق صدره وعيناه مغلقتان، وكان خليقا بمن لم يكن يعرفه أن يظن أنه كان في سبات عميق، ولكني كنت أعلم أنه كان يصغي إلى قصتي باستغراق كلي. وبعد فترة طويلة رفع رأسه وفتح عينيه وقال:
5: ومن ثم ماذا فعلت؟
3: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة،
6: عروس البحر، إذاعة المنستير.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، صدق الله العظيم.
3: بناء الكعبة.

0: لقد تردد الخليل على زوجه وابنه مرات عديدة يطمئن عليهم ويعلمهم دين الله، وذات مرة عاد إلى مكة مع ولده إسماعيل، في ذلك الحين قد بلغ من العمر 30 عاما، فوجده يرمي نبالا له قرب ماء زمزم، وتقدم إسماعيل نحو أبيه مسرعا يرحب به، فعانقه أبوه في شوق وحنان، واستراح إبراهيم عليه السلام وقتا راح ينعم فيه بقرب الابن الذي ينمو مع الأيام حبه ويتضاعف في قلبه، ثم قال:
1: يا إسماعيل، إن ربي أمرني أن أبني له بيتا. فقال إسماعيل: فأعطى ربك فيما أمر. فقال إبراهيم عليه السلام: ولقد أمرك أن تعينني فيه. فقال إسماعيل عليه السلام: إذن افعل.
0: وأشار إبراهيم عليه السلام إلى الربوة الحمراء المرتفعة، حيث أوصى إليه الله سبحانه إن هذا مكان الكعبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
0: وقام الرجلان على الفور لإنجاز المهمة التي أمرهما الله بها، وأخذ الخليل يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وذلك بعد أن طمرا المكان من الصخور والأحجار، حيث ظهرت لهما القواعد الأساسية للبيت، ويقولان:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: ولقد وجد العون ممن كان يعيش في المكان من الرجال الذين ساقهم الله كي يعيشوا فيه إناسا للسيدة هاجر وابنها، ثم هداهم الله للإيمان بدين إبراهيم عليه السلام والاهتداء بتعاليمه، حيث درسوا صحفه واستمعوا إلى إرشاده ونصحه وعاشروا ابنه وصاهروه، وتقدم الرجال يجمعون الأحجار من أماكن متفرقة ومن جهات متعددة، من جبل حراء ومن جبل قبيس ومن كل الجهات التي تحيط المكان.
2: وإلى الغد.
3: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى 5 صباحا.
4: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: هل كل شيء جاهز؟
3: جاهز يا مولاي.
2: الصندوق
3: صنع من الخشب المتين الخفيف الوزن.
2: والحبال
3: من القنب الذي لا تقطعه السيوف.
2: والنسور
3: ملأت بصياحها الجو تطلب طعاما.
2: وهل وضعت الأقواس والسهام؟
3: هيأت أمتن الأقواس وأمضى السهام.
2: واللحم والعصا؟
3: كل شيء جاهز.
2: هل اكتمل عقد الناس؟
3: كل أهل مملكتك ينتظرون إشارة منك حتى إبراهيم.
2: إبراهيم هنا؟
3: أجل يا مولاي.
2: ألا يخشى غضب الناس؟
3: يبدو أنه لا يخشى أحد.
2: لن يطول به الأمر حتى يلاقي مصيره.
3: الناس يحيطون به كالسوار.
2: هل قدمتم الضحايا للآلهة؟
3: 8 شبان من أشراف المملكة قدموا ضحايا في الهيكل الكبير لكل نسر ضحية.
2: أخبر الناس عن مهمتنا.
3: حاضر يا مولاي.

0: آبائكم وأجدادكم وإفساد عبادتكم وإهانة آلهتكم. وسيبدأ مولانا النمرود عمله الآن، وعليكم أن تنتظروا وتترقبوا، وعندما نعود منتصرين سنقضي على كل من يحاول إفساد عبادتكم، ولا يبقى في حكم الأرض والسماء إلا إلهنا النمرود.
1: إنه صندوق ممتاز.
2: هل نصعد يا مولاي؟
1: هل أعددت كل شيء كما يجب؟
2: تماما يا مولاي.
1: لن أفحص شيئا، فوجودك معي يضمن لي أنك أتقنت عملك.
2: ليطمئن مولاي.
1: هيا بنا.

0: علق قطعة اللحم في العصا.
1: ها أنا أعلقها يا مولاي.
0: احفظ توازنك جيدا وانتبه معي إلى كل شبح يمر في الجو.
1: سأنتبه جيدا يا مولاي. كيف تريد أن نتوجه؟
0: نرتفع أولا صعودا ثم نوجه سيرنا نحو الجنوب.
1: هل أرفع العصا أمام أعين النسور؟
0: هيا ارفعها.

0: ماذا ترى يا ماهر؟
1: أرى الصندوق يرتفع في الفضاء.
0: هل لاحظت كيف خيم الصمت على هذه الألوف؟
1: إنها رهبة الموقف والانتظار يا آزر.
0: كل الأنظار شاخصة نحو السماء
1: إلا نظر ابنك إبراهيم.
0: ابني إبراهيم يعتقد أن النمرود سيفشل في هذه الرحلة.
1: بدأ الصندوق يختفي وراء الغيوم.
0: إني بين نارين يا ماهر.
1: أي نارين يا أبا إبراهيم؟
0: أخاف أن ينتصر النمرود فيقضي على ابني، وأخاف أن يفشل فيقضي على آلهتنا وعبادتنا.
1: وأيهما تفضل؟
0: كلاهما صعب يا ماهر.
1: وإبراهيم أليس خائفا؟
0: سألته هذا السؤال منذ لحظات.
1: وماذا كان جوابه؟
0: قال لي إبراهيم: يا أبتي، كنت أخاف أحيانا عندما كانت المعركة بيني وبين النمرود، ولكن ما دام النمرود قد نقل المعركة إلى السماء فقد اطمأن قلبي.
1: اختفى الصندوق كليا فوق الغيوم.
2: افتح القوة السفلى يا كاهن الهيكل.
3: ها أنا أفتحها يا مولاي.
2: ماذا ترى تحتك؟
3: غمام أبيض، غمام أبيض فقط.
2: أقفلها.
3: ها أنا أقفلها يا مولاي.
2: افتح القوة العليا.
3: حاضر يا مولاي.
2: ماذا ترى فوقنا؟
3: السماء كما نراها من الأرض.
2: ألا ترى شيئا في السماء؟
3: أبدا، لا شيء أبدا.
2: حول العصا نحو الجنوب.
3: حاضر يا مولاي.
2: راقب معي جيدا، إن سهمي في القوس.
3: هل نصعد أيضا؟
2: طبعا طبعا.
3: بدأت أخاف يا مولاي.
2: تخاف؟ وماذا ينفعك الخوف الآن؟
3: لا نرى شيئا سوى السماء والغيوم، ولا نعلم أين نحن عن بابل وعن البرج.
2: عندما نقرر النزول سنرى كل شيء ونعود إلى بابل كما جئنا منها. اصعد باتجاه الجنوب.
3: أربع ساعات من الطيران دون جدوى.
2: لابد من بلوغ الهدف.
3: أخشى أن تعجز النسور عن الصعود وتخونها قواها فتسقط.

0: طابينا.
1: كفاك تشاؤما أيها الرجل.
0: أحس غمامة كثيفة أمامي تحجب الشمس عني، لعلي أصبت بدوار.
1: ماذا ترى؟
0: أحس أن الشمس قد حجبتها غمامة.
1: ويحك، إنه هو إله إبراهيم.
0: إنها غمامة يا مولاي.
1: أنت رجل خارف، الغيوم تحتنا يا مجنون. أين هي الغمامة؟
0: هناك، انظر نحو الجنوب.
1: ها؟ لا أرى شيئا.
0: ها هي فوق رأسينا تماما.
1: ها صحيح، إنه ظل كبير يمر على وجهي. أعطني أعطني القوس والسهم. هات هات السهم لأرى.
0: هاكه يا مولاي.
1: إنه عاد كما ذهب. لم نوفق هذه المرة.
0: أعتقد أن المدى كان بعيدا.
1: لنرتفع أكثر إذن. ارفع العصا عاليا.

0: الريح تشتد ولم يعد باستطاعة النسور أن ترتفع.
1: حسنا اتجه جنوبا.
2: ظالم الباغي.
0: هل سمعت يا مولاي؟
1: سمعت أيها الكاهن. افتح القوة العليا.
0: فتحته.
1: لابد أن يكون أمامنا أو وراءنا أو فوقنا.
0: لا أرى أحدا ولا أرى شيئا. سماء.
1: افتح القوة السفلى لعله تحتنا، ولكن لا تفلت العليا.
0: لا يوجد أحد ولا شيء. غيوم.
1: كان الصوت قريبا وكأنه فوق رأسي تماما.
2: إلى أين أيها الظالم الباغي؟ إلى أين؟
1: هات السهم. فوقي تماما.
0: دم. أرى على السهم دما.
1: دم صحيح. انتهينا. أنا النمرود، أنا سيد الأرض والسماء.
0: وهل تعتقد أننا انتهينا فعلا يا مولاي؟
1: طبعا انتهينا. صوب العصا نحو الأرض.
0: ولكننا لا نعرف أين البرج وأين بابل.
1: انزل الآن، وعندما نصبح تحت الغيوم ونرى الأرض نتجه نحو بابل.
0: حاضر يا مولاي.

0: إننا الآن فوق البحر الكبير، نتجه شمالا فنعود إلى بابل. حول العصا نحو الشمال.
1: أمتأكد أنت أننا انتصرنا يا مولاي؟
0: كل التأكيد. وهل هناك برهان أفضل من هذا السهم؟
1: أخشى أن تصيبنا إحدى الصواعق.
0: أنا الآن إله الأرض والسماء وإله الصواعق والرعد، ولن يصيبنا منها شيء.

0: ها هي الجماهير تهلل وتصيح إنها تتلهف لاستقبال إلهها العائد المنتصر.
1: لن نصل إلى الأرض حتى يكون الناس قد مزقوا إبراهيم إربا.
0: مولاي،
1: ما هذا الصوت الهائل؟
0: البرج، برج بابل يا مولاي، انظر إنه ينهار، ينهار على الناس.
1: انهار البرج العظيم؟ وإذا انهار نحن لم نعد بحاجة إليه.
0: والناس الذين حوله يا مولاي
1: كانوا سيموتون عاجلا أو آجلة.
0: انظر يا مولاي إنهم يتفرخون، إن الأحياء يهربون، جميع الأحياء، ولن يستقبلنا في بابل إلا الأموات.
1: سأجيء بهم رغما عنهم ليحتفلوا بانتصاري.
0: أين سننزل الآن يا مولاي؟
1: ننزل على سطح قصره.
0: إني أرى بضعة رجال لم يهربوا، ثلاثة أو أربعة هناك يساعدون الجرحى ويتجولون بين أنقاض البرج.
1: إنه إبراهيم، إبراهيم بن آزر وأبوه آزر
0: ولوط بن أخيه.
1: سأصل إلى القصر وأصفي حسابي مع إبراهيم بعد أن صفيت حسابي مع إلهي.
2: آزر، آزر، أين ابنك إبراهيم يا آزر؟
3: ذهب لمقابلة النمرود.
2: ألا يخافه؟
3: ذهب ليدعوه إلى التوبة، ليدعوه إلى عبادة إلهه.
2: بعد كل الذي حدث؟
3: يعتقد إبراهيم أن كل ما حدث دليل على قوة إلهه.
2: ها؟ والسهم الملوث بالدم؟
3: ضحك إبراهيم طويلا لقصة السهم.
2: ألم يصدق؟
3: بل يعتقد أنه دم طائر أو آية يريها إلهه للنمرود عله يرتدع.
2: تبلبلت ألسنة الناس وتهدم البرج، وكنا حول إبراهيم أقرب الناس إلى البرج فلم نصب بأذى.
3: لاحظت ذلك، ألا تنصرف يا ماهر؟
2: سأنتظر إبراهيم.
3: ولماذا تنتظره؟
2: أنتظره ليعلمني عبادة إلهه.
3: ها؟
2: آمنت يا آزر، آمنت بإله إبراهيم، آمنت بإله إبراهيم.
4: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم.
5: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
6: دعاء الكروان.
7: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة.
8: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
7: موسوعة الحج.
8: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى حلقة من موسوعة الحج. محظورات الإحرام.
7: موسوعة الحج
8: هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب تلبسه بالإحرام، وهي كما يلي: يحظر على المحرم أو المحرمة إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو تقصير أو غيره بلا عذر، كما يحظر تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر. يحظر تعمد تغطية الرأس للرجل وكذلك الوجه على الصحيح بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية والكوفية ونحوها أو ما شبهها. والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريبا منها، فإنها تستر الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها. ومن محظورات الإحرام لبس الرجل للمخيط عمدا في جميع بدنه أو في بعضه مما هو مفصل على الجسم، كالقميص والعمامة والسراويل والبرانس، وهو كل ثوب رأسه منه، والقفازين والخفين والجوربين، وكل ثوب مسه ورس أو زعفران. ومن محظورات الإحرام تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو المأكولات أو المشروبات أو الصابون المعطر أو الممسك. ومن محظورات الإحرام كذلك قتل صيد البر الوحشي المأكول واصطياده. ويحظر على المحرم عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك. ومن محظورات الإحرام الوطء الذي يوجب الغسل، فمن حصل له الجماع متعمدا قبل التحلل الأول فسد حجه. كما يحظر على المحرم المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل أو لمس أو نظر بشهوة. ويحرم على الحاج وغيره والمحرم وغير المحرم صيد الحرم وشجره ونباته إلا الإذخر، ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف. وإن كان الحاج غير عازم على التعريف باللقطة التي وجدها فعليه تركها في مكانها، لأن الحرم لا يلتقط لقطته مطلقا، ولا ينفر صيده ولا يقطع شجره. موسوعة

الشيخ الحاج. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نتركك في رعاية الله.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتب لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا أرحم الراحمين.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

الثقة العميقة بالله عز وجل، والتي تتولد عن معرفة جيدة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا من خلال تأمل واع في معانيها وتلمس آثارها في رحاب الكون ظاهره وخافيه. هذه المعرفة الواعية تجعل المؤمن ينظر إلى البلاء يصيبه إذا أصابه بقدر الله بمثابة حجر ألقي في حوض ماء، فإن كان في أعماقه أو حال تكدر الماء بوضوح، وإن كانت أعماقه صافية نقية فلا تزيده الحركة التي أحدثها الحجر إلا صفاء وبهاء وجلاء. ومن ثم تجد هذا الصنف من الناس تنزع روحه من بين جنبيه نزعا، ولسانه لا يزال كما اعتاد يدور بحمد الله عز وجل والثناء عليه واللهج باسمه الجليل، إذ هو لا يستشعر في هذا كله ما يجري عليه بقدر الله تعالى إلا رحمته به وإحسانه إليه وكرمه معه وحلمه عليه وعطاؤه له وكثرة أياديه عنده وعظيم لطفه وامتنانه به ونحو هذا من المعاني الراقية التي تفيض على قلبه نورا على نور.

كان بعض الصالحين يقول: إذا كان الألم من يد الحبيب فكيف لا يكون عذب المذاق؟ وكأن القائل كان يعني هؤلاء بالذات حين قال: والله ينعم بالبلوى يمحصنا، من ذا سيرقى ومن منا سيضطرب؟ أو قول القائل يجريه على لسان هؤلاء الصنف المتميز من الناس: سلم الأمر إلى رب البشر، واترك الهم، ودع عنك الفكر، لا تقل فيما جرى كيف جرى، كل شيء بقضاء وقدر.

ومع هذا كله وبعده وقبله، فلا يزال المؤمن يلهج بسؤال الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة معا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور اليقين بك، حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، فنتلقى ما نزل بنا بروح الثقة بك والأمل فيك والأنس معك. اللهم أحل صحراء قلوبنا إلى واحة من نور يشع فيها ضياء الإيمان، فينعكس ذلك على سلوكياتنا في دنيا الواقع. اللهم منا الدعاء ومن كرمك الإجابة، فأنت النور وأنت الكريم المنان.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: يا رب، يا صاحب النور، يا عالما بالسرائر، يا من على العرش استوى، يا من يسمع ويرى دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وسألت ربي أن يمن بعفوه، إن الكريم إذا سألت كريم. فسمعت في ظل الشجون مناجيا يبدو لسمعي والظلام مقيم. يا خاشعا لله ترجو عفوه، أمسك دموعك فالإله رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.

مستمعي الفاضل، إن من أعظم مصائب الجيل خسة الهمم وبرود العزائم وفتور الأرواح. رضوا بالقيل والقال، قعدوا مع اللاهين، فرحوا بمقعدهم خلاف اللامعين المتفوقين. يضحكون ارتياحا لعيشهم، لا في العبادة مستمرين، ولا في العلم مجتهدين، ولا في معالي الأمور مغامرين.

عند الإنسان عمر واحد، إما وإما. لا تقف مكانك، أجل لا تقف مكانك. هل وقفت الشمس مكانها؟ هل ثبت القمر في موضعه؟ هل سكنت الريح؟ الزمن يمر مر السحاب، الصوت يسعى إلى منتهاه، الضوء ينطلق إلى مداه. فهيا هيا ولا تقف، فإنك في وقوفك تخسر ساعات غالية لن تعود أبدا. عمرك، نعم عمرك في أنفاسك، تاريخك يكتب بساعتك. فاتق الله في الليالي والأيام والسنين والأعوام، كفى مماطلة وكفى تسويفا. وبقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. يغوص البحر من طلب اللآلي، فيحظى بالسيادة والنوالي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه.

مستمعي الحبيب، إن اهتمام المرء وانشغاله بما يعنيه فيه فوائد عظيمة. فالنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، فمن اشتغل بالناس نسي أمر نفسه، وأوشك اشتغاله بالناس أن يوقعه في أعراضهم بالقيل والقال. كما أن اشتغال المرء بنفسه وبما يعنيه فيه حفظ للوقت ومسارعة في الخير، فضلا عما يورثه ذلك على مستوى المجتمع من حفظ الثروات وتنمية المكتسبات وإشاعة روح الجدية والعمل والإخاء والتعاون.

ومن الأمور التي يشملها الترك في الحديث ترك فضول الكلام ولغو الحديث، لأنه يتعلق بجارحة خطيرة، ألا وهي جارحة اللسان. يشهد لما جاء في الرواية الأخرى لهذا الحديث: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام.

مستمعي الفاضل، امتدح الله سبحانه وتعالى امتدح عباده المؤمنين بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. فمن صان لسانه عن فضول القول سلم من انزلاقه فيما لا يحبه الله تعالى ويرضاه، وحمى منطقه من الغيبة والنميمة. ولذلك حث الشرع في مواطن كثيرة على لزوم الصمت إلا بما فيه ذكر المولى تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم. وخلاصة القول: إن في الحديث إرشادا لما فيه حفظ وقت الإنسان من الضياع، ودينه من الصوارف التي تصرفه عن المسارعة في الخيرات والتزود من الصالحات، مما يعين العبد على تزكية النفس وتربيتها على معاني الجد في العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حسن استغلال الأوقات، وأن يجنبنا فضول الملذات، إنه جواد كريم.

مستمعي الحبيب، يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. إذن الإحسان غاية رتب الدين. إن الإحسان الحق ليس إحسان صلاة وصيام فقط، لا، بل هو منهج حياة وأسلوب معيشة، هو عبادة ومعاملة، هو صلاة وحسن خلق، هو طاعة وأداء الحقوق إلى أهلها.

إنه إن أخذنا أي شيء في حياتنا بجد وصدق مع ربنا سبحانه وتعالى في أنفسنا، في أعمالنا، في بيوتنا، في تربيتنا لأبنائنا، في تعاملنا مع من حولنا، في التزامنا بوعودنا ومواعيدنا وطريقة تفكيرنا، وفي كل شيء. وأخيرا يقول الإمام القرطبي في شرح قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. هذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن، فإن الإحسان غاية رتب الدين وأعظم أخلاق عباد الله الصالحين.

0: بفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا.
1: ترقد في حنجرتي أغنية أدخرها لليوم الآخر، الله يعلمها لا يخفى عنه خافيها، في القلب للرحمن أغنية أكتمها والدمع يبديها، والبحر بالأمواج ينشدها وأسمع الطير تغنيها، والروض إن طالت مقالته فإنما ذاك ليرويها، والزهر فوق الأرض ينشرها، والعطر بعض من أساميها، والسحب تحمل بعض أسطرها تنأى بها، والغيث يحكيها، والطفل في المهد يرددها، والأم عند النوم ترويها، أنشودة في الأفق مطلعها، وفي مدى الكون معانيها. لا عجب أن أسغى الورى لها، فإن دمعي كله فيها. أغنيتي أنا، أغنيتي نجوى عشق وطهر، أغسل بها أوزار روحي وأنقيها.
0: بين يديك نستغفرك يا

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

مستمع الكريم، إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فبعد تعب وجهد وعناء تميل النفوس إلى التجديد والتنويع، وترنو إلى الترويح واللهو المباح، دفعا للكآبة ورفعا للسآمة، ليعود الطالب بعدها إلى مقاعد الدراسة بهمة وقادة، ويرجع الموظف إلى عمله بعزيمة وثابة. ذلك أن القلوب إذا سئمت عميت.

والإجازة يرعاكم الله تعالى تجديد للنشاط وإذكاء للحركة وصفاء للأذهان وترويض للأجسام وتعليل لها حتى لا تصاب بالخمول والركود فيصبح جسما هامدا وعقلا غائبا.

وكما قيل إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق.

المستمع الكريم، الإسلام دين السماحة واليسر، يساير فطرة الإنسان وحاجته. فبعض الناس لا يرى في الحياة إلا الجد المرهق والعمل المتواصل، وآخرون يرونها فرصة للمتعة المطلقة والشهوة المتحررة. وتأتي النصوص الشرعية فيصلا لا يشق له غبار، فيشعر بعدها هؤلاء وهؤلاء أن هذا الدين وسط، وأن التوازن في حياة المسلم مطلب. يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. صدق الله العظيم. إنها الموازنة المطلوبة بين سائر الحقوق والواجبات. فها هو الإسلام يراعي الإنسان عقلا له تفكيره، وجسما له مطالبه، ونفسا لها أشواقها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. كان يتخولنا أن نتحول من حالة إلى حالة، لأن السآمة والملل يفضيان إلى النفور والضجر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. ويقول أيضا: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأستجم قلبي باللهو المباح ليكون أقوى لي على الحق. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تحدثوا بكتاب الله وتجالسوا عليه، وإذا مللتم فحديث من أحاديث الرجال. وهذا إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا حنظلة، ساعة وساعة. وهذا ربهم وربنا سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. صدق الله العظيم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

مستمعي الفاضل، الإجازة نعمة وقد تكون نقمة. كيف ذلك؟ إذا لم تستثمر في ترويح مباح ولهو بريء وعمل مفيد يستغرق الصباح والمساء، فإن هذا الفراغ الرهيب يعد مشكلة تقلق كل أب لبيب. وهل فساد الأبناء إلا من الفراغ؟ وصدق من قال: لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ.

وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل.

بائع عابث وسارق خارب، أفسد أناسا ودمر قلوبا وسبب ضياعا. وقد نبه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غفلة الكثير عما وهبوا من نعمة الوقت والعافية، فقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.

مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. طالبت الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين من رئيس مجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحرية لعرض حلول تشريعية وتنظيمية تهدف إلى معالجة الأزمة الهيكلية لقطاع بيض الاستهلاك. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم غد على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية، على أن تتواصل حتى 14 من جوان 26 و2000، حيث ستقوم شركة الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تنطلق صباح اليوم الفعالية الثقافية والتنشيطية لمهرجان النسر بزغوان بأجواء تنشيطية للمدينة العتيقة، تنطلق من القوس الروماني وصولا إلى مقام سيدي علي عزوز إلى جانب عرض للمأكولات التقليدية. كما سيكون للأطفال نصيب خلال هذه الاحتفالية من خلال عرض مسرحي. نقل موقع إعلامي عن مصدر مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين من لواء جعفاتي بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. في ضوء ذلك أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي إلى 13 شخصا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في جنوب لبنان بهدف تدمير البنى التحتية العسكرية وتصفية المسلحين في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

صباح النور والنوار، صباح الصحة، صباح الخير، صباح الشميسة المشرقة في كل مكان انتم موجودين وتسمعوا فينا فيه في قلوبكم اكيد وفي حياتكم. تحياتنا لكم. اليوم سبت، سامحوني، اليوم لحد 31 مايو 2026، اللي وافق 14 ذو الحجة 1447 هجري. ان شاء الله نهاركم زين وطيب، ان شاء الله نهاركم مزيان، هاكم بديت معاكم المشوار ان شاء الله بالامل والتفاؤل والمحبة اللي تجمعنا الناس الكل بإيقاع جميل. ان شاء الله يا ربي يرافقكم حتى لتسعة متاع الصباح في إذاعة المنستير على إيقاع الأجواء اللي إن شاء الله تكون هكا نوعا ما صيفية وقريبة أكثر ما يمكن من الأجواء الصيفية، وأيضا على إيقاع أجواء الاحتفالات. إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين وديما ملمومين في الخير، نهايات الجميلة والبدايات الجميلة ترافقكم وين ما أنتم موجودين. صباح الصحة والعافية نقولها لطف المكي اللي رافقني من قدام الكونسولات، تحية مروة زيد اللي تكون معاكم حتى للتسعة في بشائر الصباح. وإيقاعنا الأول أكيد باش يكون إيقاع صوفي ديني، نحاول نبدأ به المشوار.

هو يوم العيد بالحق، عيد للأمهات إن شاء الله يا ربي كل ميمة من توا اللي تسمع فينا وهي في الطريق ولا في الدويرة ولا حالة الرجون هكا في بداية الصباح تستقبل في نهار جديد معنا. صباحك بالفل والياسمين، وصباحك بالصحة والعافية، وصباحك بالأعياد والخيرات السبعة يا ربي إن شاء الله اللي تهل عليك أنت اللي تسمع فينا، أنت الميمة اللي كبرت وربيت ووريت وقريت واللي ديما مرافقة وليداتك وصغيراتك، إن شاء الله ربي يحفظك ليهم. والناس اللي تسمع فينا الكل إن شاء الله ربي يخلي لكم أمهاتكم، يرحم اللي توفي وخليكم معنا في حصة سبيسيال أغاني على الأقل في علاقة بعيد الأم، والكلها باش تكون إن شاء الله على امتداد الحصة للميمة الحنينة، وقد منهجولها وشوية هو المحلة، أما خليها تكون حصة خاصة في بشائر خاصة بعيد الأم. هي تبعونا حتى لتسعة متاع الصباح. نبدأ مع طقس اليوم. هو طقس باش يتميز بانه مغيم جزئيا باغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقيه. بالنسبه للريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله. بالنسبه للبحر اليوم باش يكون هادئ الى الاضطراب او الى قليل عفوا الاضطراب، والحراره القصوى تتراوح بين 27 و31 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 32 و36 درجه ببقيه الجهات، فارق درجه اقل من درجه الحراره نتاع البارح اللي كانت ما بين 28 و32 درجة، وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. خلينا نعطيكم فكرة على طقس غدوة. خلينا نقول لكم انه غدوة ان شاء الله الحرارة باش تكون في ارتفاع نسبي، وتواصل ارتفاعها طفيف وتدريجي حتى لنهار 3/2 جوان. غرة جوان باش تكون غدوة ان شاء الله هو الانطلاق، باش تكون مع سحب قليلة، ثم طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بامطار بالمناطق الغربية وتتفرع نحو مناطق الشمال الشرقي. بالنسبة للريح باش تكون غدوة من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر، واللي متعودين بتبحيرة غدوة البحر باش يكون قليل الاضطراب ثم متموج بالشمال، ويتواصل قليل الاضطراب حتى لنهار 3. هذه تفاصيل طقسنا، وأكيد تفاصيل أخرى ناخذها من عند المعهد الوطني للرصد الجوي في وقفتنا المعتادة واليومية في توقيت 8 غير درجين. انتم اللي تسمعوا فينا صباحكم فل ورد وياسمين.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: الغضب هو أحد فرعي غريزة حفظ البقاء في زعم علماء النفس، فغريزة حفظ البقاء عندهم قسمان: دفاعي وهجومي. فغريزة الخائف دفاعية، فلا تلمه إذا شمع الخيط وأنقذ فخارته من التحطيم كما عبر أبو دلامة. أما القسم الهجومي فهو غريزة الغضب التي تشتعل في النفس وتحرق ما يقف في وجهها، وأحياناً تحرق نفسها ولا تبالي، ولا يطفئ نارها إلا منازلة الخصم. إنها الغريزة التي لا تقاوم، وقد نفخ الشعراء في نارها فأضرموها، حتى أن أبا الطيب حرض على الغضب وجعله طويل العمر بقوله: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وكما أن المتنبي لا يهادن أبداً، فهناك شعراء قبله وبعده حثوا على حب السلامة والمغفرة. أما السلف الصالح فقاوم بالمثل جاهلية الناس ليكسروا من حدة شرتهم. لنبدأ أولاً بما علمته الكتب السماوية، فالقرآن الكريم لم يمهل الغضوب حتى يغفر إلا لحظة واحدة، إذ قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وجاء في الكتاب المقدس: فلا تغرب الشمس على غضبكم. وكما روى متى الإنجيل في خطبة الجبل التي نقلها على لسان معلمه عيسى: إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجبا الحكم. فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك واذهب أولا اصطلح مع أخيك. وقد ذكر عن إبراهام لنكولن أنه كان كثير المسامحة، حتى قال: ليس لنا أن نلوم أحدا على ما يقوم به من عمل، فنحن جميعا مسخرون للظروف والأقدار، تسيرنا البيئة التي نشأنا فيها، والتعليم الذي تلقيناه، والعادات والوراثة التي تكيف الناس وتلصق بهم طابعها الخالص إلى الأبد. يقول لك الطبيب: لا تغضب، ومع ذلك نرانا نغضب لأدنى سبب، ولعل عذرنا موجود فيما سبق من كلام لينكولن. يوما ما قال لي أحد أطباء العيون: عش هادئا خاليا من التفكير إذا شئت المحافظة على ضوء عينيك، عش عيشة نبات. فضحكت وقلت: وما رأيك لو عشت عيشة حيوان؟ فأجاب باسما: لا، إن الحيوان أقل تفكيرا من الإنسان، هو يغضب حين يفترس، أما أنت فيجب ألا تغضب أبدا، إذن تريد أن تجعل مني طوباويا حيا. فقال: كن أكثر من قديس إذا شئت المحافظة على نعمة النور. وعملت بمشورته أسابيع فبان لي الفرج، وصرت إذا استفزني الغضب أتذكر وصية الطبيب، ولكني لم أستطع الحياة بدون فكر. كنت أغضب وبقيت كذلك، حتى قرأت أخيراً كلمة للعالم البسيكولوجي فرانسيس جيمس يقول: إن الله يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، ولكن جهازنا العصبي لا يغفرها أبداً، فهو يصرعنا فوراً. نعم، قد رأيت في حياتي أكثر من واحد ماتوا فجأة لأن غضبهم حمي جداً، ولعل المسيح لم يوصي بالمغفرة ومحبة الأعداء والغفران إلا لأمرين: اكتساب مكارم الأخلاق والمحافظة على الحياة. فأمراض القلب وضغط الدم والسكري وقرحة المعدة وغيرها لا يقاومها إلا الهدوء والسكينة والحلم، فالغضوب يعاقب نفسه ساعة غضبه. قال دايل كارنيجي في كتابه الشهير دع القلق وابدأ الحياة، قال: إذا لم نستطع أن نحب أعداءنا فلا أقل من أن نحب أنفسنا.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: خدمات من أحوال الطقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهم الكبار وصغار.

0: حلوة متع بها وذنيك في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كل نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
0: إذاعة المنستير 97.3.

0: أنا لا حبيبي وحبيبي إلي، هذا صوت فيروز. زي وصلنا ل 36 دقيقة. صباحكم بالخير، صباحكم المحبة الكبيرة إن شاء الله اللي تجمعكم من الناس الكل اللي تسمعوا فينا. نوصل معاكم التوقيت 46 دقيقة وين باش نرجع بكم الأهم الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: مجموعة من الأحداث اللي نجموا نحكيوا عليها في مثل تاريخ اليوم اللي الحقيقة حافل بعدد كبير ربما من الأسماء، خلينا نقوله زادا مشكل فقط بالأحداث، الأسماء اللي أثرت في تاريخ اليوم، وأكيد مش فقط الأسماء، أيضا الأحداث اللي تعدت على تاريخ 31 مايو آخر الشهر 5. شكون ولا شني أهم الأحداث اللي مرت عليه؟ خلينا نبدأ بتاريخ اليوم في عام 1910 وين استقلت جمهورية جنوب أفريقيا. كيما اليوم بديت لأول مرة الإذاعة المصرية بثها، كان ذلك عام 1934. تاريخ اليوم زاد فيه اسم من الأسماء اللامعة في السينما وفي المسرح الكوميدي المصري، نحكيه على يونس شلبي الممثل اللي تولد كيما اليوم عام 1949 وتوفى في عام 2007، ويبقى حاضر في ذاكرة الجمهور لأنه ترك أدوار طبعت من المسرح والسينما والدراما المصرية بطابع كوميدي قريب من الناس، ومسار فني ارتبط بمرحلة من الوجدان الشعبي المصري، وأكيد من أشهر الأعمال ربما أو من أكثر الأعمال اللي اشتهر بها واللي لفتت له الأنظار، نحكيه على مدرسة المشاغبين عام 1973 والعيال كبرت عام 1979.
5: فلعيت يا محلى نوره شمسي شموسي، يلا بنا نملا ونحل لبن الجاموسي على بان الجاموسة، الجاموسة الجاموسة عيني على الجاموسة عيني، جاموسة راحت تقابل جاموسة، جاموسة راحت تقابل جاموسة عيني، ملقتهاش جاموسة ليلي لقطها بقرة يا عيني يا ليلي.
0: طبعا مش الشخصيات الاخرى باش نحكيوا عليها بعد شويه، ما خلينا نرجعوا للاحداث اللي مرت على تاريخ اليوم. زاد عام 1962 تم اعدام ادولف ايخمان احد مسؤولي المانيا النازيه بعد محاكمته كمجرم حرب في اسرائيل. مصر طلبت من جميع الدول العربية كما اليوم قبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوا كاملا لها في الجامعة، كان ذلك عام 1976. في تاريخ اليوم أيضا مجموعة أخرى من الأحداث ربما مش نختصروها، بالرئيس الألماني هورست كولر اللي استقال من منصبه بعد الإدانة الواسعة اللي تعرض لها بسبب تصريحات أطلقها حول الدور الاقتصادي والمالي لتدخل بلاده العسكري في أفغانستان. خلينا نحكي أيضا على أحداث هامة في

0: حافلة بعدد كبير من الكتابات والمسرحيات وأيضا المسلسلات. من الشخصيات الأخرى اللي نجمو نحكيو عليها زادا هذا الصباح في تاريخ اليوم 31 ماي نبيل بركاتي المناضل والنقابي التونسي اللي تولد كما اليوم عام 1961 وتوفى في 8 ماي 1987 وكان دائما يرفع شعار الحياة تطول أو تقصر تلك أمور نسبية المهم الفعل وما يتركه الإنسان من أثر. إلى آخر ما نجم نحكي عليه اليوم في فقرة حدث في مثل هذا اليوم نحكي على التلفزة التونسية وعلى تاريخ الانطلاق اللي كان كما اليوم عام 1966 موعد الافتتاح الرسمي. حقيقة هو التفكير جديا في أحداث قناة تلفزية تونسية كان بدأ من عام 1962 ولكن الافتتاح الرسمي كان عام 1966 بدأ مع البث التجريبي وبدأت الصحافة التونسية وقتها بشوية تنشر الشبكة البرامجية التلفزية التونسية مع شبكة التلفزيون الإيطالية بالتوازي مع بعضهم وبدأت البداية مع تسمية الأتاتا أي الإذاعة والتلفزة التونسية. وبعدها ألقى الرئيس الحبيب بورقيبة خطاب عبر فيه عن انتظاراته من التلفزة في مجالات التوعية الاجتماعية ونشر الثقافة بين الجماهير. أكيد التاريخ هذا يبقى دائما في الذاكرة المشهد التلفزي انطلق كما اليوم عام 1966.
1: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم والتي نأمل أن تجد منكم الدعم الكامل لتشق طريقها وتنمو وتترعرع في أحسن الظروف.
2: اتفكوا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.

دخيله عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

0: صباح بلا حدود.
1: جولة مع أبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية من خلال فقرة صباح بلا حدود. باش نبدأوها بالواشنطن بوست التي تعنون عن التحالف التقليدي بين الديمقراطيين واليهود يتفكك أكثر من أي وقت مضى. صاحب المقال يقول أن معاداة الصهيونية تتزايد بين صفوف الديمقراطيين. فالصحيفة الروسية نيزافيزميا غازيتا نقرأ عن الخلافات التي تمنع الأوروبيين من اختيار مفاوض مع الكرمليين. يكتب صاحب المقال العنوان التالي: الاتحاد الأوروبي يفشل في اختيار من يفاوض روسيا. في الكوميرسانت نقرأ بقلم ديمتري دريزي حول آفاق السلام والحرب في إيران. إيران تحشر ترامب في الزاوية: لا سلام ولا حرب. في مقال آخر في البي بي سي نيوز عربي نقرأ نقلا طبعا عن الجارديان البريطانية التي تحذر في افتتاحية لها عن خطر تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، تحذير من تصاعد كارثة إنسانية جديدة. مقال رأي نشرته صحيفة الواشنطن بوست تحذر فيه الكاتبة فاريا إنديا من تنامي ظاهرة العلاقات العاطفية القائمة على الذكاء الاصطناعي بين الشباب، معتبرة أنها امتداد لتأثيرات مشابهة للمواد الإباحية على جيلها. نبقى مع موضوع المراهقين والحب والذكاء الاصطناعي. نقرأ في البي بي سي بالعربية المقال الآتي في فقرة العلوم والصحة: 50% من المراهقين يستخدمون هواتفهم لأكثر من ساعة ليلا، ما أثر ذلك على الصحة؟ ومع الذكاء الاصطناعي نواصل. في الواشنطن بوست نقرأ: معركة الذكاء الاصطناعي ستحدد موازين القوى الدولية بين أمريكا والصين. نختم بمقال في صحيفة القدس العربي عنوانه: ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران وطهران لا اتفاق نهائيا مع أمريكا بعد. كانت هذه جولتنا مع بعض المقالات في الصحف العربية والعالمية في فقرة صباح بلا حدود.

0: السابعة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين إلى تونس يوم الاثنين المقبل غورة جوان 26 و2000 على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية، على أن تتواصل حتى 14 من جوان 26 و2000، حيث ستقوم شركة الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. طالبت الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين من رئيس مجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحري لعرض حلول تشريعية وتنظيمية تهدف إلى معالجة الأزمة الهيكلية لقطاع بيض الدواجن. هذا الصباح وبداية من 9:30 تنطلق فعاليات الدورة 40 لمهرجان النسري بزغوان بأجواء تنشيطية للمدينة العتيقة، تنطلق من القوس الروماني وصولا إلى مقام سيدي علي عزوز إلى جانب عرض للمأكولات التقليدية، كما سيكون للأطفال نصيب خلال هذه الاحتفالية من خلال عرض مسرحي. مصادر إعلامية إسرائيل نقلت هذا الصباح نبأ مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين من لواء جفعات بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. وفي ضوء ذلك أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد قتلى من الجانب الإسرائيلي إلى 13 قتيلا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. في الأثناء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في جنوب لبنان بهدف تدمير البنى التحتية العسكرية وتصفية المسلحين في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن نسبع الجليل وبلدة المطلة، حسب بيان لجيش الاحتلال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنة والرئيس السابق لبلدية قصر هلال والنائب السابق بالبرلمان وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي والخبير القضائي الحالي في مجال التعمير الأستاذ الهاشمي معلال. السياسة الرسمية للدولة في مجال السكن والتهيئة العمرانية منذ مطلع الاستقلال إلى غاية 2011، إنجازاته في مختلف المناصب التي تقلدها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

الأم سند وما تتعوضش. يا ربي يبارك لكل واحد والدته عايشة، يحافظ عليها بجد.

0: علي قاعسة الحبيب وفي عيد الأمهات نكملوا معاكم مشوارنا في بشائر صباح 7:09. أغانينا باش تكون بامتياز 100% للأم التونسية، والكل أم تسمع فينا والكل أم في كل دولة عربية ولا في العالم. الأمومة وما تتطلبه الأمومة من متاعب، من تضحيات، من برشة برشة برشة برشة عطاء. نحكيوا على الأم اليوم في فقرة عيشها أحلى. عيشة أحلى، صباح النور والسرور نقول لها الألفة بجانيل كوتش اللي حضر معنا في عيشة أحلى. نهارك زين.
1: أهلا صباحير، صباح الخيرات والبركات وحب الحياة ليك مروة ولكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: يعيشك، مرحبا بك يا ألفة. نحكيه على نهار اليوم اللي يوافق بتبيعة آخر أحد من كل شهر مايو اللي نحتفلوا به مع نبع الحنين، مع الميمة، مع القلب الدافي، مع الحزن الكبير، مع روح الروح، مع الميمة اللي من نجم نقول عليها كان كل الكلام الجميل، لأنه دائما الأم هي رمز العطاء ورمز خليني نقول التضحية. الهدية جميلة صحيح، معبرة باش تتعطى اليوم، باش تتقدم، باش نتفكروا مهاتنا كل واحد وإمكانياته. فما اللي عنده باش فلوس باش يعطي باش حاجات، وفما اللي بوردة ولا بهدية بسيطة ينجم يفرح الميمة اللي أكيد باش تقبل كل هدية بكل محبة. لكن ما يسعد القلب فعلا هو ما نفعله كل يوم وبلا مناسبة. برشا ينتقدوا المناسبات هذه، يقولك ديما تحتفلوا ديما بالمرأة ديما الأم ديما عندها برشا عيد وبرشا مناسبات، وباقي الأيام أخي ما نحبوش أمنا، احنا ما نحبوش عائلتنا.
1: أكيد أكيد كما قلت يا مروة، عيد الأمهات يجي والصغار والكبار يبدأوا يخموا شنو باش نهدي، كما قلت إما حاجة رمزية وإلا حاجة دبالو. لكن المرة هذه خلينا نحكي شوية على أمور أكثر فيها عمق. يهدي ويلوج على أحلى صفير ذات التليفون يهبطها ستوري، هذا كل حاجة مزيانة وحليها تعبر تعبر. لكن كما قلنا خلينا نحكي على معاني أعمق وعادات تستمر معانا يا حبذا طول السنة. نبني بها علاقة أجمل وأمثل. علاش؟ خاطر مروة العلاقة اللي تربط الصغير بأمه والأم بصغيرها فيها برشا كلام ما يتحكيش بالفم لكن يظهر في الأفعال، وخاصة خاصة في أسلوب المعاملة. فشنو مطلوب من الأمهات ومن الأبناء بين هذه العلاقة اللي في عمقها مقدسة ونبيلة تعطي معاني أعمق وتخلق رابطة أقوى بيناتهم. وعلى فكرة يا مروة كي نقول مطلوب فهو باعتباره واجب، لكن كيف نضيفه له عنصر واحد فقط ينقلب هذا الواجب إلى رغبة، والعنصر هذا هو الحب. الحب. فبكل حب الأم تحاول تهدي صغيرها كل يوم مساحة للتعبير الحر، رعاية واهتمام أكثر منه أوامر ومحاسبة، قرب جسدي ونأكد عليه متواصل، التعميق والقبولات، مشاركة في اتخاذ القرارات. لذلك تنمية في وعي صغيرها وإدراكه باش يكبر متوازن في نفسيته ويعرف يختار علاقاته، وهذا ما تنجم تعطيهوله كان أمه. والصغير بدوره زادة يحاول كل يوم يهدي أمه احترام في أسلوب الحوار، مراعاة لمشاعرها، تقدير لتعبها والطاقة الكبيرة اللي تبذلها، تلبية شؤون البيت، تتحمل مسؤولية. هو كيف كيف مطالب يكون مسؤول في أمور تخصه كما قرايته، ترتيب غرفته، أغراضه، وكلام زادة نحبوا نسمعه برشا حتى الأمهات من نوع فاش نجم نعاونك، خلي عليك، عيشك يا ماما، ربي يفضلك، بحلاها الماكله اللي طيبتها. نتعلموا نشكروا، حاجه مهمه ياسر ناقصه احنا في عائلتنا التونسيه كونا نشكروا بعضنا. هذا الكل شو يعمل؟ هذا الكل يخلق مساحه تفاهم بين الطرفين ويقوي الربط بيناتهم بهدايا يوميه اللي ما تتكلفش لكن تجعل القرب اكبر واكثر بالفكري والقلب.
0: نعم، هو برشا أمهات يسمعوا فينا توا باش يشاركوا كلامك ويأكدوه ويأكدوا زاد اللي باش نقولوا لنا توا، باش يقولوا انا فرحتي وقت اللي نراكم فرحاني، انا فرحتي وقت اللي نراكم ناجحين، انا فرحتي وقت اللي نراكم متميزين، انا فرحتي وقت اللي نراك مثلا انت كبنتي متهنيه في دارك. انا الفرحه نتاع الام نحكي هنا وكان تحط لها العالم الكل ما بين يديها، ما دام ولدها فرحان ولا بنتها فرحانه فراهي الدنيا الكل مش سيعتها، يعني تنسى هموم العالم وتركز معاه هك الفرحه هذيك وذي بها هي تتغذى وتعيش. الاحساس هذية ساعات يخلق نوعا ما بين ظفرين نوع من الأنانية عند الأطفال هذوما، فوليو بالحق ما يتفكروش أمهاتهم في المناسبة هذية، ولا يقولك هي تقولك إنه ما يقلقنيش، ما هي راضية. ليه يا سيدي؟ أي بالضبط، ليه يا سيدي تفكرها ميسالش في المناسبة هذه ولا غير المناسبة هذه، حتى من غير مناسبة تفكرها على خاطر راهو أنا غنية ونحب الهدية والجست محليها محليها قديش تبدل عندها قيمتها هكا ولا ألف.
1: صحيح. ومروة فما حاجة أخرى نحب نحكي عليها، أنت تفهمها وأني نفهمها، ومع الوقت مع الوقت نكتشفوا اللي الأم صحيتها ماهيش تلبية احتياجات واهتمام. الأم بالحق بالحق ليست فرد من العائلة، الأم هي روح العائلة وقلبها النار، محلها تميمة لحنينة اللي تعرف تمسح الدمعة وتداوي الجرح وتطبطب وتصبرك على الظروف، محلها اللمة اللي تعنق وتبوس بلا حساب وبلا مناسبة، ديما ركز على هذه وتزهي الدنيا في عينيك وتعطيك الأمل أنت كصغير. محلها اللمة اللي فرحانة وتعرف تعمل الجو في عيلتها رغم كل شيء، وتلم وليداتها وتعلمهم خاصة يكونوا حنان على بعضهم.
0: صحيح. والأم تخدم كل شيء، راهو فرمليه، هي فرمليه، معلمه، استاذه، طباخه، ما شاء الله عليها، دونك تعطي من عندها ومن روحها، فبالحق مكافاه كبيره ولا صغيره ولا حتى قبل على جبينها، وتحيه ليها في نهار كي منهار اليوم ما تنجم كين تزيدها احساس بالفخر انها على قليله بعدك التعب هذاك الكل، هي مش لو شي مقابل، راهو هذيك مهمتها في الحياة، تقول لك أنا نخدم عليكم على خاطركم ونعيش على خاطركم ونحب براكم في أحسن الحالات. فبهي الاعتراف بالجميل أنه نرسخوه عند وليداتنا وعند صغيراتنا، وهذولي الجيل الجاي، نحكي على الأجيال هذية اللي توا موجودة والجاية، قاعدين يعيشوا أكثر أو يحسوا أكثر بعائلتهم وبأمهاتهم. ما لاش توفقني رأي ولا
1: أنا ديما نقول معناتها عنصر الحب هو اللي لازم يكون متواجد بين الأم وصغيرها والصغير وأمه. فوقت اللي العنصر لك يكون موجود كما قلنا ما عادش تضحية، ما عادش راني على خاطركم، وإلا لا بمحبة، وحتى الصغير توصل طاقة هذيك، توصل طاقة الأم اللي هي تعمل في الأشياء وهي فرحانة مش على خاطرني أني تعب على خاطركم. راهو أتنسيون قد ما تقول الصغير كونك أنت تعب على خاطره، قد في لا كونسيون بتاعه يوصل كونه هذاك واجب هتكون أمي تعبة، إذا ما هيش تعبة لهو حاجة ما هيش عادية. نحاولوا نخلق التوازن هذاك، العطاء بتوازن والاستقبال بتوازن. مرة كنت
0: تفضل
1: تحية الماما،
0: ربي يفضل هيك
1: يخليك يا مرة ويعيشك، تحية كبيرة الماما نبيها قرب، نقول لها نحب بارشة وربي يطول في عمرك وإن شاء الله ربي يشفيك ويخليك لينا يا روح العائلة يا غالي علينا.
0: ربي يفضل هيك ويفضل كل أميمة، وقديش كلنا نتقاسموا نفس الكلام اللي توا أنت قلته، مش نقوله لأمهاتنا العزيز علينا للأم الحنينة القريبة من القلب ديما، رغم كل شيء ورغم أي حاجة تتعدى صعيبة، حضن أميمة تقعدك حذيها تشرب حذيها قهوة، تبدأ عليك على ظهرك هموم الدنيا الكل، أما وقت اللي تقعد مع أمك تحس براحة نفسية غير عادية. فأقربوا أكثر ما يمكن من والديكم، ردوا بالكم، توعدوا عليهم، ربي يفضلهم لكم، ربي يحفظهم للي يسمعوا فينا الكل، ورب يرحم المتوفين الكل. 7:18 دقيقة، نهارك زين وطيب. شكرا لك ألفا بجني، تحياتنا ليك كوتش لي ترافقكم في بشائر صباح، كل نهار حتى
2: أحلى بشائر من إذاعة المنستير. بشائر الصباح إذاعة المنستير، نهاركم أسعد.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلمة، اسمي دوريد، 5 سنوات، نحكي مع أختي ديرين رودي هكاها، وأمي وبويا هكاها، وعندي

وشادي أكحل البني البرتقالي. ساعات يلعبوا معي يقولوا لي ميو، وبعد كده نعطيهم الكركات ياخدوا فوق البنك. ساعات يمشيوا البرة ينقزوا فوق السطح. ريت ساعات انا عندي كلب كينج وراه، وعندي بسكوت، وبعد كياتي سنيتي هكا طول ورايا تحب تاكل بسكوت، ويا ساعات نعطيها ويا كلمش انا تكذبني وما ياكلوا بيه وكروكيت. شلوا بالو الكل يتعاركوا ويربحوا، سنه اقوى منهم الكل. قطرية كبيرة لونها أكحل وعندها عجيزة شوية صغيرة. عجيزة معناها عندها شوية حليب، أما عندها هكا قد الطرفونة. ساعات كي تقلب هكا اللي عندها كمرة هي تجي تقعد تدور، وهي تخبى هي تعرفني، وهي بعدك تجيني. هي ريتكي مش هي تولي تعمل. هو يلعب كيما صاحبه، عنده صاحبه وما اسمه بالو، وكان عندي ميلو لونه أبيض، تو ما عادش عندي مساء. لقيته في الكياز بتولي أمي يا حي مساء. رمضانكم مبروك.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة، مرحبا بكم في دقيقة صحة مع دكتورة الأعصاب نرجس جوتا. اليوم اخترنا باش نحكيو على الدوخة، ولكن ما يسميوها زادة برشا عباد الترهويجة. أسبابها نجم تكون بسيطة كيما زادة نجم تكون خطيرة. دونك شنية الأسباب هذية؟ شكون يشخصهم وكيفاش نداويوها؟ الدوخة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي شعور بالدوران. المريض اللي يحس الدنيا قاعدة تدور بيه، يحس بروحه باش يفقد التوازن نتاعو، باش يطيح في القاع من غير ما نجم يتحكم في روحه. بالطبيعة هذا الكل من غير فقدان الوعي. بالنسبة للأسباب، نجم تكون انخفاض في ضغط الدم وإلا مستوى السكر في الدم، قلت لي السكر معناتها يطيح. نجم تكون فقر الدم ولا أثار جانبية لبعض الأدوية. كما زادة نجم تكون مشكلة في الوذنين وإلا في العينين. أما إذا كان الدوخة تجينا بصفة فجئية أو الحدة متاحة تمشي وتقوى، وإلا تكون معها عوارض أخرين كيما على سبيل المثال وجع قوية في الرأس وإلا رزن في اليد أو الساق وإلا صعوبة في النطق والكلام، وقتها راهي نجم تكون ناتجة عن التهاب الأعصاب، جلطة دماغية وإلا مرض خايب. عافانا وعافيكم الله. هذاك علاش المريض لازم يتوجه لطبيب أعصاب باش يشخص الحالة ويعطيه الدواء المناسب في الوقت المناسب. وإن شاء الله لاباس الناس الكل.
0: دقيقة صحة.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، في سوسة توقعات بتراجع محاصيل إصابة الحبوب، وفي زغوان الانتهاء من حفر وتهيئة 6 آبار جديدة. بطاقة تشغيلية تعادل 120 ألف موطن وصادرات تناهز 3.9 مليار يورو سنويا، قطاع مكونات السيارات رافض للاقتصاد الوطني بأفاق واعدة. غدا نوصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس. زغوان تحتفي بالنسر بفعاليات احتفالية تجسد الموروث الحضري والتاريخ العريق للمدينة. هذه العناوين وأخبار أخرى نوافيكم بها مفصلة في نشرة 8 بإذن الله.
3: ولاد الشامخ، هبيرة على الموجة 97.3 و95.7.
4: تحكيوا على برامجنا، تعطيوا رأيكم فيها.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل بارح إلى العاصمة النمساوية فيينا في رحلة خاصة انطلقت من مطار تبرقة. يأتي سفر منتخبنا إلى فيينا قبل مواجهة منتخب النمسا وديا استعدادا للمونديال نهار الاثنين مقابلة غدوة على الساعة 7:45 بتوقيت تونس. منتخبنا أيضا باش يواجه بلجيكا يوم 6 جوان المقبل في بروكسل، آخر محطة اختبارية قبل الدخول في مغامرة المونديال. نادي الرياضي لحمام النفط ضمن رسميا صعوده الى الرابطه المحترفه الاولى بعد انتصاره على الملعب الجبسي بثلاثيه نظيفه في نهائي باراج الصعود اللي تلعب البارح في الملعب الاولمبي بسوسه. سجل ثلاثيه الهمهمه كل من بيرم النويسر في دقيقه 17 ومحمد بن تيبه في مناسبتين دقيقتين 22 و52، وهكا يلتحق نادي حمام النفط بكل من تقدم سقيط الدير وامل حمام سوسه باش يكونوا في الرابطه المحترفه الاولى الموسم المقبل. الشبيبة القيرواني أصدرت بلاغ أعربت فيها عن استغرابها الشديد من قرار هيئة الدرجة الأولى القاضي بالتصريح بعدم اختصاصها الوظيفي والنوعي في النظر في مطالب سحب النقاط المتعلقة ببعض الأندية وإحالة الملف إلى المكتب الجامعي. من جهة أخرى، فريق النادي الرياضي البنزرتي وعلى لسان الكذبة العامة السابقة للفريق شيهان العريبي يقولوا بأن الوضعية الحالية للنادي النادي البنزرتي قانونية ولا وجود لأي مخاوف من سحب النقاط. في كرة اليد، فريق الترجي الرياضي التونسي توج البارح بلقب كأس تونس بعد فوزه على نادي ساقيت الزيت 32-25، وهكا يضيف الترجي الرياضي التونسي لقب الكأس إلى البطولة وهو الكأس رقم 25 في تاريخه ورابع ثنائي على التوالي. السيدات نادي الرياضة النسائية بالمكنين يضيف الكأس إلى البطولة بعد الانتصار البارح على النادي الإفريقي 26-25، هو أول ثنائي في مسيرة فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين. باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه إثر فوزه على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لهدف في المباراة النهائية اللي احتضنها ملعب بوشكاش أرينا بالمجر. افتتح كاي هافرتس التسجيل لأرسنال في الدقيقة 6 قبل ما يدرك عثمان ديمبيلي التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 64، ثم الفريقان يحتكمان إلى ركلات الترجيح اللي ابتسمت للنادي الفرنسي تعطيه لقب أغلى الكؤوس الأوروبية. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. بشائر الصباح تتواصل مع مروة ولطفي، متابعة طيبة.

0: معاكم مكملين، نصبحكم ورد وفل وياسمين، نصبحكم صحة وعافية، صبحكم خيرات إن شاء الله يا ربي. الناس اللي تسمع فينا الكل وين ما أنتم موجودين، نقول لكم منكم تنجموا تخليوا معايداتكم للأمهات متاعكم، نقراوها لكم على الباج أوفيسيال راديو مناستيغ لايف. مرحبا بكم الناس الكل باش نقدموها لكم بالطبيعة إن شاء الله في بشائر الصباح، وأكيد في برمجة سبيسيال اليوم بعيد الأمهات. تحياتي للناس اللي تسمع فينا وين ما هي موجودة. بعد شوية نخذوا معطيات عن المعهد الوطني للرصد الجوي على طقسنا البارح، كان ترجعوا بالصور حتى على الباج اوفيسيال لاذاعه المناسير. القسرين، سليانه، قفصه، كنت عاشت امطار غزيره بعدة مناطق وجريان اوديه ونزول التبروري، وفي ام العريس زاده في قفصه كنت فما امطار غزيره جدا مرفوقه بنشاط قوي للسحب الرعديه والسواعق، مما تسبب في انخفاض مدى الرؤيه وارتفاع كميه الامطار ببعض الطرقات والاحياء. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع ويحفظ المحاصيل الزراعيه الكل، وما نجم نقولوا كان ان شاء الله ربي يعطيكم ويهنيكم الرواء ويحفظ بلادنا. تحياتنا للناس اللي تسمع فينا. بعد شويه ناخذ تفاصيل الامطار هذه وتفاصيل الطقس الايام الجايه مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: الاغنيه دي انا بهديها لحد غالي عندي قوي، انا بهديها لامي، امي اللي حنانها مغطيني حضنها وانسى الالم وبحس بالدفء. بحب امي وبغني لها،

0: يتواصل مشوارنا معكم. صباحكم فل وياسمين، صباحكم خير وصحة وعافية، صباحكم طقس مزيان. سليم بن ميلاد حاضر معنا لتقديم نشرة الطقس في الوقاية هذية من إذاعة المنستير وعن المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور يا سليم.
1: خير مروة، صباح خير كيف مستمعين ذات منستير.
0: يعيشك، مرحبا بيك، ما شاء الله خيرات. مطار البارح شفناها وشاهدناها، خلينا نبداو بالبارح الساعة قبل ما نمشيو نحكيو على اليوم.
1: صحيح، البارح أصدرنا نشرة بحرية، نشرة متابعة أصدرناها، ظهرت كما كان متوقع، ظهرت خلايا رعدية محلية كانت مشروبة بأمطار وتساقط البرد، بدات المناطق الغربية تحديدا جهات الكاف والقصرين وقرصة، ثم شملت تدريجيا بعض الجهات الشرقية الوسط، مرورا بالقيروان سيدي بوزيد وزغوان، وسجلنا في قائمة ولية وفي ولاية سيدي بوزيد سجلنا 36 ملم في أولة حفوز، في ولاية القيروان سجلنا في الشرار 30 ملم، في ولاية سليانة سجلنا عين سعدية 26 ملم، في ولاية قفصة في أم العرايس 16 ملم، وفي ولاية كيف في التهماني 15 ملم. هذا شعلنا في قائمة ولية، وسنزلوا قائمة مفصلة على الصفحة الرسمية للمعهد. بالنسبة لليوم يكون طقس مغيم جزئين، أما العشية تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية وتشمل بعض المناطق الشرقية. هذه وضعية جوية كلاسيكية الفترة الانتقالية هذه، تظهر خلايا رعدية خاطر ما ننساوش اليوم ثاني نهار فصل الصيف بالتقويم الفلاحي. وضعية جوية كلاسيكية هذه في الفترة الانتقالية، تظهر خلايا رعدية العشية وتتنقل خلايا العشية بمناطق غربية وبعد تتنقل المناطق الشرقية. إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة للريح القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم شرف جيت مونستير بسجلوا 26 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية بأواخر شهر مايو، سوسة 27 درجة والمهدية 25 درجة، بينما القيروان 32 درجة. بالنسبة للغدوة كيف كيف، طقس مغيم جزئيا الصباح والعشية تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية الوسط، تظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، الفاعلية نتاعها قاعدة تنقص تدريجيا والحرارة في ارتفاع. إن شاء الله نهار الثلاثاء يكون مغيم جزئيا وإن شاء الله نحسوا بارتفاع بدرجات الحرارة. نهار الثلاثاء تبدأ الارتفاع تدريجي، ندخل فصل الصيف
0: والبحر وتبحيرة ممكنة سليم، تبحير يعني النهارين هذوما.
1: هو البحر باش يكون شوية متموج بالشمال، بينما بقية السواحل في قليل الاضطراب وصراحة كيف الأرصاد البحرية.
0: نعم، شكرا جزيلا سليم بن ميلاد، يعطيك صحة، تحياتنا ليك وإلى اللقاء. أنتم اللي تسمعوا فينا خليكم معنا راجعين باش نكملوا معاكم المشوار مع استضافتنا ولقائتنا، وأكيد موعدكم باش يتواصل مع فقرتنا الأخرى اللي حاضرة معكم 73 460 800. كنت حابة تعديو تهنيكم بمناسبة عيد الأمهات، وإلا تخلونا لي كومنتير نتاعكم على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: في سوسة توقعات بتراجع محاصيل إصابة الحبوب، وفي زغوان الانتهاء من حفر 6 آبار جديدة وتهيئتها. بطاقة تشغيلية تعادل 120 ألف موطن وصادرات تناهز 3.9 مليار يورو سنويا، قطاع مكونات السيارات رافض للاقتصاد الوطني بآفاق واعدة. غدا نوصل إلى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس. زغوان تحتفي بالنسر بفعاليات احتفالية تجسد الموروث الحضري والتاريخي العريق للمدينة. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب لفحلة أن إصابة الحبوب بالولاية لهذا الموسم ستشهد بعض التراجع نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة، وأضاف أنه تم التوجه نحو الحبوب المروية لتعويض النقص الحاصل.
1: إصابة الحبوب السنة في ولاية سوسة كانت أقل من الموسم الفارط الحق، بحكم ما شهدناه من غياب الأمطار ومن غياب نزول الأمطار خاصة في موسم البذر خلال أشهر خاصة أكتوبر نوفمبر ديسمبر اللي هو موسم البذر بتاع الحبوب. أنا سجلنا تقريب 2 مليمتر 3 مليمتر شهري، إذا كان قروش صفر في بعض الأوقات. ركزنا كان على الحبوب المروية، تم ثمنها بذر تقريب 17 ألف هكتار من الحبوب المروية في ولاية سوسة، فما حتى شوية بعلي في بعض الأماكن ونصبت بعض الأمطار. لكن سجلنا هذا زاد ما يعنيش هذا، كان سجلنا زاد بعض الأمطار في شهر جانفي 19 و20 جانفي في خلال الفيضانات اللي معروفة اللي شهدتها ولاية سوسة وبعض الأماكن الساحلية، وهذه حسنت من الموجود.
0: إلى زغوان، حيث انتهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية من حفر 6 آبار جديدة وتهيئتها، بما سيساهم في تحسين التزود بالماء الصالح للشرب في المناطق الريفية، وذلك في إطار برنامج التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بالولاية. مدير مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية محسن بومعيزة، والمزيد في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
2: بالنسبة للتهي المائية، احنا البرنامج بتاعنا فيه مش نعملوا حفر وتجهيز وكهرباء ل 13 بئر عميقة، ومش نعملوا إعادة تهيئة ل 11 منطقة سقوية قديمة وتهي 3 مناطق سقوية جديدة. المناطق السقوية الجديدة الثلاثة هذه فيهم تقريبا 350 هكتار، والمناطق إعادة التهيئة اللي موجودة هذول فيهم ما يقترب 450 500 هكتار اللي هما معناها بدينا احنا تو بالنسبه للتهيئة المائيه في حفر الابار. احنا من 13 بير اللي كانوا برمجين نجمنا نعملوا كان 6، والسته ابار هذونا اللي هما عاودنا برمجناهم كملناهم ويخدموا.
0: نبقى في زغوان، حيث تنطلق صباح اليوم الفعاليات الثقافية والتنشيطية لمهرجان النسري بزغوان في دورته 40 بأجواء تنشيطية للمدينة العتيقة، تنطلق من القوس الروماني وصولا إلى مقام سيدي علي عزوز إلى جانب عرض للمأكولات التقليدية. كما سيكون للأطفال نصيب في هذه الاحتفالية من خلال عرض مسرحي. سوسن مراد عضو هيئة مهرجان النسري تضيف:
3: كي نقولوا زغوان نقولوا زهرة النسري، وكي تزهر زهرة النسري تزهر معه مدينة زغوان، وعلى هذيك نحتفيه كل سنة بمهرجان النسري اللي هو نبدا خصوصية. المهرجان متاعنا وصل للدورة 40، هو مهرجان عريق وهو من المهرجانات اللي تخلينا وتفكرنا اللي تونسي لازم يجتمع بالأسرة متاعه ولازم يحتفي بتراث متاعه. على هذيك الدورة هذية تركز وتثمن التراث من خلال انها ترجع للذاكرة الثقافية للمدينة. على هذيك في لافيش متاع المهرجان نلقاو انه ساو مع متاع الجامعة نلقاوها بحضة الكنيسية، على هذيك نلقاو انه مدينة زغوان هي مدينة سلام. اخترنا انه المهرجان يكون في مختلف اركان وزوايا المدينة باش نعرفوا اللي زغوان مش فقط معبد المياه، لكن فما تاريخ اخر زادا موجود في المدينة اللي يبدأ من القوس الروماني الى زاوية سيدي علي عزوز. يوم الأحد باش يكون فما فعاليات واحتفالية تمتد على كامل المدينة العتيقة في مدينة زغوان باش نوريو الموروث الحضاري والتاريخ العريق لمدينة زغوان.
0: قال مهدي تقي عضو الهيئة المديرة للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إن قطاع مكونات السيارات في تونس يستأثر ب 280 مؤسسة من النسيج الصناعي توفر 120 ألف موطن شغل وصادرات بما يعادل 3.9 مليار يورو. وأضاف تقي أن ما تتوفر عليه بلادنا من كفاءات هندسية يمنحها فرصا حقيقية لتطوير هذا القطاع بالاعتماد على التقنيات الحديثة.
4: صناعة السيارات في تونس هو مجال اقتصادي كبير، أن أكثر من 280 مؤسسة داخل 120 ألف موظف نصدروا قرابة 3.9 مليار يورو سنويا. تونس معروفة عالميا بخبرتها قدرتها في صناعة مكونات السيارات، وأصبحت يعني في شمال أفريقيا ولحتى في البسامي ديتيرانيا قطب مهم لصناعة مكونات السيارات، وسنويا استثمارات كبيرة جيل تونس في المجالات. تونس عندها زادة قدرات كبيرة في التكنولوجيا في الانفورماتيك. تونس كما تعرفوا تخرج عدد كبير من المهندسين سنويا، هذا خلينا عندنا ديزوبورتينيتي كبار نجمو نبنيو على السيكتور متاع تصنيع المكونات السيارات ونطوروا تكنولوجيا اللي توا de plus en plus demandé بالانتيليجنس ارتيفيسيال بالروبوتيزاسيون ايترا تخلي تونس حتى تكون عندها مرتبه خاصه باش تكون très innovante في السيكتور هذا.
0: من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج إلى تونس غدا على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي، على أن تتواصل حتى 14 من جوان 26 2000، حيث ستقوم شركة الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. في بقية أنبائنا، أعلنت جمعية أزرقنا الكبير عن تسجيل وجود أول عش للسلاحف البحرية ضخمة الرأس خلال موسم 26 2000 بأرخبيل جزر قوريا من ولاية المنسيرة. ووفق بلاغ صادر عن الجمعية، جرى نقل العش بعناية إلى محضنة أنشأتها الجمعية بجزيرة قوريا الصغرى بهدف ضمان حمايته والمحافظة عليها. محمد سليمة عضو بجمعية أزرقنا الكبير بالمنسير والتفاصيل.
5: في البحر الأبيض المتوسط عنا ثلاثة أنواع، والأكثرية عنا سلحفات ضخمة الرأس اللي هي متواجدة معنا في الشطوط التونسية بصفة عادية نجم نقوله معنا. احنا بدنا نخدم عليها في جزر قوريا اللي هي معنا تقوم بالتعشيش متاحة معناها في الفترة اللي هي تمتد من شهر ماي إلى شهر معناها أوت، اللي هي معناها في الوقت هذا اللي هي احنا نقوم معناها بالمتابعة التعشيش متاحة ليليا في جزر قوريا، أو بالمتابعة التفقيس معناها اللي يكون بعد 55 يوم معناها كل عش معناها وتفرق الفترة متاعه. مؤخرا على خاطر فما معنا برشة تغيرات مناخية أو كلاش معناها ديما واحد يتفقد معناها كل شيء، خاطر مع التغيرات المناخية دي نجم تأثر فيه معناها برشة درجة الحرارة، وعلاش نخلح في البحرية المتابعة والحماية متاعها، الخاطر هي معناها عندها أهمية كبيرة معناها في التنوع البيولوجي ومربوطة معنا عبارة سلسلة كاملة. في صورة ما كان مش نفقده معنا السلحفات البحرية يصير اختلال في التوازن معناها، وكلاش لازمنا نديما نحافظوا معناها على الثروات البيئية الموجودة في الشطوط متاعنا. بطبيعة جدا ما نطيشوش البلاستيك الخاطر عنده معناها مضرة برشا معناها للسلحفات. بداية التعشيش عندها نهارين من البداية.
0: دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. وأضاف أن الفشل في الوصول إلى اتفاق جيد مع طهران سيعني العودة من جديد إلى وزارة الحرب. من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر إلى أن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. وعلى الوجهة اللبنانية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في جنوب لبنان بهدف تدمير البنى التحتية العسكرية وتصفية المسلحين. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. في سوسة توقعات بتراجع محاصيل صابة الحبوب، وفي زغوان الانتهاء من حفر 6 آبار جديدة وتهيئتها. غدا وصول لرحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس. في الشأن الثقافي، زغوان تحتفي بالنسري بفعاليات احتفالية تجسد الموروث الحضاري والتاريخ العريق للمدينة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة. نعود إلى بشار الصباح ومروى زيدي ولطفي المكي.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذاعة المنستير.
9: إذاعة المنستير. مؤنسة.
8: مؤنسة.
9: إفادة.
8: إفادة.
9: وخدمة.
8: خدمة.
9: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
8: كل ما يهمكم.
9: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات.
8: أمسيات.
9: إذاعة المنستير.
10: إذاعة المنستير.

0: معاكم مكملين صباح الفل والياسمين. صباح الصحة والعافية, صباح الخير, صباح الأغاني الجميلة للأمهات, وصباح التصنيف زاد ليهم هما. خذتهم اليوم يزي شايفكها وتعبين العام 12 شهر كما يقولوها. اليوم العائلة التونسية تحتفل بعيد الأمهات, فإن شاء الله كل أم تسمع فينا وكل طبعا من يسمعنا يحتفل بعيد الأمهات ولدته الحية اللي ببين يديه, اللي معاه, اللي يقبلها, اللي يقرب منها, اللي يتمتع بحضنها. إن شاء الله ربي يفضلها لكم, وأكيد تحياتنا لأرواح كل الأمهات اللي توفيت وللناس اللي اليوم تدمع كما توا مثلا نورة الشاد اللي كنت تكلم فيها. تحب تعدي تحية لعائلة الشاد للكل ولعائلة ساسي والرضا أخوها والسلفتها والعائلة الكل. سمعت لي برشا ناس ما منخلطش. نورة من تولوز تحياتنا ليك, شكرا ليك, وتقول توحشتهم برشا. إن شاء الله ربي يلم شملكم على خير. دبرت اليوم,
1: دبرت اليوم,
2: دبرت اليوم.
0: صباح الانوار شيف, شنو حوالك؟
3: صباح الخير مروه, صباح الخير ليك وليكيب الكل اللي معاك وكافه مستمعين ومتابعين اذاعه منسير.
0: يعيشك, اهلا وسهلا بك. قلت لك يزيها المراه خل ترتاح لميمه سورتو, خليها تو تشد هكا السالون ترتاح, تقعد في بيتها وين تحبها تخرج تحوس ترجع تلقى الطاوله حضرت. اعطيهم دي زيستيوس.
3: الراجل باش يدخل اليوم,
0: الراجل والصغار هنا اليوم معاك في كل تشجيعي للرجال باش يدخلوا يفرحوا بعائلتهم وبامهاتهم وبزوجاتهم. زاد الزوجه اللي هي ام جابت لك صغيراتك فدلوها. يلا شوف طيب.
3: اكيد مره اخرى عيد الامهات ان شاء الله مبارك على جميع التونسيات, ويرحم جميع الامهات بيان سور,
0: الله يرحمهم.
3: نعم, حنا نعملوا حاجه جديده وحاجه هكا فين وشويه, فهمت؟ الراجل يتفنن راهو في الكوزينه ساعات اكثر من المراه, يوسع بالك.
0: ورينا
3: المشكله بعد في الغسله المعونه هذيك
0: في حوست الكوزينه.
3: فوالا المهم اعطينا النتيجه الساعه
0: هذيك فن اخر, هذاك فن من نوع اخر
3: اكيد.
0: أيوة.
3: ألور شنو نعملوا سلطة تونسية, ولكن إحنا تعرف السلطة التونسية نحبوه خاصة بالتفاح. إحنا مش نحطوا لنا فيها باش خوخ سات كعبة فما ليمتة ذي كعبة خوخ كذا, نحاول قصوى جويدة برشة, مش نحطوا فيها فلفل, نعطوه فقوس شوية بصل, ما كثروش برشة البصل, وإذا كان فما البصل الأحمر وبون صحيح ما فماش, أما نأخذوا الآخر الأبيض. ألور فقوس بصل طماطم, نحيو لك الماء متاعها نقصوا على اثنين ونحطوا فيها الباش ويبدأ مقصوص جويدة برشة, نعناع شايح, الملح وزيت زيتونة خاصة, ونزينوها مثل رشة وشوية خس ورقة خس تحتها وكعبات زيتون دنوايتي مقشرة تبدأ مزيانة, وكعبة طماطم نعملوها كالروز دي توماتة ذيك هك على شكل وردة فهمتني, وتبدأ ورقة معدنوس بجنبها وتبدأ فيها برشة ألوان. ما احنا في عيد الأمهات ولا خلنا نعمل حاجة فيه
0: نتفنوا
3: هوك الصغار يهديوا وردة لأمهاتهم, المسيح بشي يهدي وردة بالطماطم تقاي زيانا
0: وردة الطماطم على الطاولة.
3: العلوش مازال موجود عنا في الكوجينة,
0: احنا في الفريجيدير.
3: إذن مش ناخذوا مش نعملوا أن كاري دانيو, يعني العلوش الكتلات مناش اللي كتلات مناش باش نقصوهم كل الكتلات وحدة, نو مش ناخذوا أربعة ماكس خمسة كعبات كتلات يبدأوا أن كاري لاسقي لبعض داكوردو. نحاول الجزارة متاعنا يخلي أكس بولات لكوت هذوكم طالعين جرهم هذيك تعمل لهم قلايه كمونيه حاجه وحدهم كل العظم يضرب, والحمه كالفيليه اللحم الوطنيه هي الا باش يشرحها شويه باش يعمل لها ان فارس شويه شامبينيو مقصوصه جويده شويه ايبينار ديجا مسوتة او مصموته زاد نزيدوها لك البصل هذاك شامبينيو قلنا وشويه اذا كان عندك حاجه فرويساك اوكي ايبينار شامبينيو بصل وشويه فرويساك باش نفرسيو اكل الكوت هذوكم اكل الكوت هذوكم, وبعد نفرسيوها نرجعوها ونرتوها في سائل بخيط, وبعد نسوتيوها شويه نجمروها شويه نعطيوها الوجه, ومن بعد نغطيوها بابي كويسون بابي اليوم نحطوها في الكوشه خلي زيد تكمل الطيب. المهم بعد انت كيف تقص الكتلات باش تلقى اكل كتلات هذيك وحده كوت وفرسي بالليجيوم اللي كنت نحكي عليهم وبالفي شويه بالفرويساك اوكي. غارنيتور نتاعها باش نعملوا روز, نعملوا ري الاوريونتال, نسوتيو الروز وشويه بصل معاه نمرقوه باكل ونزيدوا حتى باكل الديشيه اللي قصيناهم تاع الكتلات كذا بتطلع لنا فاوح, ونزيدوا معاه شويه فرويساك وكذا بطاطا كعبه حتى بطاطا صغيره بطاطا صغيرة بالقشرة متاحة تتغسل مرة واثنين وثلاثة تتسمط أو تطيب كيف الكوشة, ومن بعد نحلوها شوية بعد ما تطيب كعبة البطاطا نحل شوية نحطوا فيها شوية جوي متاع كل العلوش هذيك اللي طابت معاك البطاطا معاك الروز مع شوية خضرة معاك كعبتين كتلات أو الكاري حتى هي تبدأ واقفة على البلاتو نحطوه على الطاولة خلي الناس كل تبدأ مش لازم كل واحد وصحنه نحطوا وكل البلاتو هذيك كعبة الكاري وكل جرنتير تبدأ بالشامبينيون كذا, فمش كون حتى زيدة شوية بيستاش مثال خلنا نصرف اليوم مش مشكل
0: اليوم ندلوها
3: بيان سير فهمت
0: على رخص البيستاج
3: فوالا فما شكون يزيد شوية باش نزيدو مش عندنا ام برك احنا وما تتعودش برشا
0: والله يعطيك الصحه هذا هو زيدنا شيف زيدنا نصرف فصرو خارجين من علوش ومن مصر زيد
3: فوالا نجيو للديسير
0: عيد العيد احنا
3: فوالا صاحب هكا بالزهر جاي عيد الامهات توا فهمني بعد العيد
0: هذاك وزهرنا يلا
3: شنو نعملوا زوز انواع نتاع جاتو الاولاني عندنا قلنا المشماش هذا موجود شنو نعملوا جاتو نتاع مشماش علاش نلقاو فيه 230 غرام زبده نزيدوهم 200 سكر نخدموهم بالباهي ببعضهم داكورد ونزيدوهم برسك ساشي سكر فاني ثلاثة عظمات نعاودو نزيدو نخدموهم ناخذوا برسك 200 غرام فارينه ومن بعد نزيدوا الفارينه بعد ما تتغربل مع ساشي خميره نتاع جاتو ونصبوا بشويه ونحركوهم الكل كي وناخذوا برسك 10 12 كعبه مشماش مقصوصين على 2 على 3 نخلطوا مع الخليط هذا الكل اذا باش نلقاو الزبده السكر السكر فاني
0: الفارينه شايفه باش ما تهبطش اللوطه في الموله
3: هي ديجا التكستيل نتاعها مش ليجير باش عقده شويه يابسه فوالا معناتها ما تهبطش هي بصفه عامه فهمتي ونطيبوها 40 دقيقة على 180 درجة كي نخرجوها نرشوا عليها شوية سكر غلاس كلينا هذيك نعمل شوية دي بول دامور ناخذوا شوية بسكويت دي بول دامور وفي العيد هذايا فوالا
0: الحب للأم
3: هي تو سامبلومون ناخذوا شوية بسكويت نزيدوا شوية شوكولاتة ونعملوه في صور دي بول ومن بعد نغطسوه في شوية غناش ونكسروا له اللون نتاع بشوية مثال شوكولا بلون أو حاجة أو كعندك شيك دو فرويسيك أو حتى كريم شانتيي دو روزاس هكا نزينوا بهم الطاولة نتاعنا علاش نلقاو الكاري في الوسط لو جو كان عندنا دو جو دو فريز أو موخيتو أو حاجات فهمتني نزينوا بهم الطاولة متاعنا ويكون عنا فطور حلو مزيان يلم العائلة ذي الكل ونفرحوا بأمهاتنا
0: يعطيك صحة يا شيف شكرا لك نورتنا اليوم وإن شاء الله ربي يفرحنا بأمهاتنا كما قلت أنت تقس مشي ويسخن شيف باش نمشي ونسهل
3: نرجع
0: للجلاس بول دو جلاس سيل على الجاتو دونك باش نرجعوا للجلاس باش نرجعوا للأجواء الصيفية بمتير المنعشة حضرنا حسب هكا طلبات الجماهير اللي يقول لك حضرنا لي جو نعرف كما قلت أنت المخيط ولا سيترونات وكل الوقت وتو يظهر في تحذيرهم والمناسبة السعيدة هذا شايف
3: أكيد.
0: الأسعار راهي نار نار نار نتاع جو مثلا نعطيك إكزامبل باش تشري إترا ونص نتاع جو فخيز قداش سومو ما تلقاها في 9000 اللي هي تعمل لك 4 كيسات
3: خاطر توا اللي يحب يعاول من الفريز توا توا موجود الفريز العربي
0: حتى المشماش كل شيء بنين على الاخر
3: النعناع موجود على طول العام مش مشكل
0: سيترون كيف كيف تخدم على روحك جويتك تحطهم في الكونجيلاتور تخرج وقت اللي يجوك الضيف ان شاء الله مناسبات سعيده في افراح عروسات ولاده تهورات كلهم يرافقوا السيتر تاعنا
3: لاموند الابيض اللوز الابيض زاد النقه هو ذاك يجي مع السيترون زاد تجي حاجه مزيانه
0: حذرهم نيذو ما شايف للأيام القادمة خطر عنا أفراح ومناسبات سعيدة وأعياد جاية إن شاء الله
3: وحذرنا
0: بالضبط باك ونفيام وسيزيام وإن شاء الله يا ربي فرح الناس الكل وربي متعنا إن شاء الله بالصحة والعافية واللي سيتو نونز ده ما ننسيوش شفت محلي فصل السيف يدخل لك يهل علينا بالأفراح إن شاء الله ربي فرح الناس الكل ومناسبات سعيدة كل ترافقكم انتم اللي تسمعوا فينا توا 28 دقيقة مكملين مع اختيارات غنائية مختلفة ومتنوعة تحتفل بالميمة

0: الثامنة ونصف صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين صحفنا الصادرة اليوم، والبداية بالشروق، بداية من غرة جويليا، حملة لمراقبة جهاز تسجيل العمليات في المقاهي والمطاعم. الشروق تساءلت حين تتحول وسائل التواصل إلى عيادة موازية، لماذا تراجعت الثقافة الصحية؟ وخلصت إلى أن توسع التطبب الذاتي وتراجع الحس المدني والفوضى المعرفية عوامل أدت إلى تراجع الثقافة الصحية، وأن العمل على تعزيز التربية الصحية في المدارس وعبر مختلف الوسائل، فضلا عن تجديد الرقابة على بيع المنتجات الصحية عبر الانترنت، ستكون أولى الخطوات في اتجاه استعادة الثوابت. ومن تساؤلات الشروق أيضا، العيد يعري تغول القشرة، هل تستعيد الدولة القطيع المنهوب؟ الصحيفة خلصت إلى أن الحل يكمن في إعادة تكوين القطاع الوطني واعتماد سياسات فلاحية طويلة المدى بدل الترقيع. عالميا صورتها انهارت وسقوطها وشيك، إسرائيل في العاصفة، مقاطعات وعلاقات متأزمة، أوروبا وإسرائيل طلاق بلا عودة. الشروق تساءلت أيضا، لماذا يتعامل الخليج بفتور مع دعوات ترامب لتطبيع مع إسرائيل، وهل يعكس هذا التعامل تراجعا للثقة بواشنطن؟ ومن العناوين الرياضية للشروق، جرجيس يطارد المجد والترجي لاستعادة الكبرياء، نهائي الإمتاع. في عناوين الصباح، مغادرة 52 من دول جنوب الصحراء، إقبال متزايد من المهاجرين غير النظاميين على العودة الطوعية. حديقة البلفيدير تفتح أبوابها، حلة جديدة وقريبا تطبيقة متطورة لاقتناء التذاكر عن بعد. نهاية هذه الجولة عبر عناوين الصحف الوطنية الصادرة هذا الصباح، نعود ونلتقيكم في التاسعة بإذن الله.
1: خلات الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: 104.7.
3: شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنة، والرئيس السابق لبلدية قصر هلال، والنائب السابق بالبرلمان، وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، والخبير القضائي الحالي في مجال التعمير الأستاذ الهاشمي معلال. السياسة الرسمية للدولة في مجال السكن والتهيئة العمرانية منذ مطلع الاستقلال إلى غاية 2011، إنجازاته في مختلف المناصب التي تقلدها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقاً من 1 ظهراً مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: الكلمة لي. الكلمة لي
1: سارة الملكي، الكلمة ليها منسقة مشروع تونس ريستور، باش تحكينا على تظاهرة جميلة باش تصير اليوم في علاقة بحماية الشريط الساحلي. باش نحكيو على أهمية الكثبان الساحلية في حماية الشريط الساحلي من الانجراف والتآكل، ودورها في المحافظة على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، وطبعا الحديث عن هذه التظاهرة اللي هي يوم توعوي حول الكثبان الرملية الساحلية والتنوع البيولوجي. تفاصيل الكل ناخذوها معك سارة. صباح النور والنوار، عسلامة.
2: صباح النور، صباح النور للسادة المستمعين الكل في المنستير وفي الساحل وفي تونس كاملة. إن شاء الله الإضافة والإفادة يا رب.
1: إن شاء الله يا رب. إحنا توا دخلنا رسميا في فصل الصيف، ودخلنا رسميا في أجواء التبحيرة والتبحبيحة، ودخلنا رسميا زادة في برشا إشاعات قاعدة تدور بما ولا برشا حديث على برشا مواضيع عندها علاقة بطبعا الشواطئ متاعنا. تونا نرجعوا لها بروتتخ معاك، كما قبلها خلينا نحكيوا على هذا اليوم التوعوي اللي مازالوا أنتم تبداوا في 9:30 كيكا، مازالوا شويه وقت وتنطلقوا فيه، اعطينا عليه فكره.
2: اي ان شاء الله نبداو 9:30. هو دونك هي تظاهره اليوم تحسيسيه وتوعويه تندرج في اطار مشروع كما قلت تنسي ريستور. المشروع هو الجمعيه تنسي العلوم التشاركيه، يندرج في اطار برنامج ريسكوم اللي هو برنامج اقليمي يعنى بالعنايه بالمناطق الهشه. دونك اليوم ان شاء الله تظاهره، احنا قمنا باستصلاح جزء من الكثبان الساحلية في غار الملح. احنا كنقولوا غار الملح هوني نحكيه على تراث عالمي، نحكيه على أهمية معناتها عالمية بكل المقاييس. دونك كي نتذكروا التأثيرات نتاع العاصفة هاري اللي صارت في جانفي والسواحل اللي تأكلت وخسرناها، دونك احنا هوني دخلنا في غار الملح في جزء معناتها برسيل ماهوش كبير برشا، اما عملنا تثبيت الكثبان هذية بالحلول المبنية على الطبيعة. هوني جدي بيان حلول مبنية على الطبيعة، على خاطر نجاعتها هي حلول ما تتكلفش برشا، ومن الطبيعة للطبيعة كنقولوا حاجة معناتها بالقصب، حاجة بالنباتات المحلية غادي باش نثبتوا الكثبان هذية. دونك هوني معناتها عندنا حكاية تكيكة شهرين ونص من اللي عملنا معناتها تثبيت الكثبان هذوما، واحنا اليوم باش يكون معنا معناتها تلامذة، باش يكونوا معنا صيادة معناتها البحارة، باش يكونوا معنا
1: تلامذة المعهد ولا المدرسة الإعدادية في غار الملح.
2: المدرسة الإعدادية بغار الملح، خاطر هذوكم شريك معناتها معنا. واحنا هوني علاش نركزوا على معناتها كيما نقولوا احنا جينيراسيون
1: تعزيز الوعي البيئي ليهم بالطبيعه، خاطر
2: بالطبيعه خاطر هما بالنسبه ليهم معناتها يعرفوا الرمل باش يمشيو يعوموا وكهو ما عندوش حتى اهميه، هو مش هذا معناتها مش صحيح. دونك لازمهم يفهموا اللي الكثبان الرمليه راهي منظومه بيئيه كامله، راهو فيها تنوع بيولوجي كبير برشا، راهو الكثبان هذيك دورها مهم برشا برشا برشا، شخطو اللي احنا هالتغيرات المناخيه هذيا معناتها بلادنا كيف نقولوا احنا ما واقع لازمنا نعرفوه. احنا توا مانيش نحكيو على هدد معناتها خطر يتهددنا وكي احنا نعيشوا فيه، دونك لازمنا نحافظوا عليهم، لازمنا معناتها اذا كان فما هالكثبان هذوما لازمنا نستصلحوهم والكل، باش هما هذوكم اللي باش يحميونا من تقدم مستوى البحر، هذوكم اللي كسروا الموجه باش ما يخليوش البحر يقدم، هذوكم تعيش فيهم منظومات بيئيه معناتها مهمه جدا ولازمنا نحافظوا عليهم. دونك هما لازمهم الناشئه هذيا معناتها لازمهم يفهموا هذيا، وان شاء الله نعديو نهير به
1: ان شاء الله يا رب. يعطيكم الف صحه، وهذه مهم برشا تعزيز الوعي البيئي والتثقيف البيئي عند الاجيال القادمه، مهم ياسر ينطلق من المدرسه، ينطلق من المؤسسه التربويه، يمشي ويتوسع اكثر مع المجتمع المدني المحلي ولا الجهوي ولا الوطني. والحقيقه الادوار اللي تقوموا بها كجمعيات حاجه خرق العاده، خاصه كيف نلقاو جمعيه تعنى وتهتم بسواحلنا وشواطئنا التونسيه. باش نعقب شويه كان نستسمحك بالطبيعه لهنا في علاقه بهالاسم الغريب العجيب اللي ظهر مؤخرا، رجل الحرب البرتغالي.
2: اي
1: قال لك فخامه الاسم تكفي.
2: فخامه الاسم هو الاسم معناتها شوف هو حتى اللي ما يفهمش شنو هو الاسم معناتها يقول لك شو اي واحد باش يقرا الاسم باش يستغرب
1: باش يتوجع
2: هذه. دونك رجل الحرب البرتغالي هذه دونك هي انواع شوف كما قلت لك انا قلت نحكي على التغيرات المناخيه، قلت نحكي على معناتها خطر من البحر معناتها فما درجات حراره معناتها كبيرة برشا. الماء معناتها فما معناتها أنواع دخلت معناتها للبحر الأبيض المتوسط. أنواع مش مستنسون نشوفوها في الوقت هذية
1: كما هذية معناها رجل الحرب البرتغالي مش متعودين بيها. احنا حاجة جديدة علينا نجم نقول
2: حاجة جديدة احنا هوني مانيش باش نهولوا الموضوع بالضبط. ردوا بالنا اي حاجة ما نعرفوهيش مانيش مستنسين بيها في بحرة نبعدوا عليها لماكسيمون نحاولوا نصوروها من بعيد نحاول علاش احنا احنا جمعية جنسية العلوم التشاركية ما انت العلوم التشاركية احنا نبحثوا في في المعلومات نتشاركوهم نبارتاجيوهم مع بعضنا نبحثوا فيهم علميا وهكذا نوصلوا للمعلومة ونبارتاجيو المعلومة الصحيحة العلمية فهمتني دونك احنا ماذا بينا نجنبوهم اي حرب مش كان هذه رجل حرب البرتغالي اي نوع ما نجم تنسيبيه ما نعرفوش ما عندناش عليه معلومات دونك نصوروه من بعيد كل سواء معناتها حي والا ميت والا اللي هو نصوروه من بعيد ناخذ تصويرته نبارتاجيوها نرجعوا لاهل الاختصاص وناخذوا عليه المعلومات الكافيه وهكذا معناتها الناس الكل تبدا عندها معلومه صحيحه وشنو لازمنا نعملوا بالضبط.
1: هو انتوكا تلقاه حتى على الموقع نتاعهم الرسمي في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا غيره صور هكا توضيحيه تنجموا ترجعوا للمواقع تبحثوا وتلوجوا اذا كان وصلتوا لحاجه كيما هكا كيما قالت لكم ساره ما عليكم كان تبعثوا للباج نتاعهم ولا تتواصلوا معاهم ولا تصوروهم ما تخافوش وكها وهذا هو كل عام
2: ما
1: اي كل عام وكل مره يطلعونا بحكيه معني يقول لك

0: في حين كي كنعطيكم معلومه صحيحه شنو هو لازمنا نعملوا وباش يبدا عندهم معناتها المعلومه الصحيحه ان شاء الله.
1: ان شاء الله تحسوا اكثر ما يمكن الناس اللي توا قادمه على موسم الاستياف انها تلتزم بالحفاظ على الوسط البحري وتحميه من كل الاشكاليات اللي تنجم لا قدر الله تضر بالبيئه البحريه نتاعنا. تحياتنا ليك، شكرا جزيلا على تواصلك، وشكرا للجمعيه على هذا العمل الجميل اللي قاعدين تقدموه في سر الملك ومنسقه مشروع تونسيا ريستور. تحياتنا ليك والى اللقاء.

هكا مع مختلف الاختيارات هذية باش نختم مع التحية والتهاني والأماني. نعاود نرجع نورا شادلي من تولوز اللي تحيي عائلة شادلي الكل, تحيي عائلة سيسي الكل وتقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم فرحانين وملمومين في الخير. تهدي بتبيع العبارات الجميلة الكلها للعائلة الكل. تحيتنا لمنيرة الحسيني اللي تقول أنا نحب نرحم على أمي وأنا عندي 43 عام بدون أم, ما نجمش النادي ونقول يا أمي, أما نقول كانت أمي محرومة فرحة كيف جبت الصغار وزدت عرفت قيمتها أكثر وأكثر. أما بدعواتي وترحم عليها نحسها ديما معايا, ألف رحمة ونور على روحها. الله لا يحرم حد من وجود أمه, هي سند وهي الحياة. ربي خليلك ميمتك وخليلك صغيراتك يا رب. شكرا يا منيرة, يعطيك ألف

صحة وتحيتنا ليك حميدة. تحيتنا ليك تقول صباح الورد والياسمين وكل عام وانتم بخير. تهنئة متاع العادة معاك يا مروة. شكرا يا حميدة. وتقولي بمناسبة عند الأمهات نهني نفسي وإخواتي راضية ليلى ليا سهام هدى وكل أم في الدنيا وإلى روح أمي ومن بعد حماتي العزيزة خدوج دون نسيان الأمهات الصغرونات بنتي ميسة وبنات أختي منى وفاء ندى وآمنة. كل عام وأنتن أمهات تعبقنا حنانا وعطاء ودعوات. تحيتنا راضي الهديجي اللي تقول أنا نشكر أولادي جوني في عيد الأضحى من تونس العاصمة واغتنموا الفرصة وبنسبة عيد الأمهات أهديوا لي مجموعة من الهدايا وصورتهم لي. ربي فضلهم لك يعطيك ألف صحة. إن شاء الله ربي فضلهم لك يا راضية. وتقول تحياتي لأولادي زياد عبير نافع وعلاء الهديجي ونرحم على أمي زهرة اللبين وإن شاء الله عيدها في الجنة. إن شاء الله أعياد المتوفيات الكل في الجنة وإن شاء الله اللي هكا قلبه عسر عليه هو وجعه وهو يسمع في الاختيارات الغنية إيه هذه الكل يتفكر مين إن شاء الله تكون في مكان خير برشا من المكان اللي احنا توا فيه. وإن شاء الله ربي يفضل للأمهات الأحياء الكل إن شاء الله كل عيد أمهات وأمي وأمكم وكل أم تونسية كل أم تسمع فيها كل أم حنين على صغرها كل أم قريبة منها ومن أولادها إن شاء الله ربي يحميها ويحفظها من كل شر. صباح النور. وتقول نحب الرحم على أمي يا مريوة. شكرا يا فاطمة الغمريسي الله يرحمها للصلوحة. نحب ملاك تهدي لميمتها ولي يا ناجية تقول نحييها وإن شاء الله ربي فضلها. الناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا وتتواصل معنا نقول لكم إن شاء الله دائما أيامكم أعياد ومناسبة سعيدة وفرح وربي يحفظ ويخلي لميمة. ما نجمش ما نختمش بالإيقاع هذا وبالغنية هذية. أجمل تحية لكيب الكلها اللي كانت حاضرة معكم في بتبيع مشوار البشير. هذي لي كل عادة عاملنا أنيماسيون عاملنا جو عاملنا أمبيانس. تحياتي الهويدة تحياتي اللطفي المكي مروة زيدي تسلم عليكم وتتمنى لكم الصحة والعافية جميعا وتعطيكم موعد غدوة في الملفات التربوية. إلى اللقاء وبسلامة.

0: ماما نحبك برشا، كل عام حي بخير.
1: ماما نحبك برشا.
2: ماما نحبك برشا، كل عام وانت بخير.
3: كل عام وانت بخير.
4: حي بخير يا ماما.
0: نحبك برشا.
5: ماما حبك. ماما.
6: ماما.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة نجيب لفحل أن إصابة الحبوب بالولاية لهذا الموسم ستشهد بعض التراجع نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة، وأضاف أنه تم التوجه نحو الحبوب المروية لتعويض النقص الحاصل. من جانبها، انتهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان من حفر 6 آبار جديدة وتهيئتها، بما سيساهم في تحسين التزود بالماء بالمناطق الريفية، وذلك في إطار برنامج التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان. قال مهدي طقي عضو الهيئة المديرة للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إن قطاع مكونات السيارات في تونس يستأثر ب 280 مؤسسة من النسيج الصناعي، توفر 120 ألف موطن شغل وصادرات بما يعادل 3.9 مليار يورو سنويا، وأضاف أن ما تتوفر عليه بلادنا من كفاءات هندسية يمنحها فرصا حقيقية لتطوير هذا القطاع بالاعتماد على التقنيات الحديثة. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الغد على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية، على أن تتواصل حتى 14 جوان 2026، حيث ستقوم شركة الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تنطلق صباح اليوم الفعاليات الثقافية والتنشيطية لمهرجان النسري بزغوان في دورته 40 بأجواء تنشيطية للمدينة العتيقة، تنطلق من القوس الروماني وصولا إلى مقام سيدي علي عزوز إلى جانب عرض للمأكولات التقليدية، كما سيكون للأطفال نصيب خلال هذه الاحتفالية من خلال عرض مسرحي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووية، وأضاف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز: نحن قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران، وإذا لم يكن منصفا للولايات المتحدة فإنها ستلجأ من جديد إلى وزارة الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

ابداعات الطفولة. ابداعات الطفولة.

مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: الصوت والحيوية هي. شكون هذا صاحب الصوت الجميل والرائع؟ خليل ويوسف تبارك الله عليكم. ليه باينين اللي انتم تفرهدتوا بالقدي في العيد وشختوا شختوا شختوا على الاخر. احكيوا لي كيفاش تعدي لكم العيد ترى؟ نبداو باسيل، كيف كان عيدك ساره؟
1: كان باهي على الاخر، عملنا جو في اليوم
0: اقرب الميكرو.
1: في اليوم الاول ذبحنا علوش، في اليوم الثاني زاد ذبحنا علوش.
0: وعليش زوز؟
1: اول هو علوشنا
0: اي
1: ذبحناه، وثاني عيد هو علوش جدتي خاطر باش تحضر خالتي معاه.
0: اي وتلميتوا العائله الكل.
1: اي
0: شنو اجمل جو. ما فما في العيد
1: برشا حاجات، معناتها لمت العائله ونخرج اني واصحابي، مشينا العيد زاد اللي احنا عنا غادي بلاصه اسمها عيد فيها الوعب
0: في منزل نور. انت توا تحكي لي
1: فاك الوعب ونعملوا شيخه متى مع بعضنا ونتقابلوا
0: ومشيتوا لعبتوا في العيد. في العيد تمشوا للعيد باش تعيدوا شيخه شيخه شيخه شيخه. خليل
2: لبس مشينا ذبحنا العلوش، وبعديك مشيت الدار عامة أمي ذبحنا زوزة علاش بعد أنا في العلوش الثاني أنا حضرت.
0: إيه كيف كان المشهد؟
2: لبس
0: باهي عجبك؟
2: عجبني.
0: إيه
2: وزاد مشينا البحر.
0: إيه
2: مشينا البحر في العيد الأول والثاني.
0: واو قمت جا مبردتش؟
2: مبردتش.
0: فما نشيط ولا ما فماش؟
2: لا
0: يا من وراني لو لحمك ولا هكا كل مشوك مشوك مشوك مشوك
2: بحر قراير.
0: اي معروفة هذه العادة في مدينة المنستير، كيبدا الصيف كيبدا العيد قريب الماي وقريب مش بعيد على اكتوبر جينيرالمون في البون. انتوا ما دخلتوش عليه هذا، لازم واحد يعيش عمره باش يعيشها. دونك في العيد بعد معناتها اللمه نتاع القايله والجوج ما كل الناس تمشي تعمل غطسه في البحر. خاطر نقولك علاش ني اصل العاده ولا ليا باش نقولك يا خليل انت ما تعرفش علاش العبيد يمشيو يعوموا في البحر نهار العيد.
2: علاش؟
0: خاطر سابقا كانوا يهزوا الجلد يغسلوه في البحر. وي جلد العلوش كانوا يهزوا يغسلوه في البحر. نقولك في اما بحر يغسلوه ولا لا؟
2: بحر شنو؟
0: في الفاليس اسمه السويني. قبل تسمع بحر السويني؟
2: عرفته نعوم فيه. هو مازال فيه شوي من لهنا البحر الثواني. لا هنا البحر الثواني لهنا الفاليس.
0: هو هذيك الجهه كلها كانت اسمها الفاليس كانت اسمها السويني.
2: ومن بعد في الاخر عملوا حجرات
0: اي تم تهيئته اصبح الفاليس منحومه هذيك، والبحر هذيك كان اسمه السويني. وعلاش يغسلوا الجلد في بحر السويني ولا هو الفاليس؟ علاش
2: باش يولي نظيف؟
0: علاش في البحر هذاك بالذات يغسلوه؟ تعرفش
1: خاطر بالحجر.
0: اي شنو الحجر
2: نسميوه هما؟
0: احنا نغسلوا الجلد بالحجر؟
1: لا بالماء.
0: اي علاش يغسلوا الجلد في بحر الفاليس؟ نقول لكم علاش.
2: باش يعملوا بيه صوف.
1: الماء مالح برشا.
0: لا ما البحر كيف كيف، لكن اجابتك صحيحه على خاطر فما الحجر. ايها ما هو مش حجر، فما الطفل هذاك بحر الجبل اللي فيه طفل، فبالتالي الناس تنحي الطفل وتغسل به الجلد متاع العلوش.
2: أوكي.
0: فهمت أوكي. وقعدت العادة ذيك بعد نهار العيد الكبير العبيد وليت هكا تمشي وتغسل وتعوم ونهار كونجي ونهار فهيدة ونهار لما إلى أخير مفيد عمت ولبس. أنت في صحة جيدة.
2: إيه
0: شو بيك؟
2: شي
0: لبس
2: لبس
0: بيه. ثم هيت نشوفوا شنية أحوال يوسف مع عيد الأضحى. كيف كان العيد يا يوسف؟ وين اختك؟ ما دخلتش معنا اختك؟
2: لا
0: رجعت مع امك؟
2: اي
0: والله ما فقت بها نسخالها جيت سلمت عليا ومشيت ملا.
2: اي
0: باهي ايوه. كيف كان العيد يا يوسف؟
3: جميل.
0: اشرح لي ذلك، احكي لي ايش عملتوا.
3: مشينا لدار ماميتي بتنا فيها.
0: فين دار ماميتك هي؟
3: في مكنين بتنا فيها.
0: هي ماميتك متاع ماما ولا ماميتك متاع بابا؟
3: متاع بابا.
0: ايه مشينا لدار ماميتي بتاع بابا في مكنين. وضيفتكم عندها وانت بيتكم؟
3: اي
0: عندها بلاصة بيتكم فيها؟
3: اي
0: ايه بتو
3: بتنا
0: ايه؟
3: ومن غدوة جايد الاصحاء ركبنا فوق العلوش.
0: ركبت فوق العلوش انتي؟ تسخيلوا حمار هو؟
2: حطيني زادة
0: وش زادة
3: ومن بعد ذبحنا العلوش الأول وبعد ما ذبحنا العلوش الأول ذبحنا العلوش الثاني.
0: سنحضر نحل قوس. أيها السيدة والسادة المستمع، أيها السيدة المستمعين المستمعات، ما تأخذوش كلام أطفالي معناه ما أخذ جد 100% اللي يحكيوا على العلوش الأول والثاني والثالث من قبيلة، راهم يتحثوا عليه على ليش العائلة، فبالتالي مش نفس العائلة بفتزوز وثلاث عليلش خاتم برش عائلات في توس ما ضحاتش، فهم يتحثوا على لمة العائلة حول العلوش. نسكر القوس ونرجع الأطفال. أي دونك ذبحنا العلوش الأول العلوش الثاني اي
3: ومن بعد كملنا زدنا ذبحوا في العلوش الاول.
0: رجعتوا للعلوش الاول. اي وكيف كانت المشهد عامه؟ هل هو مشهد مزعج ولا مشهد عادي؟
3: عادي.
0: مشهد عادي.
3: اي
0: بيه. اي
3: عاونتهم في الماء.
0: بحق ما خفتش؟ ما زلقتش في الماء ولا حاجة؟
3: ما زلقتش.
0: شديت انت الماء هكا وقعد شدد لهم الماء؟
3: كنت نعمل ندخل في الماء
0: بسليتها؟
3: بسليتها.
0: أدنوك انت سلقت الماء. صحيت صحيت
3: الماء.
0: ما زلقتش؟ صحيت
3: ما زلقتش.
0: اي
3: ومن بعد كي كملنا ذبحنا العلوش كي كملناهم عاونتهم في سيف باش نشويوه.
0: بالحق عاونت. كيفاش عاونتو في الشوي؟ ماذا فعلت؟ قلبت المشوى ولا مروحت على الكينون على الباربيكيو؟
3: مروحت على الباربيكيو.
0: احسنت، برافو. انا متاكده اللي وجيت لحم بنينه بنينه بنينه بنينه، خاطر انت كنت مساهم في تطيبها ولا ليه؟
3: بنينة.
0: أحسنت. والمنقيلة هذه منين المنقيلة هذه؟ مش متاع العيد؟ ها؟ منقيلتك منقيلتك
3: متاع العيد.
0: ما نريت على خاطرك صيفت انت يا صح صح. الشعب كل صيف الكل. الشعب الكل مصيف. كيرينا قعد نخامل يدي نسافرهم ولا العالم صيف. صح صح صح. أي إسي كيف كان عيدك؟
4: هو باهي معناها مش خايب، أما الحاجة الخايبة أنه قبل العيد وبعد العيد نعدي امتحانات.
0: أي هذي أبجينا من بعد باش نحكي لكم على الامتحانات، حاجة مهمة. ثم
5: أنا اسمي أسيل، نقرأ سنة ثانية. تعدى العيد جيد جيد جيد جدا جدا جدا.
0: اسمع كيفاش اللي أحكي لي علش جيد وكيفاش؟
5: نهار الأول مشينا لدار عمي، ذبحنا العلوش وشويناه ولعبت مع بنات عمي وتفرهدنا.
0: باهي، خبيب ذكريات جميلة ورائعة. باهي، ثم بحضنا ياسين، كيف كان عيدك يا ياسين؟
6: باهي.
0: اقرب الميكرو اقرب الميكرو.
6: باهي الحمد لله كان باهي. وشيخات الحم من الاول شديت، عملت مع بابا معناها كي قص الحم واحد واخواتي قاعدين يشوي، وبعديك في الاخر شويه ما اختي راني ما عملنا بيه سلطه وكلينا الاخر.
0: ممتاز جدا. تعرفوا على الفتره هذه عنا أربعة شو يقولوا ديزيفينمون أحداث في أسبوع واحد. عنا حدث عيد
7: الأمهات،
0: وعنا عدينا عيد
7: الإضحى،
0: وبش نكملوا الأم
7: تيحانات،
0: وبش ندخلوا في
7: العطلة
0: في العطلة فيذم كلهم مواضيع في الصيف وفي العمان وفي البحر.
8: أني عطلت صحيح.
0: كملت أنت
8: صحيح كملت.
9: ما خدرك أنت كولي.
0: لا ما أهم حدث في الأحداث هذم الكل هذا اليوم. اليوم شنو عنا اليوم؟
7: عيد الأمهات.

0: الأخبار تصغى.
1: نظمت الجمعية المدنية بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف يوما دراسيا الطفل والهوية، وهي تظاهرة تتضمن عدة مداخلات علمية وأنشطة فنية وثقافية بهدف تعزيز قيم الهوية لدى الناشئة، وتندمج في إطار الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للهوية والثقافة والتراث السينمائي بالكاف.
0: الأخبار تصغى.
1: في إطار دعم الأنشطة الثقافية في الوسط المدرسي وتثمين التميز التربوي، افتتحت مؤخرا الدورة الثالثة لمعرض الفنون التشكيلية السنوي الذي ينظمه معهد بورقيبة بالمنستير تحت شعار رحلة في هوامش الجسد. وقد حضر فعاليات هذا المحفل الفني ثلة من المسؤولين والإطارات التربوية والثقافية.
0: الأخبار تصغى.
1: يتواصل الطقس عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة ليلا بين 18 و22 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 29 درجة بالجنوب الغربي.
0: الأخبار تصغى.

0: الأمهات في أجمل غنية تغنيت في عيد الأمهات. طيب قولوا لي كيفاش باش تحتفلوا اليوم عيد الأمهات؟ اللي نجم يحكي لي بطبيعة يحكي لي. يلا أسيل ماذا ستفعلين في هذا العيد؟
1: سنحضر أنا وأخواتي وبابا هدية لها.
0: وكيفاش باش تحتفلوا؟ فما جاتو ولا باش طيبوا فطور ولا باش تجتمعوا حول الهدية وتغني؟ وكيفاش احكي لي على عمناول، كيفاش عملتوا عمناول؟
1: عمناول هدينا لها هدية وغنينا لها أغنية.
0: شنو هي الأغنية؟

0: زهرة حب.
1: رائعة الغنية هذه. أما في بالك أنا عندي برنامج اسمه صغير صغرون.
0: أي.
1: نمشي نسجله في الروضات ورمناويدي الأطفال والمكتبات. فالغنية هذه أغنية تصدع التلمون اسمها كل في كل قسم يغنيوا لي 5 ولا 6 في الحصة. نبدأ نسجل في كل ساعة فما 5 ولا 6 من يغنيوا لي وين نسجل في صغير صغرون. تخيل إجي معناها قديش بيجاود ما فهمتش سر الأغنية وهي أيجو أمي وانا نا نا نا نا نا سور لو بلون سونور الأغنية ما فيهاش إبداع كبير ما فيهاش فهمت لو سور لا كومبوزيسيون نقصد من ناحية التركيبة الموسيقية نحن نبحث عن تركيبة موسيقية راقية وفلويد هكا تبدأ هكا تتموج وموجين مع الأم. ف يعطيك الصحة اللي حفظتها خاطر غنية مش سهلة وقدمت القى ياسر مزيان الماما حسيتها فرحة ياسر كي غنيتها لأنا صحيح أم خطأ؟
0: صحيح.
1: عجبتها أكثر الأغنية ولا الهدية حسب رايك؟
0: أنا أقول الهدية.
1: الهدية جنية الهدية اللي تلع منيون
0: نسيت
1: نسيتها دجا وسني حاضرة مش حاضرة
0: اسمي
1: مزيل طيب في طور التحضير شكون يحكي لي على عيد امهات عاملين كيفاش عديتو
0: مدام ريم نجم نقدم تحيه لماما
1: باش نعملوا لها تحيه لكل الامهات خبي التحيه نتاعك عشاء بالكداب باش من بعدك شنو نقولوا هاي خليل شنو البرنامج عيد الامهات
2: اليوم
1: اليوم ما غدوه اليوم عيد الامهات
2: اليوم في الصباح حضرت اني واخواتي ليها ابتدائي
1: استنى استنى استنى سامحني ذكرني عمر اخواتك قداش
2: ثلاثة سنوات
1: دونك انتي وثلاثة سنوات حضرتوا الابتداج
2: اي اللي حضرنا الابتداج متاع مع هذاك هو الكادو نتاعها
1: هذا رائع جدا محلى الفكره ياسر عجبتني كيفاش حضرتوا قولي قولي قولي قمت قبل الوقت احكي لي كيفاش عملت اخذ الميكرو يا ريقدة
2: صراحة قمنا أني ما قلت لها أعمل روحك
1: ريقدة
2: أعمل روحك ليقدة قلت لها أرقد خلينا احنا نعمل
1: نحضروا لك مفاجأة
2: كادو
1: أي
2: نحن حضرنا لها زوز ترتولات حطينا فيهم شمعة وشعلناهم وزاد أني حطيت شمعة كبيرة وحدها من غير مع حتى حد وزاد حضرت لها جراندو
1: واو محليها الفكره نتاع فطور الصباح وقامت هي روح عملت روحها ما في بالهاش وتفاجئ محليها ياسر عجبتني الهديه هذيا واخواتك شنو عاونوا 3 سنوات
2: الساعه هما زاد هزوا البالونات
1: فما بال عملتوا لامبوليت
2: اي باللامبوليت
1: شكون فخم اللامبوليت
2: ما نعرفش منفوخين
1: لقيتوا اللامبوليت منفوخين سبحان الله يا سبحان الله حاضرين للإيفينمون مزيين على الاخر
2: سبحان الله وتب الي
1: محليها الفكره نتاع العيد ميلاد ايوا انت خليل تذكرش عامليه شنو عملت في عيد يوسف شنو عملت في عيد امهي تعمليه نسيت والسنه جا عندك شي فكره شنو باش يصير ما عندكش فكره بابا زعما سوي خطتوا لهذا الامر
0: قاعد نخطط
1: انت قاعده تخطط به ثم ساره
3: تعملي قلنا عملنا مفاجاه جبنا لها ورد وجبنا لها بطاقات فيها رساله اني اسير وكاو وفرحت واسنا وكاو
1: ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير يوسف ياسين
4: عملنا ولا ما كنتش حاضر كنت في تظاهره
1: لا لا
4: والعام هذا مانيش نقول على خاطر المفاجاه هي تسمع فيها
1: هي ما حضرت معنيها ولا باش تعملوا مفاجاه حضرت مفاجاه واو صح عليها
4: نسمع ماما اني احسن كادو ليها
1: انت احسن كادو ليها يا لالا كيفاش كون قال لك بالك انت واخواتك
2: زعما
1: ولا هي تقول لك انت احسن حاجه في حياتي
2: هي قالت
1: لي سي ترو مينيون
2: حتاني ساعات
1: انت زيده
0: حتاني ساعات
5: تخليش اخواتك يسمعوها
0: حتاني
1: والله نسخيل كان انا نقولها لولدي الجمله هذه صار انتم كلكم امهاتكم تقول لكم
0: اي
1: شنو تقول لكم عاودوا لي عجبتني عاودوا لي عاودوا
2: يقولون بان نحن خير من لعبه الكل
0: انتم احسن كادو
1: احسن
0: حاجه في حياتي
1: واو رائعه جدا في بالكم العباره صادقه من القلب ولا لا مش رمي ورود معناها فريمون بالقلب تحسها يا احسن حاجه في حياتي
2: وتقول لنا نحن خير من هاك اللعبه الاخرين على خاطر خاطرنا طيبين وكل
1: إيه خاطركم وليدها كل فما مثل شعبي يقول كل قرد في عين أم غزال معناها مش بالحق أنت خير من العبيد الأخرين لكن هي تحبك أكثر من الناس العالم اللي في العالم الكل ايه تسمعيها ما انت مش خير من الغريب
4: اكثر وحيد يحسوا بكم كبوك
1: وي فان شاء الله يتعدي لكم يوم احتفالي رائع وجميل باي يلا بس نتعدي للفقره المويه اللي هي شخصيه

0: تفقد الشخصية هافي.
1: صباح الأنوار والأزهار لأحلى متابعين لفقرتنا هالأسبوعية شخصية الأسبوع. إليكم المؤشرات. هي شخصية تاريخية، هي أميرة فينيقية من مدينة سور لبنان حاليا. بعد وفاة والدها ملك سور، تولى شقيقها الحكمة، وبسبب تبع هذا الأخير وجشعه قام باختيار زوجها الذي كان كاهنا كبيرا وفريا جدا. خوفا على حياتها وبحثا عن الحرية، جمعت ثروتها وأبحرت صحبة أتباعها في رحلة طويلة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أن استقرت على السواحل التونسية وتحديدا في قرطاج. اشتهرت بخدعة جلد الثوري، أقامت مدينة على هضبة مرتفعة عرفت بهضبة بيرسا. عرفت بقوتها وذكائها وقدرتها القيادية، تعتبر رمزا تاريخيا. طبعت صورتها على الأوراق النقدية التونسية من فئة 10 دنانير. ثمانية
2: سندريلا. أنا نقول سندريلا.
1: لا إليسا.
2: الأميرة النائمة سندريلا.
1: إليسا. خدنا ذير الإجابة قليلة.
3: لا سهلة. ملي قلت لي فينيقية أنا.
1: لا هو
4: نعرفها قصة قرطاج من البداية للنهاية.
2: استنى استنى استنى، تو انت شفت الإجابة وتعرفها. هذا سؤال به. اوكي هذا متفهمين فيه. السؤال، هل قلت الإجابة للمجموعة ولا لا؟ الحقيقة
1: سارة سمعت وانا شو هما سمعوا.
3: لا قلب القوي.
1: قلب القوي
2: قلب القوي.
3: ملي قلت لي فينيقية عرفتها.
1: اما انت كنت تعرفها من الأول خاطر هو قلب صوت عالي.
5: قصة تأسيس قرطاج
1: ظاهر
2: وليتها نسكر رواية. ما لازم انت خطأ من هذا كي شافوا الإجابة. الخطأ خطأ شكون؟ هل خطأ اللي شاف ولا خطأ اللي ورى الإجابة متاعه؟
1: ما وريتش
2: أنا. كيفاش شافها الإجابة؟
1: تاني خبيتها تحت البيض.
2: كيفاش ما شفت الإجابة انت؟
3: خليتها مقلوبة.
1: لا عملتها
2: عندي حل. استنى عندي حل. الحل كونك تولي ما تكتبش الإجابة، تخليها في دماغك هكا حتى حد ما يشوف الإجابة. شنو رايك؟ شني بي استنى فلا هيت نختبر الذكاء متاعكم. يلي انت عرفت الإجابة قولي شكوني عليسا وشنو عملت ترى.
5: عليسا
2: اقرب الميكرو اقرب الميكرو.
5: عليسا هي أميرة من لبنان.
2: ايه
5: بعد ما أخوها قتل زوجها هي مشات لتونس اللي هي وقت اللي كانت أرض البربر ظاهري. وقالت الملك أعطيني قطعة أرض على جلد ثور، وقعدت هي
1: لا هو قالها على جلد شنعطيك أرض أما هي أما على جلد ثور. هو قالها
5: بدأت تقص في جلد الثور بجويد بجويد بجويد حتى ولت أرض كبيرة
1: خيطته ولا قطعة أرض
5: كبيرة. قال لها الملك يا تعطيني يا تنقط العباد في وسطها، ولكن يعني نسيت. المهم هي رمات روحها في النار كانت هكا تأسست قرطاج على تصوير المرأة العاملة هكا.
2: اللي قلت الكل صحيح وصل لحتى اللي كي قالت هكا هذي كما فهمش منها الحكي الاخر. الكل يقول صحيح ما ذاك يظل مجي في إطار تزيين صورة
5: رمات روحها
2: في البحر وعم تديها هكا. يا اخي عم تديها هكا وليت تانيت هذيك تقصد على صورة تانيت. ايه ما الصورة متعزة تديها هكا هذيك صورة تانيت المرأة اللي هزا عم نديها هكا صورة تانيت. انتو كان الإجابة متاعك صحيحة. برافو تصفيق على المجموعة الكل.
4: انا حاب نقول حاجه يا اخي اللي يغش في ذات المنستير المدير
2: عاش يشارك في المدير
4: ما عاش يطرد ما عاد يجي ابد حتى كان حتى عام واحد يطرد ويجي. لا
2: انا اللي نقرر.
4: انت
2: انا اللي نقرر في برنامجي في خاف
4: انا مش مديره.
2: حتى المديره فوق بعدي انا تقرر.
4: ما هي تقرر
2: ليه؟ والله تقرر المديره كي تبداو تغلطوا في اللي كي واحد يقرا نص ويغلط فيه برشا تبعث لي رسالة تقول لي انتبهي راهو الوليد ذيك يغلط برشا في النصوص نتاعو لازم تصلح معاه ولا تغير الشخص الطفل. ماذا شنعتوا المستمعين حاجة غالطة
4: كما هو انت تعاون فيه
2: يوسف يعني نقعدوا نكتبوا النص ونكتبوا بالكبير ونشكلوا ونعملوا الفلوريسان ونقراوا بالحرف بالحرف ونغطيوا التصوير. اما يزم يغلطش انا نتفهم كونه عمره سبع سنوات, عمره سبع سنوات يقرا في السنه الثانيه, لكن اللي يجي ذا يزم يحضر نصه ويزم يكتب النص نتاعو في عقله في الدار ويزم نصلحوه ويزم نشكلوه ويزم نعمل بالفلوريسان ويزم نكتب الصوره بعاد ويزم نقراوا بصوت مرتفع باش كي نجيو المستمعين يكونوا في ابهى حله باش نقدموا لهم احسن نص. اوكي
4: اوكي.
2: فبالتالي نعم انا نحكم في البرنامج هذا وقت اللي يبدا طفل يغش والا نحاولوا نصلحوه, لكن اذا كان تصلحش ينجم ما يجيش, خاطر نحبوا نختار للساده المستمعين نخبه من الاطفال مش كل المستويات تجي. ثم نعم الساده المديره زادت تتحكم في البرنامج هذا خاطر نجم تقول بان الطفل هذا راهو طفل
4: بين كامل
2: غير مناسب
3: للاوضه. السؤال ملي انا صغير نحب نعرفه يا اخي اذاعه المنستير منستير كهو ولا
2: سؤال مهم جدا, اقعد معايا باش نجاوبك عليه بعد شوي.
6: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
7: إشهار. À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.

0: إذن باش نجيبك على الإجابة متاعك، إذاعة المنستير إذاعة مسيرة كهوة؟ لا لا لا، إذاعة المنستير هي إذاعة جهوية تنتمي إلى الإذاعة الوطنية، مؤسسة إذاعة الوطنية تونسية، وهي تغطي 5 جهات. فبالتالي إذاعة المنستير تهتم ومكلفة ومن مهامها كونها تغطي كل الأمم المختلفة وبعض الأنشطة اللي موجودة على ولاية كلها، ولاية المنستير، ولاية سوسة، ولاية المهدية، ولاية القيروان، ولاية نابل. 5 ولايات. هما استنى، فما كاسك قاعد يعمل في الحس بعد الكاسك هذاك من غادي.
1: فما إذاعة المنستير، فما إذاعة سوسة، فما إذاعة التونسية، فما إذاعة القروانية، فما
0: وتغطي زغوين زيدا،
1: إذاعة زغنوان
2: تغطي.
0: هي مكلفة بالتغطية الإعلامية للإذاعات هي الكل.
1: مثلا في تونس ما تجيش مكتوب على إذاعة المنستير في تونس،
0: لا مش فما فما فما بشوي بشوي
1: فصل
0: عشان فصلكم. فما إذاعة وطنية هي إذاعة أم الإذاعات الكل، وفما إذاعة تونسية ناطقة باللغات، في اللغة الفرنسية والإنجليزية والمصرية اسمها RTCI، وفما إذاعة خاصة بالشباب مش عارفين فيها. ما بنحكي لكم على الإذاعات الجهوية اللي تتبع الجهات. فما إذاعة في صفاقس، فما إذاعة في تطاوين،
1: إذاعة تطاوينية،
0: إذاعة تطاوين، فما إذاعة في الكيف، فما إذاعة في المنستير. لا مش إذاعة كفاية، اسمها إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير، ولا من الكيف، ولا من صفاقس، ولا من تطاوين، ولا إذاعة قفصة. لا ذيك إذاعة خاصة، ماهيش إذاعة وطنية.
1: فما إذاعة تونسية،
0: فما إذاعات تتبع الحكومة التونسية، يعني إذاعات وطنية اللي هو بشوية نتكلموا بالواحد بالواحد. فما إذاعات خاصة، دونك الإذاعات الخاصة هذوكم ينجموا يكونوا موجودين 3 أو 4 في نفس الولاية، وعندهم هدف ربحي، وعندهم معناها خصوصية. فما الميزة متاحة تكون مختصة في أغاني الشباب، وإلا في فئة عمرية معينة. فما اللي تهتم بجانب فكري وإلا بحثي، فما اللي مختصة في الجانب الديني كما إذاعة الزيتونة، فما اللي مختصة في عالم الفن والموسيقى إلى آخره. فما فكل إذاعة عندها الخصوصية متاحة.
2: إذاعة المنستير هي ثانية إذاعة انطلقت.
0: هاتوا نجيو للتفاصيل هذه. دونك جاوبتك على إجابتك وإلا لا؟ دونك عندنا مجموعة من الإذاعات في الجمهورية التونسية، فما إذاعات خاصة، فما إذاعات وطنية، وكل فما إذاعات عندها خصوصية متاحة كما إذاعة الزيتونة القرآن الكريم وإلى آخره. فما ولا RTCI زاد عندها خصوصية متاحة، ولا إذاعة شباب عندها خصوصية متاحة. فما إذاعات أخرى شاملة اللي هي تغطي مجموعة من الولايات، من الولايات على مستوى الجمهورية التونسية، اللي منهم إذاعة منستير اللي تغطي مجموعة من الولايات. دونك جاوبتك؟ اوكي يلا نمشيو من الفقرة الموالية باش تجاوبنا انت توا اليوم عليه علاش نعديو امتحان

أكيد كلنا كي نسمعوا كلمة امتحان نحسوا بشوية قلق وتوتر، وفما شكون يقول يا ريت ما فماش امتحانات، وفما شكون آخر يتسائل علاش أصلا فما امتحانات، علاش نقراو عام كامل وبعد تجي جمعة ولا جمعتين نختبروا فيها دروسنا، وعلاش المدارس في العالم الكل تقريبا تستعمل الامتحان، وهل الامتحان هدفه كان إعطاء أعداد وترتيب للتلاميذ أما عنده أهداف أخرى؟ باش نجاوبوا على هذه الأسئلة لازم نفهموا أولا اللي الامتحان ما يتعملش باش نعذبوا التلميذ ولا تخليه يقلق، أما باش تساعد المعلم والتلميذ باش يعرفوا شنو هو تعلم خلال الفترة الدراسية. وقت التلميذ يقرأ درس جديد يتعلم معلومات ومهارات مختلفة، أما المعلم يلزم يعرف إذا كان التلميذ فهم الدرس فعلا ولا ما زال يحتاج مساعدة، وهنا يجي دور الامتحان. الامتحان يساعد على قياس مدى فهم التلميذ للدروس ويبين نقاط القوة ونقاط الضعف عند التلميذ. مثلا إذا كان التلميذ متفوق في الرياضيات لكن يلقى صعوبات في اللغات، الامتحان ينجم يبين الشيء هذا وهكا يولي يعرف وين يلزم يبدل مجهود أكثر. يعني الامتحان مش كان للحكم على التلميذ بل زاد باش يعاونه باش يتحسن. وزاد الامتحانات تعلمنا برشا صفات مهمة في الحياة، تعلمنا التنظيم لأن التلميذ يلزم يخطط لوقته ويحضر دروسه، وتعلمنا يعلمنا المسؤولية زادة لأن كل واحد مسؤول على خدمته في الامتحان. لكن مهم زادة تعرفوا حاجة، عدد متاع الامتحان ما يحددش قيمة الإنسان، يمكن التلميذ يمرض نهار الامتحان أو يتوتر أكثر من اللازم أو يغلط في السؤال رغم اللي هو فاهم الدرس. لهذا السبب النجاح الحقيقي مش مرتبط بعدد واحد فقط بل بمثابرته وتعلم المستمر. تخيلوا لو ما فماش امتحانات بالكل، وقتها باش يولي صعيب يعرفوا شكون فهم وشكون يحتاج مساعدة إضافية، وزاد التلميذ ما عادش يلقى فرصة باش يقيم تقدمه ويشوف قديش تطور من في البداية

0: تمثلش 100% من التقييم، بل تكون جزء من معدل العام مع الفروض والأنشطة والمشاريع، بس وباش يكون التقييم أكثر عدلا. لهذا رغم أنه الامتحانات ساعات تكون متعبة ولا تسبب شوية توتر، إلا أنها عندها دور مهم في التعليم. مهم أننا نتعلمه كفرصة باش نتعلمه ونقوي وروحنا، مش كحاجة يخوفنا.
1: يعطيك الصحة أسيل، شكرا لك. خليكم معنا، هذا برنامج إبداعات الطفولة.

0: هذه إذاعة المنستير ومنها لتواصل برامجنا. نحن معكم على المباشر في برنامج إبداعات الطفولة وشخنا ما سمعنا بداية على اليوم بخليف الإبداعات متاحهم ونجيو تهوى الفقرة التشنشينات مع خليل باش نبداو بالتشنشينة الأولى.
1: اسم فكاهة يمكن قراءتها من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين ولا يتغير معناها.
2: ايش من
1: تحب نفسرها بالدارجة؟
2: شو
1: اسم الفخوي اللي نجم نقراوها من اليمين لليسار؟
0: صار هي فخوي بالدارجة جي فخوية
1: ايه اللي جي ايه اللي صار اللي مين وما يتغيرش معناها.
2: شي صوتك ما سمعنيش كم دي اقرب
1: لي. دي اول حاجة اوكي. اسم فاكهة نجم نقراوها من اليمين اللي صار من اللي صار من اللي

0: ما يتغيرش معناها.
1: بنان بنان بنان نن نبيبن نبينو.
0: لا لا لا
1: دليعة دليعة
0: لا وصعفة مظلوم
1: عليد تولي عليد بالفرنسية بالعربي تدخلها كيف
0: بالعربي
1: بالعربي بطيخن
0: نو
1: شنو تجي يا ربي ذي كيما من كي نقلبوها تولي صحيحة فريز لا فراولة ل طماطم
2: حمل
1: طماطم تولي ماطم ما طماطم
2: نسهل لكم شوية
1: عطينا باش تبدا الحرف الأول
2: ب تحب
1: نسهل اقرب الميكرو اقرب الميكرو اه
2: تحب نسهل لكم
1: سهلنا شوية
0: هذا زوز فوي زوز فوي
1: زوز فرويت زوز فرويت
0: زوز دو فروي ناكلوهم في الصيف
1: في الصيف في الصيف بطيخ ودليع
0: تقرأ من اليمين لليسار بطيخ ودليع
1: لازم نقراها من اليمين الى اليسار من اليسار الى اليمين كيف كيف باش تبدا باش تبدا باش تبدا
0: باش تحب شي حاجه
1: اعطيني حرف اللول
0: اللول لا تي
1: تي ولا تو ولا تي
2: تو
0: تو
1: شقلت سين
2: تفاح
1: توت
0: توت اي مازلت واحدة
1: إجابة صحيحة إجابة صحيحة
0: مازلت واحدة شكون يطلع
1: مازلت باش تبدا باش تبدا
0: المرة ذي ما نعاون
1: باش تبدا قول لنا باش تبدا
0: بالخاء
1: خا ولا خو ولا خي
2: خو
0: خي صحيحة شكون قال أول واحد خوخ
1: أسيل أسيل هي الفائزة معنا هذا اليوم برافو يا أسيل باش نزيدوها طالعة أخرى خاطر أسيل ذكية جدا يلا أعطينا نص السؤال الثاني
0: شيء نأكله نأكل منه ولا نأكله
1: نأكل منه ولا نأكله بقلاوة
0: لا
2: بطيخ
1: نأكل منه
0: بطيخ
1: نأكل منه
0: بطيخ
1: بطيخ ما ناكلوش القشور برا ما ناكلوش شنو الشيء ذي اللي ناكلو منه ما ناكلوش يا ربي
2: ناكلو منه الداخل والخارج منه.
1: والخارج لا اعطينا باش يبنى باش يبدا بالصاء
0: بالصاء
1: صا ولا سو ولا صي
0: صا
1: صا صنبور المياه
0: لا
2: تاع
1: صا صا
0: ياسي
1: صرف
0: لا
1: صا ناكل منه يبدا بالصا يا ربي شنو هذا صرصار
0: لا ايش كون يطلعها شغل
1: عبقري الحرف الثاني الحرف الثاني
0: ح
1: صح صح شنو قريبه جوي اللي حسيتها قريبه المخي الكلمه هذه يا ربي شنية صح حاجه ناكلوا منها وتبدا بالصح
0: هيا يلا عبقري شكون عبقري
1: صح
0: هذا مزوز قالوها هذا مزوز
1: برافو يوسف اذا اجابه صحيحه باش نخصموا منها يلا نزيدوا طلعه واحده واحده
2: هو قال صحن بعدك هي قالت صحن
1: صحن صحن صحن صحن زوز صحن صحن اوكي يلا اخر واحده يلا
0: عبقري طلع ما الذي يوجد في القرن مره اللي هو الف سنين هو القرن تيس الف سنه هو القرن مره والدقيقه مرتين ولا يوجد في السنه
1: كيفاش هذا يوجد في الدقيقة وما لا يوجد في السنة هي الدقيقة تنتمي تتكون منها السنة ما الذي يوجد في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين ولا يوجد في السنة
0: حب سهل لكم
1: سهل لنا
0: هو حرف حرف متاع عربية
1: حرف متاع عربية
0: سي لا
1: شوف شوف قلنا عنا القرن فيها قا وراوني وبعد الدقيقة فما الدي وقا والي والقا والتي وبعد السنة فيها السي والني والتي والالف والليم الالف والليم موجودين في الثلاثة السي موجودة كم في السنة الدي مش موجودة في السنة
0: لا
1: القرن والدقيقة شنو فيهم
2: قا
1: يظهر لي القاء
0: نعم
1: والإجابة صحيحة برافو برافو برافو برافو أسيل ذكية جدا خمسة وخميسة عليك برافو عليك يا أسيل أنت ممتازة ورائعة وبهذه المناسبة ستترأسين المجموعة في تقديم تحية عيد الأمهات يلا أقرب الميكرو
2: مقدمة
3: نقدم تحية خاصة لماما اللي هي ديما تتلاها بينا وتوكلنا وتشربنا وتلبسنا وديما يعني هي تعتني بينا. أنا نحبها برشا وهي زادة تحبني يعني.
1: شنو اسمها؟
3: اسمها جانيت. ونقدم الصحية المامي زادة هي في صفاق ستو.
1: ربي فضلهم وربي خليهم لك. يعطيك الصحة أسيل. يلا ياسين تحب تقدم تحية؟
2: قدم تحية لماما أمال ديما لاهية بيا هي وبابا وأحسن واحدة.
1: يعجبني في الأولاد كان كيفاش يبدأ كل صغير يبدأ الويال تقول له أمك هو يقولك إيه أمي وبابا نسلم على أم حب أمك إيه نحب أمي وبابا في عيد هذا اسمه عيد الأمهات هذا تحية لأمك الجمعة الجاية عيد الأباء.
2: نعطي تحية كبيرة لماما ونسلم عليها برشا برشا برشا وربي يفضلها لي.
1: ربي يفضلها لك. شو اسمها ماما؟
2: أمال.
1: أمال ربي يفضلها. ثم يوسف اي
4: نقدم تحية لماما نحبها برشا.
1: شو اسمها ماما؟
4: إيمان.
1: علاش تحبها؟
4: خاطرها توكلنا وتشربنا وتشرينا ملابس
5: وتسهل على راحتكم
4: وتشيخنا.
1: ربي فضلها ربي خليها. يلا خليل.
6: انا نشوى قبعتي للماء
1: الله الله الله على قبعتي وعلى الثقافة الفرنسية. الله الله
6: معناتها نشوى قبعتي معناتها نشكرها على خاطرها هي اللي عملتنا كل شيء ودلتنا ووكلتنا وشربتنا وكل شيء وعلمتنا القراية وزادة تخلينا كل شيء وربي يفضلها. وزادة ماميتي توا اليوم العشية باش تمشي لتونس.
1: ماي ربي يفضلها. شو اسمها ماميتك؟
6: ليلى.
1: ليلى.
6: وامي وفاء.
1: وفاء ربي يفضلهم. يلا سارة.
7: نشكر برشا ما اسمها منال نشكرها على الخير على كل لحظة وقفت معانا ونقول لها نحبك برشا وعيشك.
1: نعم حتى نحب نسلم برشا على أمي اسمها نعيمة البحوري ونقولها راني نحبك برشا وربي خليك ليا وربي فضلك ليا وليا والأحفاد كل عائلتك ما راني نحبك برشا. ولطفي المكي حبي يسلم برشا على جنينة ويقولها ربي فضلك وربي خليك وربي يحيك لينا وراني ويحبك برشا. رجل ما يعرفش يقولوا نحبك برشا لمحالة ما يعني قلت هيني على لسان وراني يحبك برشا يموت عليك من ضمن الناس الكل نزل على الفلسة وقال لي جنينة جنينة ربي فضلك وربي خليكم لبعضكم. بربي السيدة المديرة في كل حصة نحط نجبدوها في استوديو فردا فردا حتى هي نحب نقولها ربي فضلك أولادك وربي خليك. انت لطفي ما حضرتش معنا ما في كل حصة المديرة يجبدوها في الصغار في اللونتين كل حصة.
8: مرسي مدام ليلى.
6: مرسي مدام ليلى.
1: فوالا ربي فضلك وربي يخلي لك صغيراتك ميليتي في العمل ربي يخلي لكم صغيراتكم وربي يخلي لكم امهاتكم اللي عنده ام وربي يفضلها وربي يخليها لكم. المستمعين الكل ان شاء الله ان شاء الله تكونوا نسبه سعيده باش تمشيو معناتها بوغ فيغ لا فيت باش تهزوا تليفون باش تكلموا باش تمشيو باش تزوروا باش تهديوا هديه وان شاء الله القلوب ديما صافيه وان شاء الله تتلموا ديما في ساعه سعيده. فوالا اجمل تحيات لطفي المكي على الكونسوليت وويدا ساسي في تنسيق فقرات الحصه كل الاطفال من الاستوديو وريم الهيني يتمنى وعيد أمهات سعيد يوم أحد طيب وسعيد وبداية عطلة طيبة للي بشي بداية ما تعبيها. نهاركم مبروك.
9: باي باي.

0: من إذاعة مناسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. يحيي العالم اليوم 31 من ماي من كل عام اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، والذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوعي بمخاطر التبغ الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وللدفع نحو سياسات فعالة أكثر صرامة وشدة للحد من انتشاره وسط مختلف الفئات. وفي نسخة العام الحالي 2026 رفعت منظمة الصحة العالمية شعار كشف زيف المغريات، مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. يحتفل التونسيون اليوم الأحد 31 من ماي بعيد الأمهات، الذي وافق الأحد الأخير من شهر ماي من كل عام. وبهذه المناسبة تشرف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على فعاليات تظاهرة تنشيطية وتوعوية اليوم تنظمها الوزارة بمناسبة عيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. وتنتظم هذه التظاهرة بداية من الساعة 11 صباحا بالحديقة الوطنية بالبلفيدير. أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، وفق ما نقله الإعلام الرسمي. ودعا الدكتور منصف الهواني المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية، وخاصة منها النظافة وكذلك الالتزام بالحيطة والحذر. تنطلق صباح اليوم الفعاليات الثقافية والتنشيطية لمهرجان النسري بزغوان بأجواء تنشيطية للمدينة العتيقة، تنطلق من القوس الروماني وصولا إلى مقام سيد علي عزوز، إلى جانب عرض للمأكولات التقليدية. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين الموافق لغرة جوان 2026 على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاجة الدولية، على أن تتواصل حتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم شركة الخطوط الجوية التونسية بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. ولدي يا ولدي يا أغلى ما عندي.

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين.
2: ريتروفيزور،
1: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين، برشة حنين.
2: ريتروفيزور ريتروفيزور مع لذيلين فتني.
3: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا، ورب يدوم علينا وعليكم رضاية الوالدين مما كنتم وين وصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام. الأحد 31 ماي 2026، مرحبا بكم في روتروفيزور. وما دامنا في آخر أحد من شهر ماي، اليوم هو يوم مش عادي، احتفالا وتكريما لصاحبات السعادة، بهجة الحياة ومهجة الدار. إن شاء الله عيد أمهات سعيد بكل فرحة وخير على كل الأم، ربي متحهم بالصحة والعافية والفرحة الدائمة. إن شاء الله دائما وأبدا دعوتهم لنا في الخير مستجابة، إن شاء الله دائما وأبدا ملمومين بهم وهما تجروسنا من فوق، وربي يمتحهم كان بالصحة والعافية، والله لا يحرمنا منهم ومن ضحكتهم، والله يرحم كل أم توفيت إن شاء الله من أهل الجنة. اليوم حصتنا بشكون خاصة واستثنائية في روتروفيزور، باش نرجعوا بكم العام من العوام، باش نرجعوا للحكايات وكيف كيف، باش نفسحوا المجال للساده المستمعين اذا عنده اهداء يحب يوصله للوالده نتاعو ينجم يكلمنا ويتصل بينا على 73 460 800. مرحبا بكم وبجميع مشاركاتكم، ومحلاه كي تصارح الانسان بالحب وبالكلمه الطيبه، ما خيرش انك تتكلم وتهني الوالده نتاعك، ربي يفضلها لك. ما عليكم كان تكلمونا مستمعينا الكرام على 73 460 800. عامنا لليوم باش نرجعوا فيه برشا احداث زادة، باش تكون حصة الحقيقة فيها برشا تنويش، فيها برشا ايقاعات، فيها برشا اغاني مزيانة. باش نرجع بكم العام 1988، عام نتصور عنده فيه برشا حكايات، عندكم عليه برشا طرايف مع المجموعة. ان شاء الله باش نحاولوا ناخذوا اهم ما صار فيه، مع هذا الكل ان شاء الله باش تلقاو الاجواء الممتازة، الاجواء الطريفة كما عودناكم في روتروفيزور من توا حتى النصف النهار. ونذكركم حصتنا بشكون في نصف الساعة الأخير، إن شاء الله بشيكون فتح المجال لكل السادة المستمعين اللي يحب يتواصل معنا. معليه كان يكلمنا على 73 460 800، يهني والدته بمناسبة عيد الأمهات وربي فضلهم لنا والله لا يحرمنا منهم. نحب نوجه تحية كبيرة برشا لهويدة بن ساسي في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم، بكل حب هيثم الناس في الإخراج التقني لليوم في روتروفيزور. وبعد شوية نستقبلوا الجمعية، هذه إذاعة المنسير، مرحبا بكم الناس كلها.

0: هذه ماجدة الرومي عام 1988، الأغنية اللي نجم نقوله الخاصة والاستثنائية لكل الأمهات، أغنية حلوة برشا واللي عملت اسم كبير برشا لماجدة الرومي. محلية صوتها في كل الأحوال في فترة الطفولة في الشباب. اليوم ماجدة الرومي يبقى من أحلى الأصوات العربية، وبكل حب سعيد جدا باستقبال مجموعة الحقيقة منورتنا كل صبحية أحد، اللي اليوم بالقيادة عن الغيابات، عنا غيابات أما عنا أخويا قائد جديد اليوم، فرحانين برشا. ديما جو حفلات، في السياسة عنده أقوى تحليلات، مع الرياضة عنده حكايات ونجاحات، إنه المستر دابل دي دكتور أنور بالطيب. صباح النور.
1: صباح النور هديلي، صباح النور محمد، صباح النور الفريقنا التقني لمسحبنا. واليوم يوم جديد، كنا أعياد وإن شاء الله نقدموا ملات هاني بالموسط العيد.
0: احنا مش نعمل أغزر حصة منها روتروفيزور 88 ومنها عيد الأمهات. عملنا ميكس مزيان،
1: ميكس حلو برشا. بالمناسبة دي نتمنى ومعناتها لكافة الأمهات، يعني اولا سعى امهاتنا المتوفيات الله يرحمهم،
0: الله يرحمهم ان شاء الله عيدهم في الجنه احلى،
1: اللي على قيد الحياه نتمنوا لهم عيد امهات سعيد مليء بالافراح والمسرات. وبالمناسبه انا كلفوني الاولاد متاعي باش نقدم التهاني لامهم في امتلاء، ونتمنوا لها السعاده والهناء وان شاء الله ديما في صحه جيده. الى جانب ذلك خويا
0: اسمعني، هذاك ديديكاس على روحه. اما فما كادو اخر باش تهدي المدام ولا ولا باش تهز يديك وبرا هاك عملت لك ديديكاس في الاذاعه؟ باش نبدا يعني باش نكون معك صريح.
1: ايوه
0: مع المدام دلوها تعبت في جرتكم برشا
1: ياسر. أيوة. يا خويا وعد
0: وعد
1: فهمنا. اذا خويا الهديلي بالمناسبه دي نتمنى لهم عيد سعيد وان شاء الله ديما، لانهم هما نصف المجتمع وأكثر من الواحد وقيمين بدور كبير ياسر. وحاجة أخرى نحب نقدم لك تحيات أهالي منزل فارسي،
0: نوجه لهم تحية كبيرة
1: برشا، وخاصة اليوم عندي أصدقائي اللي قراوا معي في الابتدائي وهم أصحابي أخوي محمد كما تعرف ديما، سي عبد الحميد العجيمي شهر الربيع، يحب الربيع ويحب الأزهار.
0: هيك علاش الربيع خاطر يحب الربيع،
1: خاطرش جمع ربيع قال الربيع قاعد تكيك شهر
2: بتاع حتى في المستير.
0: كيحب الصيف شي ولي كيحب كان جاي يحب الصيف شي كوش
1: سمكي. وخونا بالقسم أحمد اللي يموتين بالخارج اللي تبع فينا متابع عائلة، وخاصة اللي يكونوا راهو نحبوا تحية ونداء إلى كافة السلطات الجهوية ووزارة الشباب والرياضة باش يدرجوا في المخطط نتاعهم الأخراني في تهيئة ملعب النادي الرياضي بمنزل فارسي بالمدارج، ناقصين مدارج ان شاء الله طلعوا هما المستوى الثاني ان شاء الله عام جاي يتبرمجا وفي المدارج يكونوا معناتها ان شاء الله ديما متواجدين، والسولات تعطينا حظنا في بناء وتشييد مدارج للنادي.
0: فرحان برشا باستقبال نجم المجموعة، في كل حصة يخرج لنا بأقوى تقطوقة، وكان حطه رئيس يقود أقوى فلوكة. سي محمد البواب نهارك سعيد.
3: خير، مرحبا بك سعيد بخروج هذه الحصة. والله فاجأتني باش نكون صادق أنه عيد الأمهات اللي نتذكره، معناتها كنا ثاني أحد وثالث أحد
0: آخر أحد من شهرنا
3: آخر أحد
0: أمورك مش باهية.
3: لا وجال في بالي بعض العديد من الخواطر، والله والله في لحظة باش نكون صادق ومع المستمعين ومع ذيلي تفكرت برشا خواطر جالت في ذهني، وتذكرت معناتها إن شاء الله تحية لكل أمهات. تذكرت القصيدة وإحنا صغار، قم نمجد ونفتخر بالتي تصنع البشر، إنه اليوم عيدها عيدها المجد الأغر هيك حسيت. ونذكر أغنيات جميلة توا إلى حضن أمي بتاع المرحوم طبعا حسونة قسومة، وطبعا عبد الرحمن العيادي، ويامو يامو بتاع غورتوش وإحنا صغار، وعديد الأغاني معتها أمي يا أمي بتاع زهيرة سالم، وبرش أغاني توجد في بالي
0: محلى كلمة في أمي،
3: محلى كلمة في أمي معتها كن غني غنيتها حتى صالحة قبل غنيتها قبل هي فهمتني، وعديد من الأغاني إلا الجميلة تغنى بالأمة. نحكيش على في الأغاني في الشرق، بالحق أغاني تونسية سعدون جابر تعلمت منك يا أمي يا أمي يا ذيك الغنية الحلوة متاع المطرب الأول العراقي، عديد من الأغاني جات في الذهن. أم طبعا أمك ثم أمك ثم أمك ثم وقت قلبك، من أحق بصحبتي. إذا الأم طبعا هي كنز، هي كما نقول ما رضاء الله إلا، تلك القصيدة اللي حفظناها قبل، ما بقاء الكون إلا بقاء الأبوين، تلك القصيدة اللي حفظناها إحنا صغار.
1: بركة الأوي
0: هو الحقيقة، هو عيد الأم يستحقش نهار باش نحتفلوا به، هو أهم حدث كتحل عينيك الصباح تحمد ربي على النفس اللي خذيته، وتحمد ربي كي تبدا امك معاك لازمك تشبع منها وتشبع بها وتفرحها وترضيها، هذا هو المهم. وإن شاء الله دائما وأبدا نكونوا همزة وصل وهمزة خير معاكم مستمعين الكرام. تنجموا تكلمونا على 73 460 800. قيدوا مشاركتكم إذا تحبوا توصلوا كلمة حلوة للوالدة الكل. أول تحية وصلنا من هيثم والناسي، وجه تحية للوالدة، ربي فضلها لك سي هيثم، شكرا جزيلا. كالعادة في روتروفيزور في انتظار، نحب نوجه تحية للمدير اللي في الثنية والتتغيب علينا نجمة البرنامج بمناسبة عيد الأمهات. الصغار شدوا فيها صحيح، قالك لازمك تحتفل معانا ويزيك نهار تحد وانت هاربة منا. اليوم نحب نوجه تحية للسنديانة مدام عمال البحوري، نقولوا لها إن شاء الله صحة دائما،
3: هذيك الأهم
0: وربي يفضلها، وإن شاء الله ديما فرحانة، وإن شاء الله عيد أمهات سعيد عليها وعلى كافة أفراد عائلتها، حتى الوالدة نتاعها نوجه لها تحية كبيرة برشا. اللي نفرحكم حق الأسبوع القادم باش نقلوا، باش نمشيو للدار الجديدة، الاستوديو الجديد. حاضروا رواحكم، حاضروا رواحكم،
3: عتبة جديدة إن شاء الله مباركة.
1: مبروك مبروك لإذاعة المنسير، وما ننساوش تحية لصديقتنا السنديانة وربي يمتعها بالصحة، ونتمنى لها عيد أمهات سعيد، وإن شاء الله تكون معنا الأسبوع القادم.
3: أنا قلت عتبة جديدة والبيبان شنو زرق؟
0: لا لا، كيفاش حوض الزرق؟ مفاجأة إن شاء الله باش تكون حاجة مزيانة برشا. برا نرجع لعام 1988 وأهم اللي صار فيه.
2: شنو اللي صار؟
0: شنو اللي صار؟ نبدأ معاك يا دكتور على المستوى السياسي في تونس. عام بعد انقلاب 7 نوفمبر 1987 تم إمضاء الميثاق الوطني في 88، وهي وثيقة توافقية بين السلطة ومختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب لتأسيس مرحلة سياسية جديدة. ظهرت عدة أحزاب كيما الحزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الاجتماعي التحرري، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وخاصة التجمع الدستوري الديمقراطي. كانت ممكن أجواء لبناء ثقة ما بين الأحزاب السياسية والسلطة.
1: فعلا الهديلي كما تعرف في سنة 1988 خلينا نعطيوها عنوان كما تعرفوا اللي يكونوا الرئيس بن علي الله يرحمه هو اللي يمسك بزمام الأمور الدولة 1987 بعد يعني مرحلة بورقيبة الزعيم العظيم الله يرحمه. خلينا نعطيوها عنوان 1988 على مستوى يعني تونس، اللي هي سنة الانتقال من عهد بورقيبة إلى عهد بن علي، وكذلك هي سنة مفصلية وين كانت سنة الأمل في الانتقال الديمقراطي. تونس في عهد بن علي وكما تعرفوا في البرنامج متاعو ظهر كرئيس إصلاحي معلن مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح السياسي واحترام دولة القانون والمؤسسات. الشعار كان احترام دولة القانون والمؤسسات. شهدت كيف كيف زاد الإفراج على عديد المعتقلين السياسيين لغاية ألا وهي التهدئة الوطنية. إلى جانب ذلك رينا ليكون هناك تعددية سياسية، هناك إصلاحات سياسية وخاصة في كل المجالات وحتى في المجال الإعلامي. إلى جانب ذلك هناك هامش أوسع للنشاط السياسي للأحزاب والجمعيات. شهدت 1988 حوار سياسي جديد، تصاعد الحضور السياسي كذلك الحركة الإسلامية. خطابات بن علي كانت في مجملها تدعو إلى دولة القانون، تدعو إلى احترام حقوق الإنسان، التنمية الاقتصادية، الاستقرار السياسي، وبالتالي كانت سنة في نوقع فيها اتخاذ عديد الإجراءات هدفت إلى تحسين صورة تونس في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. نذكروا لي في مارس وأفريل 88 قاع تكثيف الحوار مع الأحزاب السياسية. شهد ماي 1988 الإعلان عن إصلاحات قانونية وإدارية تهدف إلى تعزيز دولة القانون المؤسسات. وقع اهتمام رسمي بقضايا التنمية الجهوية والتشغيل. تنامي كيف كيف زاد يعني النقاش حول الإصلاح الدستوري والحريات العامة، وكما قلت أنت الميثاق الوطني. الميثاق الوطني شاركت فيه عديد في سياقته عديد الأحزاب والمنظمات، وكذلك خنقوله كانت شهدت مواصلة الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وكذلك مشاكل البطالة. وكانت سنة الأمل في الانتقال الديمقراطي، وبعتلي النجم نواصل الحديث.
0: اي في العوام القادمه باش نرجعوا للحديث ونعملوا تقييم، خاطر في العام هذا كان لازم نقولوا البوادر كانت مشجعه
3: وعصافير وتزق
0: والوعود كانت والوعود وكانت برشا. فرحان برشا قبل ما نمشيو للحدث الثاني في عام 88 باستقبال المدير رجل الثقافه والرياضه يقود الجمعيه بكل اقتدار على رياضه الملاكمه يغير وعراب ديما خطير انه السيد المدير سي معزن. نهارك زين.
4: نهارك طيب ونهارك سعيد ليك وكافه المستمعين والانور ومحمد والفريق التقني اللي صاحبنا اليوم. ان شاء الله عليكم مبروك مره اخرى الناس كل
0: ان شاء الله لاباس
4: الحيش بارك الله فيكم.
0: صوتك خليته في الدار وجيتنا معك
4: شوي شوي.
0: لا لا لاباس سي معز مديرنا امورك باهيه
4: صافا الحمد لله.
0: قبل ما نمشيو للاحداث عيد الامهات اهم حدث اليوم هو عيد الامهات.
4: ان شاء الله ربي يخلينا اماتنا ويرحم اللي توفاو والجنة تحت أقدام الأمهات في المورك
0: ورضيهم. هذه هي الفائدة. 73 460 800 نجموا تطلبونا وتقيدوا مشاركتكم. حاولوا ناخذوا أكثر ما يمكن من التلفونات مع ساعتنا الثانية. في نهار 29 أبريل 1988 رجعت العلاقات الدبلوماسية بين تونس وليبيا. في نهار هذا معمر القذافي شخصيا يسوق في الجرافة يقوم بهدم البوابة الحدودية رأس جدير. ونهارتها قال يا محمد هذه أول حجرة وزيلها في الحدود التي تفصل بين البلدان العربية ومن هنا ستبدأ الوحدة الكبرى بين العرب.
3: ممكن ومعهم جابك الكهرباء المعروف هذيك الهداة للزين زعما.
0: لا لا من بعد
3: بعد وي بالحق هو الحقيقة مو كانت ممكن الصراع لكن ما جين ما بين بورقيبة وما بين القذافي خاصة الفترة الأخرى 81 وحدات ذات قفصة والجو ما كان مكهرب وعودة خاصة 85-84 تفكر ما طرد التونسيين من ليبيا في الفترة هذيك. ونتذكر تو عندي صورة في التلفزة ووقتها واحدة مثل بيت البنزرتي تتكلم شنو صار في ليبيا وتحكي هيك في الاخبار كتوم عندي ما نش نسيها الحكايه هذيك واحنا خايفين وتونس رجعوا البلاد اللي معناتها لتونس وقتها الاحداث حقيقه مش مريكه هذا في منتصف الثمانينات
0: وكانت ممكن بدايه العلاقه جديده دبلوماسيه بين تونس وليبيا واثبتت السنوات انه كانت علاقه ممتازه خاصه بعد 88 العلاقه ما بين تونس وليبيا خاصه ما بين زوز قيادات. مديرنا باش نحكيو على حدث اقليمي كبير. 15 نوفمبر 88 خلال الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني اعلن ياسر عرفات لاول مرة عن قيام
4: الدولة الفلسطينية الدولة في الجزائر
0: في الجزائر. برافو جاوب الاجابة الصحيحة زادي. سؤالي كان في اما دورة الاعلان هذا
3: الجزائر.
0: اي في الجزائر. برا نسمعوا الاكستري.
5: وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه فإن المجلس الوطني يعلن بسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
0: النص الإعلان اللي كتبه الشاعر محمود درويش وقرأها الزعيم ياسر عرفات الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون كان أكد السنة الفارطة بأن وزارة الدفاع الجزائرية قد أفشلت مخطط لقصف قصر المؤتمر بالعاصمة الجزائر من قبل العدو الصهيوني بواسطة طائرات مقاتلة خلال هذا الحدث الكبير. ممكن كانت لقطة معبرة ولحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية أنه اعتراف وإعلان رسمي بقيام الدولة الفلسطينية اللي لليوم من 88 ل 2026 ما نحكيوش معناتها الاعتراف بدا تو مع بعض الدول الأوروبية
4: صحيح لكن زدارة هو جاء بعد ضغط على الدولة الفلسطينية بعد ضغط على الكيان الصهيوني العاصمة زادها وقت اللي يقولك العاصمة القدس واللي التوى مازالت معناها هي محور النزاع اللي التوى مازالت مش حابين يصرفوا بها. لكن بعد 38 عام بدأ التحول وبرشا دول ولات تصرف حتى الدول الأوروبية بعد الانتهاكات الكبيرة اللي قاعد يقوم بها الكيان الصهيوني معناها بدأت تعرف بدولة فلسطين وبدأت تعرف اللي ثم ظلم قاعد كبير على الأخوة الفلسطينيين ولكن الاعلان سيمبوليك في حد ذاته اللي من المفروض نعلو اعلان قيام الدوله الفلسطينيه في فلسطين.
0: صحيح.
4: لكن صارت في الجزائر في كل حدث الكبير نهار 15 نوفمبر وجاء زاد بعد انطلاق الانتفاضه الاولى اللي هي سنه 87 يعني في اوج الانتفاضه الاولى. معناها هذاك علاش خلى نوع من يحبوا يهدوا الاجواء باش معناها ما تزيدش تفاقم. لكن نجم نقولوا الاعلان نتاع الدوله الفلسطينيه هي لبنه من اللبنات اللي ادت الى تزايد الصراع العربي الفلسطيني العربي
0: الفلسطيني ضد الصهاينه.
4: الصهاينه مع دونك ولات توا ان شاء الله ان شاء الله القدس الشريف يولي هو العاصمه نتاع فلسطين
0: ان شاء الله. هذا
3: نتمناه على فكره. الهذيلي منذ انطلاق الانتفاضه حتى يعني شهر نوفمبر 207 قتلى معناتها مش شويه معناتها كل نهار تقريبا وقت الانتفاضه انطلقت. ومانيش عارف يقولي وقتها زاد بعد في الامم المتحده في نفس العام يقولي هاك الكلمه اللي قالها الشهيره لا تسقط هو دور التعبير حبيته يتصلح لا تسقط الغصن الاخضر نعته منعوت مش الاخضري هو معناتها الشكل قديم تتعاود وقاعدين يعاودوها في الاذاعات. الواحد صحيح هي قالها كي سيمبوليك لكن مش مشكوله بالشكل الصحيح بصراحه.
0: خطاب اللي عملوا في جنيف ما عملوش في نيويورك على خاطر الولايات المتحده الامريكيه رفضت استقباله. تونس 88 نرجع لك دكتور. تم اغتيال واحد من اهم القيادات داخل جبهه التحرير الفلسطينيه في داره في سيدي بوسعيد. شكون الشخصيه؟ هو ابو جهاد. اختراق امني كبير للموساد على الاراضي التونسيه وخساره كبيره برشا لواحد من كبارات ورجالات القضيه الفلسطينيه.
1: محك تاريخي لتونس لعبت دور اساسي في احتضان القضيه الفلسطينيه عبر التاريخ. وكما تعرف جونا بعد اللي حكينا عليهم جاءوا من لبنان وتونس احتضنتهم. وبالتالي إعلان الدولة الفلسطينية في 15 نوفمبر 88 وحق تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة على أرضها وعاصمتها القدس في الجزائر هو وليد الأرضية اللي احتضنت تونس لهنا القيادة الفلسطينية. وقعدوا يحذروا وقعدوا يخدموا على المستوى السياسي والتوجهات تبدلت وكذلك استراتيجيات النضال تبدلت. وعلاش جاء الرد على اغتيال أبو جهاد كل يوم العظيم؟ ولكن ما تنساش اللي يكونوا يعني اغتياله عطاء زادة لتونس قيمتها الدبلوماسية وموقفها اللي
0: كان رافض العملية هذه.
1: رافض العملية وكان ضربة قاسية ولكن زادت قوات الصف القيادة الفلسطينية وهذا خلى عنده نتائجه. ومن ما زاد كما قال السيد المدير على الانتفاضة على مستوى الأراضي المحتلة من طرف يعني الصهاينة اللي يكونوا الحجارة أكفال الحجارة الانتفاضات اللي صارت هذا الكليكة شفنا كيفاش اللي يكونوا أي تحرك سياسي جابوا كيف زاد تحرك على الشعبي وعلى مستوى الانتفاضات. ولكن تونس تقعد ديما لعبت دورها الأساسي في القضية الفلسطينية
0: هو
1: خسارة كبيرة اللي يكون قائد من القيادة الفلسطينية أبو جهاد يعني
0: هو الإشكالية مع القرار. هو صحيح قرار تاريخي ويسعى فترة وكي أعلن قيام الدولة الفلسطينية مع اعتراف ضمني بدولة الكيان المحتل مش يكونوا واضحين اعتراف ضمني بدولة الكيان المحتل الحاجة اللي رفضوها العرب كي أعلن عليها زي ما رحل الحبيب بورقيبة عام 65. ونعرفوا لنا قديش بيناتهم 23 عام باش فهموا انه الموقف هذاك كان هو الموقف الأصح.
3: وكان ياسر عرفت ديما يستأنس بآراء الزعيم الحبيب بورقيبة. نتذكر زي الحفل كي عشناها في الإذاعة وقت قالوا مع 9 أشخاص نفضوا العملية ومعهم امرأة نكرت هذيك التون نتذكر
0: في دار شافي رشد.
3: في دار
0: شافي رشد. به نمشي ومحمد فما حدث ما نجمناش ننساو عام 88 حدث رياضي.
3: حدث رياضي.
0: اوك علاش قلت لك عندك انت حدث رياضي. ونحب نوجه تحية لكل مستمعينا واخواتنا واصدقائنا في بنزرت النادي الرياضي البنزرتي. النادي الرياضي البنزرتي اول فريق تونسي يتوج بكأس افريقيا
3: بالفعل.
6: تفوق النادي الرياضي البنزرتي بنتيجه ضد محافظ صفر الهدف الوحيد في 10 دقائق لعب عن طريق حمدة بن دولاد. والكأس الإفريقية الأولى لتونس الفرحة عامة.
0: ما نجموش نفوتوا الحدث
3: هذا. حمدة بن دولات وكان هدف المزيان في ملعب المزيان يا حوات وعلى حمدة بن دولات وهم هم ذيك بنزرتية هم تنذكرها الأغنية ذيك من هم من اللولانين غنوا يا حوات يا حوات على حمدة بن دولات بالحق هدف جميل وأول فريق تونسي يفوز بلقب. تعرف الترجي خسرت مع قرمهية الكيني وقتها وما حتى كيف ما نجمت ولكن جاءت جمعية نجم نقوله معتها وقتها في نجم هزت وقتها بالبطولة مع الزواوي عام 84-85 وهزت الكوس ولكن في برشا ناس فرحت علاش لأن بنزرت مش من الأربعة نقولوا الكبار لا جات هزت أول تيتر أفريقي بصراحة وقتها فرحة كبيرة وأول وجات بزهر بن علي اللي قدم الكأسة لكن بزهر هو عام الجرات نحكي عليه عام 88 بتبات الحال وتفكرنا يعني فما هز تيتر ومن بعد قلنا نتندروا احنا قلنا علاش العام هذا هكا جا فيه الجراد والله ذكرت جميله تو نحكيوا عليها
4: هذه الجراد ولوكيربي
3: كوكربي وكل
0: لوكيربي اي برشا احداث 88 اما اهم حدث اليوم هو عيد الامهات 73 64 800 مرحبا بكم الناس الكل وفما غنايه خرجت عام 88 غنايه تونسيه هي امنا الكل الغنايه اللي كتب كلماتها الكبير الشاعر الكبير الحبيب محنوش الحان ناصر صمود لليوم الغنايه هذه قاعده حيه وعايشه فينا في كل مناسبه عيد الامهات تونس امنا الكل هيك علاش نعديو يم السواعد سمر
3: تكون
0: من احلى اغاني تونسيه صح مسبوح

0: الله الله الله الله الله لا ما هوش عادي صوت وإحساس ما هوش عادي صلاح مصباح
1: الأغنية هذه ما اتخذت شهرة كبيرة بالحق ونتذكر الناس كل تغنى بها
0: وأغنية ما تموتش وما هيش باش تموت من الاخر معناتها ابداع على مستوى الكلمه اللحن والاداء اغنيه الحقيقه باش تقعد في تاريخ الاغنيه التونسيه الاغنيه اللي سمعوها تونس عام 88 العام نتاعنا في روتروفيزور
1: نتذكر الاغنيه هذه وليدي صغير تو اسمراني وكان فما منوعه تعملت في سيدي ذويب في المنستير والزميل حبيب فجاري رابح الفجاري نشط المنوعه هذه وقتها في الطنبق نتاع الاغنيه هذه طلعت وليدي صغير عملنا عليه كيف وكان ولد معناتها مسابقات نتاع موسيقيه غنى الاغنيه هذه باقتدار كبير وقتها خذ جائزه ولد هذا نتفكر اسمراني وكان يكو يسكن في المونستير والحفلة تعدت مزينة برشا في سيدي ذويب من أشهر الأغاني تقدمت الأغنية هذه
0: صحيح صحيح الأغنية هذه حلوة برشا ذكركم بعيد الأمهات مستمعين الكرام شكر كبير برشا لكم على ثقتكم برشا تليفونات محب نوجه تحية كبيرة برشا لوايدة بن ناس هيك علاش معناش برشا وقت نحاولوا ناخذ أكثر ما يمكن من الناس اليوم في هذا الموعد الخاص والاستثنائي من روتروفيزور ونمشي للكويز نبدأ بالسياسي شكون يحب ياخذ الأسئلة السياسية مديرنا ولا دكتورنا نبدأ عام 88 ظهروا قادة جدد في العالم في أمريكا رئيس جديد بعد دونالد ريغان واللي هو
2: جورج بوش توه قلت
0: خليني لك الثاني في فرنسا رئيس جديد اللي هو
1: هيا في فرنسا
2: في فرنسا فاتر بنكويت سي جاك شيراك نو
1: لا عاود انتخب ميتيرون
2: ميتيرون
0: رئيس بلديه
1: ومشى على روحه جاك شيراك وجي دوكير وزير اول لانه شيراك وقتها باش يحضر
2: عمل دوموندا شبري
0: ليش بيك ولد باريس يعرفها الكل فرانسوا ميتيرون في الاتحاد السوفيتي اصبح ميخائيل كورباتشوف صاحب القرار الاول والاخير بتعيينه رئيس دوله السوفيت ولا اتحاد السوفيتات به 4 مارس 88 تم انتخاب اول امراه في العالم في منصب رئيس
1: بنظير بوتو بتبيت لا نحكي لك اول امراه
2: تاتشر
1: لا بكمل السؤال تمام
0: صحيح ريت واحده
1: انتخاب اول مره مسلمه ورئيس وزراء
0: 4 مارس 88 تم انتخاب اول امراه في منصب رئيسة الدولة في العالم سؤالي ما هي هذه الدوله
1: طلعت نيوزيلندا
0: هل هي استراليا ماليزيا ولا ايسلندا
1: إزلندا
3: إزلندا
0: إزلندا
1: بالفعل ايش قلت لكم نيوزيلندا قلت إزلندا
0: انت استنى استنى لحظه فيكدويس فيمبو غوتاتير هي اول رئيسه جمهوريه لدوله يتم انتخابها بشكل ديمقراطي عام 88 ولنا انت تحكي على رئيس وزراء الباكستان
1: الباكستان هذه اللي اول امراه مسلمه وعربيه تكون مع رئيس وزراء لانه قبل ما صارش
0: اول رئيسه وزراء في دوله غالبيه سكانها مسلمين تولت قياده الدولة
1: إيه ما في العرب وفي المسلمين وفي كل شيء
0: في عمر 35 عام فقط
1: وقتها توفى اسمه ضياء الحق وكا وتخلفت وبعدك الخلفية اللي كان هو قتلها أبوها وبعد هو قتلوه حرب كبيرة بعد
0: مسلسل 88 تم إيقاف حرب مشهورة كانت بين شكون وشكون يا مدير
3: بين روسيا وفرنسا
0: بين
3: فرنسا من الانسحاب بين العراق والحرب
1: الإيرانية
3: بين حرب الخليج الأولى 8
0: أي نهاية حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران ولليوم نعرفوا شكون ربح في الحرب هذه قاموا صبحوا زوز يحتفلوا فات الحرب هكا علاش زوز منتصري حتى التو بالحق معناتها كي ترجع للمسد العراق تقول لك اني ربحت وايران تقول لك اني ربحت دونالد ريغان الرئيس الامريكي يا دكتور بعد نهايه فتره حكمه اكد انه فما قرارات مصيريه اخذها وعاونوا فيها شخص معين الشخص هذا من القرارات اللي استشاروا فيها هو مثلا الاتفاقية من الاتحاد السوفيتي الحد من تطوير الأنشطة النووية في 8 ديسمبر 87 سؤالي شكون كان يأثر عليه ويستشيره هل هو طبيب الخاص عالم فلك ولا صحفي في جريدة واشنطن بوست
2: دون صحفي في جريدة واشنطن بوست
0: مديرنا
3: عالم فلك
0: عالم فلك
1: يجب يكون صحفي
0: صحفي والإجابة صحيحة تقوى كان عند المدير هو عالم فلك كانت مرته تمشي تزور وتاخو عليه الكواكب وكل الحركة متاع الكواكب وشنو وكانت يقول لمرته قل له شنو يخمن باش هو يرجع له معناتها يعني قرارات مصيرية متاع الدولة كان ياخو فيهم دقات
1: يعني معناتها البخور والعجاج مش كافي تونس أو حتى دول أخرى
0: في أوت 1988 رجل الأعمال الوقت ذاك اسمه دونالد ترامب تم تعيينه في خطة مستشار حسب رأيكم شكون اختاره باش يكون هو المستشار متاعه كان يخلص من عنده وعنده شعرية هل هو جورج بوش الأب، مايك تايزن ولا مايكل جاكسون؟ مديرنا
3: مايكل جاكسون.
0: مايكل جاكسون. محمد
1: وقتها جورج بوش مش ما اختاروا مستشار،
0: اي حطوا مستشار، اي
1: شكون قلت لي ملك مايكل جاكسون زعما
0: مايكل جاكسون دكتورنا
2: كنا انا ما نعرفش اذا كان فما مؤسسات وكذا يكون من رئاسه جورج بوش.
0: جورج بوش الاب
1: لا لانه نتاع المتعاد الحفلات في البوكس كل شعره خشيت
0: دون كينج. هو كان مايك تايزون. مايك تايزون
1: بربي
0: معناتها دونالد ترامب كان يخدم صانع عند مايك تايزون. هذه باش تبدا في الحكم
1: انتم الاغنى اغنياء العالم، اغنى العائلات الموجوده زعما،
0: هو من قبل ملياردير عم يدوج على الشو، وكان هو المستشار نتاعه، وكان ضمن
2: يعني نتصور اللي
0: يكون 88 ويعرف المدير مايك تايزون بطل العالم وكانت عنده برشا مشاكل.
1: ايوه في عامتها ما نعرفش نحكيوا على الرياضه ولا في عامتها في 90 ثانيه يفوز على سبينكس، تعرف قد يحسبوا له في سبينكس اللي ربحها كلاي، ربحها كلاي وكلاي ربح، ونتذكر احنا صغار وقت ربح وقته صغير، كلاي يلعب مع بطل صغير من با عندوش 25 29 سنه ما فاتش، ومن بعد ربحوا كلاي في مقابله ثريه في 90 ثانيه
0: تصور سايز
1: طوال 91 قداش حسبوا له دكتور مدير قداش يربح في الثانيه 270 الف مش شيء شيء جنة مش
0: لا برشا فلوس ما برشا فلوس. اما كل دقدقه ما تخاف كده. في نهار 8 مارس 88 شهدت مدينه سان فرانسيسكو حادثه غريبه، دنيا زحمه كراها برشا ومبوتياج والناس معناتها طقس سخون والناس تستنى، فما الشاحنة مدرعة تنقل في الفلوس تقوم بحادث، الأبواب متاحة تتحل، الفلوس تطير في الشارع، قرابة نحكيه في وسط الشاحنة نحكيه على 1.5 مليون دولار. سؤالي، الحراس المكلفين بنقل الأموال خرجوا من الحافلة باش يلقطوا الفلوس ويحاولوا يمنعوا أكثر ما يمكن معناتها يمنعوا باش يرجعوا. سؤالي قداش كان المبلغ اللي نجموا يرجعوا معناتها كي خرجوا، قداش رجعوا فلوس من 1.5 مليون دولار؟ هل 460 ألف دولار، 750 ألف دولار، وإلا مليون دولار؟ تصور انت تبدا في الشارع واقف لا بيك لا عليك
1: ويجيك الخير
3: قداش
0: 460 الف دولار،
3: 460 الف دولار،
0: 750 الف دولار، ولا مليون دولار؟
2: انا نقول الاولاني 460 الف دولار، خاطر دوما تحلت البيبان هبت الجماهير
0: هبت الجماهير
1: ممكن نلم اقل رقم
0: برا 460 الف دولار. هو العكس، هما الفلوس اللي تفقدت 460 الف دولار والفلوس اللي رجعوا مليون دولار، خاطر فما برشا ناس مشاو لقطوا مع اللي يخدموا ورجعوا لهم
2: الجانب القيمي، الجانب القيمي يعني تلمو متفرهدين بالدولارات واخدين حقهم في الدولارات، ما يمشوش يجريو باش خذاو مال غيرهم.
0: وهيك علاش يعتبر من اغرب الاحداث. تصور انت معناتها طابط عليك 4 مليار دولار في الشارع يتسايبوا في الكياس والعباد تلقت وتلم
2: باش فما كاميرات تصور وقتها خافوا من الكاميرات يرجعوا الفلوس.
0: يوم 13 اكتوبر 1988 محمد صار حدث عربي مهم جدا، تتويج عالمي لشخصيه مرموقه.
1: اي 13 اكتوبر، اي
0: 13 اكتوبر 88 تتويج شخصيه عربيه مرموقه
1: فنيه
0: ادبيه.
1: اسمه نجيب محمود، تقصد على نجيب محمود جايس نوبل الادب طبعا. بعد قعدنا ننتظروا في اول عربي بعد سونيكا نيجيري لانه خذا قبله عام هكا، هو بالحق نجيب محفوظ بطبيعة الحال. وكان حدث
0: حصول الكاتب المصري شهير نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب، وتعتبر حدث كبير برشا. نجيب محفوظ اللي بعد تتويجه بيت الجائزة عام 94 حبوا يختلوه على رواية أولاد حارتنا.
1: أولاد حارتنا دي
0: ومن وقتها ما عادش يكتب، ومن وقتها
1: مش من الغريب أنه دخلت لتونس معناتها منشورة في تونس وفي مصر معناتها ممنوعة.
0: كانت ممنوعة
1: ممنوع.
0: معناتها نجم نقول حتى لليوم ممنوعة راهي أولاد حارتنا، تلقى النسخة مطبوعة كان في تونس في فرنسا، تلقى مطبوعة في نشر عالمية وما تلقاش، رغم ان الروايه ما في حتى شيء معناتها.
1: البعض كان يستنى في توفيق الحكيم الحقيقه باش يتوج، برشا ناس قالوا توفيق الحكيم يستحق، ومن بعد حتى ادونيس راه في فتره من فترات يقولوا الشاعر ادونيس كان يستحق زاد في فتره التسعينات على الكل
3: كلهم يستحقوا هذا كيخلينا
1: واحد لا مو خاطر عندهم نظره معينه. نجيب محفوظ كانت كتاباته وابداعاته عالميه بصراحه، واذا نقول لكم تقصير من حيث الترجمه
0: صحيح
1: معناتها بصراحه برشا ادباء عندنا يستحقوا باش يكونوا
0: يوصلوا للعالميه.
1: يوصل العالمية
3: نجيب محفوظ راه عنده برشا روايات نتاعو تحولت لافلام.
0: اي يعتبر مصدر اساسي

0: قديش الشخصية هذه عاشت في مطار شارديغول 8 سنين، 12 عام وإلى 18 عام.
1: شبيه بكل قصة متاع توم هانكس المسافر في المطار اللي عاش في المطار
0: 12 عام.
1: فكرتني قلت لك في شريط
0: هو الفيلم مقتبس
1: بس بس الأحداث هذه. والله يعطيك الصحة
0: الشخصية هذه بالذات.
1: قعد مدة قداش قلت هذه لي بربي
0: 8 12 18.
1: لا لا قعد متفكر حتى لحيته تبدلت في الفيلم نحكي على الفيلم ما نتصور الحقيقة. فما معتها 12 18. فما 18 12 12 18.
0: محمد هو الصحيح.
1: فكرت المسلسل توم هانكس هو اللي هو
0: الفيلم كبير. الشخصية هذه صارت بالحق الحكاية وخذها ستيفن سبيلبرغ شريكته دريم ووركس شريت القصة باش الراجل اللي نجم يعيش الحقيقة. والفيلم مؤثر ومؤثر للغاية. بدل شوية بطبيعة في التفاصيل متاع الحكاية أما نفس المسار اللاجئ الإيراني هذا اللي هو مهران كريمي ناصري من عام 88 إلى غاية 2006 قعد عايش في المطار شارديغول وكان معروف ويعيطوا له سير ألفريد كانوا يتربجوا به الخدامة متاع المطار الكل ومرض هزوا للمستشفى ومن بعد فما محامي اتطوع للقضية متاعه ودبر له الأوراقي وقعد عايش كلاجئ في العاصمة الفرنسية باريس. في سبتمبر 2022 رجع للمطار ما عادش ينجم يعيش في الإقامة ذيك استانس بالمطار وصحابه بالمطار لين توفى في عمر 77 عام. القصة متاعه كانت ملهمة للغاية من أجل ستيفن سبيلبرغ أنه يقوم بفيلم في عام 2004 وكان من بطولة توم هانكس. فيلم ممتاز وممتاز للغاية أي الحقيقة. عام 88 صارت فيه برشا أحداث أخرى أي عندك انسحاب الاتحاد السوفيتي من أما دولة برافو مدير
2: هناك. كان نحكيه شوية على الخطرش كانت سنة بصراحة مفصلية لأنها شكلت الجسر بين عالم الحرب الباردة وعالم التحولات الجيوسياسية الهديلي الكبرى التي ستحدد بعتالي من نتائج سقوط جدار برلين. أقول إن في فصار إن في كما تعرف غورباتشيف اللي جاء انفتاح البروسترويكا بدأ الانسحاب السوفيتي من أفغانستان كما قال الأخيين وهناك تصاعد الدعوات للإفراج على نيلسون مانديلا خذت سيت كبير ياسر عملتها
1: تعمل حفل كبير
3: وتقارب الكبير بين أمريكا والاتحاد السوفيتي
2: دونك نهاية الحرب الباردة وتزايد المؤشرات على ضعف المنظومة الشيوعية في أوروبا الشرقية ارتفاع التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على أثر سقوط طائرة إيرانية كما تعرف الرحلة 655 فوق الخليج ومقتل جميع ركابها. فما زاد تصاعد حركات ديمقراطية في أوروبا الشرقية وانتخاب جورج بوش الأب رئيسا
0: وحديثة لو كربي زاد
2: وحديثة لو كربي ودنسوش اللي يكونوا زادا اللي كالتحولات هذيك وسقوط الاتحاد السوفيتي خلى اللي يكونوا تدوير الزوايا على مستوى العلاقات الجيوسياسية في منطقة الخليج وفي منطقة أوروبا وكذلك كما تعرف الانفصال الاتحاد السوفيتي إلى دول لونسي سويت.
0: فمدامك حكيت على الحادثة متاع الطائرة الإيرانية اللي هي كانت ردة فعل حول حديث لو كربي اللي
1: مش طائرة إيرانية عاد إيران كانت تعرف فيها
0: أم هي طائرة أخرى أما هما ردا على قيام إسقاط الطائرة صارت عملية لو كربي اللي هي طائرة بانام التابعة للخطوط الجوية الأمريكية بكافة ركابة يتم تفخيخها 259 راكب يتوفاوا ومعهم 11 في الأرض معناتها كي تحت
1: المحاكمة تو في ليبيا واتهام ليبيا والفحامي تو نتذكر الاسم
0: لا ليبيا هم ليبيا
1: معناتها يعني عشناها الحافة نحكي لك ديما من خلال الذاكرة من خلال من هذا منهم من بينهم الفحامي كباش تقريب حاجك في
3: المقرأة
1: مقراحي يعطيك مقراحي قلت لك معناتها الضريبه نتاع بحر افغانستان تقريبا اكثر من 13000 جندي بخلاف الالاف تقريبا فما شكون يوصل حتى يقول لك مليون معناتها قتيل في افغانستان واما فمن كان بهض وبهض جدا.
0: اكتشفنا عام 88 ظهر تنظيم القاعده جراء هذايا ظهر تنظيم القاعده وتشكل تنظيم القاعده
3: كنت تم في رحله بين لندن ونيويورك
1: هذه اللي كوبري مدينه صغيره فيها 2000 ساكن معناتها وكيفاش معناتها
3: مئتين واربعين
1: راكب مشاو الكل حتى 15 واحد متاقم
0: بيع وجالة. أهم الأحداث الرياضية في عام 88
1: الأولمبية
0: نحكي على سيول
3: سيول 88
0: لعب الأولمبية
3: الفضيحة متاع الميت متر متاع لا مش ميت متر

0: بنجوزنا هذيك 100 متر معناها وطلع نحاولوا
1: الميدالية
0: الذهبية على خاطر تعطي في المنشطات. أما زاد في الملاكمة معناها أحدث ثورة كبيرة، روي جينيور معناها كان رابح كوري معناها في نهائي شهير، تتقلب النتيجة تحت انظار العالم الكل معناها ويطلع الكوري رابح، وذاك علاش في كل عام هذاك ثورة كبيرة ثم اتهامات حتى باش نحيو الملاكمة نلعب الأولمبية.
1: فرش في المقابلة هذه البارح وشفتها الملاكم معناتها الكوري مدمدم، عرفت شو جواء مدمدم، والامريكاني صح سالم واقف يستنى كهز ايد اللاعب الكوري، كل من في اتصالت فاجئ، حتى اللاعب الكوري مع استغرب كيف هو وقتها كما قال
2: وعملتها الكوبا سجلت تاع الملاكم. فما ملاكم اسمراني نذكره بطل معروف معناتها ديما يشارك ويفوز باللعب الاولمبي، نذكر قلت لك تخطي للرقم الاقل من 10 ثواني في 100 متر جونسون وقتها وكارلويس، ثم يفيق ولا يتعاطى منشطات وترجع الميداليه الذهبيه لكارلويس الامريكي. ونذكر الفضيحه هذيك، وبن جونسون يعاود نفس الحكايه مره اخرى ويتشطب مدى الحياه بعد 5 سنين تقريبا
1: ورجع في 96 ورجع في اولمبياد 96 وهو راجل كبير وقتها مع
2: هو من اصل جامايكي ما كندي الجنسيه الكنديه.
1: عندك هولندا 88 ماركو فان باستن،
2: ماركو فان باستن في الدور النهائي ضد الاتحاد السوفيتي طبعا بعد انتصار لندن، طبعا اول تتويج لهولندا والاخير في محافل معناتها رغم 74 78 ضيعت 2010 كاس العالم، التتويج الوحيد والميريت معناتها وقتها حفظنا اسامي كبيره خاصه ميلانو وقتها تتعج بثلاثه لاعبين ريشكارد وجيليت وفان باستن. طبعا فان باستن اللي ما عندوش زهر كان يعمل كارير كبيره برشا اللاعب هذا وكل الاهداف الجميله اللي سجلهم في كوب دوروب. الحق هولندا كانت منتخب ممتاز جدا الحقيقه،
1: فان باستن افضل تسعة كان ما بتضربش
2: معناتها
1: نحكيوش على مبابي، مع مبابي اللي يحكيوا عليه اليوم مبابي حاجه لا عادي جدا مبابي، وشفنا كي خرج من بي اس جي البي اس جي تنفن في تموره والريال عامل ما غير تترويات يا مدير.
2: هي هو عام هولندا بامتياز علاش هذه، لانه جيليت ياخو احسن بالون دور بي اس في اندوفن يربح بنفيكا في سي ان معناتها الشامبيونز ليج معناتها يعني وقتها هولندا في التوبك نتاعها طالعه معناتها شيء.
0: كان نرجع للفضيحه نتاع الملاكمه في البطل العالمي اللي هو روي جونز جونيور مع بارك شون هو الملاكم الكوري، وروي جونز اللي يعرف الملاكمه مليح سيطر بعد ما خرج من المقابله هذيك رفض باش يكمل يلعب في الهوات ولا في الاحتراف، واحرز على بطوله العالم وقدم سيطر عليه لسنوات. مقابله فضيحه شنو اللي نتج عليها؟ نتج عليها اعاده اسعار الحكام اللي شاركوا وتعاقبوا الكل باش يلطفوا شويه من الاجواء الاتحاد الدولي. وكان الدكتور اسماعيل حامد عثمان الله يرحمه المصري اللي هو تم انتخابه رئيس لجنه الحكام، عمل نظام تنقيط الكتروني قعدنا نخدموا به سنوات معناها باش معناها يبعد هذاك قبل كان
1: بالشبهات نتاع
0: كانت قبل معناها تخدم بالاوراق تعطي النتيجة بتاعك في آخر المقابلة يلموا الأوراق الفايز هو اللي أخذ. لا بعد وديجا طبقت في برشلونة كاترفاندوس يعني هو نظام التنقيط الإلكتروني اللي من بداه مصري وشخصيا كان لي شرف باش تلمذت عليه وخذيت الدرجة الدولية على يدي هو مكلا. يعني كان نظام معقد شوية وقعد يخدم وبعد بدأوا يطوروا فيه يعني ولات حسب اللكمات وتسجل لازم ثلاثة حكام فرد ثانية ينزلوا، وكان هكاك ينجم يراقب الحكام وبرش حكام تعاقبوا خاطر بالنظام الإلكتروني هذاك التنقيط الإلكتروني فقوا اللي برشا ناس ما مش قاعدين يتبعوا في مقابلتكم من فوق
3: عبارة كونوا كانت كيل فار معناتها
1: كيل فار. شكرا جزيلا نعطيكم الصحة نرجع مع انطلاق ساعتنا الثانية في روتروفيزور، ما زالت عن الفقرات وما زالت عن خاصة التليفونات 73 460 800. بس سمعكم واحدة من أحلى الأغاني 88 اللي نحكيه على راغب علامة حمد الله على السلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة افتتاح موسم حصاد القمح والشعير والتجميع يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد تأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد. تحتضن مدينة زغوان اليوم فعاليات دور الأربعين لمهرجان النسري وسط تطلعات بإضفاء حركات سياحية وتراثية واقتصادية على الجهة. وأعلنت رئيسة المديرة لجمعية مهرجان النسري بزغوان عن وضع برنامج تنشيطي وثقافي ثري يمتد على كامل اليوم. دخلت الاستعدادات الوطنية مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف، وتتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المتداخلة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي للفترة ما بين جوان وجويليا وأوت 26 و2000 إلى احتمال المرتفع لتزيد درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية. وأظهرت النماذج المناخية خلال نفس الفترة إلى إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية، وذلك في معظم المناطق مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى. دوليا، نكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم الرضائي أن الحصار البحري على إيران سينتهي سواء بالمفاوضات أو عبر التحرك العسكري لإنهائه وفقا لوسائل إعلام إيرانية. وقال الرضائي أن الكيان الصهيوني يريد مواصلة الحرب في لبنان، لكننا نقف إلى جانب الدولة والمقاومة هناك، ونحن ملتزمون بإنهاء الحرب حسب ما أفادت به وكالة إيران بالعربية على منصة تيليجرام. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام منتصف النهار ونشرة إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: مساكن عن موجة 95.7 99 104.7.
1: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنة والرئيس السابق لبلدية قصر هلال والنائب السابق بالبرلمان وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي والخبير القضائي الحالي في مجال التعمير الأستاذ الهاشمي معلال. السياسة الرسمية للدولة في مجال السكن والتهيئة العمرانية منذ مطلع الاستقلال إلى غاية 2011، إنجازاته في مختلف المناصب التي تقلدها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
4: 8 غربة في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: 4 متر عشية
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متر عشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار نهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
5: في صبحية الأحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين
6: إريتروفيزور
5: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين برشة.

0: ما يرضيناش الأساء، يرضينا كان الفرحة والخير. هذه صوفيا الصادق، ضيعت العمر الليالي، من أنجح أغانيها في عام 1988. محلية صوتها الحقيقة صوفيا، واحدة صوت مزيان على الأخر،
1: لا كلمة كبيرة هيك، كان أخذت شهرة وغاني ممتازة و...
0: ولو سمحت معنا جيب الخطاب و...
1: برشة برامج، وهي كانت وقتها بكل التسجيلات معتها، خاصة أنك الشدافر تغنيهم معتها بالزيك من العصري وبك الديكور العصري. بالحق صوفيا في فترة من فترات يعني غزات العالم العربي وقتها.
0: هذه تحياتنا لكم مستمعين الكرام، مرحبا بكم في روتروفيزور سبيسيال عام 1988. وقلنا حصة خاصة زاد بعيد الأمهات، برا ناخذوا دفعة أولى من التليفونات، نقولوا ألو على السلامة. مرحبا سي يوسف، نهارك سعيد سي يوسف.
2: كل عام وانتم بخير انت وزملائك،
0: ربي يبارك لك يا سي يوسف. شنو احوالك بابا؟
2: عايشك والله الحمد لله في خير ونعمه.
0: هاي سي يوسف، لشكون تحب تهدي هذه المناسبه السعيده؟
2: هذه المناسبه السعيده نهديها للوالد امي بابا الله يرحمه.
0: شو اسمها الوالده؟
2: الوالده اسمها سعديه، في عمرها في 103.
0: ربي يفضلها وربي ربي متاحة بالصحة.
2: راي بهدية تسمع، راي بهدية تسمع،
3: ربي يفضلها لك
0: يلا سعدية، ربي يخليك يلا سعدية.
1: السعدية يا حورية، وكان تكون يا شعبية أغنية محمد العش وناديوها.
0: على السلامة يا سعدية، شنو أحوالك يا حاج؟ إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير وربي يبارك لك. فرحانة اليوم ها؟
2: معك سعدية.
0: إي
2: هذه من ما توفى الوالد في 98، وانا قاعد معاه المرأة قالت لي من غشه تلاقى الزيارة، قاعد مع أمه.
0: ربي يبارك لك انت وربي يفضل لك الوالده، وربي يعطيك على قد قلبك في الخير يا سي يوسف.
2: يعيشك يا ولادي، كم انتم الامهات، كم انتم الامهات اللي ماتت الله يرحمهم.
1: يا سعدية، إش قال محمد العس يا حاج؟ يا سعدية يا حورية، وكان تكوني يا شعبية، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المشهورة اي بتاسي محمد العش.
0: ربي ربي فضل هالك يا سي يوسف، وتحياتنا ليك وإن شاء الله يخلي لك
2: خويا. كل يوم نقول هالك
0: تفضل
2: ليك الفضل ويرحم اللي يجيبك. البارحة تكون عنا سحاب
0: ماي
2: الله لا عادي عيد والدعم تحت علينا الترجع والدوير نكمل على الغربي فهمت ما قبلني اشكيت السي
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يلطف
2: والعواط في جبالي، وبعث لكم التصوير ربي يسلمك شكون يعاوني نرممها لاخر الترميم
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. ناس الخير تسمع فينا، وان شاء الله ايدنا ممدوده للخير، وان شاء الله نكونوا وسط خير معك سي يوسف، وان شاء الله ربي يفضل لك الوالده. شكرا جزيلا على التليفون نتاعك. نمشيو للسي جمال. مرحبا سي جمال.
4: النور نهارك كل عام وحين بخير.
0: ربي يحيك الامثال وربي يفضلك انت سيدي.
4: على الوالد والوالده الله يرحمهم وينعمهم.
0: الله يرحمهم وينعمهم يا سيدي. منين تكلم فينا سي جمال؟
4: ام محمد شان. نعم
0: منين تكلم فينا سي جمال؟
4: من جمال اخويا.
0: من جمال، تحياتنا ليك سي جمال. شكون تحب تهني بمناسبه عيد الامهات؟
4: هنيكم انتوما
0: اي،
4: ونهني والرحم على الوالد والوالده الله يرحمهم وينعمهم، وكل ما يسمع ويعرف اخ جمال.
0: الله يخليك سي جمال، شكرا جزيلا نورت. شكرا. نتحول مباشره مدام ايمان. مرحبا مدام ايمان.
5: عسلامة.
0: عسلامة لله. مرحبا.
5: مرحبا بكم، نحب نهنيكم ساعة بالعيد أول حاجة.
0: أي.
5: عايشك
0: عايشك. العلوش كملناه وركحنا الأمور. محمد سيبوع البارح كمل قديد محمد أمور مريكلة.
5: نحب نهني أمي الوالدة زينب، ربي يفضلها ربي يخليها لينا، وأختي وجدتي الله يرحمها
0: إن شاء الله عيدها في جنة أحلى.
5: آمين يا رب العالمين. وكل أم وأمهاتكم أنتوما، كل أم معناتها. نحب نهدي لأمي أغنية إلى حضن أمي حن وفؤادي.
0: أي ذكرى محمد.
1: ربي يفضل لك.
0: يعطيك الصحة يا إيمان.
5: أمي هي أميرة كل
1: العباد.
0: أي ربي يفضل لك، وإن شاء الله وإن شاء الله ديما مرضيتها، وإن شاء الله ديما فرحانة بها، والله لا يحرمك من دعوتها ليك. الحقيقة نحب نوجه تحية من خلالك لكل الأمهات. ومحلاك يا إيمان بالحق، ما كي تصارح وتقول الحب راه حاجة حاجة عظيمة ياسر خاصة للأم. هذا هو. نتحولوا لمدام خلود. مرحبا مدام خلود.
3: عسلامة أخويا الهليلي، ونوعد أمهات مبارك ليكم ولكافة فريق إذاعة المنسية، وربي يفضلكم أمهاتكم الكل.
0: ربي يفضلك وربي يخليك. للا لشكون تحب تهدي إهداءاتك لشكون اليوم؟
3: أنا الوالدة الحقيقة ما هيش موجودة، أما نهدي لكل أم تسمع فيا، ربي يفضلكم أمهاتكم وردوا بالكم. راي الأم حاجة حاجة، وراي دعواتها غاليين، وراهو الأم يعوزها حتى شيء بالحق. إذا كان ما تعديش الوقت مع الوالدة متاعك، صدقني يجي نهار وتندم على الوقت اللي ما عديتوش مع الوالدة متاعك.
0: صحيح. الله يجعلنا من أهل الندم ومن النادمين، فايدة تكونوا مرضين، وإن شاء الله تكونوا ديما فرحانين مع الوالدات والأمهات متاعكم، والله يرحم كل أم توفيت. شكرا مدام خلود، نورتنا، يعطيك الصحة. حاب نوجه تحية كبيرة برشا برشا برشا برشا، ونقولوا ألف مبروك المستمع وفي عبر موجات إذاعة المنستير ومختلف برامج إذاعة المنستير في فرنسا، اللي البارح احتفل بزواج بنته البارح في أليبون في سيرسين، بلدية أليبون سيرسين في باريس، وانت تعرفها بالباهي دكتورنا. البارح احتفل سي علي بن البحري جلاد، نوجه له تحية كبيرة برشا، وزوجته واللي هما من العائلات التونسية اللي نحبوهم واللي عايشين في فرنسا، أصيلية مدينة صيادة من بيت المنستير، اللي فرحوا بنتهم ياسمين. وألف مبروك للزوج سي تزيم اللي هو جزائري، إن شاء الله بالرفاهي والبنين، إن شاء الله فرحين ديما، إن شاء الله دائما وأبدا ملمومين في الخير وملمومين على الفرحة، وإن شاء الله فرحة دائمة في ديار التونس الكل. بالمناسبة هذه نوجه تحية لكافة عائلة سي علي بن البحري جلاد ولزوجته وكل افراد العائله بهذا الزواج، وان شاء الله ايامهم كلهم افراح ومسرات. ما زلنا مصي معكم مستمعين، تحياتنا كيف كيف المدام زكيه جعفور، نوجه لها تحيه كبيره برشا حاجه زكيه، ان شاء الله عيد امهات سعيد ولكل من يسمع فينا. نحب نوجه تحيه امهات، تحيه بمناسبه عيد الامهات لهويده بن ساسي، شكرا جزيلا هويده، احلى ام ما شاء الله عليها، خدمه ورتابه وامورها منظمه، وعيد امهات وتستنى قال لك كادوات اللي يستناو فيها في الدار، حاجه ما صارتش، ايدها الراسه ما هيش باش تهز.
6: لحظه دعاء الى كافه معناتها عائلته هويده، ونتمنوا لها بربي يكثرونا من الكادوات، راهي تستاهل وتبارك الله عليها، وعيد امهات سعيد هويده،
0: وباش تفطر البرا وتتعشى البرا
6: حقها،
7: كان عندها بزيت كادوات وثم شكون يستنى.
0: لا لا تبارك الله، هذا القلب الباهي يلقى كان الباهي. وتحيه
6: اسمعني هيثم، قال هيثم حذر كادو،
0: حذر عنده تبارك الله، ولا كيهني على روحه هيثم مدرسه هذاك، الله واحد على هيثم. كيف كيف تحيه كبيره برشا سنه البرهومي زميلتنا وصديقتنا، ان شاء الله عيد ام مبارك، ربي يفضل لها يوسف، وإن شاء الله ديما فرحانة أم يوسف، وبالطبيعة لكل الأمهات. ونذكركم 73 460 800، كلمونا مستمعينا بعد شوية باش نعطيو دفعة جديدة من التليفونات. أما توا باش نرجعوا للجو الريتروفيزور، باش نرجعوا بكم ل 88 مع الأغاني والإيقاعات. زعما شنو تنجموا تطلعوا من غنياتنا لليوم في فقرة طلع الغنية؟
8: طلع الغنية.
0: طلع الأغنية، نبدأ مع واحدة من أشهر أغاني مسلسلات الكرتون، أغنية زاد على الأم وحبوها برشا السادة المستمعين. زعم على شنو اللوشو؟

0: ما اسهلش من الديسان زانيمي هذا الكرتون هذا محبوب برشا. اي
1: كبرنا احنا هذا وقتها
0: لا معروف برشا. هو مسلسل كوري تم انتاجه في عام 1988. اول حلقه بثت يوم 14 اوت. مسلسل حقق نجاح كبير حول العالم ويحبوه الكبار قبل الصغار. اعطيكم احتمالات، هل هي ريمي والا مسلسل سالي والا لبنى السريعه؟
1: مش سالي، سالي على البالي.
0: سالي دكتورنا
2: سالي ولا
1: سالي سالي نتفكر سالي كخلاص سكسيكو انا مش عارف.
3: اسمعني انا باش نمشي معهم هما في سالي
1: باش يكونوا
3: غلطين. اما ينجموا يكونوا غلطين على خاطرش تقريب ريمي
0: زيد خمم زيد خمم
3: لبنى السريعه
0: نشوفوا الاجابه.
3: ترى اعطينا الاجابه.
4: انا لبنى
3: انا لا يهديكم.

0: كرتونة ذا محلية سامي. بارا نرجع توا نواصلهم على أغاني تونسية دكتور.
1: أيه.
0: ونعرفك مغروم بالأغنية التونسية. أما نبدأ بمحمد كما تعرف.
1: أنا ما نعرف.
0: باش نسمع مقطع الأغنية بعنوان الليلة ليلة عيد. واليوم نهار عيد بالنسبة لعيد الأمهات. المطلوب منكم إنكم تطلعوا اسم المطربة.

0: اللي توفيت منيرة حمدي.
1: هذه غنية مشهورة برشا.
0: صوت منيرة حمدي.
2: دكتور أنت تعرف برشا حاجة.
0: تثبت في الصوت.
2: خلي الفريق اللي ما يعرفوش.
3: منيرة حمدي.
0: صوت منيرة حمدي نيجاني. فيك البحة وفيك الغنة.
2: دكتور موافق ولا؟ دكتور موافق.
1: أنا مانيش موافق. مخويا غنية كانت مشهورة ياسر واستمعنا إليها. وانتو ما سمعتها برشا ولكن هي المطربة نجاة عطية.
2: برافو نجاة عطية.
0: والله كنت شكرا نجاة عطية. صوت منيرة. صوت منيرة. سنة خانة متاع نجاة.
2: خانة
0: هي والله خاطر مني مشي مني مني والله
1: نبرات نجاة.
0: كنت شكرا نجاة لكن جاني صوت منيرة الحمد لله يرحمها.
2: الله يرحمها ونعمها ودعوة
0: جدا. وقت هو 88 الحقيقة منيرة مش مشهورة كما وقت نجاة طلعت وكانت الحفلة اللي تعمل في سوسة بالحق صحيح ممكن منيرة ما زالت
2: نجاة عطية.
0: نجاة عطية صحيح.
2: نمشي تو مع المدير نقعدوا مع الفنانات التونسيات. متأكد انه من اول ثانية باش تطلعوها هي غنية عملت اسم وشهرة كبيرة لمولاتها في كل انحاء الوطن العربي.
0: نعاودها لطيفة العرفاوي. لطيفة العرفاوي
2: نحتسب المدير.
0: عندك الوقت وقتها ذيك قلدتها كل ممثلة جيش اسمه. نعاودها برك لكن هذه نعاد على الغناية وقتها
2: سونيا البجاوي.
0: سونيا البجاوي وقتها أختهم هو ثلاثة أخواته فنانين حسنة وسوسمه وسونيا ومونيا. مونيا تغني مونيا حسنة الغنات هذيك خاصة الغنات وانا نزل الدلع أملا الأولى البحر بيضحك لي كانت فنانة في المثقفة وفي سونيا البجاوي وقتها إيه طبعا لطيفة
2: عليا كتير من الأغاني اللي عملت اسم كبير
0: اسم خفيفة غنية خفيفة وقتها قلدتها نعودها.
2: انت تغير ولا دكتور انت تغير ولا
1: سا ديبون شو ولا
2: شو سا ديبون ولا يغيروا عليك انت
0: انا عمرو ذيب.
2: دكتورنا خلينا نعرفوا الإجابة صحيحة ولا
1: لا. طلع على الغنية اللونتري نتاعها
4: ميال ميال حبك أنا مشغول البال ميال ميال حبك

0: هيكي كيما
1: هاي
2: عفاريت
1: عفاريت
2: مع مديحة كامل من احسن الافلام اللي قدمها مع عمرو دياب
0: وهي قاعدة مشهورة
2: يعطيك الصحة دكتور. من انجح الاغاني في العالم العربي غناية خرجت من لبنان غناية معروفة برشا تحكي على انسان محظوظ محظوظ
0: يعني وين يرجع وين يا وين تفكرت الاغنيه ذكرت الاغنيه شنو هزار ولا إلي تنقول لك وين على الجازي وين
2: لا. وقاعد تعيط
0: استنى استنى
2: ركزوا
0: خلينا نمشي لبنانيه

0: أغنية من كلمات الشاعر شفيق المغربي، ألحان الموسيقار ملحم بركات، صاحبها تخرج من برنامج استوديو الفن، هو فنان معتزل.
1: ربيع الخولي، ربيع الخولي. وين العجازي؟ ولا قلت لك هذا؟ والله قلت لك وين العجازي؟ وين تفكرها الأغنية؟ وين الله يثيق لما صفينا النية، حبيناها الصبية لما صفينا النية، حبيناها الصبية.
2: يلا يلا يلا.
0: هو الحكاية متاع الغناية، كي صفى النية وحب يعرس لقى طفلة اللي تواتيه بدا يشوف نوشي بنت الحلال.
1: بالحق ربيع الخولي الفترة هذيك أشهر المطربين،
0: حتى عائلة ما حبت تعطيه. هذه نوينة عجازة
1: من اشهر الفنانين وقتها، وكان بوغوس وعتا ونسان معتها وقت الفتره هذيك، ثم جيل تون. لا تفكروا بعد كيفاش معتها تودا وكوقا بطلت ولا راب يعني في معتها، وبطل الفن وبطل كل شيء.
0: ابو تون نجم
1: بطل،
0: ابو تون. نواصل مع الاغاني الناجحه. في عام 1988 ظهور فنان يعتبر اكتشاف، شعبيه كبيره في انحاء الوطن العربي. عندك مديرنا
1: هذا نبيل شعيل من اعمال الموسيقى. نبيل شعيل،
0: برافو،
1: من اعمال الموسيقى. يدي فيدك يا حبيبي.
3: نبيل شعيل،
1: نبيل شعيل،
0: بلبل الخليج، الفن الخليجي، والاغنيه هي بعنوان

0: برشا تبرشا
1: اصدر الجزائري مغاربي راه ركب عليها كلمات اللحن المعروف دوري بها شيباني وكل لغه في الجزائر وفي المغرب معروفه
0: هنا نجحت برشا برشا حتى في العروسات نتاعنا كانت تتغنى الاغنيه هذه نفكر في الفتره هذيك نبيل الشعيب
1: عجبوا اللحن ركب عليها كلمات لانه اللحن المغاربي راه قبل ما يكون الاغنيه مغربيه
0: من الخليج نمشيو للمغرب العربي الكبير واحده من الاغاني اللي عملت نجاح قياسي لليوم زادت تتغنى في الافراح والمناسبات السعيده
1: غير
2: طلع دا اصحاب اصحاب البارود
0: برافو
2: صعيب اللي عينا واحنا نشحوا عليها
0: توا نشحوا عليها
2: هاي توا
0: اصحاب البارود شكون اللي غني فيها
2: فعل الاغنية
1: هاي
2: اي عاد فهمتني
1: انا نستنى فيك انا
2: يبرع عندك يا محمد
1: الشاب الشاب شكون
3: الشاب
2: الشاب ميمي
3: لا لا لا
2: خالد
3: لا لا خالد ميمي
0: الشاب حسني
1: حسني يا لقتلوه هذا الشاب
2: ربي حسني وانا حسني
1: هم يقولوا حسني احنا نقولوا حسني هم يقولوا حسني الاغنية ذيلي في كاس العالم كاس افريقيا 90 تمت بالجزائر كانت مشهور هي الشعار نتاع الدوره هذه كانت خارجه الاغنيه هذه تغنات وهي كيما نقولوا سمبول كيما فما اغنيه معينه تكون حدث نذكرها عام 90
0: في بالكم شاب حسني قداش كاريره الكل بدا 86 توفى 94 8 سنوات
1: تشهر شهره كبيره
0: قداش عنده من اغنيه تقولوا تصدمت انا البارح كي شفت 622 اغنيه 622 أغنية عنده 175 ألبوم معناته كان يهبط ألبوم كل جمعتين السيد فنان ومحبوب على الآخر من الأغاني اللي خلينا الحقيقة الخالدة والمزيانة برشا ولليوم ما زلت حي الأغنية هذه نمشي طول جو المسلسلات هذه عندك مديرنا حتى حد ما يكلم المدير من أول ثانية باش طلع معناته هو مسلسل يعتبر
1: تحفة فنية
0: ركز خليه يركز
3: يا عبد
0: مدير
2: معروف جينيريك
1: معروف لك يا
0: لا خلي المدير جو الجو سسم
1: رافت الهجال
3: رافت الهجال
2: عمار الشريعي
1: موسيقى عمار الشريعي
0: لا لا تبكر لا لا تيجي نقول لك الدكتور طاير تيران هو رافت الهجان تأليف صالح مرسي إخراج يحيى العالمي
1: يحيى العالمي
0: بطولة كل من محمود عبد العزيز يسرى يوسف شعبان محمود محمد وفيق
1: نبيل الحلفاوي العديد من الأسماء
0: ثلاثة أجزاء
3: والله تو رجعت متفرج فيه عادي
1: إيمان التوخي طبعا أسماء كبيرة كانت
0: أنت تو تفرجت عليه ثلاثة شهر التالي آقف غادي شو اسمه الاسم الحركي اللي رأفت الهجان في دولة الاحتلال
1: شنو الحركي شنو
0: اسمه الحركي في في دولة الاحتلال شنو كان شكون كان اسمه
1: والله نسيت
3: نسيت
1: من شيء نسيت لودي ولا والله نسيت
0: دافيد شارلي
1: دافيد دافيد دافيد نار دافيد سامحوه لك تفكر
0: هو كان
3: شارل سامحوه
0: شارل سامحوه
1: وسام عباس اتقن الدور زاد
0: صحيح
1: يهودي
0: زوزو نبيل
1: زوزو نبيل دوره كي فاندا الشريره نعتبرها وقت نفرجوا عليها احنا بصغير تعرف ما نقول دمار نقول في ذاتك المسلسل اللي فيه محمود مرسي وعاد لسه موهم وقت عفاف وعيب قسات منهم وقتها نبيل القلعه احسان القلعاوي كي قول دمار قول في ذات لتو نتذكروا المسلسل ومحمود مرسي ومريته وقت عفاف شعيب ايش عملوا فيها واحنا صغار
0: كلمه مريته صح
1: انا بقول لك علاش سموه وعلاش خذوا الاسم على جولدا ماير سمينها هيك مؤامره شريره
3: ما قلت نسميه معاش محمد المليجي
0: المليجي محمد نرجعوا للاغاني والايقاعات العالميه توا المره هذه باش نحاولوا نطلعوا اسم الصوت هذا هذه صعيبه

0: Angels lately?
1: فنان
2: شكل بينيك
1: في مهرجان قرطاج قدم واحدة من أحلى الحفلات في عام 2000. أعطيكم احتمال
2: بعيني بعيني زعم بالمرأة تكالس مرات
1: جورج مايكل جو كوكر وإلياستينج
0: أنجل ماهارت
2: شكوني جورج مايكل
0: جو كوكر
2: قلت شكون اسامي
1: تقريبا ستينج تقريبا ستينج جو كوكر
2: تقريبا ستينج تقريبا ماهيش متاكد
1: برافو دكتور مره اخرى اجابه صحيحه هو جو كوكر
0: انجل مهار
1: معروفه ما معروفه ما ما شاء الله عليك انجح اغنيه العام 1988 في العالم العربي بدون نقاش الاغنيه اللي مولاها باع منها اكثر من 2.5 مليون نسخه ما غلبوا كان واحد برك العام هذاك عام 88 وباع اكثر منه كاساتات في كل انحاء العالم مايكل جاكسون الفنان هذا عمل الغنية برك لليوم مازال عايش منها واليوم مازالت مسموعة وبرشا أكاديميين يعتبروها بداية انزلاق الفن نصوركم الشعفة

0: الشعر عزة الجندي الحان سامي الحفناوي
1: ماشي حميد الشاعري
0: توزيع حميد الشاعري
1: توزيع إيهاب توفيقه
2: لا لا لا لا
1: لو لو
2: علي علي علي حماده حماده حماده علي حماده
0: برافو برافو
2: علي حماده عاد كمان
0: برافو دكتورنا علي حماده
1: علي حماده مش حماده
2: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا
1: علي حماده لانه ليبي اصله
0: لا وثقافته ايطاليانيه ومش مش
1: حماده من جبته حماده علي حماده هي اللي فماك علي حماده اصله ليبي
0: كما هو جاب صحيح اما هو جابه صحيح لا مش اصله ليبي
2: لا لا لا
1: علي حماده فما احمد الشاعري ليبي وعلي حماده نسمع وقت قريت تعليق قال له اصدي روجين ليبي مشي لمصر
2: مع مع محمد الشكل في
0: علي حماده هو الفنان هذا اللي غنى طلع غنيه لولاكي واللي عملت ارقام قياسيه كاسات هذيك اللي تبعت علي حماده هو من مرسى مطروح بجنب ليبي معناتها القبائل
1: عديت عليها مرسى مطروح مش مشهوره بالحنطور الصغير
0: بالحنطور
1: هذه مشينا لمصر في الكشافه هبطنا في
0: هذه ميزه في بالكم علي حماده عنده دكتوراه دوله في العزف على العود انه معناتها كان يقري في الجامعه يقري على العزف على العود اما تحصر في غنيه لولاكي ما نجمش يخرج منها والعباد قاعد تحب لولاكي وفي جر وفي جره الاغنيه دي عبد الوهاب اجل من غير لي ما خدمهاش 88 عملها عام 89 خلينا نسمع عبد الوهاب شنو قال كي خرجت اغنيه لولاكي
3: حضرتك سمعت لولاكي
4: سمعتها اول امبارح والله تيمة لطيفة يعني كويسة يعني ما أقولش عليها ما زي ما قلت لحضرتك ما أرفضهاش لي كويسة كده في وسط ناس يعني كلهم بيتحركوا ويختلط الحابل بالنابل ولا نعرفش مين المطرب ومين اللي بيسمع مع بعض كده مع بعض يعني ما هو وكلهم زي بعض ما هو زي بعض ما هو مدام المطرب بيرقص وبيتنطط على المسرح ومن تحت بيتنططوا بحكم التنطيطة دي يعني عدوى فما خلاص يعني لو نزل تحت معهم مش هعرف مين اللي بيغني ومين اللي بيغنيش ما كلهم بيغنوا كويس
0: لا مضخم ياسر عدوى
1: حتى في جبت وفي تسمحني بكلمة مقعيره بضخامة
0: لا لا يتنططوا وقت كل شيء أما الأغنية ما يمنعش اللي عملت أرقام قياسية أي مسك الختام تو كما تعرف الأغنية الأخرى دي ما عندي واحد من أساطير الأغنية الإيطالية أغنية بعنوان موسيقى إيه الموسيقى هي شكون غناها ما زلت نسمع أصوات الأشجار وين تولدت قدام المرة كانت تعيط اليومي كل صرخة الحرية كانت أقوى وأعلى تحت الشمس أولاد مغبرين ما يقصوش على اللعب هذه هي الموسيقى اللي ديما تقعد معايا وما نحسش بالوحدة والعالم ما غير موسيقى راي حاجة لا تطاق صوت أمه ديما يرافق فيه
1: الزمرات باش يقولوا لك الطلياني
2: ليه عاد إراش رامازوتي
1: رامازوتي معناتها
0: برافو دكتور
1: انا ما غلطتش دخلت الاسم
0: بعد شويه دفعه جديده من التليفونات نخليكم معايا رامازوتي مستمعينا الكرام.

0: هذا يا رسا مازوتي نسمع مستمعينا لحديث 42 دقيقة باش نكملوا الموعد نتاعنا من روتروفيزور من خلال استقبال تليفونات السادة المستمعين.
1: بيلي عندي زيست برك لي عام 88 هو اللي عمل بصراحة جراد كيفاش في تونس معناتها خاصة الدعم اللي كان من فرنسا من خلال الطائرات اللي جات بالأدوية من خلال المحملة. عشت النهار هذاك جانا مثلا المستير نهار جمعة وبدا نهار 3 و4 في الجنوب وجا خاصة موريتانيا. ونتذكر احنا صغار كيفاش ما تمشينا الفالاز في معناتها بارينا ونجمعوا في والله حتى الكعبات
0: باهي باهي باهي عندنا تليفونات اذا صلى على النبي قالوا جراد
1: لا ياكلوه ياكلوه الجراد شنو ياكلوه الناس وقت المجاعة والله كلوه هو يعرف الدكتور
0: شنو يعرف في بالك الدكتور
1: سمعت الاكبر منك
0: لا
2: ما ياكلوش
1: تنهار قد نهمزوا والله كلوه الناس وفتره وقت المجاعة فما شيء
0: وناكلوا عيد امهات سعيد على التليفون الموالي. مرحبا
3: مرحبا بك يعيشك يخليك
0: ربي يبارك لك وربي يفضلك. شكون معنا لله
3: حدا العبيد
0: مدام حدا شنو حوالك يا لله
3: الحمد لله. وين سنديانا
0: سنديانا تحتفل بعيد الامهات
3: خذيت
0: رخصه خذيت رخصه من عنا وافقنا عليها اخويا خليه تفرح مع الصغيرات والاطفال وربي يفرحهم بها
3: امهات لكم
0: ربي يفضل
3: امهات الكل ان شاء الله عيد مبروك لام زاد
0: ربي يفضل لك. اسم الوالده مدام حدا
3: خديجة العبيدي.
0: مدام خديجة مرحبا ليش كنت حابة تقدم تهنيك بمناسبة عيد الأمهات؟
3: والله نتمنى لتونس الكل إن شاء الله الخير لتونس الكل وبدون استثناء إن شاء الله إن شاء الله الأحوال متاعنا الكل تتحسن وإن شاء الله نتحول لداري
0: ان شاء الله ان شاء الله عتبه من الله ان شاء الله ان شاء الله وديما وفرح ديما موجود وحاضر فيها ولما دائما في الدار الجديده. يعطيك الصحه مدام حد نورتنا شكرا ربي يخليك. نمشي للتليفون موالي هيثم والناس كالعاده بكل اناقه عندنا تليفونات الساده المستمعين. مرحبا
4: مخيسي شكري
0: اهلا وسهلا مرحبا
4: سلام
0: هاري لا ما يقلقش شكري هذيلي كيف كل كيف كلنا يدي مثالش. مرحبا اعطينا الاسم لله
4: معك بسمة البحوري.
0: مدام بسمة شنو لك لله
4: الحمد لله عايشك ان شاء الله تكون انت بصحة وعافية
0: الحمد لله.
4: وعيد ميلاد عيد ام سعيد لكل ام تسمع فيها ان شاء الله وقلها ربي يديمعزك في نور اولادك وبناتك وفي نور احفادك. بالنسبة لماما العزيزة غالية اول امبارح 29 ماي كان عيد ميلادها وقلها كل عام انتي حي بخير
1: حياتها طول عمرها
4: واليوم عيد الامهات قل كل عام وانت عز واحلى واحن واغلى ام في الدنيا. نحبك برشا وان شاء الله ديما انت تاج على راسي وان شاء الله ديما منورتلي حياتي الكل.
0: ما تبكيش بالعكس احنا فرحانين اللي سمعنا صوتك مدام بسمه وربي يفضل لك الوالده وان شاء الله ديما تحتفلوا فيها بعيد ميلادها في عيد الامهات في كل عيد.
4: بالنسبه لي مش ام
1: امي
4: صبريه بوراوي هي اختي وصاحبتي حتى كي نمشي الماتش نتاع استاد فوت نهزها معي خاطر تحب استاد وتحب الكوره
0: ما شاء الله.
4: امي تشاركني كل حاجه حلوه كل حاجه قويه كل حاجه خايبه في حياتي نقولها انت عزي وانت كرامتي في الدنيا وانت قوتي لاني خذيتها من بعد بابا الله يرحمه. انت تاج على راسي وراك انت بالنسبه لي من غيرك انت انا ما نسوى شيء من غير رضاك عليا ومن غير نورك في حياتي وكل كلمه صباح خير وكلمه عايش بنتي وكل الضحكه الحلوه وكل التبسيمه الحلوه اللي نشوفها على وجه امي ذيك عندي انا بالدنيا الكل وبالدنيا وما فيها نقولها ربي خليك ليا وإن شاء الله ديما أني حياتي منورة بك أنتي وعزي في الدنيا وكرامتي وقوتي قدام الناس كل كاد ديما إن شاء الله موجود بك أنتي في حياتي.
1: إن شاء الله ربي يفضلها ربي يفضل دلب الأول

0: أقدم تهاني لأمي سهير محرز ولكل الأمهات ولكل من خالاتي جميلة وهيبة محرز. وإن شاء الله يكون عيد أمهات سعيد لكل الأمهات وما ننساوش نرحموا ديما على الأمهات المتوفين.
1: يعطيك الصحة يا علي، شكرا نورتنا سيدي. نمشيو للتليفون الموالي بعد لحظة 73 460 800. حاب نواجه تحية لناس لازك، نواجه تحية بمناسبة عيد الأمهات، تقدم تحية لكل الأمهات الأحياء ربي يفضلهم يمتحهم بالصحة والعافية، وإن شاء الله الله يرحم كل أمة وفات إن شاء الله من أهل الجنة وربي يصبر عائلاتهم اللي في المناسبات هذه. رأي صحيح توجع وتحير برشا مشاعر، أما ديما واحد ما يقول كان الله يرحمها وإن شاء الله عيدها في الجنة أحلى، وربي يفضل كل أم ما زالت اليوم وشبعوا بوالديكم وربي يفضل أمكم. هذا هو. نمشيه التليفون الموالي. مرحبا. أبعد من الإذاعة، أبعد من الراديو وكلم. ألو
2: ألو، صباح الخير.
1: نهارك زين، نهارك فل وياسمين. شكون معانا؟
2: كل عام وإن شاء الله أمك وزوجتك وكل الأمهات خير.
1: ربي يبارك لك ويفضلك.
2: عيد مبروك لكم الكل، لو أنه متأخر كيف المستمعين.
1: ربي خليك.
2: أنا من أوفية هالبرنامج روعة بصراحة، اللي يبارك لكم فيه. ذكرونا ترجعونا للستينيات والخمسينيات، سوى اليوم هانا جديد في الثمانينيات والأسبوع اللي قبل في التسعينيات. أما روعة البرنامج، تحياتي لمدام البحروني الغايبة عليكم.
1: أي مدام
2: الام غيبت له عنصر نسائي.
3: بحوري.
1: اه مدام البحوري، تحكي على مدام امال. اعطيني الاسم. مدام
2: نبيها من مكي.
1: مدام نبيها. اه مدام نبيها، مرحبا بك ونورتنا يا لله، وان شاء الله ديما فرحانه معانا مع مختلف برامج اذاعه المنستير. وما تصورش قداش نشرحوا الجوالات اللي عندنا، جمعيه خشينه راهو عندنا اليوم في روتروفيزور.
3: مرحبا بك مدام نبيها وربي يفضلك.
1: موسوعه شويه موسوعه
3: والله اجتهدنا
1: فوق الموسوعه بحاجه
3: هو من خلال
2: ما شاء الله
3: ربي يبارك. تحيه الايمان بحرون، انت تقص ممكن زميلتنا وكانت حتى مديره اذاعه التلفزه وبطبيعه الحال انا كنت مراد ايمان بحرون مراد. تفضل.
1: اي مدام نبيها، شكون اخر تقدم تهنيك مناسبه عيد الام؟
2: نقدم تهنيه لجدتي ونقول الله يرحمها، هي امي الاولى وعشت معاها احلى فترات طفولتي وشبابي زاده. الله يرحمها وان شاء الله ربي يرزقها الجنة. جديتي زينة
1: نقدم
2: تحيتي بتبيع الأمي، أنا في مستير أما هي في القروان في منطقة سيد علي بن سالم. قل لها ميمتي ربي فضلك وربي يطول في عمرك في الخير والهناء. أمي ما شاء الله عمرها 76 سنة،
1: ربي فضل.
2: نتعلم منها، نتعلم منها، يعني أنا ما شاء الله صافحت 60 وما زلت نتعلم منها. هي ربي فضلها مثلي الأعلى في الحياة، ودرتي ودر تحياتي بكلها، ربي يفضلها ويطول عمرها ان شاء الله ويزيدها خير وهناء
1: ان شاء الله.
2: ونجم نقول لغني الام ما تتخيرش حتى اغنيه ما خيرها، اما اغنيه شكري بوزيان
1: محلك يا
2: امي روحت لي دار ومحلك يا امي، تفكرنا بالاجواء التونسيه بالريحه البخور وريحه الدكل الكلمات معناتها اجواء تونسيه.
1: صحيح.
2: اما الاغاني كان فما امكانيه شكري بوزيان، ما كانش اغاني الام الكلها حلوه، ما نجموش نميزوا حتى اغنيه على اخرى اللي تغنى بالام.
1: اي صحيح صحيح. مدام نبيها يعطيك الصحه نورتنا.
2: بارك الله فيكم على البرنامج، يهدي لي راهو برنامج روعه.
1: ربي يخليك ان شاء الله نعملوا ما خير، ان شاء الله ديما نحسنوا
2: ان شاء الله. انا من اوفياء البرنامج، ان شاء الله مره جايه نشارك في البرنامج خاطر من اوفياء البرنامج، ان شاء الله مره اخرى نشارك
1: ان شاء الله.
2: اما تحياتي لكل ام بما فيهم انا ام زاده، وربي يفضل كل ام والله يرحم كل ام.
1: امين يا رب.
2: وان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير، وربي يفضل معناتها كل ام
1: وربي يفضلكم لينا. شكرا مدام نبيها. نمشيو فيسا عن ثلاثة تليفونات أخرين. ألو عسلام. مرحبا.
4: ألو عسلام أخويا زيلي.
1: مرحبا سيدي.
4: صباح الفل والورد والياسمين.
1: نهارك أسعد الأيام يا أخويا الغالي. ما الاسم أخويا؟
4: باقة زهور لهدي إليكم من مدينة الوردانيين.
1: أي مرحبا. أوه شيء كبير برشا، وتحياتنا لكل مستمعينا في الوردانيين. الاسم أخويا الغالي؟
4: الحبيب مبروك من الوردانيين.
1: أه سي الحبيب، شنو أحوالك يا سي الحبيب؟
4: الله يعيشك وربي يطول في أنفاسك. والله يا أخويا خويا الهديلي ثم أغنية تعديت يعني مكبيرة نسمع فيها
1: هاي.
4: اللي هي سعدية ضربت قصتها وزاد ذلك
1: هاي.
3: يا حوري يعني يا
4: شعبي ورمي مش نزيد عليها، واللي غنيها محمد العش من إذاعة صفاقس.
1: صفاقس هاي. وإن شاء الله تنبر مجوها لك مرة أخرى سي سي الحبيب. وبمناسبة عيد الأمهات، لشكون تحب تهدي الناس العزيز عليك؟
4: عندي هدية، قولي يا أمي.

0: أغلى أم، اسمك أحلى من شهدة العسل، ليالك يغيب علي وصوتك ديما يونس فيا، الله يرحمك وشبابنا ربي يهديه وتفرح بيه كل أم
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. وشكرا جزيلا سي الحبيب، نورتنا، شكرا جزيلا على الاتصال متاعك ويعطيك الصحة الإضافة هذه، وتحياتنا لكل الأمهات. مسك الختام مع شكون باش يكون؟ ألو، عسلام، مرحبا.
2: ألو، صباح الخير،
1: نهارك أسعد الأيام، مرحبا لله.
2: نعايد عليك ونعايد على الفريق اللي معاك الكل، كي
1: مرحبا،
2: ونحب نقدم تهاني لمعايد الأمهات.
1: شكون معانا لله؟
2: معاك نزهة من المستير.
1: مدام نزهة، شنو أحوالك لله؟
2: لاباس الحمد لله.
1: الحمد لله، فرحانه ديما ان شاء الله، هذا ما نتمنى لك، وان شاء الله ديما عيد امهات سعيد يا لله. تهنيك لشكون؟
2: نقدم تهاني لامي وبابا ولصغيراتي وكافه اخواتي والبنات والاولاد وكافة الأمهات والشعب التونسي كل أمهات العالم العربي الكل.
1: إن شاء الله التحية متاعك تكون وصلت للناس اللي تحبهم الكل، ونورتنا مدام، يعطيك الصحة، نتمنى في الأخير ومرة أخرى عيد أمهات سعيد على كل السادة المستمعين. حاب نوجه تحية كبيرة برشا المدام أنيسة العجيمي اللي تهدي بمناسبة عيد الأمهات أحلى الأمنيات لوالدتها مدام السيدة العجيمي، ربي يحفظها ويحميها إن شاء الله، توحنا سالمة غانمة من الحج إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. شكرا للناس الكل بالطبيعة اللي سهرين على معناتها إقامة وحسن ظروف الحجاج في البقاع المقدسة، وإن شاء الله تحياتنا توصل كل أفراد عائلة العجيمي، مدام أمال العجيمي، أنيس العجيمي اللي في ليون، ومالك العجيمي كيف كيف اللي في ليون، يوجهوا تحية لكل الوالدة وربي يفضلها وربي يخليها ويحميها. برشا غنيات وبرشا اختيارات وما خذت الخاطر بزيد. شكرا جزيلا محمد موسع،
3: والله اسمع حفظت شيئا وعبت انا شيء، احنا نجتهدوا والله بالتلقيه نتاعنا بلا نعرفوا، وساعات نعرفوا ساعات ما نعرفوش، كي نقولوا احنا نجتهدوا ومع والله متعه هي مع كل ضحكه وكل ان شاء الله تعود لنا الديفا يعني في الاسبوع القادم. بطبيعه الحال تعرف العنصر النسائي مهم راهو في الواحد، احنا شفت نجدوا عليها اليوم وعندها شعبيه كبيره، ربي كيما نقولوا متاحه بالصحه وتكون حاضره. وتحيه معناتها لكل امهات الامي الله يرحمها، تحيه لامي زاهيه، نقول مزاهيه بسباس الله يرحمها ويرحمها
1: ان شاء الله
3: بالوالد هذا كذلك، والكل معناتها تحيه لكل امهات العمات والخالات والله يرحمهم وينعم.
1: يعطيك الصحه محمد، نورتنا مديرنا رغم الظروف الصحيه ورغم لكن لبيت نداء الواجب. شكرا،
4: نحب التحيه لكل ام، وتحيه خاصه لامي اللي هي اصيل تستور مالها اسمها فونة، إن شاء الله ربي متاحها بالصحة والعافية وعيشك، وإن شاء الله كل أم تستمع فينا تستمع لينا في اليوم في البرنامج، إن شاء الله ربي متاحهم بالصحة والعافية، ونترحموا على كل أم توفيت. رأي ما كانت الأم كبيرة كبيرة كبيرة ما ينجم يغطيها حتى واحد وما ينجم يعوضها حتى حد.
1: صحيح دكتورنا،
5: نجدد التهاني لكافة الأمهات، وبالمناسبة دي نحب نترحم على الوالدة متاعي الحاجة غسالة الله يرحمها، اللي ناضلت اللي اعتقت اللي كبرت الأجيال الله يرحمها
1: الله يرحمها، وإن شاء الله من أهل الجنة وربي يفضلكم التومة. دكتور أنور بالطيب، شكرا جزيلا، تحياتنا كيف كيف المدام فوزية مزالي، مدام سونيا مزالي، الناس الكل تواصل معانا، برشة تليفونات،
3: ربي يفضلك ميمتك،
1: ربي يفضلك
3: ويرحم أمي زهور مزالي، ربي يفضلك الطيبة هذيك،
1: ربي يخليك
5: يا خويا. ما نجمش نكمل من غير ما نقول تبارك الله على خويا محمد.
1: لا لا
5: ولا مدير شاترني،
1: لا لا حاجة،
3: قلت لك منين يقتبسها الجو هذا من جدته، كانت مرأة فاضلة وصاحبة نكتة وفي طيبة صنافة، كنت وقعتها باش ما لاقوا ذي عسر معناتها، كانت صارت تخرج لنا باكل سكتشات،
1: اعطيني معلومات على مماتي ما نعرفهمش
3: والله اقسم بالله مرأة ممتازة جدا. لا انت شكرا
1: معك، شكرا جزيلا، ان شاء الله نتقابلوا على خير ان شاء الله في الاخير. تحياتي لكم نهايه الناس في الاخراج التقني، وادي من ساسي في التنسيق الشرفي العام، شيء طيب للجميع، بسلامه.

0: ومنها مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة: في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أعداد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل خصوصا في صفوف النساء والأطفال. يحتفل إذن التونسيون اليوم بعيد الأمهات، ووزارة المرأة والأسرة تنظم بالمناسبة تظاهرة تنشيطية وتوعوية تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرته على قلعة الشقيف ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان. وفي النشر قراءة في هذا التطور العسكري الصهيوني الجديد. مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. يصادف إذن اليوم 31 من ماي من كل عام اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وهو مناسبة قررتها منظمة الصحة العالمية للتوعية بالمخاطر الصحية للطبغ وحث المدخنين على الإقلاع عنه لحماية صحتهم وحياة الأجيال القادمة. بناء على التحديثات والإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة التونسية والتقرير الأخير للتحالف التونسي لمقاومة التدخين، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تصنف تونس كواحدة من أعلى الدول في معدلات استهلاك التبغ في منطقة شرق المتوسط. يدخن 48% إلى 50% من الرجال في تونس بصفة منتظمة. الفئة العمرية الأكثر استهلاكا هي فئة الشباب، إذ تصل النسبة إلى 49.9% بين الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما. وهي مؤشرات وصفها الدكتور حاتم بوزيان، أستاذ في جراحة الأورام ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين، بالخطر خطيرة والصادمة.
1: لتود جالس متاع 2024 ناخذوا المراهقين من 13 15 سنة واللي هما متمدرسين، نلقاو أرقام تهم التدخين العام اللي هما تقريبا نسبة 14%، معناتها راه 1 على 6 المراهقين يتكلف. ولكن الرقم المفزع كي نحطوا السجارة الإلكترونية معها نلقاوه وصلت ل 23%، 22.8 بالضبط بالمئة، هو تقريبا صغير على 4 صغير على 5 يستعمل هالسجارة الإلكترونية. السجارة اللي هي قدمت من الأول على أنها بديل وغير ما هوش صحيح، بيجي ظهر اللي هي عند مضار ومخاطر وقاعدة تظهر كل مرة في دراسات، بيجي ظهرت اللي هي قاعدة تستقطب في الأطفال وفي المراهقين، هي قاعدة تخلي الناس مدمنين وقاعدة تستقطب في مدمنين. أنا كنقول لي 85% من سرطان الرئة جاية من التدخين، سرطان المثانة اللي الناس كل تعرف قديش خطورة على خاطر المثانة عضو حساسة شوية، ولا ثاني سرطان عند الرجل في تونس. كان عندنا رقم مبزع جدا في الأوائل 2020 2021، وهو رقم المدخنين عند الرجال اللي هو تقريبا 49%، معناتها راجل على 2 يدخن، هذا رقم مبزع ومبزع للغاية. والرقم الثاني اللي هو أنا نصوره غالط شوية، معناتها المرأة تسأل قدام حجلها قدام بوها قدام ولدها، وإحنا نعرفوا اللي الناس تحشم شوية وتخبي من المعلومة هذه. وهذاك علاش دراسات تقول اللي عند المرأة التونسية، تقول اللي المرأة التونسية تتكيف في حدود 2-4%، ولكن كي نشوفوا المقاهي، كي نشوفوا الأجواء في العائلة، كي نشوفوا في رمضان بعد شقان الفطر تتش المقاهي تملأ بك التدخين وبالشيشة وكل، نفهم إذا الأرقام هذه ما هي صحيحة 100% فيما يخص المرأة. وإحنا عنا ترتيب من الثلاثة الأوائل في البلدان العربية، مرة نقول وإحنا من مين، مرة لبنان، مرة الأردن، ولكن هذه أرقام غير مقبولة بالمرة.
0: الدكتور حاتم بوزيان أبرز أيضا المزايا الصحية التي يشعر بها المدخن منذ الدقائق الأولى من إقلاعه عن التدخين، محذرا من التدخين السلبي الذي يتسبب في خمس الوفيات المتأتية من التدخين وفق تصريحه.
1: من 20 دقيقة الأولى نبض القلب نتاعك فريكونس كاردياك تنقص، من الساعات الأولى ضغط الدم ينقص، نسبة أكسيد الكربون السيوة هذاك ينقص في دم البشر بعد 8 ساعات فقط. في رمضان كي هو يعدي في النهار مثلا ما يكيفش، ديجا نسبة ثاني أكسيد الكربون تنقص. ومن بعد في الساعات الأولى يبدأوا الحاجات الباهية، معناتها نسبة الجلطة القلبية تنقص بعد 170 ساعة تبدأ تنقص شوية بشوية، هو بيدو يحس روحه خير، يحس روحه يتنقل خير، يطلع الدروج خير، يتنفس خير، رغم كل العوارض الأولى متاع الإدمان اللي احنا نجم نعوضوها بالمعوض النيكوتين. ومن بعد في أشهر قليلة وفي سنوات يحس بالتحسن، المذاق نتاعه يولي طعم الماكلة خير، يولي يشم الرائحة خير، وبشوية بشوية في 5 سنوات تولي نسبة أمراض القلب والشرايين تبدأ تنقص، نسبة أمراض الرئة وما أدراك ما أمراض الرئة كيما البرونشيت كرونيك اللي الناس الكل تخيلوها عادية، معناتها الإنسان كي عنده كلهة ولا التدخين الصباح ولا كي ما نجمش يعمل يقول لك لا هذاك عادي ولا في كحل، لا هذيك التهاب نتاع القصبات وهي برونشيت قوية برشا وتقلق سورتو كي تعمل الالتهاب الحا. وفي غضون 15 سنة مهما يكون تكيف قبل 15 سنة من إبطال التدخين نسبة أمراض السرطان تنقص، وبالطريقة هذيك تقريبا يولي كأنه إنسان عمره ما تكيف، معناتها معناتها حكاية اللي كوني أنا تكيفت وفي تلفوت ولكن بش نبطل بش نزيد نمرض أخي غالبة معني كان يعزم بش يخمم في روحه بش يحس حياته تتحسن. وهوني نقول كلمة أخرى، راهو خمس الوفيات اللي تجي من التدخين تجي من التدخين السلبي. الناس اللي تتكيف وحدة صغيرها، الناس اللي تتكيف في كهربتها ومعها عائلتها، الناس اللي تتكيف في دارها، الناس اللي تتكيف في الخدمة، راك تضر في روحك وتضر في غيرك. وهذا حق عليك ولدك ولا الناس اللي تخدم معك ولا حاجة، مش أنت ما تضرهمش بك السيجارة نتاعك.
0: كل عام وكل أمهات تونس بألف خير. إذن يحتفل التونسيون اليوم الأحد 31 من ماي من كل سنة بعيد الأمهات. لا يوجد تاريخ محدد موثق لأول احتفال بعيد الأم في تونس، لأن هذه الفكرة وكذلك المناسبة دخلت تدريجيا خلال القرن العشرين بفضل الانفتاح الثقافية. ورغم أن العديد من الدول العربية تحتفل بيوم الأم في 21 من مارس، لأن التونسيين اعتمدوا الاحتفال به في يوم الأحد الأخير من شهر ماي من كل عام، ثم تم اعتماد هذا الموعد رسميا في تونس ليتماشى مع تقاليد دول عديدة حول العالم. الأخبار تابعت نسق الاحتفال بعيد الأمهات في المنستير في النقلة التالي.
2: دينا من مستي باش نشري كادو الماما، مازال ما اخترناش، نحب نشري لها حاجه هكا صدق تاع مكه، نحبها تش المكه على خاطر نحب نقول لها نحبك برشا وربي يطول في عمرها.
3: خرجنا من الوالده باش نشوفوا لها حاجه بمناسبه عيد الامهات، يلزمو ديما يتفكر قد ما تعبت معنا وشويه، هذه جازت اقل حاجه، ناخذوا لها حاجه كتاب قران ما يغلى عليها حتى شيء. ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير، وان شاء الله ديما لباس ان شاء الله.
4: شت لحماتي وشي كادو لامي زاد، ان شاء الله ربي يطول في اعمارهم ويشدهم في صحتهم وربي يفضلهم لنا، ديما نهدي لهم حتى ما غير مناسبه نهدي، ربي يطول في عمرهم ويفضلهم لنا.
5: زوز وردات، هذه ورده باش نعطيها لبناتي باش يهديوها لامهم، وهذه باش نهديها لهم مازالوا صغار باش يخرج شابت وسط البلاد وكل شيء. انا نسكن في سخانه، في حاجه سامبوليك، امي ان شاء الله ربي يفضلها وربي يفضلها عليا، ان شاء الله ربي يعطيها الصحه وطول العمر، وان شاء الله ديما تجي حدايا للدار وديما نراها وديما معناتها هي الكل، هي اللي كونتني وهي اللي ادتني عبد وردتني راجل في الدنيا هذه، هي اغلى حاجه عندي في الدنيا. يعني تو انا في سخان هيك ونحس روحي عبد خاطر نراها في امي وفضل امي وكل شيء، اللي هي اللي وقفت معايا وقتها كنت نقرا وقتها كنت علول ما كملت قرايتي، كانت هي مساندتني، كانت هي ديما تدعم فيا. انا قبل نذكر انا صغير وقتها كي نكمل قرايتي في الصيف تحبني نمشي نخدم، اخرج ونمشي نشوف خدمه، اصنع روحك دبر راسك، غرست فيا يلزم نصنع روحي، يلزم نعمل على روحي، هذيك ما ننساهاش.
0: وفي نابل نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بالتعاون مع مكتب التربية والأسرة والإدارة الجهوية للصحة بنابل احتفالا بمناسبة عيد الأمهات بمستشفى محمد التليتلي بنابل. تم خلاله تكريم الأمهات المقيمات بقسم التوليد وتكريم الإطار الطبي وشبه الطبي، وفق ما أكده أنور الحلومي رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بنابل في تصريح لزميلة فاطمة بن عثمان.
6: تم تكريم الأمهات المقيمات بقسم النساء والتوليد في جو احتفالي. تم أيضا توزيع باقات الورد على الإطار الطبي والشبه الطبي بمستشفى محمد التلاتلي. المكتب الجهوي كما يعلم الجميع له اهتمام خاص بالمرأة بصفة خاصة، بالعمل الاجتماعي في مجال المرأة المعنفة، المرأة فقيدة السند، المسنين، الطفولة المهددة، المخاطر المحيطة بالأطفال بصفة عامة. وكي نقولوا الطفل نقولوا الأم. اليوم عيد الأمهات كنا موجودين إن شاء الله مواصل المكتب الجهوي نابل، والحقيقة في الدفع المعنوي إن شاء الله بقدرة ربي تولي الأمهات الكل في مأمن صحي ومأمن حتى على صحتهم وعلى صحة أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم، لأن الأم تقوم بالدور حقيقة دور كبير ياسر ما بين العمل إذا كان عاملة وما بين الاعتناء بالأطفال وبصغارها وبوالدها أيضا.
0: وفي سياق متصل تشرف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم على فعالية تظاهرة تنشيطية وتوعوية تنظمها الوزارة بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. وتنتظم هذه التظاهرة بالحديقة الوطنية بالبلفيدير، ويتضمن برنامج التظاهرة خيمات خدماتية وإرشادية وعروضا تنشيطية وفرجوية وأنشطة ترفيهية وألعاب للأطفال، إلى جانب فقرات تحسيسية جماهيرية وورشات إرشادية وتوعوية. استعدادا للموسم الصيفي والسياحي، الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة أعد صفقة إطارية لثلاث سنوات انطلاقا من السنة الجارية، وذلك للتنظيف الآلي للشواطئ ولمعاضدة مجهودات البلدية، وفق ما صرح به الأخبار بلال الخالقي رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة، ومضيفا أنه تم الانتهاء من تهيئة شاطئ جنوب القنطاوي وانطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بولاية سوسة.
7: صفقة إطارية لمدة 3 سنوات 2026 و 27 و 28 لتنظيف الآلي للشواطئ، وذلك يدخل في إطار معارضة المجهود البلدي. ثاني حاجة بالتحضير نتاع التراخيص لإشغال الوقتي، كنا قمنا كفرع جهوي لوكالة حماية الشريط الساحلي تحت إشراف السيد ولي سوسة، وعطانا تعليمات على أساس قمنا بحملات مراقبة على مستوى الشطوط، وكان التنبيه على أصحاب التراخيص وكانت مؤسسات سياحية أو أشخاص طبيعية باحترام محتويات التراخيص نتاعهم، احترام أسعار الشاطئ، احترام راحة المواطن، عدم منعهم من المرور والسباحة على الشواطئ لأنه الشط هو ملك عام. كذلك على مستوى ما تم ملاحظته احنا سنة الحمد لله، يعني ما فماش بوادر نتاع ظهور لحريقة، لا فماش حريقة في الشط، ما فماش حتى نوع جديد تم ملاحظته في ولاية سوسة. مبدئيا الوكالة انتهت من تهيئة الشاطئ جنوب القنطاوي اللي برسك فيها 1.5 كيلومتر، يعني شط بعرض نتاع 50 متر، في عملت فيه كسيرات أمواج وجلب كميات كبيرة من الرمال. كذلك على مستوى سوسة الشمالية توقع بينا احنا مشروع أنكور، لكن حبسنا المشروع استعداد الموسم الصيفي، كان تهيئة الفضاء باش السياح والمواطن يجي يلقى البحر وشط نظيف ما عندوش حتى إشكال، ونبش نستأنف الأشغال بحوله في آخر الموسم الصيفي في 7 سبتمبر في سوسة الشمالية. كذلك على مستوى سيدي عبد الحميد تلقى أشغال نتاع حماية الشريط الساحلي في معتمدية سيدي عبد الحميد ومنطقة سيدي عبد الحميد بالذات، كنا إشارة انطلاق للمقاولة، قاعدة يعمل في الأمور التقنية الجيو تقنية في المنطقة للانستالاسيون شونتيه، وباش نستأنفوا بحوله في سبتمبر بداية الأشغال.
0: تتواصل بمدينة زغوان فعاليات مهرجان النسري في دورته 40، وتتضمن اليوم أنشطة ترفيهية وثقافية لتنشيط المدينة. زميلة حن العباسي ومتابعة الموضوع.
8: تعيش مدينة زغوان اليوم على وقع فعاليات مهرجان النسري ببرمجة ثقافية وتنشيطية متنوعة، حيث تنطلق الأجواء الاحتفالية من القوس الروماني وصولا إلى مقام سيد علي عزوز. رئيس جمعية مهرجان النسري بزغوان حمد غلاب ومزيد من التفاصيل.
9: الدورة 40 لمهرجان النسري، حبينا باش يكون المهرجان يكون معناتها متطور شوية، حاولنا في الفقرات نتاعو باش نكونوا مسينا جوانب كلها، مسينا جميع الشرائح في مدينة زغوان. المهرجان كان الانطلاق نتاعو يوم 8 ماي بالمعرض التجاري ومعرض الصناعة التقليدية. العروض الثقافية أجرناها ليوم 29، خاطر سنة حبينا نعطوا قيمة أكثر للنسر النسرية، خاطر عندها قيمة علمية، قيمة صحية، نجم تكون قاطرة تنموية اقتصادية لمدينة زغوان. الورد النسري والنسرية تعطي في الغلة متاعها في بلدان أخرى يستخرجوا منها في الزيت، ليترة متاع الزيت النسري تباع بين 70 و80 ألف دينار. هل لحد باش يكون يوم سياحي في مدينة زغوان، باش يكون عروض المأكولات الأندلسية على كامل البلاد العربي من القوس الروماني حتى المقوم سيدي عزوز، مرورا بالأنهجة الفرعية ذات قيمة في مدينة زغوان، كما عنا نهج الكوشة اللي هي كوشة الزاوية اللي كانت تقبل الكوشة ذي تعمل خبز لزاوية سيدي عزوز الفقرة متاع عزوز وتوزع على أهالي مدينة زغوان، وكذلك نهج 9 أفريل اللي هو فيه منزل سليمان بن سليمان اللي كان رفيق درب زعيم الحبيب بورقيبة، وكذلك التنشيط في وسط المدينة في الرحبة.
8: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أن قواته سيطرت على قلعة تشقيف التي يعود تاريخها إلى 900 عام ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما لم يصدر لبنان أو حزب الله تعليقات حتى الآن. الأستاذ الجامعي والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية صلاح الدين داودي اعتبر أن هذا التطور العسكري عملية استعراضية من طرف الجيش الصهيوني، وتعتبر مرحلة أولى لمزيد بسط سيطرته على مناطق استراتيجية أخرى داخل الأراضي اللبنانية.
10: هو الهدف الرئيسي من محاولة العدو الصهيوني توسيع دائرة العمل الناري هي على ما يذكر العدو هي المنطقة الأمنة أو الحزام الواسع، يريد إضعاف المقاومة لا أكثر. ولكن من المعروف أنه العقائد الصهيونية لو سب حول تلك المنطقة على اعتبار أنهم يظنون أنها تابعة لكيانهم. قلعة الشقيق الصيف مصنفة على أنها جزء من التراث الإسلامي، يريد أن يقنع هذه الصورة فيها جانب عملياتي وفيها جانب من الحرب النفسية، على اعتبار أن هذه القلعة هي القلعة التي كان يشرف من خلالها هذا العدو إبان احتلاله للجنوب اللبناني على عدة مناطق، وهي طبعا منطقة عالية ويمكن أن تطل على القطاعين الشرقي والغربي وتطل على أقصى الجليل. كل هذا هذه السردية فيها خدعة، الظروف التي كانت موجودة سنة 2000 ليست موجودة الآن. من الناحية العسكرية هذه القلعة هي مكشوفة، وأي مكان يمكن أن يتواجد فيه هذه العدو في هذه القلعة ويعرضه إلى ضربات المقاومة خاصة في المحلقات الانتفاضية، بالتالي أنا أعتقد أنه استعراض لا أكثر ولا أقل، ويمكن أن يكون الهدف هو سلة علي الظاهر، وهي السلة الأخيرة التي خرج منها العدو الصهيوني أو التي غادرها إبان انسحابه تحت النار سنة 2000 والذي خرج منه العدو الصهيوني نيران المقاومة. هذه المنطقة حتى إذا ثبت فيها لمدة معينة قصيرة ليقوم من خلالها بعمليات أخرى هو لن يستطيع أن يقفها.
0: بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: التونسيون يحتفلون اليوم بعيد الأمهات، كل عام وأمهات تونس وأمي بألف خير. لكم أجمل تحيات هيثم والناس، أحمد عيساوي وحلمة فيلة، إلى اللقاء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

في ثاني موعدنا الإخبارية الرياضية سبور انفو. يحتضن اليوم ملعب حمد العقبي براتس بدايه من الرابعه مقابله الدور النهائي لكاس تونس لكره القدم للموسم الرياضي 2025-2026 بين ترجي الرياضي وترجي جرجيس باداره الحكم نضال الطيف في غرفه الفار مجدي بلاغه. ترجي الرياضي تاهل الى نهائي كاس تونس بعد فوزه في النصف النهائي على شبيبه العمران بهدف مقابل صفر على ملعب الشهيد لزويتن ويسعى للتتويج للمره 17. من جهته تفوق ترجي جرجيس في مباراه النصف النهائي على نادي صفاقسي بهدف مقابل صفر المواجهه اللي اقيمت على ملعب الطيب مهيري بصفاقس ويسعى ترجي جرجيس للحصول على اللقب الثاني بعد لقب 2005 مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم وصل من البارح إلى العاصمة النمساوية فيينا في رحلة خاصة انطلقت من مطار طبرقة. يأتي سفر منتخبنا إلى فيينا قبل مواجهة منتخب النمسا وديا استعدادا للمونديال مقابلة تلعب غدوة في 8:15 بتوقيت تونس. نذكروا أيضا في البرنامج التحضيري مقابلة باش تكون ضد منتخب بلجيكا يوم 6 جوان المقبل في بروكسل وباش تكون آخر محطة إعدادية قبل الدخول في منافسات المونديال. نادي حمام الأنف رسمي نضمن صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى في الحقيقة هي عودة بعد انتصاره على الملعب الجبسي بثلاثية نظيفة في نهائي براج الصعود اللي يقيم البارح في الملعب أولمبي بيسوسا 3-3 سجل ثلاثية الهمهمة كل من بين من ويسر في الدقيقة 17 ومحمد بن تيبة في مناسبتين في الدقيقتين 22 و52 وهكا يلتحق نادي حمام الأنف بكل من تقدم ساقية الدير وأمل حمام سوسا في الرابطة المحترفة الأولى في الموسم المقبل. في الكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة يبدأ اليوم تربص التحضير الأول بتونس العاصمة واللي يمتد حتى 5 جوان المقبل. التحضيرات هذه تجي في إطار خوض تصفية المنطقة الأولى المؤهلة لنهائية البطولة الإفريقية للأمم الكونغو 2026 واللي من المقرر أن تستضيف العاصمة المغربية في الفترة الممتدة من 26 جوان إلى 3 جويلية. المدرب الوطني كاميلو بالاتشي مع مساعده أنور التورجي وكذلك المساعد الثاني محمد جلاسي وجه الدعوة ل 18 ملاعبي للمشاركة في هذا التربص. نلقاو كل من خالد بن سليمان محمد بن يوسف إليس القرموسلي إليس بوعشير أحمد القاضي سليم المباركي طيب القربوسلي علي لاشعل محمد ريدان علي بنجي كريم فريخة عزيز ترابلسي وليد باكور من نانسي الفرنسي من إيلاك من فرنسا أسامة برمضان ومهدي بن طهر حمزة حفايظ من فريق لوبي من إيطاليا ياسين عبد الهادي من فريق فيتوريا في البرتغال ومن الوصل الإماراتي الهادي الخضري. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

الزجرة وقبله وينهي البشرة لفت العصفور الزجرة وقبله وينهي البشرة جاوبني وخنقته العبرة جاوبني وخنقته العبرة.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: أكثر الناس لا يفتحون أعينهم لمباهج الحياة، وإنما يفتحونها للدرهم والدينار. يمرون على الحديقة الغناء والأزهار الجميلة والماء المتدفق والطيور المغردة، فلا يأبهون لها، وإنما يأبهون لدينار يأتي ودينار يخرج. قد كان الدينار وسيلة للعيشة السعيدة، فقلبوا الوضع وباعوا العيشة السعيدة من أجل الدينار. وقد ركبت فينا العيون لنظر الجمال، فعودناها ألا تنظر إلا إلى الدينار. تحرر قلبي من قيود كثيرة، وما زال في قيد الجمال أسيرا، قصار مناه أن يعيش على الثرى قليلا، ولكن أن يحب كثيرا. إذا المال نادى لم يصلني نداؤه، وإذا همس الحسن استجبت قريرا. وقفت على سحر الجمال ولم أزل فؤادي وألحاني، وعشت فقيرا فلم أر بين الناس أغزر ثروة وأنظر مني بسمة وضميرا. أنفاس الورق. المواهب يا صاحبي تموت في رأس صاحبها بالصمت الإرادي أو المصادرة غير الإرادية. أن تغرد وحدك خارج دائرة السرب، حتى ولو كان صوتك جذابا وعذبا، عليك أن تدفع ثمن تفردك، أي ضريبة تمردك. لماذا؟ لأنك شققت عصا الطاعة وخرجت عن جادة المجموعة أو الجماعة. بعض الفقراء لا يكفيهم ما هم فيه من خصاصة وعوز، وإنما يواجهون تلصص اللصوص عليهم ومداهمة بيوتهم الخاوية الخالية بغية السرقة. ولعل أظرف تلك الوقائع حين داهم اللصوص بيت فقير أملا في استلابه وفي مواجهته لهم، وقد أعياهم السعي في الحصول على أي شيء، قال لهم ضاحكا متندرا: إن الذي تطلبونه في الليل طلبته أنا في النهار دون أن أحصل عليه. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: خوف أنا، ماذا سيفعل عاشق والليل يطرده إلى الآفاق؟ تتبعه جيوش الحزن، تتركه بقايا بين أشلاء العمر، في أي جرح في ربوع القلب كنت تسافرين وتعبثين، وجرحي المسكين في ألم يئن وينفطر. ألم أنا لا شيء في البستان يبقى حين يرتحل الربيع، يشيخ وجه الأرض، تصمت أغنيات الطير، يرتعد الوتر. في روضة العشاق أرسم 1000 وجه للرحيل، 1000 قنديل أضاء العمر شوقا وانتحر.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: أتريد أن تنجو من نقد النقاد؟ إذن كن لنفسك ناقدا قاسيا، فإن الجاهل

0: كلمات لا تموت.
1: أحسن دليل على حسن أدبك أن تتحمل سوء أدب الناس. هناك بعض الناس لا يشعرون بالسعادة إلا عندما يكرهون شخصا أو شعبا أو فكرة، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. العقول الصغيرة تناقش الأشخاص، والعقول المتوسطة تناقش الأشياء، أما العقول الكبيرة فتناقش المبادئ. الأدب صورة العقل، فحسن عقلك كيف شئت، فأهل الأدب هم الأكثرون وإن قلوا، ومحل الأنس أين حلوا.
0: من ألق الشعر.
1: وطني وطني أضمومة من زهري، ومرايا سكبت من جوهري، وسماه درة منسوجة زينتها نيرات السحر، أرضه خضراء غطت وجهها بغطاء ساحر الحسن ثري. وطني جنة ورد عبقت، وعيون ماؤها كالكوثر، إنه نغمة شوق عزفت من فم الناي والثغر الوتر، كلما رف به عطر الشذا أيقظ العطر ضمير الحجر. يا لحسن يعظم الحسن به، دائم الخضرة حلو الصور.

وطني أنشودة رددها عاشق هام وصب عبقري طاول النجم شموخا وعلا وتسامى فوق هام القمر والنسيم الحلو ريان الخطى يتفيا بظلال الشجر. والسنة يغزل من لألائه هالة في وجه غيم ممطر والدجى ينشر في أرجائه بارق النور بلون مبهر حطت الأنجم في ربواته فتجلت كبساط مزهر أخصبت دنياه حسنا فائقا بورك الخصب هبات القدر.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: نهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. من المفترض أن توفر الهواتف القابلة للطي شاشة خارجية للمهام السريعة وشاشة داخلية كبيرة لكل شيء آخر، لذا عندما تتوقف إحدى هاتين الشاشتين عن العمل فجأة تتدهور تجربة الاستخدام بسرعة. وهذا بالضبط ما يبدو أنه يحدث لعدد من مستخدمي الجيل الأول من هاتف بيكسل فولد من شركة جوجل بعد تحديث حديث. وشارك مستخدم على منصة ريدر مؤخرا مشكلة غريبة للغاية مع هاتف بيكسل فولد الأصلي بحسب تقرير لموقع أندرويد المتخصص في أخبار التكنولوجيا. ووفقا للمنشور كان الهاتف يتصرف بشكل غريب لعدة أشهر، وفي بعض الأحيان كانت الشاشة الخارجية تصبح سوداء فجأة وتتوقف عن الاستجابة، وفي أحيان أخرى كانت الشاشة الداخلية القابلة للطي هي لتعاني من المشكلة نفسها، وكان السلوك غير متصل، مما زاد الأمر حيرة. والغريب في الأمر أن إعادة التشغيل بطريقة بسيطة كانت تعيد الشاشة المعطلة إلى العمل دائما، لذا لم تبدو المشكلة خطيرة في البداية، بل بدت أشبه بإحدى تلك المشكلات البرمجية المزعجة اللي يتجاهلها المستخدمون عادة، لأنه إعادة التشغيل تصلح كل شيء على أي حال. ثم اتخذت المشكلة منحنى أكثر خطورة، فبحسب المستخدمين انطفأ هاتف البيكسل فولد بالكامل بعد أن فرغت البطارية إلى 0%، ولكن بعد شحنه وتشغيله مرة أخرى تتوقف شاشة الغطاء الخارجية عن العمل تماما. ومع ذلك فإن شاشة الغطاء لهيش ميتة فعليا، ففي كل مرة يتم فيها تشغيل هاتف البيكسل تضيء الشاشة بشكل طبيعي وتعرض شعار جوجل دون أي مشكلة، لكن بمجرد اكتمال تحميل نظام أندرويد تتحول الشاشة إلى اللون الأسود مرة أخرى، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام. وهذا يشير بقوة إلى أن المشكلة ليست عطلا أو تلفا في الشاشة، بل يبدو أنه شيئا في البرمجيات يقوم بتعطيل الشاشة بعد بدء التشغيل. حتى الآن لم تقر جوجل رسميا بالمشكلة أو تصدر حل رسميا لهذا. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفادت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بأنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم الأربعاء الموافق للثلاث من جوان القادم بمقر الكونفدرالية بتونس العاصمة، ويندرج تحديث وإعادة هيكلة هذا المجمع في إطار التزام منظمة الأعراف بدعم القطاعات الواعدة ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ليكون فضاء يجمع الفاعلين في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والإعلام الرقمي والتصميم والتسويق وغيرها من الصناعات المستقبلية. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد تأكد من نضج الحبوبة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد. دخلت الاستعدادات الوطنية مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف، وتتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المتداخلة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. قال عضو الهيئة المديرة للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة مهدي تقيان، قطاع مكونات السيارات في تونس يستأثر ب 280 مؤسسة توفر 120 ألف موطن شغل وصادرات بما يعادل 3.9 مليار يورو سنويا، وأضاف أن ما تتوفر عليه بلادنا من كفاءات هندسية يمنحها فرصا حقيقية لتطوير هذا القطاع بالاعتماد على التقنيات الحديثة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية، والذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يومي غرة والثاني من جوان القادمة. قال جيش الاحتلال الصهيوني أن قوته سيطرت على قلعة الشقيفة الأثرية ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان. يأتي ذلك بعد يوم شهد أكثر ضربات حزب الله كثافة على شمالي الأراضي المحتلة منذ وقف إطلاق النار في أفريل الماضي، مما استدعى إغلاق المدارس وفرض عدد من القيود. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي
0: الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي
0: وهي اللالة

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: وفي برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيف اليوم شخصية وطنية بامتياز، رئيس بلدية قصر هلال لأكثر من دورة كنائب رئيس ثم رئيس مجلس النواب 94-99، رئيس مدير عام للوكالة الوطنية للعقارية التونسية لافاش، كذلك صاحب مكتب دراسات حاليا مختص في المجال العقاري. سعداء باستقبال ضيفنا سي الهاشمي معلل. مرحبا سي الهاشمي.
3: شكرا سي عادل، هذا شرف متجدد.
2: العفو.
3: ينالني القدوم الى اذاعه المنستير التي تعتبر معناها صرح كبير في تونس،
2: والأيديك بيضاء كما يقال مديني ليك في عديد البرامج العقارية، المدن الناشئة في مقدمتها مدينة سهلول، مدينة الفرينة، العقبة، أحياء المركز العمراني بالمهدية، في ولايات أخرى في صفاق. إلى غير ذلك، لما توليت معناها لسنوات الوكالة العقارية للسكنة، لكن للأسف كما سنرى في الحوار ما عادش تراجع هذا الدور الهام في المجال العقاري، في اقتناء الأراضي، في السكن الاجتماعي. ونشوفوا الأزمة الحالية، ما عادش المواطن يلقى كما قلنا الحظ والمساعدة في مجال التسهيلات للحصول على العقارات وكذلك للحصول على مباني جاهزة. قبل ما نمشي للحديث سي الهاشمي، وتعرف عديد الإشكاليات وعديد القضايا حتى في الجانب السياسي، وانت ناشط الحقل السياسي سابقا في الحزب الاشتراكي الدستوري ثم التجمع الدستوري السوري الديمقراطي ثم أحرار الدستور، هذا الحزب اللي أسسته معناها في 2019 كبديل للحزب انخرط مع سي محسن مرزوق. نتولوا الاستماع لهذا التقرير بصوت زميلنا صديقنا سليم الحزم ثم نعود للحوار.
0: شهادات حية. ولد الأستاذ الهاشمي بن محمود معلال والزهرة زياتي بمدينة قصر هلال يوم 6 أوت 1951 وسط أسرة وطنية ومتعلمة. بعد الحصول على شهادة ختم التعليم الابتدائي وختم التعليم الثانوي والبكالوريا سنة 1971، التحق بكلية الحقوق بتونس، حيث أحرز على الإجازة في القانون الخاص سنة 1974 بملاحظة قريب من الحسن، ثم على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة سنة 1978. شغل الأستاذ الهاشمي معلال عديد الخطط والوظائف العليا صلب جهازي الدولة والحزب وهي تباعا. من نوفمبر 1974 إلى نوفمبر 1999 إطار في الوكالة العقارية للسكنة. من نوفمبر 1974 إلى أوت 1988 مدير مكلف بالشؤون الإدارية ثم مكلفا بالشؤون العقارية والقانونية فمديرا للمبيعات. سنة 1988 مديرا جهويا للوكالة مع صلاحيات ترابية على 5 ولايات، سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين. تولى تصميم وتخطيط وتهيئة مدن جديدة من الاقتناء إلى البيع على غرار مدينة سهلول ومدينة الرياض والمركز الحضري بسوسة ومدينة الفرينة ومدينة العقبة بالمنستير ومدينة سيدي الصحبي بالقيروان والمركز الحضري بالمهدية ومدينة ساقية الزيت الجديدة بصفاقس وغيرها. سنة 1990 مدير مركزي برتبة وصلاحيات المدير العام للأمن العام مع صلاحيات إقليمية تمتد من المركز إلى جنوب البلاد. من نوفمبر 1999 إلى سنة 2004 نائب مقرر للجنة التشريع العام بالبرلمان. من 2004 إلى 2009 نائب مقرر للجنة السياحة والتجهيز والتهيئة العمرانية. شغل أيضا رئيس الجمعية البرلمانية التونسية الروسية من نوفمبر 2009 إلى نهاية أوت 2011، كاتب عام ثم مدير عام للوكالة العقارية للسكنة بمقرها في تونس. من سنة 1998 إلى 2008 عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن 2003 إلى 2008 مقرر اللجنة التأديبية للحزب. منذ نهاية سنة 2006 خبير قضائي في التعمير والتهيئة العمرانية. منذ سنة 2018 خبير قضائي في الشؤون العقارية تخصص تقييم العقار وخبير تعاقدي مع بعض البنوك. في عام 2023 أدرج اسمه في قائمة الخبراء الذين عينتهم الحكومة في مجال التسوية الجنائية، قرار 23 فيفري 2023. من ماي 1995 إلى ماي 2000 النائب الأول لرئيس بلدية قصر هلال. من ماي 2000 إلى ماي 2005 رئيس بلدية قصر هلال. من سنة 1994 إلى سنة 2006 نائب رئيس النجم الرياضي الساحلي مسؤول عن البنية التحتية الرياضية. كما أشرف الأستاذ الهاشمي معلال على بناء المقر الأول للنجم الرياضي الساحلي في شارع محمد القروي، قام بتجزئة قطعة أرض الأمين وأشرف على أشغالها في التهيئة وبيع قطع الأرض. شارك في تصميم وإنجاز المركب الرياضي للنجم على قطعة أرض مساحتها 22 هكتار، ضمت الفندق والنادي وملعبين معشبين وأربع ملاعب للتنس إلى آخره. والأستاذ الهاشمي معلال حامل للوسام الرابع والوسام الثالث للجمهورية، وهو متزوج وله بنتان منال وإيمان وابن محمد. شهادات حية مع الأستاذ الهاشمي معلال.
2: إذن كان هذا التقرير بصوت صديقنا زميلة سليم الحزم. رأيك تعليقك سي الهاشمي على هذا التقرير؟ أعتقد مسيرة حافلة بالأحداث وبالتتويجات، وراضي على هذه المسيرة؟
3: والله راضي تمام الرضا، لأني معناها اعتبرت إلا أن خدمت الوطن متاعي
2: من غير حتى حسابات شخصية، رغم كل ما يقال عندك الفترة البلدية كانت حساسة شوية، فما انتقادات وفما
3: انجيوها.
2: انت خدمت كنائب رئيس مع سي عبد العزيز دهماني؟
3: ايه دورة اولى.
2: دورة الاولى سي عبد العزيز، تحية من الناس نحيوه. نعم رجل وطني ورائد في مجال صناعة النسيج. نعم واليوم في معرض سوسة الدولي. نعم
3: ايوه قلت لك بالنسبة للبلدية ما هو الإنسان معناها الإنسان
2: وصيب باش ترضي الجميع. صيب مدينة قصر هلال الصعبة كما يقول بورقيبة.
3: أنا سي عادل كان نقول لك عديت خمس سنوات في بلدية قصر هلال كرئيس بلدية، وفي ظرف خمس سنوات كان أعطيك بعض مؤشرات.
2: تفضل.
3: وقت اللي دخلت رئيس بلدية المؤشر متاع العائلات
2: هي
3: اللي هي معناها مساكنهم مربوطة بالتطهير،
2: تطهير شبكة كانت التطهير
3: 43%.
2: 43% أقل من 2000. نصف عمل فيه.
3: كيف كملنا 2005 وصلت ل 85%.
2: ممتاز. وهي المنطقة نتاعنا تو الساحل الكل نسبة منطقة بلدية، ما عندناش شريف راه كل بلدية 95% تقريبا.
3: 100%
2: تو ولات 100%.
3: من وقتها
2: موجودة
3: 31 بلدية. التعميم النظام البلدي
2: بلدي في 85
3: في وفي نابلس.
2: صحيح.
3: معناها مؤشرات.
2: أيوة.
3: مثلا أنا كيف دخلت بلدية قصر هلال ويعرفوا بلدية ما عندهاش حتى أي مدخر عقاري.
2: من الرصيد،
3: من الرصيد ما عنده حتى نعم. شيء،
2: رغم اللي قاموا عديد بجهود معناها تبرعات للقيام ببعض المدارس المراكز الخاصة بالذوي الحاجات الخصوصية والعمدة إذا العابد قام دور كبير في هذا المجال.
3: صحيح صحيح. أما في الفترة الوجيزة
2: الفترة
3: الوجيزة متاع الخمس سنوات بعلاقتي الخاصة وأنا كنت عضو مجلس النواب
2: وعندي علاقات خبير كذلك في الجانب العقاري.
3: مثلا معناها خديت الفايت بلدية قصر هلال قطعة أرض في أكثر من 6000 متر بالدينار الرمزي من وزارة أملاك الدولة شؤون العقارية
2: لإنجاز
3: لإنجاز المستودع البلدي.
2: مستودع البلدي.
3: كان عندنا مستودع بلدي لا يشرف البديل.
2: صحيح، معناها كان متداعي نقوله.
3: أيوة. هو الانتقادات جات من بعض.
2: من المستودع هذا.
3: لا مش مستودع.
2: أي من مسألة
3: من مدرسة الفتاة.
2: مدرسة الفتاة صحيح.
3: مدرسة الفتاة نحب نقول.
2: مدرسة الحاجة علي صوة هذه القديمة.
3: هذه مدرسة الفتاة الوالد كان معلم قرر فيها 17 سنة.
2: أيوة.
3: قرر أيوة. أغلب فتاة.
2: أغلب فتاة يتقصر
3: لها. ليس التراث كما يقولون، هي تم بناها بمجهود شعبي
2: مثل الاستقلال،
3: بعد الاستقلال،
2: بعد الاستقلال،
3: وكانت هي مقبرة عملوا فيها المدرسة وعملوا فيها الحي التجاري.
2: نعم.
3: الحي التجاري اللي هو معناها من الخمس من من
2: بدا من
3: بعد ال 56
2: 57 نعم، الايام التجارية الاولى كانت تسمى الايام التجارية
3: الى اليوم. أيوة. هو تقريب ما مبني على حوالي اكتر نصف اثنين اكترات، ولكن معناها ما يشرفش وجه المدينه.
2: ايوه.
3: انا شعملت انا عملت يوم دراسي ولميت فيه 41 من اهالي مدينه قصر الليل، من مهندسين معماريين.
2: أيوة.
3: وخبراء، وعملنا كيفاش ندرسوا باش نبدلوا معناها وسط مدينه قصر
2: الهلال. نعم، باش تخفوا من عبء خاصه مشكله التنقل والمرور. نعم،
3: وحتى
2: ساعات الذروه. نعم،
3: معناها الارض عندها قيمه كبيره ومش مستغله.
2: مش مستغله. وفماش بنايات عموديه كلها افقيه.
3: احنا اقرينا باش يكون وسط مدينه عمودي وباش نشاركوا معنا الخواص. وخليت ملف هذا في 2004 تقريبا.
2: 2004. ايوه.
3: ولكن الخطوة الأولى. أيوة. يلزم معنا باش ننجزوها على مراحل.
2: مراحل ما تنجمش خاطر الاعتمادات يلزم.
3: قلنا احنا. أيوة. قلنا مدرسة الفتاة. إذا كان هذه كان دخلوها في المشروع. معناها المرحلة الأولى.
2: أيوة.
3: نعملها باش نحولوا فيها أكل التجار. أيوة. ثم نواصلوا المشروع متاعنا. وكان وقتها معناها يستوجب باش نقتديو معنا المدرسة من وزارة أملاك الدولة. ومن وزارة أملاك الدولة
2: تعملوا عملية تعويض.
3: عملنا عملية تعويض
2: تعطيهم يبنيوا مدرسة في مكان آخر.
3: بنينا لهم مدرسة.
2: أنا
3: بنيت المدرسة. بمجهود شعبي.
2: شو اسمها المدرسة هذه؟
3: هذه المدرسة هي كانت الروضة متاع قصر الليل.
2: كانت روضة بلدية.
3: كانت روضة معنا كبرناها وعملناها وعملنا معناها
2: مش عملية. بعيدة عليها في المسافة.
3: لا، في وسط الفصل. بعيدة على بلدية قصر الليل حوالي 150
2: متر. 150 متر. من القفاء من التالي.
3: وعملنا عقد معاوضة بمقتضى خدينا المدرسة هذه.
2: في كان في الأمور القانونية وفي كان في القانون.
3: شهادة ملكية
2: ورسم العقاري كل شيء.
3: ورسم عقاري كل شيء. ولكن انا عملت دوره وحبوا وقتها يعاودوا لي، قلت لهم لا، على خاطر وقتها انا عندي المجلس النواب
2: ما تنجمش. صحيح. والبلديه المركزية هي كما قلها نقول يوميه، مشاريع يوميه لا تنتهي.
3: هناك والي اللي هو عاش المده هذيك ما تصورش قداش قرق بيا، وقلت لهم مستحيل لان نلقاو
2: عاش تلقى وقت
3: 40,000 ساكن ما لقاوش شكون.
2: وعندك لجنه كيف في البرلمان، لجنه التشريع معناها
3: مقرر العام للنظام تاع الحزب، بحيث وانا حبيت معناها توزيع الادوار،
2: توزيع الادوار وتشريك الاخرين
3: باش نقول شو هذا الكل، بحيث هذيك توا سي عادل القيمه نتاعها اليوم المدرسه هذيك ما كان المدرسه خاطر بعد ما خرجتني تعمل حوالي 20 مليون دينار.
2: شوف 20 مليون.
3: ولكن من 2004 لليوم قداش مجلس بلدية جاء وخلينا لهم معناها معناها الدراسات
2: التصميم وكل شيء
3: ما تمش حتى شيء. بيجي نهار وهذاك باش معناها الناس تقول لولا فلان ما كانش يكون
2: ديما. راهو ارضاء المواطن غايه لا تدرك، خاصه في مجال القروي في مدن صغيره مازالت عقليات معناها محافظه.
3: صحيح.
2: وما يعرفوش معناها المصلحه العامه. صحيح. ومسائل. صحيح. عقاريه. صحيح. ومشاغل. صحيح. ومن اصعب معناها الامور الوظائف هي خطه رئيس البلديه ولا عضو في المجلس البلدي.
3: وحنا حلينا برشا طرقات في
2: خاصه
3: ديما يا سعاد
2: البلدية حركة المرور
3: البلدية. أيوة. ما تدفع حتى شيء معناها بالاتصال المباشر. أيوة. معناها نفهموا المواطنين. في ثم قاعات
2: أيوة.
3: نتاع العراس
2: أي الأفراح نعم في المنطقة الصناعية في السبخة هذيك
3: حليناه وقت أنا رئيس بلدية
2: أيوة.
3: معناها بيسور أنا مش أنا اللي أيوة. عندي مجلس بلدي معايا وعندي مستشارين فهمت حلينا زاد فكان عنا كان عنا حي وحي سيدي الأسمر
2: أيوة.
3: كان تقريبا منعزل من يدخلوا له كان في زنقة متاع 3-4 متر
2: أيوة.
3: حلينا بمجهود زاد معناها واحد باتفاق مع مولاها الله يرحمه سي حسن الزراد مشيت له وحللنا طريق وكان الاتفاق حل الطريق
2: تعويض أما
3: ما عودنا حد شيء حل الطريق أنا في المثال تاعي أنا أعمل لك التجارة
2: بأنه تاجر معاوضة
3: مثلا اليوم يشهد كانت العلاقات متوترة برشا بين البلدية قصر الليل وبين سيتكس وأنه عام تلجيت
2: البلدية الأكبر مؤسسة وأعرق مؤسسة في النسيج كل
3: بدي عيب عليكم راهو الهلالية خدموا غادي وكونوا غادي
2: كلهم غادي
3: ممتي كل الناس
2: سوجيتكس وسيتكس هما كانوا زوز علامات نقولوا
3: والله معناها بمجهود يعني معناها عندي
2: العلاقات الخاصة
3: اللي ما نعرفوش وقت رئيس مدير عام تاع سيتكس وقعدت ندول عليه تقبي شر واقنعته معناها احنا عندنا شارع الامم المتحده هو كله شارع لكن نهج وقت تجي سياره في اتجاه السياره الاخرى تقف
2: ما تنجمش
3: قبل باش يوخر لي وسعنا هذاك وقال لي ليش ما على خاطرك ومد لي مكاتيب عندهم 30 عام البلديه معناها
2: ربحت للحركة المرور باش
3: وطلبته باش يعمل لي معناها تهيئه معناها مياه الامطار معناها في السيتكس في الدور الكل
2: كل.
3: في الوقت هذاك 500 مليون
2: معناها
3: وقبل باش يعمل معناها محطه تطهير خاصه
2: بالسيتكس
3: على خاطر الناس
2: تستخدم الغسل الجين وغير هنا
3: معناها كل هذه ما يضرش ولكن نعم. لليوم ساعات أيوة. كي تتعدى في الطريق تلقى نوروبي القديم ونوروبي الجديد
2: صحيح معناها واضح وبلدية قصر هلال راه تشع على خارج قصر هلال كامل الارياف المجاوره ولا مغايت خاصه في مجال الخدمات والتجاره
3: عندنا حي الرياض انا
2: يجمع من تعدى من أيوة كامل الجمهورية
3: نعم. أنا في الوقت هذاك عندنا 10,000 خاصة المولاية سيليانة
2: يعملوا في القطاع النسيج
3: والتقاسيم هذيك أنا خلطت عليهم في الإفاش
2: صحيح
3: وقت أنا خلطت عليهم بس سويت الوضعية العقارية
2: خذيتوا معناها نجم تقول بمعلوم رمزي وبعتوا للمواطنين معناها المساك التقسيم
3: في الوقت هذاك بعنا المتر بخمسة دينارات وبالواحد بالفاسيليتين
2: بالتقسيط
3: تقسيط
2: وصعيب باش تلقاه في المجال الثقافي سي
3: أيوة.
2: الهاشمي هناك من يعيب جامع القصر عديد المعالم دار عية دار الحزب فما تقصير منكم في الجانب هذا كيفاش
3: شوف عندك
2: دار عية نشوفوها توا انهارت كليا مؤخرا والمقاول تعهد باش يقوم
3: انا خرجت
2: خطر ولا تابع ملكية تجمع دستوري ديمقراطي
3: وتم تأميم منتاحة وفهمت وينهم أعضاء السنواب اللي جاءوا بعدي وينهم رؤساء البلديات اللي جاءوا بعدي فهمت معناها شيء
2: مؤسف والله مؤسف خطر الرمزية متاحة تاريخية ميلاد الحزب هذا قادر البلاد للاستقلال والوجوه اللي خطبت فيها ستار صفر الحبيب بورقيبة البحري جيجا معناها مش شوية أحمد بوزويته سي محمد عيادي لغير ذلك نعم صحيح
3: انا في المده متاعي اهتمينا بها وكان معنا كل ما جينا معناها
2: شخصية نعم. في 2 مارس خاصة 3 جانفي نعم. المناسبات هذه
3: لكن المدة طالت
2: نقولوا احنا الزوايا ولا المعالم القديمة قاعدة محافظة كما جامع القصر وفما ترميمات
3: والله انا بصراحة سعاد بعدت
2: شوية
3: لكن لا مراش
2: ما فماش
3: مش كان في قصر الليل
2: نعم
3: هو ثم تراجع كبير في صيانة المعالم وتو كان نحكيه شوية
2: ودار الحزب هذه الدار العريقة
3: دار الحزب عاد قصر المخدات هذه
2: أي معناها نقصد معناها الحالة متاحة طوى ما هيش
3: أنا في الفساج متاعي
2: فما كان المسرح يشتغل تقريبا جزء قليل معناها منه والبقية متروكة
3: هذاك في وقتي أنا وقتها كان متداعي للسقوط ودبرنا فلوس وصلحنا وعملنا
2: ما تنجمش تواصل على الجيم بعد
3: ما عندي حتى مسؤولية يعني توا
2: الساحة اللي أمامها مستغلة كان يوم السوق فقط معناها كنت نجم مستغلها كساحة فنون معناها للوليدات الصغار العروض إلى غير ذلك ما نسميه للفرجة إلى غير ذلك حال النسيج والسوق المركزية والدكاكين حاولتش تعمل مثال التهيئة اللي على باش تكون على الأقل نمط الدكاكين العصرية نخرج من
3: كل احنا في الدراسة اللي قلت لك عليها واللي هي قاعدة توا وقالوا لي بعد تالي وقت جات الثورة وقت جات الثورة البلدية اللي نجحت في الانتخابات حبوا باش يجسموا شيء اللي عملناه
2: وجاتهم 2010 هذه 2010
3: جاتهم تعليمات من وزارة الداخلية وقتها أيوة. مع بعد الثورة وقت لك
2: أيوة.
3: وقالوا ما تعملوا حد شيء
2: ما تعملوا شيء يعني سياسة نقولوا احنا الكرسي الفارغ معنا هذه مشكلة مشكلة مش كان بلدية قصر هلال وكل البلديات نعم تعاني فيها مسألة الغاز الطبيعي مسائل أخرى معناها
3: أنا هذاك عملت فيه مجهود كبير في الماندل شديت أنا في التطهير في الغاز الطبيعي في مش تعميم 100%
2: ولكن التنوير
3: كل التنوير
2: خاصة الأماكن المقاسم الجديدة في المنطقة القاعات الأفراح وغيرها في جهة المونوليزا
3: بصراحة أنا محيط لخرجت مش ما شفتش
2: أي ما شفتش حتى مجهود مش قلة إمكانيات راهو الهلالية ورجال الأعمال عندهم ثروات تبارك الله وربي يزيدهم
3: عادي تشوف المستشفى تو
2: المستشفى تو من أحدث المستشفى مجهود خاص
3: وربي كثر خيرهم
2: رجال الإحسان رجال مستشفى الحاج علي صوة كيفاش معناها دعموا بجهاز سكانير وآلة التصوير
3: والبنية
2: والبناية
3: تقريبا 4 مليارات
2: 4 مليارات كلها من تبرعات من المواطنين
3: هما فما ثلاثة أو أربعة معناها من
2: نعم لتجنب التنقل للمنسير المستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه
3: وجي نهار شو اللي معناها
2: نبتبات
3: حتى كان ما يخوش معناها اسم
2: اي باش
3: معناها مستشفى جامعي أيوة. ولكن باش يخدم كمستشفى
2: يخدم كمستشفى جامعي لان فيه كل التجهيزات بطبيعه الحال من يقول قصر هلالي يقول النسيج ويقول المراه الهلاليه ويقول الربة الهلاليه نستمع والحديث معك شيق سي الهاشمي الى فاصل موسيقي بصوت محمد احمد يتغنى بالربة الهلالية ثم نعود للحوار

0: قدك يسحر يا مسمية، أيقونة تقريبا تبقى في مجال الفن، وخاصة رمز التغني بقصر هلال وبالنسيج وبالمرأة الهلالية والذوق الهلالي. تحية للمرأة الهلالية، أنجبت أبناء ورجالات تونس. نعم،
1: بمناسبة تحية للأم.
0: الأم صحيح بطبيعة الحال، الأمهات. هذا علاش اختيارنا لهذه الأغنية. سي الهاشمي، نمشيو لمسألة تؤرق المواطن العادي، خاصة الموظف العامل البسيط. شفنا سياسة الحكومة منذ الاستقلال من 58 تقريبا، الأيام الأولى والأشهر الأولى بعد الجمهورية، أحداث السنيت، أحداث الكنال فيما بعد، التسهيل، الحصول على قروض، مثلا التعاون مع البنوك، شركة تونسية للبنك، إحداث الوكالة العقارية للسكنة، وانت بعد مش تصبح مسؤول عليها. الوضع هذا والتسهيلات اللي كانت موجودة لم تعد موجودة في السنوات الأخيرة. شفنا أزمة السكن في دول مجاورة، ناخذ مثلا مثال الجزائر مع الولادات المرتفعة، ناخذ في ليبيا ما عندهمش سياسة وتوجه سكني معقول. وكنا حتى المرحوم علي مهني كان مقاولات يمشي ينشأ، معناها مقاولة كبيرة. كيفاش لقيت الوضع في الوكالة العقارية للسكنة بعد أحداثها، وانت توليت إدارتها ثم تحول إلى سوسة؟
1: الوكالة العقارية للسوسة حقا الحق معناها عملت عمل مفيد جدا لتونس بصفة عامة،
0: الوكالة العقارية للسكنة. نعم.
1: طبعا احنا كيف ناخذوا العاصمة، تصوروا العاصمة ما غيرك المنازل اللي عملت الوكالة.
0: ايوه،
1: نبدأ من منزل 7، منزل 8، 9، 1، 9، 2، لأن النصر وغيره.
0: لأن فترة الاستعمار اقتصرت على حد المنزل، الملعب الرياضي، كليزا شلام، هذوك هما.
1: ثم المدينة أخرى كبيرة، وأنا كان لي الشرف باش معناها سايمت فيها، هي المروج.
0: مروج، أيوة.
1: مروج
0: ضاحية الجنوبية، معناها انتقلت من قلب العاصمة الحدود ريانة، مشيت للجنوب. أيوة، مدخل الجنوب.
1: مدخل الجنوبي.
0: أيوة،
1: هذيك مدينة فيها توا
0: كل
1: أقل شيء 1500 هكتار.
0: مروج 5 توصلنا
1: 6.
0: 6
1: مروج 6.
0: أيوة.
1: شو نقول لولا ما كانش الوكالة.
0: أي.
1: ناخذوا لخدمت أنا سوسة.
0: صحيح.
1: معناها
0: وقت جيت سوسة أنت كيفاش لقيت الوضعية؟
1: أنا لقيت الوضعية في سوسة في جيت في أنا في أول 88.
0: أيوة.
1: شفت برامج بتاع الوكالة، نلقى في البرنامج ثم تقسيم ب 50 هكتار باش تعمل في سهلول.
0: أيوة.
1: سهلول منطقة مرتفعة.
0: أيوة.
1: محطوط فيها مستشفى سهلول
0: جامعي من فترة بورقيبة.
1: نعم. وقتها مازال ما بدأش يشتغل،
0: لكن جاهز، البنية التحتية جاهزة.
1: لا، أنا ساهمت بعد تالي مع
0: في التجهيز الداخلي.
1: أيوة. أيوة. قلت أنا مش معقول مش نعمل 50 هكتار وكانت 50 هكتار متجهة لفئة متاع المتوسطة، وخاصة اللي كان
0: موظفين، نقول
1: حتى أقل، حتى أقل.
0: أيوه. حد أدى سميق، نقول
1: أي حد سميق. أيوه. معناها في وفي في منطقة، وليت أنا رجعت لتونس سعلي الشاوش الله يرحمه،
0: وقتها وزير الداخلية.
1: لا، وقتها أمين عام. لا، الرئيس مدير العام للوكالة
0: قبل يولي
1: أمين عام قبل وزير الداخلية. قلت له سعلي أنا راهو كان مش نعمل كما كان نرجع لتونس. قال لي عليه. قلت له أما نعمل مدينة جديدة
0: بالمواصفات العصرية.
1: العصرية 500 هكتار.
0: قل لك مين يجيب هالأرض هذه؟
1: لا تعرفش. قال لي قال لي سلاشمي أنت تو تحكم غادي.
0: ما
1: عنديش دخل. هون الولاد.
0: وهو رجل دولة بامتياز. ونعم.
1: الله يرحمه.
0: أيوة.
1: قال لي هاشمي هون بحتاك الوالي ودبر راسك.
0: دبر راسك. أيوة.
1: والله يا سي عادل. وقت خديت الموافقة المبدئية.
0: أيوة.
1: وبديت
0: مراسلات
1: أول حاجة نعمله بأمر رئاسي نحدوا منطقة التدخل
0: وكانت تكنيك سميها
1: معناها باش نعملوا معناها
0: دراسة
1: دراسة الفنية ونعملوا بلانكوتي وكذا. أيوة. وبعد تالي نخرشوا للبريمات.
0: أيوة.
1: وبعد تالي نبدأوا في دراسات الفنية.
0: أيوة.
1: معناها مثال تفصيلي.
0: أيوة.
1: وكان الاقتراحي نعملوا على 4 مراحل لأن إمكانيات الوكالة ما تنجمش ما
0: تسمحش.
1: ولكن اللي كان سهلها وقتها هو الأمر الانتزاع، ولا يفعش ما كانت قبل ما استعملتش معناها الأمر الانتزاع ما كانت نجم تعمل حتى شيء،
0: تعمل معاوضة فقط تقبل له.
1: حتى المعاوضة أنا ساهمت فيها. وأول عقد
0: مش بالسهل باش تعوض باش تعمل انتزاع، لازم تعرض على المجلس النواب.
1: شوف انا توا علاش قلت لك نحب معناها مثلا الأمر الانتزاع الحالي يطول برشا وأول حاجة الدولة ما تحبش تلتجي له
0: القوة تدخل في صراع قضائي وحاكم وتطول.
1: أنا اقتراحي أو المس النواب
0: كيفاش اقترحت؟
1: راسي الاقتراح للسيد رئيس الجمهورية نعدلوا في القانون الانتزاع بالنسبة للوكالات العقارية اللي تابعة للدولة
0: الحكومية.
1: نودي احنا كيبدا عندنا مصلحة عامة مش نوزج اني باش نوزج معناها مدينة كاملة معناها ما نقتنيش بالفلوس ما عند المواطن وما نجم ناخو كما نأمن له كما فما معناها قضايا وحكيت كل من الأول ندخلوا الشراكة شراكة المواطن يشاركنا في المشروع
0: يولي كأنه هو شريك. شريك مستثمر معك
1: يعطيك هكتار
0: أرض متاعه
1: وترجع له أرض مهيئة
0: مقسمة بالماء والضوء والهاتف وكل شيء
1: بالدنيا كل بالتطهير والبلاصة
0: المساحة المهد الخضراء
1: كل شيء كل داخل فيه يأخذ 33% من هذاك تولي
0: معنى قيت الصيغة القانونية
1: هذه أنا نحب هذه نقترحها
0: وأممتها بعد لكل المدن
1: لا أمنها أما بقي فواحد يحب ولا أخر
0: محبش ما يحبش ما تبقاش الإجماع
1: تتولي إلزامية
0: ونشحت في سوسة قد ايش خذيت 500 هكتار
1: لا مش كل. أيوة. أما خاصة في سالون أربعة أيوة. الناس شافتها حاجة خارقة العادة
0: مشاو للمشروع
1: لأن 33% يأخذهم حاضرين ياخذ شويه من معناها من
0: وسومها يرتفع بتبدل
1: يرتفع
0: لكن عملتوا الشرط ما نجم يبيع كان في بعد ما مده بعد ما يبني ما نجمش يبيع باش ما تلقاش مضاربه
1: تبدل القانون
0: تبدل
1: طبعا عنده 3 سنوات
0: صحيح معناها ينجم يبيعها
1: ينجم يبيعها لا خاصه كان هو ساهم شريك ياخذ اليوم
0: قبل ممنوع كان ما تبني
1: هذا هو الحل خاطر الوكاله ما تنجم توا السيكل دو برودكسيون ساعه توصل ل 20 عام
0: صحيح
1: هو إذا كان قد ما طول مصاريف تكبر
0: والدراسات اللي كانت تقبل معناها ليتود دو بري والكول كل ترتفع بحكم مواد البناء ترتفع
1: صحيح وكل وكالة تنحي لها أنت معناها تكلفة الأرض
0: أيوة.
1: معناها ما تخوش قروض باش واحد معناها وحتى كلفة المتر المربع الواحد يزيد ثم حاجة أساسية اللي نقترحها يعني
0: باش نحلوا المشكلة طول المشكلة هذه شفنا طول المواطن البسيط الشهار يقول لك معاش لاحق
1: عنده حق
0: فما ديار بمليار سي
1: عنده حق
0: في البحيرة وفي الأحياء راقي مش لازم نذكروا الأسماء
1: عنده حق مضاربات
0: أقل بيت تقريبا 500,000 دينار مواطن يخدم هو مرته معناها زوز أجور كما قولها محجوزة وما يجعلوا باش ياخذ معناها قداش يكون 20 سنة مش يقعد يخلص عمره كامل 30 سنة
1: أنا نقول شوف
0: أعطينا حلول
1: عملية
0: أيوة
1: نعدلوا ونقحوا قانون الانتزاع فيما يخص الوكالة العقارية السكنة
0: الوكالات الحكومية
1: متاع الدولة.
0: الدولة
1: والمواطن حقه محفوظ
0: خطر فما وكالة عقارية سياحية كيف كيف
1: أيوة. سياحية والصناعية هذوكم يصعب شوية على خاطر باش واحد ياخو قطعة أرض صناعية لشكون باش يبيعها باركونت في هذايا في المدن الجديدة وفي الليفاش سهلة برشا
0: سهلة العملية وعندكم تجربة ركبتوا توا تجربة كبيرة
1: يا ودي هذا هو الحل الحل الثاني
0: اللي هو
1: باش نوفروا السكن لازمنا باش نرجعوا قبل كان تتذكرش كان ثم كيما لو ديستريكت دو تونس
0: الإقليم
1: في كل ولاية
0: أيوة
1: في كل ولاية ولا كل إقليم
0: نعملوا إقليم ثلاثة ولايات نقولوا مثلاً إيش
1: أشو هذا باش يدرسوا معناها التوسع العمراني ويحثوا معناها أمثلة معناها كيفاش تتوسع العمران مش احنا ما عناش في نتوسعوا تولي كلها البني فوضوي
0: صحيح
1: فهمت
0: وتولي قرارات هدم وتولي مشاكل
1: معناها التهيئة الترابية والتعمير كان تقبل
0: ماشي
1: مش مقوله كان البلدية ثم هيكل ينسق بين البلدية مثلا ناخذ مثلا الطريق السياحية بين سوسة وحم سوسة من المفروض تكون نفس التهيئة كيف كيف نجيو لسوسة عندك معناها يبنيو خمسة طوابق.
0: أيوة.
1: كي تولي بلدية حمصوصة في نفس الوحدة.
0: أيوة.
1: تولي
0: زوز طوابق.
1: يعني حتى.
0: توا سمحوا لهم في سلول تنجم حتى العشرة طوابق.
1: لا هذاك في هذاك في سلول كات. موجود من قبله.
0: من قبله.
1: يعني ما ثمش.
0: حتى قبل كان ممنوع أكثر من خمسة طوابق.
1: ما علاش إحنا تو في سلول.
0: خطر مشكلة الطيران قرب مطار المسير يقول لك برشا.
1: لا ما عندناش مشكلة كيما كيما كيما هنا ولا في هذا كان عشت هنا.
0: أيوة.
1: بالنسبة للتقسيم الرابع متاع الوكالة العقارية السكنة في سهلول.
0: سهلول أربعة. نعم.
1: أنا عملت المدخل متاع سهلول الطريق عرضه 50 متر.
0: 50 متر شفتك المساحة الخضراء.
1: 50 متر.
0: نعم.
1: وسع المعاديته في تونس في اللجنة الوطنية كم سيف؟ قالوا لا.
0: قال لك 20 يكفي.
1: إيه يجي معنا كيفاش في النصر عنده 30
0: ولا شيء مدي تعمل 50.
1: فهمت؟ كي تعمل 50 متر أنت تنجم وقت تطلع على العمارة إلى 10
0: ما عادش يشوفك جارك وما عادش مشكلة صحيحة وهذا هي معناها حاجة معناها
1: دونك أنا في بالي نرجع للأقاليم اللي هي التابعة وزارة التجهيز ونشوف الهيكل
0: ونعطيهم صلوحية مش لازم كل شيء يرجع للمركز كل شيء يرجع للإدارة العامة
1: معناها نهار اللي تحب الوكالة تعمل معناها مدينة جديدة تلقاه موجود في المثال معناها المستقبلي فهمت
0: وارتفاع الأسعار والمضاربين وهالخواص دخلوا شركات عقارية
1: كل حاجة كيف تقل تغلى
0: والطبيعة لا تقبل فراغ كيف يقولها
1: كي تقول له كلا ماش عندها رو
0: ايواش ماش عندها
1: ماش عندها
0: صحيح
1: سنرمال.
0: عملتوا مجهودات كبيرة في حي السحبي في القيروان في المهدية المركز العمراني في سقيت الزيت
1: إلى عديد
0: القصرين كيف كيف نعم في عديد الأماكن
1: في كل معتمديات في نعم. أغلب معتمديات جمهورية تونس
0: والناس الكل راضية معناها نقول فلاش نعم
1: خاطر تقسيم الوكالة
0: كل شيء فيه الخدمة
1: كل شيء فيه حويجة برك أنا نقترحها هي ما تم لاجري ديزيكيبمون
0: أيوة.
1: معمولة بيقتضى أمر معنا في وزارة التجهيز.
0: وزارة التجهيز
1: ماذا بينا كان نرفعه شوية
0: أيوة.
1: في المساحات المخصصة
0: الخضراء
1: الخضراء
0: خاصة صحيح
1: الخضراء
0: الخضراء
1: ونقترح
0: كلاو تأكلت فما تو يعطيكم وإحنا فتحنا قوس على سهلول فما كان سبتة مخصصة المترو ومشيت معها للخواص
1: هذيك وقت اللي أنا مشيت من الزنواب
0: أيوة
1: أنا خليتها
0: طاف عليها طائف
1: شوف أنا خليتها
0: أيوة.
1: 8 كترات و40 هذاك مسار متاع المتر أيوة. خفيف
0: أيوة.
1: مش يمشي الحمام سوسة والقلعة كبيرة والقلعة صغيرة بعد تقريبا 3 سنوات سمعت كون هذيك
0: تم التفويت فيها
1: تم تقسيمها
0: وبيعها تقسيمها وبيعها نعم في فترة توالي ما حسوب على حزب سياسي معروف
1: وفما شكون قال وقتها كلموني كيفاش ليش بيقعد ينعض بسنوان
0: ما عادش النجم يواش يزمها
1: التعرض وسمعت فيه بعتالي وعملت تدخل في مجلس النواب
0: أيوة.
1: وقتها معناها في نقاش مع
0: وزارة التجهيز أيوة.
1: وجبت الموضوع
0: وما فما حتى
1: لا جبت الموضوع
0: اي لكن ما ردت فعل
1: لا ردت فعل جات بعتلي جات بعتلي
0: اقروا شيء
1: ما قروا حتى شيء اما سيع
0: ما تبع
1: الاحباب والاصحاب وكل شيء
0: للاسف وهذه هي السياسه نتاعنا مازال متواصله سي ليش نمشيو الملف اخر في مجلس النواب وفي التجمع كانت عندك كلمه مسموعه تحظى باحترام كبار المسؤولين رجال الدوله شنو هي المشاريع اللي خدمتوا عليها اكثر في فتره وانت نائب لجنه التشريع ومكلف بالنظام وعديد المسائل علاش وصلنا لفتره الغضب هذا في 2010 ديسمبر وكنت أنت عندك علاقة مباشرة مع المواطنين وسميها رجع الصدى كنت نجمو تنبهو ما كنت نجمو معناها تستبقوا الأحداث ما فماش شنو حصل على المستوى ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والولايات وغيرها
1: شوف أنا طو حاليا بالنسبة للنواب بالدورة الحالية الحق يخدموا
0: توا الامور بالقدر تحسنت بعد 2000 والمجلس 2019 انتخابات نعم
1: قاعدين يخدموا ربيعينهم ويقوموا معناها يتقدموا بمشاريع قوانين
0: صحيح.
1: انا بون انا قبل كنت سعاد حتى الامور اللي ما تهمنيش يكلفوني به
0: ورغم اللي مش اختصاصك انت خاطر رجل تشريع واستاذ قانون
1: مثلا المترو الخفيف نتاع تونس الجديد لا رفير لا رفير وقتها عيني عين عين عينوني دار الحزب
0: ايوه
1: باش نحضر في ان ديبا
0: جدل كبير يمر الداخلية ورفض بن علي ما قبلش وقنع وزير سي أحمد فريع الحيوب وناس فقالوا لابد يمر غادي باش ينجم وصل البلاد يربط بالتجيام ولا غادي.
1: شوف هذاك هذاك عينوني كلموني يعني في مجلس النواب قالوا استاذ مبارك باش تحضر نهار خميس كيفاش يعملوا كان في الجمعة يعملوا ان ديبا تيليفيزي على موضوع معين
0: في التلفزة الوطنية.
1: قلت لهم أني هرأوا مش اختصاصي يعني عقاري وكذا. وقتها كلمني الوزير بذكره بالخير قال لي ساش محبك أنت تحضر
0: وزير الأشغال
1: لا وزير النقل
0: نقل أيوة.
1: هو الملف على النقل الحديدي في العاصمة
0: أيوة.
1: ولي تحضرت ملف متاعي
0: أيوة.
1: اللي هو تو معبول تو اللي تعمل تو
0: أنت اقترحته
1: لا أنا وقتها ساهمت وأقنعت وريت معناها الامبورتونس نتاع المشروع فهمت
0: توا تم توسعته وصلت معناها
1: وصلت هذاك هذاك انا نذكر قبل ما نخرج من
0: المحطات العربيه الجديده اللي جاها ودشنها السيد الرئيس صغير
1: لا نعم. نقص حوايج محطات الترابط
0: ترابط
1: الترابط معناها خاطر من نبداو من محطه ايوه في لاغار
0: برشلونه
1: في كل محطه ترابط مازال تحكوا برشا مكلف برشا واسمع وديما تدخلاتي انا مع في المجلس النواب نقول نشجعوا النقل الحديدي
0: ساعات خطر يخفف الضغط على التوزيع
1: وعلاش انا نقول مدن جديده وكبيره
0: أيوة.
1: نخلي انا نخلي أيوة. المسار نتاع المترو أيوة. نخلي المسار نتاع
0: البيطوني الحافله
1: والباسكله والمترو وكل شيء ما عادش معناها
0: علاش سلاش الخطوط البعيده تم التضحيه بها تو مش يعمل مستير تونس ولا سوسه تونس خمسة ست ساعات والقطارات مش منتظمه وناس فقدت عملها ومشاكل يومية المعاناة علاش تم التضحية بالخطوط البعيدة
1: ذولي من الميزانية متاع الدولة
0: أنا في الشراء كانت رابحة الشركات الحديدية كانت تبارك الله عن نقل البضائع ومعناها مليارات اللي تدخل من الفوسفات ونقل عطوا الخواصر وخص بالشاحنات
1: أنا هوت كيفاش رأى التوجه ورأي الخاص نقول مثل المشاريع الكبرى مثلا الطرقات السيارة في الجمهورية التونسية الكل
0: أيوة.
1: شوف المغرب كيفاش ولات
0: توصلنا الجريسة حتى
1: أنا نقول أيوة. نعطيهم لزمات لشركات
0: خاص كيما الموجود في عديد الدول
1: وكل المصاريف نتعلم ثقلة على الدولة
0: دولة
1: نتلي بالنقل الحديدي صح. اللي هو ما تنجمش تجيب واحد معناها باش
0: يستغل النقل

0: شهدت تحولات كبيرة في المجال، مزيت عنا ثغرات قانونية، صفقات مستربة، شفنا شركة تونس السكك الحديدية فتحوا كل حقائق الأربع ملفات صادمة، معناها شوفوا ناس مديرين عامين توقفوا، ناس محاكمات وقضايا. إلى متى نجموا نعملوا مثال نقولوا احنا إصلاح أو هيكلة للنقل بصفة عامة في بلادنا؟
1: كما قلت لك بلها الإصلاح هو زاد معناها نصلحوا البنية التحتية.
0: البنية التحتية الأولى.
1: وباش نصلحوا البنية التحتية باش نجيبوا ناس أكفاء اللي هم باش يتلهوا. ويلزم ديما راهو نظرة استشرافية لكل حاجة.
0: ويلزم احنا نضحي كمواطنين نملك أن الأرض في هذه نعطي للحكومة.
1: في هذا أنا قلت لك أنا الانتزاع مادام للمصلحة العامة.
0: ما قبل كان ملي من رمزي منظمة الاستقلال، بعد 100 ملي وبعد دينار الرمزي، كل مرة تتطور الأمور. نعم معناها تنجم تكون المستقبل النقل عنا نربطه تو في إطار الأقاليم الجديدة ما بين الشرق والغرب ما بين الشمال والجنوب. معناها وهنا دور النواب المحليين والجهويين باش يقوموا دور عندنا مجلس كامل
1: هما باش
0: يكونوا مبادرة. نعم
1: ولكن زاد احنا على وزارات
0: وزارة تقنية
1: يزم يخطوا
0: صحيح. مثال تهيئة نقولوا احنا لقصر هلال 2005 للساحل للإقليم الثالث لغيرها. نعم يزم يكون دراسات تقنية وفنية معمقة.
1: سي عادل انا اغلب المشاريع الكبرى نتاع ولايات مسير وقت اللي انا عضو مجلس النواب وكنت لاهي بالمشاريع الكبرى اغلبهم تبعتهم
0: كنايب على ولاية المنستير.
1: اي كنايب على ولاية المنستير. توا اكديفاسيون اللي عملناها للخنيس
0: اللي عملها الباجي الله يرحمه في التدشين
1: هذيك. ما عملش الباجي
0: من اشرف عليها
1: ولفات نتاعنا احنا من
0: حاضر من قبل
1: الثوره.
0: قبل الثوره
1: وقت نتذكر انا والسيد ولي المنسير والمدير العام للتجهيز مشينا على السقينه للمسار بكل
0: مسار الكل هذاك باش تشوف وحلت مشاكل. ما عادش تضطر تشق وسط البلاد شارع المجاهد الاكبر باش تدور على الخنيس.
1: وهو في البرنامج بتزيد كم القدام ما كان جات الثوره قالوا
0: جات الثوره وقفت
1: شريت الساحل. الدراسه الكل تبعتها انا مع لابال.
0: ايوه لابال مشكله كبيره على لابال. نعم
1: وحاضره.
0: علاش ما تنفذتش
1: بعد جات الثوره كل شيء وقف.
0: فما التمويل فما مشاريع أموالها مرصودة.
1: إيه قلت لك دراسات حاضرة. أنا شاهد عليها. وأنا أنا تبعتها. صبغة المقنين.
0: صبغة المغياضة في المهدية.
1: في المهدية هذيك هون تقريبا
0: مشاكل كبيرة. أنا بديت تتحلحل
1: عندك احنا اقترحنا
0: القطب التكنولوجي منزل الحرب
1: تبعت وين يذكر يعني
0: ويخدم طوى وفيه طريق ومزدوجة ومرها راكحة
1: خارق العادة
0: مرها
1: فهمت.
0: علاش ما يتعممش في كل
1: وهذا كراو في خواص
0: في كل الولايات. علاش ما يتعممش قطب التكنولوجي
1: يزم يتعمم
0: مزيان وفي منطقة وفي للبحث للطلبة يدرسوا في الهندسة يقوموا بتربصات بدراسات متاعهم. سيلاش من يمشي ولي مسألة أخرى في علاقة بالمواطن بالإدارة وغيرها وانت اشتغلت على هذه المسألة في الوكالة وخارج الوكالة مازال الإدارة مش مواكبة. علاش البطء وهالأرجع غدوة جيب مطلب يجي كذا. علاش نجموش نسرعوا في قاعة بيانات في الصفقات مع المقاولين في عند المنصة طوى نجموش نحركوا الأمور باش
1: يزيب الثورة كاملة.
0: كيفاش ثورة رقمية
1: ثورة رقمية وطبعا احنا نحكيو عنها برشا على تعريب الامضاء على شد الصف
0: مضمون مضمون يقول لك مضمون مش ولي متاح يقول لك لا يلزمك تمشي البلديه خاطر فيه الطابع
1: ولاه المضمون عاود يعطيه لك 100 مره
0: ولاه ويدخل قاعده بيانات تلقاك انت ولد شكون وبوك شكون وشهاده الوفاه وشهاده كذا.
1: ثم اسمع اراده سياسيه باش تعمل ثوره في الحكايه هذه فهمت. الناس سبقونا وفاتونا ويلزمنا معناها ما غير هذا. وفما حاجه اخرى زاد معناها لو كيفي كوا فما وزارات
0: تعجب
1: وزارات
0: ناقصه
1: نعملوا ريديبلوما.
0: ايواش
1: فهمت
0: نعاودوا نخلطوا ونوزعوا.
1: ايواه
0: وراهم شاعرين بها تو نتحدثوا على الذكاء الاصطناعي وغيرها. انا احكي لي سي عبد الحميد سلام الله يرحمه في حوار في بيته قل لي سنه 99 عملنا مجلس وزاري مضايق في رقمنه الاداره حطوا سنه 2000 صفر ورق. قال لي شوفها تو 2026 بن علي قال لي يدور في القصر. سي عبد الحميد وين وصلتوا في المساله؟ قال لي نتحرج باش نقول لهم بعد. قلت له شيخ قال له نعرفهم ما يحبوش يتطوروا ما

0: قدوش باش طاروا ليه جاء لهم باش تطوروا معناها الكلمة قالها له معناها شوف معناها ما كيفاش حاجة اختيرة
1: تونس يعني. مستهل باهي وراه الأفاق طيبة
0: وعندنا موقع راه يحسدون عليه الدول تو كيما الصين وكيما كوريا قلت ماذا بيا كان عندي الموقع نتاعك واليابان في قلب العالم في قلب معناها توسطوا ما بين ساعة ونص على أوروبا نص ساعة معناها الوطن القبلي على جنوب إيطاليا كيفاش ترى مستقبل الأمور المشاكل هذه سيلهاش من وانت كخبير
1: متفائل أنا متفائل
0: أيوة
1: إرادة سياسية معناها تكون معناها قوية
0: أيوة
1: وإذا كان ألزم باش نعملوها بشوية حزم
0: نعمل بشوية حزم صرامة
1: صرامة إيه شو ما تو معناها تو الرئيس هالكل يقبل في الوزراء ويعطي أيوة. في تعليماته وبعد يجي نشوفه على
0: عين الواقع ما حد شيء
1: احنا ناخذ
0: فما حاجه كي كلوش نقولوا بالفرنسي باش فما حاجه اللي مش ماشي
1: انا والله
0: ايوه
1: ذكر عام 95
0: ايوه
1: وقت جات البنك العالمي وليا سيدي جاوا المؤسسات
0: الصغرى والمتوسطه
1: الدوله معناها يشوفوا فيهم
0: ايوه بي ام او يسميوهم
1: لا لا لا لا لا لا زونتربريز بوبليك
0: بوبليك
1: لا يفاش
0: الوقت اللي يعملوا تشخيص
1: التشخيص وضربوا قداش وبعد تالي
0: يعطيوك تقرير
1: يعطيوك تقرير لا وقتها سعلي شاو شو البي دي جي
0: بي دي جي
1: قالوا له باش تمشي انت مشى هو وانا معاه ومدير اخر في ضيافه للمغرب زيارة المغرب
0: شافوا تجربة في المغرب
1: باش يشوفوا التجربة نتاعهم
0: كيفاش في المغرب عملوا
1: شوف في الوقت هذاك لا فاش فيه 400 واش خدام وسنيت فيه تقريبا 800 خدام ولا اكثر ولا 1000 ولا ريو الثلاثه هذوما فما ليكيفالون نتاعهم في المغرب مؤسسه واحده يدوروا فيهم كلهم 50 واحد
0: 50 واحد واحنا 1000 واش
1: 1000 قربت ل 2000
0: ايوه
1: وقتها علي قلت له واس علي هذه الدولة هذه يجيها بعد 10-15 عام وشوفها
0: وفعلا المغرب توا هربوا علينا هربوا علينا في قطاع البنكي في قطاع
1: العقارات
0: أنا مشيت المغرب في ندوة علمية في 2019 معناها شو يقول المدينة تنجم تعمل مدينة كاملة هذه اسمها سيدي بوزيد يقولوا فرنساوي نعمل مشروع في نهار قلت له كيفاش 24 ساعة قال لي نلقى شكون نشري الأرض نجي نعاين ونعمل الخدامة نعمل لونتروتيا ونجي كل يوم تلقى المعمل تاع تخدم فهمت من 2009 سامحني من 2009 من قبل معناها حتى الربيع العربي فما إمكانية باش نعملوا إعادة نقولوا احنا جدولة الديون متاعنا وناخذوا قروض ما يقلقش خاطر فما نقولك عبء كبير باش تاخذ مشاريع
1: كبيرة مثلا كان نرتاحوا بالبنية التحتية
0: أيواش نحسنوها
1: نطورها وما ندفعوا حتى ملي
0: ما ندفعوا شيء كما عملوا للجسر متاع حلق الواد وغيرها اليابانيين مثلا
1: وفي ظرف 5 سنين 10 سنين تولي تونس كلها معمة بالطرق
0: وشبكة الانترنت والاتصالات وهذاك علاش تو المستثمر الأجنبي يقول باش ندخل سيدي بوزيد والقصرين ما عنديش طريق سريعة ما عنديش طريق سيارة نعمل 3 سوايع في الطريق
1: ما عندوش وما عندوش غاز وما عندوش
0: ويربط مع البورت نتاع سوسة ولا البورت نتاع رادس ولا غيره تحب له تبدا طريق سيارة يلقى روحه موجود والمستوى الخدامة والكفاءات يلزمنا نطوروا شوية زاده ما عادش شكل العامل نتاع النسيج وانت نقصر هلا ما عادش شكل التقليدي هذا يلزم يقرا البلاك يعمل الشيماء يلزم
1: باش نواكبوا التطور
0: وعندنا معاهد عليا يعني لزيزات في كل مركز ولايه ايزات معناها موجود
1: بخص الجامعه التونسيه من احسن
0: كفاءات اللي عندنا
1: كفاءات موجوده
0: لكن ماهيش مستغل
1: هون الناس كلها تقعدوا
0: خرجوا أي. اكثر من 140 الف خرجوا بعد 2011 معناها
1: وهذيك زبده نتاع
0: الزبده لكريم دو لكريم نقولوا احنا
1: وش خسرنا عليهم هذوك
0: اي شوف في الطب السنه الجامعيه تكلف 70 الف دينار على الحكومه معناها على الدوله وهذا اهدار للمال العام كلمة أخيرة سي الهاشمي والحديث معك ذو شجون اش نجم تنصح بالموطن الأصل قصر هلال والولايتك وتونس بصفة عام
1: والله أنا بالنسبة لقصر هلال
0: أيوة.
1: نتمنى كونه الشيء اللي احنا ندينا به توعنا جي 20 عام
0: منذ التسعينات
1: معناها ماذا بينا
0: يتواصل
1: يتواصل وان شاء الله
0: نبنيوا عليه ما نهدموش احنا السياسه نتاعنا اللي يجي
1: يهزل واحنا على ذمه الناس الكل
0: في الاستشاره وفي الدراسات وفي غيرها
1: احنا قصر الليل رباتنا معناها تعز علينا نحبوها ديما في العلالي وان شاء الله ديما في العلالي ولات مستير انا راني قريت
0: في معهد المنستير
1: وقت اللي كان معهد المستير ومعهد سوسة
0: أيوة. هم الوحيدين
1: هم بتقول. الوحيدين والله يرحم بورقيبة
0: أيوة.
1: قررنا وجاب لنا أساد احنا
0: مجانا بالكوبيران
1: ايه الكوبيران احنا في
0: صحيح
1: الانجلي
0: معناها كل شيء الفرنسية الفيزياء الكيمياء
1: من اعز ذكريات اللي نحملها على ولايتي وخدمت ولايتي انا مشاريع
0: من موقع نتاعك بعد ما تخرجت بطبيعة الحال
1: ولليوم احنا على ذمتهم
0: وعلى الصعيد الوطني نفس الشيء يلزمنا نعمله كما نقولوا نسمع نصغيو بعضنا وانت دخلت في المجال السياسي عملت تجربه ما كانتش احيانا ساره ديما فما مواجهات وفما انتقادات وفما كذا كنت تنجموا تعملوا مخي
1: لا نعملوا
0: لولا هذه الخصومات السياسيه
1: صحيح نعم صحيح
0: الامور مش ماشيه
1: ان شاء الله تمشي ما عادش فما خصومات احنا توا كيما
0: لازمنا نطيو الصفحه
1: توا كان نخافوا على بلادنا نتحدوا نسكن مع بعضنا وراء رئيسنا ومعناها ولا يعطي معناها اقتراح
0: ايواش
1: ما دام على الاصلاح ليه معناها ربما تعديل خاطر مش نقولوا على القران
0: ما ناخذوش نعم نجم نوصلوا بحول الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: يعطيك الصحه كان معنا رئيس مدير العام للوكاله العقاريه للسكنه رئيس نائب رئيس مجلس البلدي قصر هلال رئيس بلدي قصر هلال والنائب وعضو اللجنه المركزيه للتجمع الدستوري الديمقراطي الاستاذ الهاشمي معلالي نلتقي بكم مع حلقه جديده مع ضيف جديد لكم منا اجمل تحيه
2: شهادات حيه
3: شهادات حيه
2: شهادات حية حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها شهادات حية إعداد ومحاورة عادل بن يوسف قراءة النص سليم الحيزم إخراج حمد النقبي
4: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز أخباري نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بحديقة البلفيدار بتونس العاصمة تظاهرة تنشيطية بالتزامن مع تظاهرات مماثلة بكامل مندوبيات شؤون المرأة والأسرة بكل أنحاء البلاد احتفاء بالعيد الوطني للأمهات الموافق لآخر يوم أحد من كل شهر مايو من كل سنة تنظم الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص يوما علميا حول علم الإدمان الفهم والوقاية والتكفل وذلك يوم السبت 20 من جوان القادم بتونس العاصمة ويندرج هذا اليوم في إطار تكوين الطب المستمر وتعزيز التعاون بين أطباء الطب العام والأطباء النفسانيين في مجال الوقاية والتشخيص والتكفل باضطرابات الإدمان أفادت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بأنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم الأربعاء 3 من جوان القادم بمقر الكونفدرالية بتونس ويندرج تحديث وإعادة هيكلة هذا المجمع في إطار التزام منظمة الأعرافة بدعم القطاعات الواعدة ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية ليكون فضاء يجمع الفاعلين في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والإعلام الرقمية والتصميم والألعاب الإلكترونية والتسويق الرقمي وغيرها من الصناعات المستقبلية قال عضو الهيئة المديرة للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة مهدي تقيان قطاع مكونات السيارات في تونس يستأثر ب 280 مؤسسة توفر 120 ألف موطن شغل وصادرات بما يعادل 3.9 مليار يورو سنويا وأضاف أن ما تتوفر عليه بلادنا من كفاءات هندسية يمنحها فرصا حقيقية لتطوير هذا القطاع بالاعتماد على التقنيات الحديثة يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية والذي ينعقد بالعاصمة كوريا الجنوبية سيولة يومي غرة والثاني من جوان القادمة دوليا قال رئيس أركان الجيش الإيراني أن أي عدوان ينفذه العدو على إيران سيواجه برد أكثر حزما من السابق أذ وتشدد طهران في مفاوضاتها مع واشنطن على مجموعة من الخطوط الحمراء على رأسها وقف الحرب على لبنان بالتزامن مع وقفها على إيران حيث ينظر إلى التصعيد الصهيوني على أنه سيكون له أثر سلبي على عملية التفاوض ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة

جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك.

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: 95.7.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم 2 جوان المقبل، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد. سجل قطاعي النسيج والملابس وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة 21 و2023، وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام بشكل عام منحا تصاعديا متواصلا إذا ارتفعت بنسبة 25.1% في سنة 23 و2000 مقارنة بالسنة التي سابقتها وفق معطيات إحصائية نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية. نظمت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسائر ولايات الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة زيارات معايدة للأمهات حديثات الولادة بأقسام التوليد للمشاركة الأمهات فرحة الأمومة بمناسبة الاحتفاء مركزيا وجهويا بعيد الأمهات الموافق في تونس للحادي 31 مايو من كل سنة. تم برمجة 7 رحلات عودة من البقاع المقدسة ستحط في مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي خلال الفترة من 2 جوان المقبل لغاية 12 من الشهر نفسه حسب ما نشره ديوان الطيران المدني والمطارات. قال عضو الهيئة المديرة للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة مهدي تقي أن قطاع مكونات السيارات في تونس يستأثر ب 280 مؤسسة توفر 120 ألف موطن شغل وصادرات بما يعادل 3.9 مليار يورو سنويا، وأضاف أن ما تتوفر عليه بلادنا من كفاءات هندسية يمنحها فرصا حقيقية لتطوير هذا القطاع بالاعتماد على التقنية الحديثة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويا متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة مع دكتورة الأعصاب نرجس قوتة. اليوم اخترنا باش نحكيو على الدوخة، ولكن ما يسميوها زادة برشا عباد الترهويجة. أسبابها نجم تكون بسيطة كما زادة نجم تكون خطيرة. دونك شنية الأسباب هذية؟ شكون يشخصهم وكيفاش نداويوها؟ الدوخة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي شعور بالدوران، المريض اللي يحس الدنيا قاعدة تدور بيه، يحس بروحه باش يفقد التوازن تاعو، باش يطيح في القاع من غير ما نجم يتحكم في روحه. بالطبيعة هذا الكل من غير فقدان الوعي. بالنسبة للأسباب نجم تكون انخفاض في ضغط الدم وإلا مستوى السكر في الدم، قلت لي السكر معناتها يطيح، نجم تكون فقر الدم ولا أثار جانبية لبعض الأدوية، كما زادة نجم تكون مشكلة في الوذنين وإلا في العينين. أما إذا كان الدوخة تجينا بصفة فجئية أو الحدة متاحة تمشي وتقوى وإلا تكون معها عوارض أخرين كما على سبيل المثال وجع قوية في الرأس وإلا رزن في اليد أو الساق وإلا صعوبة في النطق والكلام، وقتها راهي نجم تكون ناتجة عن التهاب في الأعصاب، جلطة دماغية وإلا مرض خايب عافانا وعافيكم الله. هذاك علاش المريض لازم يتوجه لطبيب اعصاب باش يشخص الحاله ويعطيه الدواء المناسب في الوقت المناسب. وان شاء الله لاباس الناس الكل.
3: دقيقه صحه. بين الملاعب.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكم، مسيكم بالخير مستمعينا وين ما كنتوا. بين ملاعب من توا حتى الخمسة متاع العشية، برشا احداث رياضية نهاية الاسبوع واليوم زادة، وابرزها مباراة الدور النهائي لكأس تونس في كرة قدم. لكن قبل هذا خلينا نحيي زملائي اللي امنوا لكم النقل المباشر، تحية لحسام قدرية فرنسا التقنية، من البعطي باش يتواصل معاكم هاتفيا ومع ايضا الضيوف متاعنا، والمتابعة كما قلنا لاخر الاخبار. اليوم باش نحكيوا على التريتلون، باش نحكيوا على المبارزة بالسيف بطولة افريقيا في ابيجان، باش تحثوا ايضا على كرة القدم. الترجي التونسي ترجي رجيسي دور نهائي لكاس تونس ينطلق في الاربعاء نتاع العشية. زاد اليوم في دورة موريس ريفيلو في فرنسا منتخب اقل من 23 سنة واجه منتخب كونغو اقل من 23 سنة في 5:30 نتاع العشية. برشا احداث نهاية الاسبوع، فوز فريق النادي النسائي بالمكنين بالثنائي في كرة اليد في السيدات، فوز الترجي التونسي بالثنائي في كرة اليد الذكور، وكما قلنا عدد من المتابعات بيشكونوا من توا حتى الخمسة متاع العشية. قبل ما نبداو المصافحات متاعنا وقبل ما نبداو الحديث حول مختلف التظاهرات ومختلف الأحداث اللي باش نتبعوها اليوم، أكيد اليوم عيد الأمهات، شرى كل الأمهات بألف خير، وسونيا جليزي تهدي الأمة الغالية محبة جليزي الهدية هذه، متمنية لها طول العمر والصحة والعافية في انطلاق الحصة متاعنا. Thank you.

نرجع مجددا للمتابعه نتاعنا اكيد مستمعينا الكرام باش يتبعوا مباراه الدور النهائي لكاس تونس في كره القدم انطلاقا من الاربعاء نتاع العشيه. هو نعطيكم ورقه المباراه للي يتبعوا فينا في السيارات نتاعهم والا في المنازل نتاعهم. بالنسبه لقاء ترجي تونسي وترجي الجرجيسي نذكركم اللي عملت قرعه كانت سحب الترجي الجرجيسي هو اللي يستقبل اليوم الترجي التونسي كضيف. مباراه يسافرها نضال الطيب في ملعب محمد العقربي براس بمساعده خليل الحساني واحمد الضوي وحكم الرابع سيف الدين الورتاني، حكام الفار مجدي بلاغة مع إيمان الله الحجري، ثم حكام الفار الأفار حسين نايلي وعمر بريدة، ويراقب مباراة ماجد رحومة وسامي دربال. بالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي التونسي، إيمان الله مميش، محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مرياح قائد فريق، نضال العيفي، حسام تقا، حمزة رفيعة، عبد الرحمن كوناتي، كسيلة أبو علي، جاك ديارا وفلوريون دانو. تقريبا ترجي بكامل التركيبة متاعه حاضرة. في الاحتياط محمد صدق الدبشي، علاء الدين دربالي، أونيشي أوكبيلو، خليل قنيشي، معز الحاج علي، شياب جبالي، هيثم ضو، يانساس وأشرف الجبري، والمدرب هو كريستيان براكوني اللي كان عوض المدرب بوميل اللي كان تمت إقالته بعد هزيمة النادي الترجي أمام النادي الإفريقي في الدور في مقابلة نهائي البطولة إذا صح التعبير. به تشكيل ترجي الرجيسي المتألق بصراحة في سباق الكاس. ترجي الرجيسي كان خرج الاتحاد المناسيري في المناسيرة بركلات جزاء ترجيحية، ثم كان أزاح فريق النادي البنزرتي في جرجيس 2-0، ثم أزاح النادي الصفاقسي في ملعب الطيب لميري بصفاقس. معنا النتائج ما كانتش سهلة خاصة خرج ميدانه ضد الاتحاد المناسيري وضد الترجي ضد النادي الصفاقسي يقرحه في الدور النهائي. ترجي الرجيسي المرة الثانية في تاريخ وبعد ما كان فاز باللقب في مناسبة سابقة ضد الترجي الرياضي التونسي. سيف الدين الشرقي في حراس الشرفي في حراس المرمى، في راس غومة يسري ضيف اللاوي معه دافيد نيونغي، وهما بالنسبة لفريق الترجي الرجيسي نقاط القوة متاعه تقريبا متمثلة في الأجانب. بابا ديالو معاه في وسط الميدان، غسان المحرسي، الكوني خلفه، خليل قصاب، لمدة درجيلي قائد فريق الترجي الرجيسي، مؤمن الرحماني، أشرف بن ضياف. في الاحتياط حمزة الغانمي، أديبو جو، أوليواسون، جاسم بن كيلاني، أمير التجوري، محمد مختار الزيدي، محمد ياسين العريض، آدم قرب وصديق يكوبو والهادي جرتيلا، والمدرب هو المنصف أمشرك. نتحدث شوية على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. منتخبنا اللي سافر في اتجاه العاصمة فيينا البارح، كانت رحلة مباشرة من مطار طبرقة في اتجاه فيينا في النمسا، لأنه منتخبنا إن شاء الله يلعب غدوة مباراة الدولية الودية الأولى في مواجهة للمنتخب النمساوي، مباراة هامة جدا للمنتخب التونسي. نعرفوا تقريبا التحضيرات ونوصلت لمنتخبنا، نعرفوا آخر المعطيات، التفكير متاع المدرب صابر اللموشي في المجموعة اللي باش تلعب وتنطلق في مقابلات كأس العالم، لأنه منتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله يكون في أفضل مستوياته. مقابلة أولى أمام منتخب النمساوي، ثم مقابلة ثانية بتجمعنا بالمنتخب البلجيكي يوم 6 جوان في بروكسل في 8:15. مقابلات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي إعدادية لبطولة العالم إن شاء الله اللي تنطلق يوم 15 جوان بالنسبة لمنتخبنا في مواجهة المنتخب السويدي تباعا، ثم المنتخب الياباني والمنتخب الهولندي. وإن شاء الله المقابلات تتم نقلة موجة ذات مناسير مهما كانت الساعة، لأنه في مقابلة تعتمد الصباح والخمسة تاع الصباح وفي نصف الليل، لكن باش تنقلهم ان شاء الله على موجاتنا وباش نتبعوا المنتخب الوطني التونسي لحظه بلحظه. وانطلاقا من غدوه ان شاء الله باش تكون عندنا برمجه خاصه بكاس العالم، بدون عايشوكم من غدوه كاس العالم من خلال الومضات ومن خلال البرامج القصيره دقيقه تقريبا كل ساعه، فما دقيقه مونديال فيهم تاريخ كاس العالم، فيهم كواليس كاس العالم، فيهم المنتخبات المشاركه، فيهم ارقام من كاس العالم. بالتالي ان شاء الله كل ساعة إلى جانب أنفو المونديال ولا أنفو سبور تعودتوا بها في المواعيد القارة متاعنا، فما أنفو المونديال أو فما دقيقة مونديال كل ساعة على رأس كل ساعة إن شاء الله قبل موجز أخبار أو النشرات الإخبارية، إلى جانب استوديو المونديال في النقل المباشر والمتابعات كما تعرفوا نهار السبت ونهار الأحد العشية، هذوما متابعات للمونديال، مونديال كأس العالم لكرة القدم الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا، وإن شاء الله
الله منتخبنا يكون في أفضل حالاته. تعرفوا أنه تم تقديم كل القائمات للاتحاد الدولي بالنسبة لمختلف المنتخبات، فما برشا مفاجآت وبرشا أشياء تتقال على مختلف المنتخبات، كما صار على المنتخب التونسي، كما بيصير المنتخب الجزائري، المنتخب المغربي اللي خرج المدرب متاعه القائمة متاعه، المنتخب المصري نفس الشيء، منتخبات الأوروبية، المنتخب الإسباني يريدوا برشا كلام على حتى لاعب لأول مرة في تاريخ كرة قدم الإسبانية، حتى لاعب من ريال مدريد في التركيبة متاع المنتخب الإسباني زاد من نقاط الاستفهام. منتخب فرنسي نفس الشيء، ولأنه فرنسا منتشية بفوز البارح بي اس جي بلقب الشامبيونز ليغ أمام أرسنال في 1-1 ومقابلة فات بركلات جزاء الترجيحية. على كل هذه المعطيات اللي تم متابعتنا، بعد شوية باش نرجعوا لكم باش نتلقوا بالتريتلون إن شاء الله ومتابعة للدورة المفتوحة اللي بتصير في الحمامات إن شاء الله وسط الأسبوع. راجعين بعد شوية.

الكاسك ماهيش اكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: أكيد البارح كان مسك ختام بالنسبة لي جولة أو لي موسم كامل في كرة اليد التونسية. مسك ختام كان من خلال لقاء الترجي التونسي نادي ساقيت الزيت، وكان فاز فيه الترجي 32-25، قلب بالمعطيات على فريق ساقيت الزيت اللي كان في الشوط الأول كان مستوى ممتاز جدا، والترجي تحصل على الثنائي. بالنسبة للسيدات البارح رينا زادة الشوط الثاني ممتاز من نادي نسائي بالمكنين، وتمكن باش يفوز على فريق النادي الإفريقي رغم قيمة الإفريق، وبالتالي يتحصل على الثنائي. اليوم كان الأدوار النهائية في الصباح بالنسبة للإناث والذكور في مختلف الأصناف، بقية الأصناف. تهنئة للمنزل الرياضي بعد فوز الصغريات نتاعو على نادي كرة يد بجمال، بقية نتائج إن شاء الله تباعا. زاد فما مقابلات نتاعو الدور النهائي البطولة الوطنية في كرة السلة، قاعة تلعب في بيرشلو في قاعة نابل، تو بعد شوية زاد نعطيو النتائج النهائية. فما شبان تاع الاتحاد المنصير يلعبوا اليوم مع شبان نادي كرة السلة بالمهدية، برشا نوادي اخرين حاضرين في الادوار النهائيه. نذكر زيدا اللي بالنسبه لدور نهائي لكاس تونس في كره القدم، تركيبه الفريقين الترجي التونسي والترجي الجيسي اللي باش ينطلق بعد اقل بعد نص ساعه من الان. امن الله مميش في حراس مرمى فريق الترجي الرياضي، محمد بن علي، حمزه جلاصي، ياسين مرياح، نضال العيفي، حسام تقا يرجع للتشكيله كان غايب في دور نصف النهائي، حمزه رفيع، عبد الرحمن كوناتي، كسيل ابو عاليه، جاك ديارا، وفلوريون دانو. بالنسبه لتشكيله فريق الترجي الجيسي، سيف الدين الشرفي في راس غوما، يسر ضيف اللاوي، دافيد يونغي، بابي ديالو، غسان المحرسي، الكوني خلفه، خل القصاب، لمجد الرجيلي، مؤمن الرحماني، اشرف بن ضياف. احتياطي الترجي صدقي الدبشي، دربالي، اوكبيلو، القنيشي، حاج علي، جبالي، ضو، يانساس، واشرف الجبري. احتياطي الترجي الرجيس الغانمي، ادوبو جو، بنكيلاني، تاجوري، الزيدي، العريض، قرب، صديق يكوبو، والهادي جرتيلا. حكم المباراه الدولي نضال الطيف، يساعدوا كل من خلي الحساني واحمد ضوي، وحكم الرابع سيف الدين الورتاني، حكم الفار 4 مجدي بلاغه، امن الله الحجري، حسن نايلي، وعمر بريده. هذوما بالنسبه للتركيبه الكامله للمباراه نتاع دور نهائي لكاس تونس. بالتالي اليوم يختتم الموسم بالنسبه لكره القدم، النادي الافريقي يتحصل على لقب البطوله، وفريق الترجي او الترجي التونسي ولا الترجي الجيسي بيتحصل على لقب الكاس، وباش ينطلق الاهتمام بكاس العالم لكره القدم في الايام القادمه. كاس عالم اللي مقابلات مفرقة، فما مقابلة 8 متاع الليل، فما الفارق التوقيت 8 متاع الليل، فما 10 متاع الليل، فما 11، فما نصف الليل، فما الساعة الثانية صباحا، فما الساعة الثالثة صباحا، فما الساعة الخامسة صباحا. وأكيد برشا مقابلات يتموا في الفجر نظرا لفرق التوقيت، لكن فما فيه نكهة لأنه متابعة متاع المقابلات في الفجر فيه نكهة، وفيه يمكن تقعد في الذكريات كما في وقت قبلها. ومنير يعرف زميلنا منير بعطية يعرف وقت اللي كانوا يتبعوا فيه علي كلاي، يقعدوا محمد علي كلاي كانوا يتبعوا فيه في ماضي ساعة متاع الصباح وساعتين متاع الصباح، ويقعدوا فايقين باش يتبعوا المقابلات متاعه في وقت الأسود والأبيض. ثم جات الألوان، وبالمناسبة تهنينا للتلفزة التونسية بمناسبة الستينية متاعها، التلفزة التونسية اللي تحتفل بذكرى معناها عزيزة على كل من شارك في التلفزة التونسية. به نمشي ونحكيو على الشامبيونز ليغ الاوروبي. البارح تبعنا مقابله بين بي اس جي وارسنال 1-1، وفات المقابله شهاب الحاج عمر متعودين به الكوتش مع الهذيلي في يوم الاربعاء. اليوم استثنائيا معانا خلينا ناخذ فكره رايه في الدور النهائي اللي برشا قالوا شهاب انه دور النهائي ما ارتقاش المستوى اللي كنا ننتظروه، معناها مع خاصه بي اس جي، لكن في الاخير كان الفوز بركلات جزاء ترجيحيه. ما راكش توافق من الراي ولا فما مقابله تكتيكيا كانت ممتازه؟ مرحبا شهاب.
3: مرحبا ذاكر، مرحبا جميعا مستمعي
2: تاع بونسبير. كيما قلت لك شهاب، شنو رايك هل فنيا وتكتيكيا تسمع فيها شهاب؟
3: صحيح نسمع فيك ذاكر،
2: تفضل.
3: صحيح المباراه ممكن ما شفناش مستوى كروي كبير، وخاصه في المستوى الهجومي. الحقيقه فريق ارسنال شفناه الموسم هذا مع المدرب ميكيل ارتيتا متوخي، معناها صبغه معناها صبغة تكتيكية أكثر من هي نشوفه أنيماسيون دي أوفنسيف كبيرة، ولا نشوفه فوليم دو جو كبير. الخطة هذه الحقيقة أثناء الموسم هذا شفنا معناها مكن فريق أرسنال من التحصل على البريمير ليج بعد غياب المدة طويلة، كيف شفنا في مباراة الشامبيونز ليج. ذاكر على فكرة معناها أرسنال في الأخر خسرت الشامبيونز ليج، ما زدتش الشامبيونز ليج ما غير ما خسرت حتى مباراة.
2: صحيح.
3: ف الفريق الوحيد اللي ما خسر حتى مباراة هو فريق أرسنال, وفي الأخر ما تحصلش معناها على التيتر هذا. كما قلت لك شفنا صحيح موجود البارحة سيطرة كانت الفريق باريس سان جيرمان بالنسبة للبوسيسيون دو لابا, شفنا حتى عدد عدد التمريرات النومبر بعيد على بعض, وانا شفنا برشك 900 تمريرة بين لاعبي بي اس جي مقابل 200 تمريرة بين لاعبي أرسنال. هذا ما يمنعش كونه شفنا انضباط تكتيكي كبير للفريق أرسنال, ما شفناش معنا الهجوم تاع بي اس جي كما مستنسين نشوفوه, ما شفناش برشا برشا فرص. التغييرات بالنسبة لأرسنال كانت الحقيقة بوست بار بوست بالنسبة لميكايل أرتيتا, ما فماش شانجمو في الشيما تكتيك اعتراه ولا الديسبوزيتيف. بالنسبة للويس الريكي في البرولونغاسيون شفنا شوية تغيير في الشيما ديسبوزيتيف بعد الشانجمو اللي صار, ودخول دخول باركولا ودخول المهاجم البرتغالي, شفنا تغيير في الديسبوزيتيف. قعدت كيف كيف معناها السيطرة موجودة للفريق باريس سان جيرمان, فريق أرسنال قعد انضباط تكتيكي والبلوك شفناه بلوك با وكان يلوج على التحولات السريعة. ممكن فريق أرسنال الحقيقة نتصور كان جات عنده كاليتي أوفنسيف تاع لي جوار أوفنسيف خير من هكا, ممكن كان ينجم يربح المباراة نتاعه, خاطر اللاعبين الحقيقة صحيح لاعبين متسمين, أما الكاليتي ناقصة شوية, الكاليتي أوفنسيف بالنسبة للاعبين أرسنال, ممكن زادة نقص الخبرة نتاع اللاعبين هذوما, والفريق عنده مدة ما وصلش معناها في في في الفاز فينال كيما هكا. مباراة كيما قلت لك كانت تكتيكية أكثر من هي حاجة أخرى. فريق باريس سان جيرمان زاد المستوى ممكن أمس مع التوخي الدفاعي لفريق أرسنال ما لقاش لي روبير نتاعو, كيف كيف شفنا ممكن الحقيقة زاد ذكر فما لاعبين قاعدين شفنا فما فاتيك الحقيقة فما لاعبين لاعب كيما فيتينها معناها ما كانش لويس إنريكي ما كانش ما يخرجش فيتينها, معناها فما الجوارات الاخرين يخرجوا في وسط الملعب فيتينها ما يخرجش يقعدوا ديما موجود لاعبين. امبارح شفنا تغيير خروج فيتينها كيف كيف نونو مونديز فما شويه فاتيك تعب في اللاكس, كان فما زاد تغيير اخر موسم كيما نعرفوا جاي كوب دي موند لاعبين باش يكونوا فما برشا لاعبين الحقيقه نصور في من هنا بكاس العالم انا باش نشوفوا فما فما فما ارهاق موجود من هنا بكاس العالم. وفي الاخر بي اس جي مش سهل دوزاني دي سويت تنتهز الشامبيونز ليغ الايام
2: اي هو معناه برشا تحطوا على البارح يمكن فريق في برشا نجوم لو بي اس جي ضد فريق يعتمد على المجموعه اكثر, معناها فريق ارسنال يمكن اللي ناقص ارسنال هو النجم اللي يعمل الديفيرنس, لكن كمجموعه كان مميز فريق ارسنال, هو الدليل انه هزم حتى مباراه في المسيره نتاعه السنه في الشامبيونز ليج.
3: صحيح صحيح لي زاتو نتاع فريق ارسنال شفناهم زي كلهم معناه كولكتيف سواء اوفنسيفمون سواء ديفنسيفمون, ديما تحس فما اون ايكيب كولكتيف سواء في جو كيف كيف معناها لاتول كبير اللي خلى ارسنال ينجح الموسم هذا لي بالاريتي, بورسونتاج كبير نتاع الاهداف نتاعو كان على سور دي بالاريتي, كيما نعرفوا معناها اهميه كبيره الفريق ارسنال لي بالاريتي في الستاف ديجا ستاف تكنيك بالنسبه لارتيتا, فما سبيسياليست دو بالاريتي معناها جايبو مع ارتيتا لا هو توسكي بالاريتي ريفيزون جو لي توس لي كورنير لي كوفران, ومعناها هذاك هو واخو الحاجه هذيك اون شارج ويدخل فيها هو, حتى شفناه حتى في الاتراع البنك جي كورنير جي بالاريتي هو اللي يدخل ساعات يعطي السيني كيفاش باش تلعب. هذه ديتاي من ديتاي اللي يخليه فريق ينجم يوصل بعيد في كومبيتيسيون كيما هكا. كيف كيف ذاكر فريق باريس سان جيرمان زاد الحقيقة صحيح فيك نشوفوا الانديفيدياليتي موجودة أكثر والكاليتي تكنيك موجودة أكثر في فريق أرسنال أكثر من في فريق بي اس جي أكثر من فريق أرسنال, أما الحقيقة دور كبير لويس إنريكي المدرب هذا توا في ظرف ثلاثة مواسم مع باريس سان جيرمان عامين يوصل لفينال شامبيونز ليغ عامين يتحصل على شامبيونز ليغ, وشوفناه زاد خاطر عنده هو البورسنتاج الكبير, خاطر هو هو لا بدل الاستراتيجي بتاع فريق كام باريس سان جيرمان نفكروا ذكر معنا هذا اربع مواسم تالي كان يثقب في النجوم الكل ويجيب في النجوم الكل وما وصلش للنتيجه. لويس انريكي بعد الموسم الاول نتاعو هذاك العاديه وقت بوجود مبابي وميسي ونيمار كان خذا على عاتقه الحكايه هذه وتحمل مسؤوليته وشوفنا في الاخير معناه عطات اكله بعد سنين عديده بي اس جي لوج على الشامبيونز ليغ لقى روحه في ظرف موسمين متحصل لفواد السويت على الشامبيونز ليغ ونشوفوا زاد كيف كيف مالغري كما قلت لك فما الانديفيدياليتي وفما شويه اسامي باريس سان جيرمان اما نشوفوا كل واحد يقوم بالدور نتاعو شوف معناه ديمبيلي وتشوف دوي وكبارة مع في الدور الدفاعي تلقاهم موجودين في الدور الهجومي موجودين كيف كيف معناه حتى السوا الكولكتيف لويس انريكي فرضها على اللاعبين هذوما وتحس كل جور عنده قيمته ما فماش جور اكبر من جور كما كنا نشوفوا فيهم المواسم قبل التتويج معناه
2: هو لهنا انت يمكن سؤال من الكلام اللي قلته انت وحسب ما ريت البارح في الصحافه الفرنسيه وتبعت بعد المقابله حديث على امكانيه سيطره بي جي على كره القدم الاوروبيه لسنوات قادمه ما نعرفش هل هذا صالح والا نستناو رجوع بريال مدريد نستناو البرسا نستناو برشا معناه فرق في مستوى عالي يمكن توا مع العامين هذوما استراتيجيه باش تبدل في الانديه ويحاولوا باش يرجعوا مجددا للتتويج باللقب ما نعرفش شنو رايك انت هل فما ممهد بدايه نتاع سيطره بي اس جي على كره القدم الاوروبيه
3: الحقيقه سيطره باش تكون هيمنه معناها بالمعنى الكامل الكلمه صعيب شويه خاطر كما كنت تحكي انت معناها فما فرق اخرى كبرى كنا شفنا اثناء معناها فريق بايرن ميونخ فريق محترم جدا معناها عنده لاعبين ممتازين ممكن مباراه ديمي فينال مع فريق باريس سان جيرمان تلعبت على ديديتاي صغار معناها كنا نجم نشوفه بايرن هو المترشح للنهائي فريق باريس سان جيرمان قاعد يخدم الحقيقه نشوفه زاد فما لويس انريكي فما لاعبين شبان قاعدين يندمجوا في الـ في الـ في الفريق ممكن زاد نتصور فما لاعبين بعد نهايه الموسم هذا بعد كاس العالم باش يغادروا فريق باريس سان جيرمان دونك لازم يلقى الحلول الجديدة فما كلام على فيتينا معناها مش يمشي اللي مش يخرج مشي ريال مدريد دوي كيف كيف دونك نتصور كما قلت انت معناها ريال مدريد بايرن برشلونة كيف كيف رجع من بعيد المنافسة ديما تكون موجودة معناها ما نجموش قبل بداية الموسم نقولوا احنا في الشامبيونز ليغ نقولوا الفريق هذا باش يكون مسيطر ولا معناها 100% هو باش يهز المنافسه ديما موجوده ديما فما مينيموم 6-5 فرق اوروبيه المستوى نتاعها يكون متقارب ومن بعد في اللي فات فينال معناها لي ديتاي صغار ومليح
2: الامكانيات الفرديه نتاع خليل العيار تخليه نجم يكون في ان شاء الله قريب في مع بي اس جي في الفريق اكابر حسب رايك بلي نشوفه فيه في البوست اللي يلعب فيه هو في البوست اللي موجود توا
3: المؤهلات الحقيقه موجوده وشفناه معناه فما تحسن كبير في المستوى نتاعو الفني والبدني حتى في ماتش ميكو نتاع المنتخب الوطني الاخرانيين
2: حتى المسكولاتير نتاعو تبدلت ريناه معناه
3: اي صحيح اي صحيح فنيا وبدنيا حتى بدنيا بالرغم اللي بدو معناه ما عندوش المورفولوجي اللي تخليه معناه في الكونتاكت تلقاه قوي ما شفناه معناه فما تحسن كبير في المستوى نتاعو الاكسبلوزيفيتي نتاعو الجيست تكنيك نتاعو شفنا فما تحسن تبقى على مازال ناقص خليل عيار يشوف وين الديسيجن الاخرانيه في الفينيش في الفينيسيون وقتاش لازم الباس وقتاش لازم يحل الشون نتاعو باش يطير على ساقه اليسار ممكن خليل عيار عنده ميزه تخليه هو شفناه على البروفيل معناه كيف هو لاعب معناه ينجم يدخل لك الانتريور كيما ينجم يمشي لك الاكستريور ما عندوش مشكل خليل العياري باش يبروفوك على ساقه اليمين باش يكمل على ساقه اليمين وشفناه قداش مره يمشي على ساقه اليمين دونك لاتو هذاك لا عنده ديما يخلي الادفيرسير اللي باش يجي كونترو ما يعرفش ينجم يدخل الانتريور ينجم يمشي الاكستريور انا تو تري امبورتون هذاك بالنسبه للاعب ان شاء الله نشوفوه توا في كاس العالم لازم ان شاء الله يكون موجود مع المنتخب وحاضر باش يقدم المردود اللي يخلي سواء لويس انريكي سواء الإدارة نتاع فريق باريس سان جيرمان باش يكون في التحضيرات ومو على الأقل تحضيرات بداية الموسم يكون موجود مع المجموعة اللي تخليه باش يوري هو المؤهلات نتاعه والإمكانيات نتاعه وإن شاء الله الحقيقة إن شاء الله لما لا نشوفه خليل العياري موجود في الإفكتيف نتاع ليكيب سينيور فريق باريس سان جيرمان
2: شكرا لك شهاب الحاج عمر كوتش، يعطيك الصحه، تحياتنا لك، وان شاء الله مزيد من التالق ان شاء الله من خلال المداخلات نتاعك ومن خلال الموسم عديته معنا، واكيد مواصلين معاك حتى في كاس العالم ان شاء الله باش يكون عندنا استئناس برايك في مقابله المنتخب الوطني التونسي. شكرا لك كوتش، يعطيك الصحه
3: ان شاء الله. شكرا لك ان شاء الله.

مرحبا مجددا في بين الملاعب من تو حتى الخمسة متاع العشية. بدينا معكم من الماضي ثلاثة وأكيد أنه قاعدين نتبعوا تباعا قبل انطلاق مباراة الترجي التونسي والترجي الجيسي في الدور النهائي لكأس تونس. نتحدث تو على الكرة الطائرة. المنتخب الوطني التونسي للسيدات في الكرة الطائرة يدخل في أولى محطاته الإعدادية لدورة الترشيحية الخاصة بمنطقة الأولى واللي بيجتزنا إن شاء الله لبطولة إفريقيا كينيا 2026. تربص أول بدأ اليوم في مدينة إقليبيا ويتواصل حتى الخمسة جوان. تحذيرات قبل منتخبنا للسيدات يمشي للجزائر اللي التصفيات بتصير فيها من 10 ل 14 جويليا. مدربة الإيطالية المنتخب الوطني التونسي ألساندرا كاندالي إن شاء الله اللي مع حسني القرموصلي إن شاء الله يجهزوا كما يلزم منتخبات الكرة الطائرة والجامعة التونسية الكرة الطائرة قاعد تخدم خدمة كبيرة في مستوى انتداب المدربين مستوى عالي. على كل التركيبة متاع المنتخب التونسي فيها آمنة خلفة عبير عثماني تسنيم السويدان مايا الأحمر آية تومي نسرين عبدة اللي مؤخرا احترفت خارج تونس ونسرين عبد ان شاء الله من اللاعبات اللي بشاتوا اضافه كبيره. نهال الكبير احلام البعزاوي جيهان محمد سيرين بوراوي سحر جنحاني دعاء بن عمر هاجر القرموصلي ميسم جريدي مرام القربي ياسمين العلوي ملك العلوش خديجه الواتي سليمه مبارك وياسمين الصالحي. تقريبا 20 لاعبه تم توجيه الدعوه لهم لهن باش يكونوا حاضرات ان شاء الله في التصفيات في الجزائر وان شاء الله يكونوا في كينيا. من جهة المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة أكابر اليوم تخل في تربص مغلق في تونس العاصمة حتى الخمسة جوان في نفس الفترة متاع تحذيرات السيدات. منتخبنا أيضا باش يحضر التصفيات منطقة الأولى المؤهلة البطولة الأفريقية اللي بتصير في الكونغو 2026 بالنسبة للذكور. بالنسبة للدورة التأهيلية بتصير في المغرب في الفترة من 26 جوان حتى 3 جويلية. مدرب كاميلو بالاتشي وجه دعوة لعدد من اللاعبين. تعرفوا كاميلو بالاتشي معاه أنور تورجي ومحمد جلال ثنائي في المساعدين 18 لاعب في التربص. طارق الرياضي التونسي يمثلوا في المنتخب كل من خالد بن سليمان محمد بن يوسف الياس قرموسي الياس بوعشير احمد القاضي سليم المباركي وطيب القربصلي. واضح انه عبد كبير لانه طارق هو سناء صاحب ثنائي بالنسبه للموسم الحالي في الكره الطايره في الذكور. في النجم الرياضي الساحلي علاء لاشعل ومحمد ريدان دي صفاقسي علي بنكي وكريم فريخه. في اتحاد نقل بصفاقس عزيز طرابلسي من نونسي الفرنسي وليد باكور من الاك الفرنسي اسامه برونطان مهدي بن طاهر من لوبي تشيفيتانوفا في إيطاليا حمزة حفيظ ثم ياسين عبد الهادي من فيتوريا البرتغال والهادي الخضري في يلعب في الوصلة الإماراتية هذه من 18 لاعب اللي يمثلوا تونس في الكرة الطائرة إن شاء الله كرة طائرة. لأنه بعد شوية إن شاء الله بعد الأربعة بنحكيه شوية كرة يد الكرة الطائرة تعود وتسترجع الرأي الريادة الإفريقية ولأنه منتخب الكرة الطائرة منتخب ممتاز ومنتخب فاز بعدد كبير بالمسابقات الإفريقية ولعب في كأس العالم ولعب في الدورات الكبرى. هذاك علاش إن شاء الله في الأيام القادمة المنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة في مختلف الأصناف معناها يكون في مستوى عالي ويحضر كما يلزم وإن شاء الله في الإناث وفي الذكور تمكنوا من الحصول على الألقاب لأنه التحذيرات جدية وجدية جدا. هذا بالنسبة للكرة الطائرة. نرجع لكم إن شاء الله بعد شوية مع انطلاق مباراة الترجي الرياضي التونسي والترجي الجيسي في الدور النهائي لكأس تونس. نرجع نحكيه على الاختصاصات لأنه حاولنا نتصلوا بلوخيان اللي حكينا عن بكري ترياتلون الجيدو وغيرها أيضا المبارزة بالسيف إن شاء الله بعد الأربعة بنحكيه زادة كرة يد وبنرجعوا للمقابلة بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجيسي.

0: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجل قطاعي النسيج والملابس وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة 21 و2023، وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض ذلك نعم بشكل عام منحة تصاعد متواصل، إذا ارتفعت بنسبة 25.1% في سنة 23 و2000 مقارنة بالسنة التي سبقتها وفق معطيات إحصائية نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية. تم اليوم إجراء عملية القرعة الدورية لتمثيل المجالس المحلية بالمجلس الجهوي وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي، وذلك في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 23 و2000، وعملا بأحكام الفصل 13 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. تنظم جمعية المصحف الصغير بالشراكة مع دار اليمامة لنشر الكتاب لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة، وتهدف هذه المبادرة الثقافية إلى ترسيخ حب المطالعة لدى الأطفال وتنمية مهارات التعبير والتمثيل والإلقاء وبناء شخصية متوازنة وواثقة واكتشاف المواهب الأدبية والفنية الواعدة. كما تستهدف المسابقة التربوية تلاميذ المدارس العمومية والخاصة وأطفال المحاضن المدرسية والمراكز المندمجة بكامل تراب الجمهورية. أخيرا، من المنتظر أن تصل يوم غد الاثنين بمطار تونس قرطاج الدولي ولا رحلات عودة حجيجنا الميامين من البقاع المقدسة حسب ما نشره ديوان الطيران المدني والمطارات. وحسب المصدر ذاته تم برمجة 7 رحلات عودة من البقاع المقدسة ستحط في مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي خلال الفترة من 2 جوان إلى غاية 12 من الشهر نفسه. الموجز، إلى اللقاء.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: نرجع مجددا بين الملاعب. تعال 0-0 في توقيت 12 دقيقة لعب في لقاء ترجي الجرجيسي ترجي الرياضي التونسي مع فرص أوضح للترجي الرياضي الجرجيسي في المباراة حتى الآن. على كل ما زالت مباراة متعادلة. نحكي توا على التريتلون لأنه نهاية الأسبوع بتكون في مدينة الحمامات في ياسمين الحمامات بطولة إفريقيا 5-6-7 جوان. وناخذ أكثر تفاصيل حول البطولة هذه الاستعدادات لأنه الاستعدادات بتكون كبيرة برشا والتنظيم إن شاء الله بتكون ممتاز كما تعودنا مع السيد حلمي ساسي نائب رئيس الجامعة التونسية للترياتلون. سي حلمي مرحبا.
1: مرحبا بك ذكر مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنافسين.
0: أكيد ترياتلون في وقت حلو توا معناها ثلاثة الاختصاصات في مدينة سياحية بامتياز يظل باش تجمعوا بين السياحة وبين الرياضة في فكرة حلوة برشا يظل سي حلمي.
1: أي يعطيك الصحة. أولا نحب نشكر إذاعة المنافسين على تغطيتها ما قبل فعاليات كاس
0: ما عودتونا في المنستير نتوما. انا مشيت للحمامات انا معاكم
1: احنا جايين. لا جايين ذاكر ان شاء الله جايين المستير في موعد ان شاء الله 13 سبتمبر باش تكون النسخه الثانيه اللي باش تكون ان شاء الله سنه في المنستير 13 سبتمبر وعندك طبق ان شاء الله 13 سبتمبر في المنستير كاس افريقيا في نسختها تاع 2026 باش تكون تلعب على الياسمين الحمامات والمنستير. دونك كان سبقتنا بالاحداث
0: انت هيا بيه. مرحبا مرحبا.
1: دونك اذا تحبوا نعطيوا اكثر معطيات على كاس افريقيا هي باش تكون كاس افريقيا للترياتلون والدوره الدوليه المفتوحه باش تلعب على يومين اليوم هما اليومين يكونوا مهمين لكن اليوم الاول باش يكون يوم 6 جوان في ياسمين الحمامات في المسلك يعني مسلك باش يكون تعرفوا رياضه الترياتلون هي اختصاص ثلاثي للرياضات سباحه ودراجات وعدو من الرياضات القويه والرياضات الاولمبيه والبارالمبيه قاعده تاخذ في صيت كبير على المستوى العالمي. نحن قاعدين ناخذ بار جزء يعني من التنظيم على مستوى العالم يعني تقريبا لي كومبيتيسيون تو كل قاعدين يتلعبوا في العالم لكن الحاجه الباهيه بالنسبه لتونس مره اخرى وثيقه الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي اللي يسند لتونس تنظيم كأس إفريقيا ما يكون إلا للسمعة الجيدة لتونس بلادنا هذه في حسن التنظيم وحسن الاستعداد والصورة الباهية اللي قاعدين نعطيوها في حسن التنظيم. لذلك علاش نخليه الهيكل الدولية ديما
0: الحمد لله
1: مطالبنا الحمد لله أنه يتم الموافقة عليها. الحاجة المهمة الأخرى اللي انطلقنا رسميا في حفظ النقاط بالنسبة للترشح للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 انطلاقا من 18 ماي بالضبط 2026 يعني باش تكون تونس اولى البطولات واول الدورات الرسميه لبدايه حصد النقاط. تعرفوا سبيسيفيتي شويه بالنسبه لرياضه التريتلون على اعتبار انها كما ممكن شويه نحن في تونس نعرفوا برشا التنس ونتبعوه التريتلون ان شاء الله زاد يكونوا عنده متابعين وقاعد يتوسع وينتشر بشويه بشويه. دونك الخطر طول الجامعة تعتبر جامعة فتية كانت تأسيس 10 سنوات فقط منذ 2016 كان تأسيس جامعة. دونك الجامعة باش تحتفل بعشرية تأسيس نتاعها. دونك رغم الكيك كله لكن تونس عندها سمعة جيدة ولاعبين جيدين باش تكون الانطلاقة يوم 6 جوان في بكأس إفريقيا للترياتلون والدورة الدولية المفتوحة. كما قلنا عنده خصوصيه شويه رياضه التريتلون على اعتبار انه اللاعبين لازم ديما يلعبوا في لي كومبيتيسيون ويحصلوا النقاط. النقاط هذوما باش تاهلهم يعني من 2026 2027 للالعاب الاولمبيه لوس انجلوس 2028. دونك الخصوصيه هذه شويه تخلي الدورات تتكاثر. هذاك علاش نحن باش ننظموا كاس افريقيا والدوره الدوليه المفتوحه في شهر جوان الاسبوع القادم ان شاء الله وباش نعاودوا ننظموا الدوره الثانيه زاد كيف فيها حظ النقاط في شهر سبتمبر في مدينة المنستير. كيف ذاكر باش تكون العملية باش تكون إن شاء الله اليوم عنا رقم قياسي على مستوى ستارت ليست تقريب في باش نلعبوا في فئة الأكابر والكبريات والأواسط والوسطيات. الأكابر والكبريات تقريبا عنا تقريبا 100 مشارك ومشاركة بالنسبة للأكابر والكبريات من مختلف دول العالم. تقريبا 25 دولة أكدت تواجدها في كأس أفريقيا والترياتلون والدورة الدولية المفتوحة. نوعا ما فما ناس تقول لك مثلا 25 دولة من الدول الأوروبية أو الدول علاش تسميتها كأس أفريقيا؟ كأس أفريقيا لأنه تتلعب أون باراليل مع الدورة الدولية المفتوحة وبالتالي باش يقويوا لي كومبيتيسيون تكون الكومبيتيسيون تمشي اون باراليل كاس افريقيا ويفتحوها لجميع اللاعبين بالعالم باش نجموا يحصلوا فيها النقاط. هذاك علاش الدورات يكونوا قويين وبنيفو عالي باش يخليهم كل اللاعبين في العالم حتى اولادنا نجموا يمشوا يلعبوا حتى كيف كيف في كاس اوروبا وبالتالي نجموا يحصلوا النقاط. هذاك علاش الخصوصيه نتاع رياضه التريثلون 25 دوله من من من جنوب افريقيا من روسيا من ايرلندا من استونيا من فرنسا من المانيا من اسبانيا من المغرب من ايطاليا وبتبيع البلد المنظم تونس. يعني يعني الحقيقة صيت كبير بالنسبة لدورة تونس وإن شاء الله تكون ناجحة على جميع المستويات باش يكون عنا تمثيلية في الأكابر والكبريات والأوسط والوسطيات. بالنسبة للصنف الأكابر باش يكونوا عنا 6 رياضيين، بالنسبة للصنف الأوسط باش يكون عنا في الفئة الأوسط والوسطيات 5 عناصر في الأوسط و4 عناصر في صنف الوسطيات مثل المنتخب الوطني التريثلون وباش يشاركوا في النسخة هذه اللي هي تعتبر نسخة هامة وهامة جدا على اعتبار انه باش يتم خلالها تحصيل النقاط المؤهلة للألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس. كيف كيف حدث ثاني ما يقلش أهمية على الحدث الأول اللي هو اليوم الثاني اللي يكون يوم 7 جوان باش يكون للفئات المفتوحة هذه يعني الأصناف أقل من 13 سنة و15 سنة و17 سنة وما نسموه بالأصناف المفتوحة أو الإيج جروب هذه باش تكون مفتوحة فيها مشاركات زادة كيف كيف من مالطا من شقيقة ليبيا باش تكون دورة كبيرة وتسجيلات فاقت التوقعات أكثر من 150 مشارك والمشاركة ومشارك ومشاركة في اليوم الثاني اللي باش يكون يوم 7 جوان. يعني الحقيقة نتوقع إن شاء الله نجاح كبير وباش نحاولوا نحن نعطيه صورة باهية لتونس صورة باهية للتنظيم صورة باهية للتريثلون التونسي اللي قاعد يقدم بشوية بشوية وان شاء الله الحقيقه لقينا دعم من كافه الهيكل من وزاره الشباب والرياضه من اللجنه
0: وهذا سؤالي معناها التنظيم نعم. هناك لازم امكانيات ضخمه كبيره ولازم تتجند له الناس الكل لانه فما صوره تونس في الميزان بالتالي كيفاش معناها يمكن المساعدات لقيتوهم من الناحيه الماديه من الناحيه اللوجستيه من ناحيه التنظيم باش على الاقل الناس اللي حضروا بحذانا والعدد الكبيره لفود باش يكونوا موجودين موش نقصتنا يمكن معناها بالنسبه للاقامه والنزول في وقت ناخذته حتى الوقت باهي مازناش في ذروه الموسم الصيفي بالتالي حتى الاسعار مش غالية برشا لكن مع ذلك يلزم برشا تحضيرات وبرشا إمكانيات. سي حلمي
1: صحيح كما قلت ذاكر وانت متابع يعني كما قلوا للرياضات الفردية على اعتبار فما عديد الرياضات في عديد الاختصاصات تطلب إمكانيات كبيرة خاصة في التنظيم. تعرفوا التنظيم بالنسبة لنا في التريثلون بشي يتم على مسلك سباحة يعني
0: هو قدامي المسلك هو يظهر لي باش ينطلق من نزلة فيرويس معناها باش يتواصل المسلك حتى للمارينا الحمامات هكا ولا
1: هو المسلك هو نحن تريثلون خصوصية تريثلون نتلعب كما قلنا في بداية المداخلة على 3 رياضات
0: أيوة.
1: اللي هما سباحة باش نعملوا 750 متر سباحة في البحر المفتوح اللي مقابل
0: المنطقة السياحية ياسمين الحمامات
1: نعم ياسمين الحمامات من بعد الدراجات على نفس الكورنيش تاع ياسمين الحمامات شكون 20 كيلومتر يعملوا ديبوكل تقريبا 5 أو 6 دورات في نفس المسافة باش نجموا يعملوا المسافة
0: تقريبا قداش البوكل معناها الواحد قداش فيه تقريبا عندك
1: تقريبا 750 متر مع 750 متر سباحة 20 كيلومتر دراجات و5 كيلومتر عدو
0: يعني معنا مش قد يدوروا في نفس المكان بالنسبة للدرجة
1: على اعتبار تعرفوا شوية نحن لازم يعني حتى اخترنا انه ما يكون فما يعني تجاوب مباشر بيناتنا وبينات أصحاب النزل والمندوبية الجهوية للسياحة وطريقة التأمين المسلك باش ما نضايقوش زاد تعرف ذاكر ما نجموش نسكروا الكيس
0: صحيح صحيح
1: نحاولوا نسكروا المنطقة باش نخليوا زاد الفضائيات للتونسي باش نجم يجي يتفرج نجم يحط سيارته نجم التزود التزويد بالنسبة للنزل التونسي نجم ما نعطلوهمش يعني
0: ريت كل شيء مهم معناها الجزئية تذوم مهمة جدا مهمة جدا
1: يعني نخموا كما خموا فينا في الكوتين تاعنا نحن كما نخموا في أصحاب المشاريع واللي حالين حوانت واللي عاملين يعني دونك المسلك باش نسكروه باش يعملوا ديبوكل يكونوا على مستوى 50 20 كيلومتر بالنسبه للدراجات ويعملوا دوره يعاودوا يعني في نفس الدوره وهذا لنورم كما نقولوا الدوليين يعني مقاييس محدده من طرف الاتحاد الدولي للتريثلون وباش يكون عندنا
0: العدو
1: مندوب فني اعلى درجه في التحكيم باش يكون هو مشرف من جنوب افريقيا هذه مدام بيريل باش تكون كامبل هي اللي المسؤوله رقم واحد على المسلك باش تجي ان شاء الله باش تجي يوم ثلاثة، ويوم ثلاثة باش تعمل تفقد المسلك باش نعملوا عملية تنسيق كاملة مع لجنة التنظيم. هل فما نقائص او فما نحن نحبوا ذكر كما قلنا تكون على اعلى مستوى ونعطيو صورة لتونس الباهية تكون ناجحة وتأسس لدورة المونستير باش تكون في شهر سبتمبر القادم. دونك المؤشرات الكل الحقيقة كما قلت ذكر الامكانيات الحقيقة تعرف الدولة ما عندهاش تنجم تعطيك ميزانية، لكن أنت مطالبة أنك تبحث زاد على مستشارين. نحن الدعوة زاد المستشارين، قدمنا عديد المطالب، فما استجابات فما غير استجابات. نحن هنا دعوة لكافة المستشارين أنه يدعموا الرياضة، الرياضة التونسية في جميع الاختصاصات. تعرفوا الإمكانيات الدولة هي إمكانيات زاد ميزانيات محدودة، يعني يقع تقسيم على قداش من من من جامعة رياضية في تونس، تقريبا 50 جامعة. دونك نحاولوا حتى نحن كي نبداو نعملوا دورات دولية نبحثوا عن مستشارين، ودعوة منكم انتم من إذاعة المنافسين لجميع المستشارين أنه يدعموا قطاع الرياضة في تونس.
0: هو المستشار علاش أول حاجة لوج عليه لوج الفيزيبيليتي ولوج معناها الإشعاع متاعه، ونتصور إن شاء الله بالتواجد القناة الرياضية الجديدة معناها الوطنية الرياضية.
1: نعم.
0: تصور مع الأخيين في التلفزة الوطنية مش بخر عليكم بتكون فما متابعة للترياتلون، متابعة معناها يومية، بالتالي لهنا يمكن حتى الدوسي المرة الجاية باش تعمل تقدم ملف لأي مستشار معناها تلقاو حلول معاه، وهذا المهم بالنسبة لكم لأنه المستشارين راهو يعطيو إضافة كبيرة برشا باش تطوروا الرياضة هذه الترياتلون، اللي هي باش نبداو واضحين راهي رياضة معناها كاملة فيها معناها الجسم الكل يتحرك من نواحي الكل، بالتالي تبارك الله تلقى الرياضيين في أحسن المستوى من الناحية البدنية.
1: نحن تقريبا يعني كما تعرف يعني تقلدنا المكتب الجامعي تقريبا آخر في شهر سبتمبر الفارق، يعني مع يعني فترة قصيرة كان حاولنا أن نرجعه خطر ما صارتش الدورة نتاع 2025. الحقيقة عودنا الاتصالات، يعني مشكورين أعضاء المكتب الجامعي كاملين، قلنا متفقين عنده أنه نعاود ونرجع دورة تونس المفتوحة وكأس أفريقيا للترياتلون. والحقيقة فما استجابة كبيرة كانت من الاتحاد الدولي للترياتلون، عملنا يعني لقاء مع يعني عن بعد مع رئيس الاتحاد الدولي ومع رئيس الاتحاد الافريقي، وكان تجاوب كبير. والحقيقه ما تصوروش نرجع نقول ذاكر انا هذا ما يكونش يكون الا انه يعطي صوره باهية على تونس واللي بلادنا هذه قادره على التنظيم وقادره على النجاح رغم الامكانيات. نحن قادرين،
0: عندنا رجال
1: كفاءات وعندنا الناس كل والناس كل لحمه واحده، وما تصورش قديش يعني مهما يعني اي باب نطرقوه بالنسبه للهيكل الرياضيه. كما قلنا وزاره الشباب والرياضه مشكوره عاونتنا، حتى فما كما قلنا خصوصيات، فما دي برايس ماني، فما لونتي دوباج يعني المنشطات، فما برشا كلاسات تصير تعرفوا ذاكر فما شويه كل يلزمنا نخلصوا مثلا نشريوا عمله باش نخلصوا نعطيوا البرايس ماني، ولزمنا نخلصوا لونتي دوباج، يعني ما لقينا الا التجاوب من كل لجنه اولمبيه كيف قاعده الدعم في عديد الابطال نتاع الترياتلون. الرياضه هذه رياضه اولمبيه وبارالمبية، عندنا زادة في البارالمبية ما نظمناش الجانب البارالمبي يعني البارا ترياتلون اللي هو زادة عندنا بطل فيه اللي هو فتح زويخي، لكن إن شاء الله باش تكون عندنا مشاركة نرجعوا لها ذاكر إن شاء الله المرة الجاية معاكم، اللي هي بطولة إفريقيا في ليل موريس اللي في غضون زادة أسبوعين باش يشاركوا في بطولة إفريقيا على أعلى مستوى. إن شاء الله زادة أولادنا يمثلون أحسن تمثيل في البطولة هذه، بطولة إفريقيا للترياتلون باش تصير في جزر الموريس في شهر 6. دونك الاستعدادات كبيره الحقيقه، وقاعدين نحاولوا ان يعني كونتر مونتر يعني ضد الساعه، يعني تقريبا تو صباح وليل ونحن نخدموا. زاد عن طريقك انت ذاك نحب نشكر كافه الوحدات الامنيه
0: اللي
1: يلزم الناس هذوما جنود الخفاء نسميهم الاطارات الطبيه والشبه الطبيه قاعدين يعاونوا فينا. عملنا جلستين على مستوى تعرفوا تسمين الحمامات زاد خصوصيه عندها، نحن راهو نلعبوا في الكوتين تاع ولايه سوسه وولايه نابل
0: يعني برشا ما يعرفوش اللي راهو فما جزء من اسمين الحمامات راهو في ولايه سوسه، معناها في
1: دوله نعم جزء من ولايه سوسه وجزء من ولايه ليبل، والمسلك نتاعنا جاء بين الجزء هذا وجزء هذانا، ما لقينا الا تجاوب. عملنا جلسه امنيه على مستوى ولايه سوسه، جلسه امنيه زاده في المعتمديه الحمامات، يعني الحقيقه تجاوب كبير من جميع الاطراف. نحب نشكر جميع الاطراف اللي عاونتنا واللي وقفت معنا، راهو كيما قلت ذاكر وانت تعرف خصوصيات يعني الرياضه هذه تحب لها امكانيات، تحب لها امكانيات بشريه وامكانيات وتجهيزات كبيره. عاونوا الناس كل بلديه الحمامات، بلديه بوفيشه، ولايه سوسه، ولايه نابل، الناس كل واقفه معنا، منطقه الامن الوطني باسمين الحمامات نحب نشكرهم، الحرس الوطني، المرور، الناس كل الحمايه المدنيه، يعني باش ما ننساش ناس. يعني الحقيقه تجاوب كبير من عند الناس كل، نحب نشكر الناس كل، وهذا نجاح اذا يكون هو راهو نجاح نجاح جماعي بين المنظمين وبين الجامعة وبين الرياضيين وبين وسائل الإعلام وبين الأمنيين، يعني الناس كل تان في النجاح، ما هوش نجاح يقتصر على الجامعة بالضبط، بركة بالناس الكل يعني مساهمين فيه. هذا كيفاش يلزم الناس هذوما نشكروهم. والحقيقة كما قلت لك عملنا ضد الساعة، يعني ذاكر المدة الأخرى نجري وتنقلات تقريبا يومية على مستوى التفقد المسلك، ما لقينا إلا تجاوب. إن شاء الله يكون دعوة لكم زاد إذاعة المنستير ديما معانا
0: أكيد واجبنا.
1: يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. الساعة هذا مش رمي ورود، بالعكس يعني ذكر يعني ديما إذاعة المنستير موجودة، حتى يقولوا ناس خصوصيات في جهات، لا يعني إذاعاتنا الكل في كامل ولايات الجمهورية والتلفزة الوطنية، يعني الناس الكل يد واحدة إن شاء الله، ونبدأ موجودين في كامل تراب الجمهورية. كما قلت الدعوة مفتوحة لجميع الأحباء الترياتلون والرياضات، هذوما الرياضات اللي عندها خصوصية كما قلت رياضة متكاملة، يعني يجيو تفرجوا مزيانة ياسر، باش يكون فما شو، باش يكون فما ريكيب ناسيونال، جيو شجعوا وليداتنا. عندنا وليدات صغار يعملوا 66 كيف، والأكابر إن شاء الله زاد يطلعوا لنا على البوديوم كيف كيف، الأوسط والوسطيات. عندنا جيل طالع يعني ممتاز على الآخر، إن شاء الله نتبعوا أنه باش نحطوا سائق في لوس أنجلوس 2028 مع الأبطال متاعنا. وراو نحن يعني باش نذكر ترشحنا للألعاب الأولمبية الشباب بدكار سنغال مع البطل يوسف سلامة، يعني الحمد لله انه حجزنا مقعد في دكار، وان شاء الله في لوس انجلوس نحجز مقعد، وان شاء الله ربي يوفق الجميع.
0: هذا ما نتمنوه ان شاء الله.
1: ربما تذاكر جاتنا بعض الأسئلة جاتنا على مستوى انه التايمينج التوقيت بالضبط اللي تزامن مع الامتحانات البكالوريا.
0: صحيح.
1: علاش اخترنا تاريخ هذا؟ ما كانش فما اختيار، لخاطر نحن بعد تقلدنا المكتب الجامعي جينا بعد فترة الديدلاين نسكر
0: كانت معناها ولات اي معناها مضبوطة التواريخ، ما عادش عندكم
1: امكانيه. نعم التواريخ الحقيقة بعد ما قعدنا سكرت التواريخ نتاع بعد ما قلدنا المكتب الجامعي لقينا التواريخ سكرت بالنسبة لاحتضان البطولات والدورات الدولية. رسلنا الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وافقوا واتمدوا لنا يعني التاريخ هذا اللي يكون البداية نتاع الحصد النقاط، يعني تاريخ مهم ومهم جدا. عندنا شوية يعني لاعبين المنتخب خاصة في فئة الوسطيات ما نجموش يشاركوا، إن شاء الله عندهم بكالوريا سنان، نتمنى لهم النجاح والنجاح لجميع أبنائنا في مختلف الاختصاصات في امتحان البكالوريا هذه السنة، وبالتالي قرايتهم زادت قبل الرياضة. الحقيقة الرياضة يتمشي بخط متوازي، لكن القراية مهمة جدا، دونك إن شاء الله يكونوا موجودين معنا في المستير، وان شاء الله ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم رياضيا وفي الدراسه نتاعهم. وهذا اهم شيء، نحن الرساله نحب نوصلوها انه الدراسه والرياضه يمشيوا بخط متوازي، وكما نحب اولادنا ناجحين في الرياضه نحبوهم ناجحين زاد في قرايتهم. دونك هذا هو ذكر الدعوه مفتوحه باش تجيو تحضروا معنا وتقربوا اكثر لرياضه التريتلون، راهي رياضه اولمبيه. ان شاء الله نشاهدوا زاد باش تعطيو صوره باهيه، نحن باش تكون دورة على مستوى عالي. ياسمين الحمامات استنى فيكم 6 و7 جوان 2026 بياسمين الحمامات قدام الكورنيش بالضبط، على الاخر يعني اي واحد يعرفها بين المارينا واخر نقطة من الكورنيش، دونك هذاك هو المسلك باش يكون. وباش تكون فما السباحة، باش تكون فما الدراجات، باش تكون فما العدو، باش تكون مفتوحة زادة لعديد الفضائح. حاولنا ننسقوا زادة باكر ونعملوا شركات سواء كان مع ديوان الوطني للسياحة أو
0: الوطني
1: التقليدية باش خطر تظهرت كي من هذه.
0: وأنا عندي صورة توا نتخيل فيها كيفاش السواح معناها بمختلف الجنسيات نتاعهم واقفين على يمين وعلى يسار المسار ويتبعوا في الدورة هذه متاع التريتلون، وأكيد مهمة جدا. بصور باش تمشي تدور العالم والناس كلها ولا توثق بالهواتف الجوال نتاعها والانستغرام وغيرهم، لأن الصور بتجي جميلة جدا في كومبينيزون حلوة ما بين السباحة والعدو وسباق الدراجات. نتمناه إن شاء الله النجاح والتوفيق. يعطيك الصحة سي حلمي ساسي نائب رئيس جامعة الروسية للترياتلون، ومن خلالك أيضا رئيس الجامعة سيد هيثم بكر وكافة أعضاء المكتب الجامعي، لأنهم توما الخدمة ذي رأي الناس ما ترقوش ليل ونهار تحضر باش تكون الصورة جيدة جدا على تونس وعلى الرياضة التونسية. شكرا لك سي حلمي، يعطيك الصحة. شقلقوكم شوية لما تقدم اتصلوا بيكم برشا مرات، لأنه نزيدوا كل مرة نقربوا
1: نحن هواتفنا مفتوحة، وبالعكس الإعلام يقعد ديما دافع كبير باش يوصل الصورة كما هي وينجح الدورة بطريقته الخاصة.
0: شكرا جزيلا, يعطيك الصحة.
1: شكرا
0: يعطيك الصحة. صفر صفر مازال تعادل في لقاء ترجي الجيسي ترجي الرياضي التونسي في توقيت 31 دقيقة لعب في الدور النهائي لكأس تونس, راجعين بعد شوية ومواصلين المشوار معكم في بين الملاعب.

أكيد تحدثنا بكرة شوية على النهائيات في كرة اليد واختتام الموسم الرياضي. البارح كان بالأكابر والكبريات، ونذكر الترجي التونسي والنادي النسائي لكرة اليد بالمكنين تمكننا باش حصلوا على الثنائي الزوز فرق هذوما بالنسبة للذكور والإناث. اليوم بقية المشوار بالنسبة لنهائيات كأس تونس في مختلف الأصناف. ألف مبروك للجمعية النسائية بوتبولبا تتوجهن بكأس الوسطيات اليوم بعد الفوز على فريق الجمعية النسائية بالمهدية 27-24. أيضا مبروك للمنزه الرياضي أو فتيات المنزه الرياضي والصغريات بعد فوزهن على صغريات نادي كرة اليد بجمال بنتيجة 29-26. بالنسبة للأصاغر ذكور المواجهة بين سبورتينغ مكنين وبعد بن خيار، مباراة قاعدة تلعب توا، وانطلاقا من 5 متاع العشية لقاء سبورتينغ مكنين نادي الإفريقي في الأواسط ذكور. ألف مبروك مجددا لكل المشاركين ولكل المتوجين في رياضة كرة اليد في مختلف الأصناف والاختصاصات.

هذا بالنسبة لك قلت التتويجات، لكن في المقابل نذكركم أنه بالنسبة لكرة اليد التونسية المرحلة القادمة بتكون هامة جدا، لأنه المرحلة القادمة بتكون فيها سباق انتخابي بين زوز قائمات، قائمة الإصلاح والنجاح اللي يقودها الرئيس الحالي للجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي، والقائمة الثانية اللي يقودها السيد كمال السنوسي رئيس سابق للملعب التونسي، قائمة إعادة البناء. وتم قبول زوز قائمات للموعد الانتخابي المحدد إن شاء الله يوم 6 جوان القادم في مدينة الحمامات. ونعطيكم الأسماء متاع زوز قائمات. بالنسبة فما برشة وجوه رياضية معروفة وخدموا برشة قبل وألا رجعوا للمجال الرياضي في رياضة كرة اليد، فما موجودين من مكتب الجامعي الحالي. على كل بالنسبة الأسماء، قائمة كريم الهلالي فيها ليلى الزراع، زياد نطاط، هيثم السويسي، عدنان العويان، سامي حمرون، أيمن القابسي، حازم منصوري، مير عثمان، هنا القناوي، أحمد مبروك، مريم معلولو، حلمي الدريدي، لطف المكني، وهال الشمساوي، ومحمد علي الزياني. قائمة كمال السنوسي فيها كل من كمال السنوسي، عبد القادر بودريقة، علي العيادي، حمادي والناس، محمد عميرة، شكري رويس، محسن الماطري، نعيم ابراهام، فهيمة بن شريفة، نجيب التهامي، رضا المكني، نجيب الشريف، إلهام الغريسي، ورياض حامد. بين لاعبين قدامى وبين مسيرين سابقين وبين رؤساء رابطة سابقين وبين غيرها، هذا اللي بيقدموا ترشحهم. وباش نتعرفوا على معناها الرؤية متاع الزوز قائمات من خلال زوز ندوات صحفية، ندوة صحفية لقائمة الاستمرارية والنجاح كريم الهلالي غدوة إن شاء الله في 11 متاع صباح في قصر رياضة بالمنزه، وقائمة بالنسبة للقائمة ثاني إعادة البناء قائمة سيد كمال السنوسي أيضا بشكون فما ندوة صحفية يوم الثلاثاء 2 جوان في 11 متاع صباح في إحدى النزل في منطقة البحيرة. هذا بالنسبة لكرة اليد وكد معطيات الكل. المهم بالنسبة للمرحلة القادمة، مهم أنه إن شاء الله كرة اليد مهما كان المكتب الجامعي اللي بيشرف عليها، نستناو عودة الإشاعة كرة اليد، نستناو تربع مجدد كرة اليد على المستوى الإفريقي، لأنه بعدنا برشا. مصر فاتتنا بخطوات كبيرة برشا في كرة اليد، اللي احنا كنا نعلمه في كرة اليد وكنا معناها رواد كرة اليد على المستوى الافريقي، وكنا قرب برشا على المستوى العالمي معناها من المنتخبات الكبيرة. ان شاء الله نرجعوا للخدمة، نرجعوا للتركيز، نرجعوا على المستوى القاعدة على غيره، باش يكون ان شاء الله كرة اليد التونسية في الإناث في الذكور وفي غيرها تكون في مستوى كبير، ونرجعوا للتتويجات، لأنه بعدنا كما قلنا بعدنا الأسباب والدياغنوستيك والنظر في الوضعية متاع كرة اليد هذه من جماعه فوق كانوا ولاد الميدان الأقرب من الميدان، كما قلت بين كفاءات في مستوى التدريب، في مستوى التسيير، في مستوى معناها المشاركات الدولية السابقة في الإناث وفي الذكور، عندهم رؤيتهم باش يقدموا بسطة على البرنامج الانتخابي متاعهم في الأربع سنوات القادمة. ولهنا النوادي بشكون هي حاسمة باش تختار شكون الأفضل وشكون اللي نجم يكون في المرحلة القادمة يبني كرة اليد كما يلزم، لأنه البناء ما يبداش اليوم، معناها يلزم يتخدم على طيلة سنوات البناء ويتخدم على طيلة مرحلة كبيرة باش ديما كي نبدأ عنا المرحلة هذية ننجحوا فيها، تحضر المرحلة اللي بعدها بزيد وننجحوا، لأنه البقاء في القمة الوصول للقمة سهل لكن البقاء فيه هو الصعيب. هذا بالنسبة لكرة اليد. بعد شوية نرجع معكم نختم معكم مشوار باش نتحدثوا على الشوط الأول في لقاء الترجي الرجيسي الترجي التونسي. الشوط الأول إلى حد الآن متعادل 0-0 في توقيت 45+2، الحكم زاد 6 دقائق كاملة في المباراة هذه في شوطها الأول، كما قلنا مازال تعادل 0-0 بين الترجي التونسي والترجي الرجيسي. نرجع بعد شوية.

مباراة الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم ينتهي الشوط الأول بالتعادل 0-0. الحقيقة رينا فريق الترجي الرجيسي فريق شجاع في الشوط الأول، كان قريب باش يفتتح النتيجة. رينا الترجي زاد سيطر في بعض الدقائق وكان بإمكانه باش يفتتح النتيجة. على كل مباراة متوازنة بين الفريقين ومستعدة معناها فيها يمكن برشا تطورات في الشوط الثاني. حضور جماهيري مش كبير في حدود معناها التذاكر تم توزيعها على الفريقين، وتمنينا لو كان ملعب راس معبي بالجماهير، لانه نصور انه فما جماهير من جرجيس تحرمت وجماهير من الترجي التونسي تحرمت باش تشوف المباراه، نظرا لانه تم تحديد طاقه الاستيعاب. مستحيل ملعب باش يحتضن معناها العدد الكبير نتاع الجماهير اللي نتاع الفريقين. هي خيارات في الاخير. به هذا بالنسبه لي بالمباراه الدور النهائي لكاس تونس في كره القدم. ذكركم ان المنتخب الوطني التونسي غدوه باش يكون عنده موعد في مباراه امام المنتخب النمساوي، مباراه نجم تتابعوها على القناه الوطنيه. وايضا بالنسبه لمباراه بلجيكا نفس الشيء نجم تتابعوها على القناه الوطنيه. بالنسبه لمقابلات كاس العالم، هذوما مقابلات اللي معناها فيهم حقوق حصريه نتاع البث ومتابعه باش تكون على القنوات المشفره اللي باش تنقل المقابلات. بالنسبه للقناه الوطنيه نذكر انه باش يكون فما متابعه للمنتخب الوطني التونسي. بالنسبه للاذاعه التونسيه زاد فما متابعه للمنتخب الوطني التونسي من خلال المداخلات من خلال المراسلات. وكما ريتوا سمعتوا بكري شويه في السبوت اللي قاعدين نعديو فيهم في الممضات انه فما متابعه ان شاء الله انطلاقا من يوم غد الصباح في كل دقيقه. فما دقيقه مونديال فيها كل المعطيات اللي تهم المنتخب الوطني التونسي. نرجعوا للتاريخ نتاع المشاركات، نرجعوا لهم الطرائف اللي صارت في طيله معناها من انطلاق المونديال سنه 30 حتى الاخر مونديال. الزملاء في قسم الرياضه زاد وفروا معطيات تهم التواريخ وتهم ايضا بعض من الارقام ونجوم المونديال. زاد بتتعرفوا على 50 نجم من المونديال في السنوات اللي تعديت من عام 30 حتى للان. فيهم برشا اسماء نتاع نجوم توانسة اللي شاركوا في المونديال، قلت نرجعوا ل 78 وغيرهم من المونديالات اللي كان فيهم اسماء كبيره. ان شاء الله فما مسابقات بتعيشوا كاس العالم ان شاء الله على وقت كاس العالم على موجه اذاعه المناسير، والنقل المقابلات كما قلنا حتى في التوقيت معناها الاستثنائي 5 نتاع الصباح و3 نتاع الصباح ونصف الليل باش يكونوا حاضرين معاكم

ونقول لكم المباريات مباشرة: مباراة منتخب السويدي، مباراة منتخب الياباني، ومباراة المنتخب الهولندي، اللي هي منتخبات صعب برشا. أكيد لهنا نستنى التحذيرات، وإحنا باش نعرفوا من خلال المقابلات الودية ومتابعة المقابلات الودية مدى استعداد منتخبنا. لي معناه الاستعدادات اقتصرت على زوز مقابلات اللي صارت في كندا، ثم التربص الأخير اللي صار في تبرقة، ومنها زوز مقابلات أمام النمسا ومن بلجيكا. هل كافي هذه التحذيرات وإلا لا؟ هذه من نجم نعرفوه كان إن شاء الله مع انطلاق كما قلنا بالنسبة لكأس العالم واستعدادات كما قلنا رينا منتخبات مستوى عالي جدا. على كل، شكرا حسام قدرية في الهندسة التقنية، شكرا لمنير بعطي، متابعة طيبة لبقية البرامج متاعنا، متابعة طيبة أيضا للدور للشوط الثاني في الدور النصف في الدور النهائي لكأس تونس في كرة قدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، اللي انتهى بتعادل 0-0.

0: رجل.
1: الخامسة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. سجل قطاع النسيج والملابس وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023، حيث أخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بشكل عام منحا تصاعديا متواصلا لترتفع بنسبة 25.1% في سنة 23 مقارنة بالسنة التي سبقتها وفق معطيات إحصائية نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية اليوم. تنظم جمعية المصحف الصغير بالشراكة مع دار اليمامة لنشر الكتاب لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة. وتهدف هذه المبادرة الثقافية لترسيخ حب المطالعة لدى الأطفال وتنمية مهارات التعبير والتمثيل والإلقاء وبناء شخصية متوازنة وواثقة واكتشاف المواهب الأدبية والفنية الواعدة. وتستهدف المسابقة التربوية تلاميذ المدارس العمومية والخاصة وأطفال المحاضن المدرسية والمراكز المندمجة بكامل تراب الجمهورية. تصل يوم غد الاثنين إلى مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلات عودة الحجيج الميامين من البقاع المقدسة حسب ما نشره ديوان الطيران المدني والمطارات. وحسب المصدر ذاته تمت برمجة 7 رحلات عودة من البقاع المقدسة ستحط في مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي خلال الفترة الممتدة من 2 شهر جوان إلى غاية 12 من الشهر ذاته. تعرضت مدينة صور جنوب لبنان لمجموعة غارات صهيونية عنيفة اليوم ما أدى إلى حالة واسعة من الدمار فيما شوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من المواقع التي جرى استهدافها. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 13 شخصا من العاملين في مستشفى جراء غارة صهيونية على مدينة صور جنوب البلاد. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء تمام 6 مساء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
2: محطات
4: محطات
2: محطات من مسيرة مبدع،
3: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
4: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
5: محطات في مسيرة صوت من زمن الفن الجميل. صوت كان ولا يزال شغله الشاغل هو الغناء.
6: بالدنيا دايرة جروحها في روحنا غيرة وأماني فايرة بدنيا تانية مغيرة.
5: ولد في عائلة فنية.
7: أول محطة كانت أبويا إبراهيم الحجار، أبويا يعني معهد موسيقى في صورة بني آدم، يعني كمان تلامذته اللي تدربوا على أيديه يعني لطيفة التونسية، أنغام، نادية مصطفى، عمرو دياب، مدحت صالح، يعني مطربين كتير تدربوا على أيديه، وأنا كان حظي أن أنا ابنه.
5: وكانت بدايته مع الكبار.
7: المحطة الثانية كانت أن أنا تعرفت بالأستاذ بليغ حمدي الموسيقار الكبير جدا العظيم يعني، وقعدت معاه عشت معاه حوالي سنة ونص الأول قبل ما يقدمني في حفلة كبيرة مع المطربة النجمة وردة الجزائرية.
5: يعني البداية كانت مع الكبار.
7: أيوة مع الكبار، ده حظ.
5: صوت أجيل الذهبي ولأجيال قادمة عاشقة الفن الحقيقي.
7: إنه الأغنية إذا ما توفرتش فيها المتعة ما تبقاش أغنية، لازم الفن يتوفر فيه المتعة، لكن كمان لو توفر جنبه رسالة أنت بتقدميها للناس في شعر جميل، في صور جمالية أو كده.
5: صوت جمع في مجلد أعمال فنية لقامات تعامل معها من كبار الشعراء والملحنين.
7: لهم بقى فؤاد حداد وصلاح جاين وسيد حجاب وعبد الرحمن الأبنودي وعبد الرحيم منصور ومحمود درويش وسميح القاسم. غنيت لمعظم شعراء الوطن العربي.
5: صوت خلد بصمة في جينيريكات الأعمال الدرامية المصرية، من بينها مقدمة مسلسل المال والبنون. هو الكبير، النجم الذي تلألأ في سماء الأغنية العربية، علي إبراهيم الحجار.

0: محطات من مسيرة مبدع.
1: سعداء جدا بهذا اللقاء طبعا على موجات إذاعة المنستير وعلى موجات الإذاعة التونسية. نرحب ترحاب خاص من هنا من قاهرة المعز وعلى النيل طبعا من خلال هذا الحفل الذي سيقدمه الفنان الكبير الفنان اللي تربينا على صوته طبعا علي الحجار. أنا سعيدة جدا جدا جدا بهذا اللقاء.
2: كتر خيرك تسلمي ومنورة مصر ومنورة النيل.
1: نقول علي الحجار نقول مشوار طويل نقول محطات مهمة في حياة وفي مسيرة علي الحجار الفنية نقول انطلاقة كانت موفقة انطلاقة كانت مع الكبار نقول أنه من عائلة فنية نقول أنه تربينا على رصيد كبير جدا من الأغاني نقول أنه بصمة وفي عصر ذهبي للدراما المصرية خاصة كل العربي يسمعنا على موجات إذاعة المنستير وخاصة على السوشيال ميديا. نقدم له ألف تحية من هنا لنقف على أهم محطات الفنان الكبير علي الحجار.
2: يعني تعالي طبعا نقول أول محطة كانت أبويا إبراهيم الحجار. أبويا يعني معهد موسيقى في صورة بني آدم يعني كمان تلامذته اللي تدربوا على أيديه يعني لطيفة التونسية أنغام نادية مصطفى عمرو دياب مدحت صالح يعني مطربين كتير تدربوا على أيديه وأنا كان حظي أن أنا ابنه فأنا معاه بقى من وأنا طفل صغير بشوف يعني إزاي بيعرف يدرب بالناس الطريقة اللي بيعلم بيها مخارج الحروف المقامات الموسيقية إزاي التفخيم والترقيق في الحروف إيه الحروف اللي تتمد المد والقصر يعني بتقدريش تقولي مثلا الحب هي الحب يعني ففي يعني بديك مثال لكن هو بيدرب مش بس تدريب خامة الأصوات إنما كمان مخارج الحروف وعادة بيبدأ في تدريبه بتحفيظ الموشحات القديمة لأن هي بتبقى صعبة وهو دايما رأيه إنه اللي يتمرن على الصعب بعد كده الأغاني الجديدة دي هتبقى أسهل عليه بكتير. دي أول محطة في حياتي. المحطة الثانية
1: يعني كنت محظوظ فيها المحطة دي.
2: طبعا حظ كبير يعني أن أنا قاعد معايا كل يوم يعني هو كان من عادته أن هو يصحى من النوم يجود القرآن نص ساعة بعدين يمسك العود ويبدأ يغني فدي عادة كمان برضو حكاية تجويد القرآن برضو حفظنا عنه ودخلنا الكتاب قبل المدرسة معرفش في تونس فكرة الكتاب فيه مش كده تقلي موجود في العالم العربي فحفظنا القرآن في الكتاب هو طريقته وجمال صوته وهو بيجود القرآن كمان حفظناها أنا وأحمد أخوي الله يرحمه أحمد توفى قريب يعني يعني دي كانت محطة فعلا زي ما حضرتك قلتي فيها حظ كبير جدا يعني المحطة الثانية كانت أن أنا تعرفت بالأستاذ بليغ حمدي الموسيقار الكبير جدا العظيم يعني وقعدت معاه عشت معاه حوالي سنة ونص الأول قبل ما يقدمني في حفلة كبيرة مع المطربة النجمة وردة الجزائرية والحفلة دي اتشافت على الهواء إذاعة وتلفزيون وكل الناس لأنه كان في مصر قناتين بس ما كانش فيه القنوات الكتيرة دي فهتتشاف وعدد قنوات المحطات الإذاعية برضو كانت 3-4 يعني كان صوت العرب البرنامج العام الشرق الأوسط كده يعني ما كانتش محطات كتيرة فبرضو اتسمعت الحفلة صحيت الصبح لقيت أصحابي جايين لي البيت أصحابي من الحي اللي أنا ساكن فيه جايين للبيت بيهنوني على الحفلة وعلى أنه في أفشات في الشوارع كلها إعلانات في الشوارع كلها عن الألبوم إحنا يعني الأغاني كنا سجلناها في الاستوديو قبل الحفلة فكان هو مجهز يعني أن الألبوم كمان ينزل
1: هذه السنوات 79
2: 77
1: 77
2: فدي كانت برضو حاجة يعني فجأة عارفة تصحي من النوم تلاقي نفسك نجمة ومعروفة. فكان يعني مفاجأة حلوة وفي نفس الوقت مسؤولية بقى. خلاص حطيت في حتة انه ده بليغ حمدي اللي قدمني واللي كتب يعني كلمات عبد الرحيم منصور
1: يعني المرحلة كانت فيها برشة تشجيعات يعني عديد التشجيعات، إن كانت من بيت يعني بطبيعة فني الأب والأخ وعائلة فنية، وأيضا كانت الرحلة مع بليغ حمدي في الأوائل يعني البداية كانت مع الكبار.
2: أيوة مع الكبار ده حظ، ده ربنا هو اللي بعت يعني أو بعتني للكبار. يعني فورا بعد الحفلة بشهور تعرفت بالشاعر الكبير صلاح جاهين وطلبت منه الرباعيات اللي هو كان كاتبها وكان ملحنها الشيخ سيد مكاوي. فألاقي نفسي في خلال سنة كمان بغني رباعيات صلاح جاهين ألحان الشيخ سيد مكاوي. حظي كان إن أنا قابلت الأستاذ الموجي، الأستاذ كمال الطويل، الأستاذ حلمي بكر، يعني غنيت لكل الكبار اللي هم سبقوني وسبقوا جيلي يعني في الفن. ثم وقع في حظي مسلسل الأيام بتاع العميد الأدب العربي طه حسين، كان مش بس المقدمة والنهاية تترات بس، لا كان في كمان اللي هو بتقوله الجينيريك.

مش بس كده، كان في داخل المسلسل حوالي 52 أغنية بتعلق على الأحداث. وكان فرصة المسلسل ده ليا أنا وعمار الشريعي وسيد حجاب وأحمد زكي نفسه كبطل للمسلسل، كانت فرصة لينا إحنا الأربعة، إن دي كانت بداية معرفة الناس بجد بقى بينا يعني. ثم توالت، لأن المسلسل نجح قوي، توالت الطلبات على عليا في المسلسلات بقى، يعني لدرجة إن وصلت ل 121 مسلسل.

0: هذه بداية الثمانينات كانت الانطلاقة الفعلية ويعني نجم نقول احنا بداية موفقة خاصة.
1: ايوه من عند ربنا الحمد لله يعني طبعا بداية موفقة انه اتعرف بكل الكبار.
0: طبعا لنا عودة مع هذا المشوار وهذا العصر الذهبي نجم نقول مشوار طويل بني بكل ما فيه معناها من محبة للفن، من محبة للوطن، من محبة والمحبة دي وصلتنا من خلال الأغاني. كم الأغاني اللي الحقيقة رصيد كبير برشا اللي تعاملت فيه مع كبار الفنانين والملحنين والشعراء، والحظ الكبير اللي كان لك معناه أنت موسوعة أن راك أنه عملت يعني احنا نقوله بالفرنسية ديكسيونير، عملت مجلد لهذا الكم وكانت عندك بصمة أكثر من النجم نقوله الفنانين بتاع جيلك يعني.
1: يعني أنا حظي كمان إن جيلي كله كان كويس، محمد منير، محمد الحلو، بعدنا بشوية إحنا سبقنا هاني شاكر بأربع خمس سنين. طبعا لكن جيلي كان محمد منير ومحمد الحلو والحقيقة كل واحد فيهم يعني محمد الحلو مطرب يعني مطرب جامد قوي، ومحمد منير عنده لون خاص بي نجح بيه جدا وتميز بيه إلى الآن يعني. فإحنا حظنا جيلنا كله كان يعني
0: لا هو الحظ موجود، لكن أنت خليت أثر كبير برشا باش لميت لما جميلة جدا ما بين عبد الرحمن الأبنودي، سيد حجاب، جمال بخيت، إبراهيم عبد الفتاح يعني
1: أيوة قبلهم بقى فؤاد حداد وصلاح جايين وسيد حجاب وعبد الرحمن الأبنودي وعبد الرحيم منصور ومحمود درويش وسميح القاسم، غنيت لمعظم شعراء الوطن العربي كمان
0: أغاني يعني الكردية، غنيت من الألحان الكردية.
1: أيوة
0: يعني كان أول صوت عربي.
1: أيوة الحمد لله. فالمحطة اللي بعد عمار الشريعي كانت علاقتي بياسر عبد الرحمن، عملنا مع بعض يعني مشوار طويل، مسلسل المال والبنون، مسلسل الليل وآخره، مسلسل الوقت.
2: يا بوي علي الوقت لما انت اصحى دروحي حملي وما قادرش اتخطف عني.

0: عملنا ألبوم بحاله اسمه تجيش نعيش، كان في
1: وسمرة بعيونك حيلة. وعلى فكرة وأنا في دار الأوبرا، وكانت هي من أجمل السهرات الحقيقة اللي حضرتها لأول مرة لعلي الحجار. طبعا سمرة بعيونك حيلة، تجيش نعيش، هذوم الأغاني اللي تربينا عليهم.
0: أيوة.
1: وهذه الألبومات الحقيقة، الألبومات اللي نجم نقوله اللي هما في الوسط.
0: أيوة أيوة،
1: مرحلة الوسط.
0: الوسط آه.
1: الوسط.
0: ثم تعرفت بالموسيقار عمر خيرت، عملنا مع بعض شغل كتير، يمكن 40% أقل شوية أو أكتر شوية من الموسيقى اللي هو بيلعبها في حفلاته هي أغاني كان عاملها لي، واتشهرت وبدأ هو يعزفها كموسيقى هو والأوركستر، وتبادل يعني أن أنا بغنيها في حفلاتي وهو بيعزفها في حفلاته، الشهرة كانت متبادلة، يعني كل واحد فينا بيقوي التاني، بيقوي.
1: أحضرناها وإحنا قعدنا ندندنوا، نعملوا شوية دندنة، كنا في الحفلة وبعدين كملناها مع علي الحجار.
0: جميل.

0: عملنا مع بعض من الحاجات اللي اتشهرت قوي غوايش هويد الليل عارفة أغنية عارفة اتشهرت جدا مسألة مبدأ عملنا كتير مسلسلات كتير كمان كان فيها أغاني حلوة مع بعض ثم مرحلة الشباب بقى شغلي مع الشباب وطول الرحلة دي بعد ما سبت الأستاذ بليغ حمدي بعد عقد الاحتكار كان مدته 3 سنين يعني بعد العقد ما خلص وهو سافر فرنسا في فترة بدأت أتعرف بقى طبعا أحمد الحجار أخويا لحن لي في بداياتي خالص سنة 80 أو 81 ألبوم اسمه عزوريني والألبوم ده باع في أول سنة 4 مليون نسخة 4 مليون نسخة ده كان حاجة غير مسبوقة وقتها اتعرفت بفاروق الشرنوبي ملحن كبير ومخزونه كبير جدا ثم يعني حصل بحظي ان انا اكتشفت ابراهيم عبد الفتاح وجمال بخيت ومحمد البنا اللي عمل لي اغنيه عنوان بيتنا زي ما كان يعني بهاء الدين محمد كشاعر يعني حصل دمج بقى بيني وبين الشباب كمان انا زي ما قلت لحضرتك
1: كل عصر وعصره يعني ما بين العصر الماضي او نجم نقول ما يقعدش ماضي بطبيعه لانه عنده اثر وعنده بصمه وما بين عصر الشباب الاكيد يعني علي الحجار لهنا نشوفوه في ثوب جديد
0: لازم يبقى المغني متابع كل العصور وكل الالوان الغنائيه فصحيح ممكن يبقى فيه لون غنائي مش هيليق عليا مش هيبقى مناسب لخامة صوتي وكمان لانطباع الناس عني ده برضو مهم جدا في أغاني تنجح جدا مع مطرب تاني ولو أنا قلتها ما تنجحش فأنا دايما حريص على أنه أطور نفسي مع ملحنين وشعراء وموسيقيين شباب لكن كمان في نفس الوقت بما لا يعني يخليني أحيد عن السكة اللي أنا بعملها أنا مش ضد الأغنية الإيقاعية بالعكس الأغنية الإيقاعية حاجة مهمة طبعا أدي الزين وأدي الزينة وطبعا هو كمان برضو أنا يعني دايما أقول إنه الأغنية إذا ما توفرتش فيها المتعة ما تبقاش أغنية لازم الفن يتوفر فيه المتعة لكن كمان لو توفر جنبه رسالة أنت بتقدميها للناس في شعر جميل في صور جمالية أو كده دي كمان بتضيف أكتر
1: علي الحجار ياخذ وقته في الاختيارات في كل أغنية في كل تتر أو جنيريك يقدمه أو إنه لما يتعامل معناها مع الكبار فهذا نجم نقوله بدون تفكير أو بدون يعني يعطي رأيه أكثر
0: بالتحديد في المسلسل أنا بوافق على أني أغني أغاني أي مسلسل لما ألاقي اسم المخرج اسم يعني لما ألاقي أن ده مثلا محمد فاضل أو ده مجدي أبو عميرة أو ده يحيى العالمي أو ده جمال عبد الحميد أو يعني اسم المخرج بيطمني أسامة أنور عكاشة وحيد حامد الأسماء الكبيرة محمد صفاء عامر الأسماء الكبيرة بتخليني أطمن لأني أوافق بيزيد عليهم اسم الشاعر اللي كتب الجنريك واسم الملحن لما لقى أن ده عمر خيرت أو ياسر عبد الرحمن أو عمار الشريعي سيد حجاب الأبنودي وكده لازم أجري ويعني أنا ببقى عارف خلاص أن المنتج ده هيبقى ناجح وهيبقى مختلف فيعني هي هنا في المسلسلات لكن في الأغاني العادية لما باجي أعمل الألبوم خصوصا أن أنا بنتج لنفسي من سنة 81 باخد وقت أطول في الاختيار

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: أنا رأى أنه مشوارك يعني بدون انقطاع نجم نقوله. إحنا من منذ البدايات جيت في فترة يعني نجم نقوله فما استراحة طويلة شوية، لكن نحسه 45 سنة أو أكثر يعني من الإنتاجات ومن الإصدارات ومن الألوان اللي قدمتها لنا من الفن، إن كان الأنغام الحقيقة للمؤثرة للأنغام الفرحة، يعني لمست فينا العديد من الأحاسيس، وهذه نتصور أحاسيس علي الحجار.
3: والله يعني هتلاقي كل فنان في محطة معينة كده بيقف فيها شوية يعيد حساباته. فأنا فعلا في مرحلة وقفت شوية لأنه دخلت ألوان من الغنى في فترة كده في بداية الألفينات أو أواخر التسعينيات، دخلت ألوان من الغنى وقفت أتفرج عليها من بعيد عشان أشوف أمشي مع التيار ده وهيليق عليا ولا مش هيليق عليا، لغاية ما وزنت نفسي وبدأت يعني أرجع أستعيد تاني نفسي. لما بدأت بقى أعمل سمرة بعيون كحيلة، لما بدأت أعمل عارفة، لما بدأت أعمل أدي الزين وأدي الزينة، الحاجات دي بدأت أمسك العصاية من النص يعني زي ما بيقولوا.
2: كيف كانت ردود الجمهور خاصة وجمهورك العربي؟
3: والله الحمد لله يعني إلى الآن يعني ما بينزلش ألبوم من غير ما أعمل الأول اختبار على عينات عشوائية من الناس. الأول لازم يبقى فيه ناس من أعمار مختلفة وثقافات مختلفة أسمعهم الأول، وبنوصل من عن طريقهم لأن هم دول الجمهور اللي بعد كده هيشتري الألبوم، فبوصل عن طريق آرائهم للنتيجة. وأنا عادة بعمل مثلا لو أنا عايز أنزل ألبوم فيه 10 أغاني أو 12 أغنية، عادة بعمل 19 20 أغنية. واختيارات الناس العينات اللي هي يعني هم في علم الاجتماع بيقولوا عليها عين عشوائية، لكن ما أقصدش كلمة وحشة يعني أقصد، لكن هي بتتسمى كده. فمن آرائهم بكون الأغاني. وبعدين مثلا هتلاقي 5 من 10 اتفقوا مثلا على الزين والزين عجبهم اكتر، فيبقى تتحط اول حاجه في اول الالبوم. بعدهم مثلا في 4 اتفقوا على كذا تبقى هي تاني اغنيه. وبعدين بنقعد بقى طبعا انا والمنتج والملحن الملحنين يعني وكده، ونستشير بعض كلنا لغايه ما نوصل للنتيجه في النهايه مرضيه. يعني
2: من المحطات المهمة جدا انك دخلت الى قلب كل عاشق الى مسيرة الفنان او الى الفنان علي الحجار، يعني شنو السر في هذا الكل؟
3: يعني تعالي اقول لك انه
2: يعني من الكلام هذا كل مرة انا نقدم اغنية الى علي الحجار ونقول من الكاتب ومن الشاعر ومن الملحن في كل اغنية ونقدم الاغنية هذه، فلو تشوف كمية الناس المحبة والعاشقة لكل ما يقدمه علي الحجار، شنو السر في ذلك؟
3: يعني مفيش سعادة اكتر من كده.
2: هو الفنان يعني في شقحات صح، مرة فوق مرة شوية يعني، فانه علي الحجار قعد الى حد الان محافظ على انه مكسب الجمهور طبعا ومحبة الجمهور كسب كبير.
3: هو يعني كتر خيرك طبعا يعني رأيك ده، لكن انا يعني بيهمني اكتر العمل الفني اكتر من اني ابحث عن الشهرة والفلوس يعني فكرة التجارة بالفن بعيدة خالص عن تفكيري طول عمري يعني. وكان دايما يعني أبويا الله يرحمه يعني، وهو طبعا هو السبب وهو اللي حببني بعد هبة ربنا الأساسية يعني، لكن هو اللي حببني في الفن، وكان لي نصايح أكثر من نصيحة فضلت معايا. النصايح بتاعته ما خرجتش من بالي ولا من قلبي كمان. يعني هو كان دايما يقول لي حب دايما يا حبيبي، ما تكرهش أبدا. الكره بيعجز الإنسان بسرعة، بيخلي الإنسان يكبر بسرعة، لكن يعني المحبة. وكان دايما يقول وكل قبيح إن نظرت لحسنه أتتك معاني الحسن فيه تسارعه. فلما كبرت شوية أنا كنت بسمعها منه وأنا طفل، ما كبرت شوية قلت له يعني إيه يا بابا الحكمة دي؟ قال لي شوف التالي القتلة الحرامي وهو قاعد مع ابنه أو بنته الرحمة اللي جواه قد إيه، فخد منه الجزء الحلو اللي فيه وتعامل معاه هتجر خيط حسنات لا ينتهي في الإنسان. فاتعامل دايما مع الحتة الكويسة في البني آدم هتلاقي نفسك انت ارتحت ومش هتعجز ببساطة. كمان فكرة انه اوعى من الغرور، دايما يقول لي اوعى من الغرور، لانه الغرور اول درجة يعني تنزل بيك. اذا كان في حاجه اسمها سلم المجد هتقع من السلم ده، لانه من تواضع لله رفعه دايما، وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق مش بس في الفلوس، الرزق كمان في محبه الناس.

0: عارف يا رب.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
3: خلينا نشوف محطة أخرى اللي هي محطة تونس، اللي هي محطة جمهور كبير يحب علي الحجار. تجربتك في تونس، لقائتك في تونس، ذكرياتك مع تونس، كيفاش نجمو نحكيو أكثر على تونس خاصة وأنت تشق مسيرة فنية؟ وإن شاء الله يعطيك الصحة. طبعا
4: هو يعني أنا حظي في في في, في رحلاتي لتونس كان قليلة. لكن فيهم رحلة مش هنساها لأني لفيت 7 محافظات.
3: شو
4: ما بين قرطاج نفسها، كان في غرجان قرطاج، ما بين قرطاج نفسها في تونس العاصمة. أيوة كان بيبقى دايما في شهر 8 شهر 7 حاجة كده. وبعدين بدأت ألف لغاية ما وصلت الجفصة وجابس، ودول جمهور صعب جدا، صعب بجد. يعني مش أي يعني كان في حد واحدة بتغني، مش لازم أقول اسمها، بتغني قبلي وهي مغنية كويسة، اتضربت اتحدفت بالطوب والعلب الكانز وحاجات زي كده. وإحنا طلعنا أنا وفرقتي وقلنا يا نهار أبيض ربنا يستر، ما عندكيش فكرة الاستقبال العظيم، سميعة جدا جدا جدا
3: صعب
4: دغري. يعني عندهم مفيش بين بين، لا يا عجبتيهم يا لا. فكانت الرحلة كمان يعني علامة كبيرة عرفتني بعد كده انه لازم احترم نوع الجمهور، واشوف من اول اغنيتين ثلاثة بيبان هو حابب ايه اكتر، الطرب اكتر ولا الايقاعيات اكتر. فيعني دي طبعا كانت تجربة كبيرة ومهمة جدا.
3: كيف كانت حفلة كارتاج؟ الاكيد يعني شفت علي الحجار يعني
4: طبعا ما تشوفي المدرج ده كله، الأرينا دي فيها العدد ده، الآلاف دول من الناس، امتى بيسقفوا مع الأغنية الإيقاعية وامتى بيسمعوا خالص ويسقفوا في آخر المقطع أو في آخر الأغنية، دي حاجة لوحدها بتسعد الفنان، من سواء المطرب أو الموسيقيين اللي معاه.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
1: ما بين محطاتك لو نرجع شوية بالذاكرة، أهم محطة قعدت في البال إلى حد الآن معناها فيها برشا حنين، أكيد برشا تعرش معناها برشا الكثير من
2: طبعا يعني
1: برشا
2: طبعا كثير جدا جدا
1: يعني أكثر تحن لها أكثر على
2: في العموم ولا بالنسبة لتونس؟
1: لا في العموم
2: في العموم
1: في العموم
2: والله كل يعني معظم، مش هقول كل، معظم الحفلات اللي بعملها، وهي كانت كتير جدا لانه انا بدات حياتي 77 زي ما قلت لك، فيعني العمر قربت على 50 سنه احتراف. كل حفله في بلد مختلفه.
1: يعني سنحتفل بالخمسينيه ان شاء الله في المسيره الفنيه.
2: يعني قربت على ان انا ابقى تراث اغاني بتاعتي، لان هو في القانون حتى يقول لك لما يعدي 50 سنه على الاغنيه تتحول لتراث، ممكن اي حد يستخدمها يعني. وانا في اغاني كتير من اغنيه ناس كتير بيغنوها شباب، او في الاوبرا مطربين الاوبرا بيغنوا اغاني. اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، دي معظم الناس غنوها. ذئاب الجبل قالوا علينا ذئابة واحنا يا ناس غلابه، في حاجات كتير عارفه بتتغنى كتير. في محطه انا مش هنساها لغايه دلوقتي في فرنسا، مش باريس، في نانت، مدينه نانت يقال ان اللي بياخدوا منها لعيبه الكوره يعني. فكان في نص منتصف التسعينيات في محافظه نانت، المحافظ كان شاب ومعاه مجموعه من الشباب 6 أو 7 قرروا يعملوا حفلات اسمها ليزاليومي المتنورون او وقرروا ان كل سنه يعملوا اسبوع لبلد. احنا السنه اللي كانت قبل مصر كانت امريكا، السنه اللي بعدنا كانت هتبقى الهند. كل سنه قعدوا حوالي مثلا 7 سنين او 8 سنين يعملوا في كل سنه يجيبوا بلد، يخلوا مدينه نانت كلها مثلا لو جابوا مصر يبقى فيها فول وطعميه وشيشه وخان الخليلي والمبيعات، كل الموروثات اللي بتبان هنا في مصر من حاجات من التراث الفرعوني او الفاطمي او الاسلامي او القبطي، تلاقي المدينه كلها كده. وهم كانوا اذكياء جدا، لانه بقيه المحافظات اللي في فرنسا بدل ما تنزل امريكا مخصوص عشان تسمع الفن الامريكي وتاكل الاكل الامريكي لا تروح نانت الاسبوع ده. فكانوا كمان عاملين سياحه للمدينه بشكل كويس جدا، كانوا عاملينها بشكل عجيب جدا، ان هم اولا قعدوا سنه كامله يجوا مصر ويروحوا ويختبروا الفنون انواع مختلفه وكده،
1: وياخدوا
2: فكره اكتر، لغايه ما اختاروني انا ومحمد منير وحكيم وفرقه التنوره اللي بيرقصوا بالتنوره، وراقصه شمعدان، وفريق كان اسمه علي كوبانا، كانوا بيلعبوا بالالات النفخ النحاسيه. يعني اختاروا كده مجموعه، والفنان عبد داغر الله يرحمه وعازف الكمانجة العبقري، يعني هو عالمي كمان، الناس يعني في بره في اوروبا يعرفوا عبد داغر. فالمهم انه اول حفله بيعملوها مصنع كبير مهجور بيعملوا فيه مسارح كتير، وكل حد فينا يقف على مسرح يعمل الليله الاولى، اللي يقف عنده الجمهور بعدد اكبر و, و, و, و

0: منه فرنسا مليانه مغاربه وتوانسه وجزائريين وكده، انما كان كل الجمهور فرنساوي. وشفت بقى رد الفعل هناك بشكل طمني جدا جدا.
1: احنا كنشون نحوصلوا هذه المسيره استاذ علي الحجار، بتبيعها في علاقتك معناها بجمهورك، كما قلنا يعني اشرفنا على الخمسينيه في هذه الرحله الجميله جدا. فكرتش يعني باش يكون فما نغم او تعامل مع شعراء او فنانين او ملحنين توازا؟
0: والله انا غنيت تتر مسلسل تونسي. ايوه.

0: محطات من مسيرة مبدع.
1: شو تعلم علي الحجار من هذه المسيرة؟ علي الحجار الإنسان وعلي الحجار الفنان.
2: والله يعني الواحد ما بيبطلش علام لسه. يعني ده بيتهوفن قبل ما يموت قال أنا ما تعلمتش موسيقى. الراجل العظيم اللي علم العالم الموسيقى. فالواحد طول الوقت ما تعلمش لسه. يعني طول الوقت ببحث عن شيء جديد، عن حاجة يعني أتعلم منها شيء مختلف عن اللي أنا عملته، لكني في نفس الوقت مش ندمان على أي عمل أنا عملته. أي عمل مش الحمد لله مش ندمان عليه مهما كان الحمد لله، لأنه دايما مفيش إجبار، محدش أجبرني على أني أغني غصب عني. يعني
1: باش نلخصوا، احنا إذاعة المنستير، الإذاعة التونسية، جمهورنا اللي يشاهدوا فينا طبعا على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شنو نجم نقولوا للجمهور التونسي؟ إذا عطيتك باقة ورد لشكون تحب تهديها الساعة؟
2: أهديها لكل جمهور تونس طبعا، لأنه يعني زي ما قلت لحضرتك أنا جربت في الرحلة الكبيرة اللي زرت فيها أو غنيت في 7 محافظات، شفت قد إيه الناس. وعلى فكرة أنا عارف رغم أني ما رحتش بقالي فترة أنه إلى الآن الجمهور التونسي سميع الحمد لله، يعني ما عندهمش المهرجانات والحاجات دي.
1: يعني لما تتقدم لك دعوة ستقبلها معناه بكل فرح.
2: أتمنى طبعا يا ريت.
1: شكرا لك، تحياتي لك من القلب إلى القلب. نعرفوا أنت بتعتل الركح بعد قليل، وإن شاء الله في حفلة من الحفلات وعندك موعد مع جمهورك المصري، ومش حتى المصري فقط، يعني نتصور حتى من الجنسيات والجاليات اللي موجودة واللي تحبك واللي وأنا منهم. أنا منهم، أنا كنت محظوظة الحقيقة، لأنه علي الحجار بالنسبة لي بصمة. علي الحجار صوت ذهبي لعصر ذهبي، موروث كبير خلينا رصيد، وإن شاء الله يا ربي نسمع منه الأحلى والأحسن في قادم الأيام. خاصة فقط كيف نقول المشهد الموسيقي العربي،
2: التنوع كويس. يعني أنا مبسوط من أنه في الناس بتحب تسمع صابر الرباعي، وبتحب تسمع ويجز، وبتحب تسمع علي الحجار. يعني في تنوع في أذواق الجمهور، وده شيء مش وحش. يعني لأنه العالم كله دلوقتي على فكرة الفنون فيه بقت أقل. يعني أنت مش هتلاقي مثلا فيلم أمريكي موسيقي، بطلوا بقالهم كتير. مش هتلاقي سيلين ديون تاني بسهولة، مش هتلاقي فرانك سيناترا تاني بسهولة، مش هتلاقي عبد الحليم حافظ تاني بسهولة. فيعني الدنيا نازلة لتحت شوية

0: فنيا، لكن التنوع يعني دلالة على أنه هيبقى في ثورة جديدة إن شاء الله في الفن.
1: أنا محظوظة.

0: من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
1: الفحص، النظور، بير مشاركة على الموجة 104.7. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: السادسة مساء على موجة إذاعة المنستير. تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين. في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، عدد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل، خصوصا في صفوف النساء والأطفال، والتدخين السلبي يسبب خمس الوفيات الناجمة عنه. بمشاركة أكثر من 1000 طالب وتحت شعار نلهم نتطور نؤثر، الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تنظم الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبة سفراء الجمعية. لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة، وفي النشرة نتابع التفاصيل. من المقدمة للتفاصيل، مساء الخير. 48% من الرجال في تونس مدخنون بصفة منتظمة، أما الفئة العمرية الأكثر استهلاكا لمنتجات الطبخ هي فئة الشباب، إذ تناهز النسبة 50% بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما. مؤشرات وصفها دكتور حاتم بوزيان أستاذ جراحة الأورام ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين، وصفها بالخطيرة والصادمة، محذرا في تصريح للأخبار على هامش اليوم العالمي من التدخين السلبي الذي يتسبب في خمس الوفيات المتأتية من التدخين. وفق تصريحه،
3: مراهقين من 13-15 سنة واللي هما متمدرسين 14%، معناتها راه 1 على 6 المراهقين يتكيف، ولكن الرقم المفزع كي نحطوا السيجارة الإلكترونية معها نلقاها وصلت ل 23%، 22.8 بالضبط بالمئة، هو تقريبا صغير على 4، صغير على 5 يستعمل هالسيجارة الإلكترونية. 49%، معناتها راجل على 2 يدخن، هذا رقم مفزع ومفزع للغاية. خمس الوفيات اللي تجي من التدخين، تجي من التدخين السلبي. أنا كي نقول لي 85% من سرطانات الرئة جاية من التدخين، سرطان المثانة ولا ثاني سرطان عند الرجل في تونس. من 20 دقيقة الأولى نبض القلب نتاعك، فريكونس كاردياك تنقص. من الساعات الأولى ضغط الدم ينقص. نسبة أكسيد الكربون CO2 هذاك ينقص في دم البشر بعد 8 ساعات فقط. في الساعات الأولى يبدأوا الحاجات الباهية، معناتها نسبة الجلطة القلبية تنقص بعد 170 ساعة، تبدأ تنقص بشوية بشوية. هو بيدو يحس روحه خير، يحس روحه يتنقل خير، يطلع الدروج خير، يتنفس خير، رغم كل العوارض الأولى متاع الإدمان اللي إحنا نجم نعوضوها بالمعوض النيكوتين. ومن بعد في أشهر قليلة وفي سنوات يحس بالتحسن، المذاق نتاعه يولي طعم الماكلة خير، يولي يشم الرائحة خير، وبشوية بشوية في 5 سنوات تولي نسبة أمراض القلب والشرايين تبدأ تنقص، وفي غضون 15 سنة نسبة أمراض السرطان تنقص، وبالطريقة هذيك تقريبا يولي كأنه إنسان عمره ما تكيف.
2: تحت شعار نلهم نتطور نؤثر، نظمت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS في إسفاقس اليوم الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبة سفراء الجمعية، وعددهم يتجاوز 1000 طالب وطالبة جاءوا من مختلف جامعات الجمهورية. فتح سعد تحدث إلى وجدان متيري منسقة جهوية لنوادي الطلبة السفراء بسوسة.
4: أكثر من 1000 طالب من جميع الكليات والمعاهد بتقديم للنشاطات وللإنجازات بتاع الطلبة على امتداد عام كامل. البرنامج الوطني للأنشطة بتاعنا اللي في الصيف بس نجاح معناها سورتو طلبة معناها اللي كانت فاعلة ومؤثرة في تجربتها كطالب سفير ولا كطالبة سفيرة. ثم العديد من الطلبة اللي صارت لهم نجاحات حتى على المستوى الشخصي، تغير كبير في شخصيتهم. أغلبنا سفراء موجودين في الإذاعات، موجودين حتى في الكليسز نحكي ونناصر في قضية الطفل الفاقد للسنة.
5: نسيم حداد، عميد على نادي سفراء لقراءة حل السويس بلوم الناستير. مسؤوليتي العام السنة هي أنه أنا ننشر النوادي في الكليات والجامعات متاع مونستير ونقطر الرؤساء متاع النوادي. بدأت رحلتي مع السويس عام ناول، عملت اللونسمون متاع أول كلوب في مستير، أول كلوب يتحل في مستير فيه كلوب امباسادور، أول كلوب يتحل في فاكولتي هي إيزي مونستير. طلقت رحلة من غادية، ما كنتش عندي فكرة على السويس، ما كنتش عندي فكرة على الصغار شنو ينشطوا على السفراء شنو معناها على حتى شيء. قلت برا خنجرب وخنشوف وكل. حلت لي برشا بيبان، فكرتني في برشا حاجات في روحي، هذا من الكل بليز اكسبيريونس برحلة بي وإلا مخيم الأمل وإلا أي أكسيون نعملها نمسوا فيها الصغار نمسوا فيها السوسيتي. شجع الناس الكل إنهم تكون سفراء، مش سهل إنك أنت توصل رسالة صغار صوتهم ما هوش واصل.
2: بمشاركة حوالي 200 تلميذ من أقسام السنة التاسعة من التعليم الأساسي من مختلف المؤسسات التربوية بولاية المهدية انتظمت اليوم بإعدادية هبون انتظم أولمبياد العلوم الطبيعية. تلسيد محمد علي صالح منسق التظاهرة تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر بن اسماعيل.
6: اليوم انتظم في الإعدادية بالشراكة مع جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض الأولمبياد الخاصة بمادة علوم الحياة والأرض لتلاميذ السنوات التاسعة أساسي بولاية المهدية. كانت المشاركة فيها 180 تلميذ من مختلف المؤسسات، دارت في ظروف طيبة. توكي مازالت عملية الإصلاح مستمرة، تقريبا الساعة 6 تخرج النتائج، وثم الخمسة الأوائل بقدرة الله مش تكون عندهم جوائز مقدمة من جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض. الثيم تاعها هي برنامج اللي درسوا فيه تلاميذ السنة التاسعة أساس، يقع اختبار مدته ساعة فيها أسئلة، يقع فيها امتحان كأنه تحضير لامتحان المناظرة النافية. وهذه تظاهرة دابت عليها جمعية علوم الحياة والأرض كل سنة تنعقد فيها، يقع فيها تقديم جوائز للمتفوقين.
2: إطار اليوم العالمي للواجبات الإنسانية، نظمت الغرفة الفتية العالمية بالقيروان تحت شعار قلب واحد مفعم بالإنسانية وبالشراكة مع الكشافة، نظمت تظاهرة تنشيطية تخللتها ورشات لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تجسيد مشاعر الإنسانية واحترامها. التفاصيل تقدمها حنين المسكيني مديرة مشروع جوتي أب لنادرة برجب.
7: ليفينمون نتاعنا تختص بالصغيرات من ذوي الاحتياجات الخاصه، هذاك علاش حابين نوفروا لهم ديزاتولي باش يكتسبوا اكثر قدرات واكثر مهارات. عندنا ثلاث جمعيات موجوده بيناتنا، جمعيه امل بنصرلة، المركز النموذجي بالقيروان، وجمعيه القاصدين حركيا بالقيروان. العدد بخيسك يعمل في المية هكاكا 120. ليزاتولي اللي هما الفخار، الجبس، العنبر، الشموع المعطره، وال حاجات التقليدية الارتيزانة، كيف كيف ثم كويزين بيتزا برجر جو وبسكوي للصغيرات. العمل متاعنا مش باش يقتصر كل اليوم هذية أكها، لكن ثم المتطوعين هذوما باش يتكفلوا بيهم حتى بعد ليفيلمون هكاك تم الاستدامة جيدة. أي هو الهدف من اليوم نديوتي دي انه لموا كونتيتي متاع ديسانياتور في ويب سايت انترناسيونال، ديجا تلقاو الويب سايت موجود والكل، وهكاك لموا اللي سيناتور المحطوطين من لونو وتم الفايدة. احنا قلنا ألف لكن ماذا بينا أكثر، إنه يولي عنا يوم عالمي لواجبات الإنسان كما ثم يوم عالمي لحقوق الإنسان.
2: أعلن الحكم نضال الطيف منذ لحظات نهاية مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي بفوز الترجي الرياضي بهدف لصفر. أمضاه حمزة رفيعة ليضيف بذلك الترجي اللقب 16 إلى خزينته والثاني تواليا، في حين ضمن الترجي الجرجيسي مقعدا في كأس الاتحاد الإفريقي. تنظم جمعية المصحف الصغير لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة، والتي تعد فرصة استثنائية لكل طفل يعشق القصص ويرغب في تحويلها إلى مشاهد حية تنبض بالإبداع والحياة. وتهدف هذه المبادرة الثقافية لترسيخ حب المطالعة لدى الأطفال وتنمية مهارات التعبير والتمثيل والإلقاء وبناء الشخصية المتوازنة والواثقة، حسب شكر بطيب المنسق العام لجمعية المصحف الصغير.
8: جمعية المصحف الصغير أطلقت مبادرة وتظاهرة تربوية ثقافية تحدي المطالعة ومسرحة القصة. نحكيه على المسرح، نحكيه على رجوع الطفل إلى الكتاب وصفحات الكتاب باش يكون متمكن في الإلقاء ويكون متمكن في فن الخطابة، مع أنه يكون هو مسرحي بالأساس، الأولى تونسيا والأولى عربيا. علاش؟ لأنه في العادة كانت تحدي المطالعة فقط، ولكن نحكيناش على مسرحة القصة. لهنا المسرح يقرأ، ولأول مرة في تونس المسرح يقرأ القصة ويجسدها بأنامل الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 10 سنوات. تلقاهم على الركح قاعدين يجسدوا في قصة مكتوبة، قصة أبطالها باش يكونوا على الركح، وإن شاء الله باش تلقاوها في شهر نوفمبر بحول الله. حبينا نعرفوا المؤسسات المشاركة والراغبة في المشاركة، مؤسسات تربوية عمومية، مؤسسات تربوية خاصة، مراكز مندمجة، نوادي أطفال. وهنا نقول يعني المسرح سيقرأ مع أطفال تونس.
2: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: عدد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل خصوصا في صفوف النساء والأطفال، وخمس الوفيات الناجمة عن التدخين جراء التدخين السلبي. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء. ونذكر أيضا بأن الترجي الرياضي التونسي توج بكأسه 16 بعد فوزه على الترجي الجرجيسي بهدف مقابل 0.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
9: في برمجتنا
0: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
9: في برمجتنا،
0: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
9: مع برمجتنا الشتوية
0: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة: فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.
1: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلاً في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهما، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
0: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944، إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
2: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغر سني إلى ما أراد أبي. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، حفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
0: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال ثلاثة مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
3: طبعا الدكتور له الكثير من المؤلفات تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
0: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذا للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه دولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه، داعيا بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع غير منسلب ومتحرر غير متسيب.
2: اشتغلت بالدراسات المنطقية بالدرجة الأولى، وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية، وساهمت في ترسيخ تدريس المنطقي داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
0: كان الدكتور طه قارئا وباحثا في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف، كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذا زائرا في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
3: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
0: كتب عشرات المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضوا في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضوا في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلا لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا، كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائبا لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقرا لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم، التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
2: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح. فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها. فقمت بترويض روحي بعد الترويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
0: خمسة وثلاثون عاما قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتابا متنوعا بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفا ابن ساعته على حد وصفه. كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما اهتم الدكتور طه أيضا بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقا للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلا.
4: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي، الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها، واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية، مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة.
0: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين: واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين، ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
4: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفتح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا، بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
0: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000، والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق أوضح ذلك قائلا:
4: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها، فدمرت الإنسان بحربين عالميتين. فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها، وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل، أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
0: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مسارا معرفيا متميزا وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهدا ومبدعا إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
4: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجا مرتبطا بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين الحياة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حقه في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
0: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
3: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
0: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
4: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى الأجيال القادمة تستلهم هكذا مشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
0: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، وراجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظرا ومناظرا، ليستوي رمزا للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيرا يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان. الإعداد راميا محمد. التقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج إياد سمندر.
5: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3.
6: 97.3.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحق كبير.
0: موجز الأخبار. مساء الخير. أحرز الترجي الرياضي التونسي اليوم لقب كأس تونس للمرة 16 في تاريخه والثانية تواليا عقب الإطاحة بترجي جرجيس في النهائي بهدف دون رد من أقدام اللاعب حمزة رفيعة في الدقيقة 62، في حين ضمن ترجي الجنوب مقعدا في كأس الاتحاد الإفريقي. 48% من الرجال في تونس مدخنون بصفة منتظمة، أما الفئة العمرية الأكثر استهلاكا لمنتجات الطبخ فهي فئة الشباب تناهز 50%، بين ذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما. مؤشرات وصفها دكتور حاتم بوزيان أستاذ جراحة الأورام ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين بالخطيرة والصادمة، محذرا في تصريح للأخبار على هامش اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، محذرا من التدخين السلبي الذي يتسبب في خمس الوفيات المتأتية من التدخين وفق تصريحه. تنظم جمعية المصعف الصغير لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة واستثنائية تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة، والتي تعد فرصة استثنائية لكل طفل يعشق القصص ويرغب في تحويلها إلى مشاهد حية تنبض بالإبداع والحياة. وتهدف هذه المبادرة الثقافية حسب المنسق العام لجمعية المصعف الصغير شكري بالطيب، تهدف إلى ترسيخ حب المطالعة لدى الأطفال وتنمية مهارات التعبير والتمثيل والإلقاء وبناء الشخصية المتوازنة والواثقة واكتشاف المواهب الأدبية والفنية الواعدة. عندما يستقص الليل بخلايا رعدية تكون مصحوب بأمطار أحيانا غازرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليل، ثم يكون الطقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق. البحر يكون عامة قليل الاضطراب هادئ، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 28 درجة بالجنوب الغربي. نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في موضوعنا دائما، في حصتنا دائما، نستضيف أحد رجالات التربية والتعليم اللي يحيلوا على شرف المهنة باش نستفاد من التجربة متاعه من جهة، وتكريما ليه لما قدموه، نحكي بصفة الجمع بطبيعة في مجال التربية والتعليم، من خدمات وخنقول معلومات وتحصيل علمي، ودورهم كبير ياسر نعرفهم في تربية النشأ. هك علاش يعني دائما نحاولوا كرد اعتبار لهؤلاء في الوقت متاعنا. للأسف التعليم ما عادش لاقي الحظوة الكبرى كما كان في السابق. على كل حال، احنا باش نواصلوا حصتنا للمرة الثانية مع الأستاذ المربي الفاضل متفقد مادة الفيزياء سي محمد الدبابي، باعتبار وأنه مسيرته الحقيقة مسيرة كبيرة ياسر وحافلة بالعديد من المحطات، وعنده علاقات كبرى، عنده زاد علمي تبارك الله كبير ياسر. قلنا ارتأينا أنه باش نواصلوا مع حصة ثانية، لأنه الحقيقة كما قلت تجربة كبيرة لسي محمد الدبابي. سي محمد، مرحبا بك من جديد.
2: سيدي عايشك بارك الله فيك، جزيل الشكر لي.
1: عايشك. لا، احنا سعداء ياسر باستضافتك سي محمد.
2: إذاعة عريقة ومتميزة.
1: عايشك بارك الله فيك،
2: وشكر لكم سي
1: الحمد
2: شكري.
1: عايشك. فهمتني. عايشك. صحة لباس.
2: الصحة لباس.
1: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. احنا تفضل عندك بتقول خدش نواصله.
2: عندي في الحصة الأولى معناها ما تبقى بعض ذكريات.
1: أي.
2: فهمتني. في إما تبقى هي وقائع أو معناها أشخاص.
1: أي.
2: عرفناهم.
1: أي. أي. أي. فهمتك.
2: من الوقائع أنه قتلت دخلت المعهد الذكور بشوشة أول نهار.
1: أي.
2: فهمتني. بدا الكفاح المسلح معناها وقتها.
1: مقاومة يعني.
2: مقاومة معناها كولونيل ديبوي. وقتها دخلنا في صف واحد كنت لابس شاشية. فهمتني.
1: وقتها تلبس الشاشية دوبك.
2: الوحيد.
1: الوحيد.
2: أنا لابس الشاشية يمكن هو أنا ما نعرفش علاش. فهمتني.
1: الوالد لبسها لك.
2: جاني هكا هذاك اللبسة متاعنا معناها. جاني المدير وضربني بكف معناها طيحني. قال لي اون ليف موا سيشيا معناها. فهمتني. هذه من الذكريات. من الذكريات اللي تبقى ان معناها في كان عندنا استاذ نتاع فيزياء في المعهد الفني بسوسة. كان وقت اللي ندخلوا يدخل بالفرد معاه ويدخل بالخنجر معناها يرشق فوق الطاولة.
1: من الأجانب هذا أجنبي.
2: أي بفرنساوي. يقول لنا كيوز بارلي. فهمتني.
1: فمش واحد نفسله يعني.
2: أي القسم معناها فرنسيس وإحنا وتوانسة. فهمتني.
1: يعني استعمار حتى في القسم.
2: ال- ال- ال- ال- الحاجة الباهية فيه أنه معناها في الامتحان في التقييم كنت نجي الأول في الفيزيك. فهمتني. رغم هذا نجي الأول في الفيزيك ويطلع ونطلع هاني نصلح مثلا التمارين والواحد شو كيفاش في يعني ما نهى يعطيك حقك.
1: لا هو يعطيك حقك الحقيقة. أما ماذا كتعسف وأخو أوامر من عرفاته من فوق وذاك استعمار.
2: من الأشياء اللي تبقى زادة هي إحنا وقت الدشن معهد الذكور بالمستير عام 61 بعد أني جيت 63 تقريبا. فهمتني.
1: الأوائل أنت توانسة
2: لجيت. عندي ذكرى بقت لي منها برشا أشخاص عرفتهم أنا في المستير. مثلا سي محسن البواب.
1: الله يرحمه.
2: منها فترة كبيرة. سي حسين صفتة.
1: سي حسين صفتة أستاذي يعني.
2: والقاعدة معاه وكالضحكة
1: الاخترافة متاعه.
2: سي محمد صالح اسطنبولي.
1: سي محمد صالح اسطنبولي الله يرحمه. زادة كيف قام من القامات.
2: عامر بزيد.
1: عامر بزيد كان الناظر كان وقت حدانا.
2: سي معتوق
1: أستاذ الرياضيات قراني قريت عليه الله يرحمه ونعمه.
2: سي صيادي متاع التاريخ والجغرافيا
1: قريت عليه. سي صيادي محمد صيادي.
2: كتلة مجموعة من الأصدقاء هي انطلقت بها التعليم في
1: المعهد في المسيرية
2: يسمى هذا كما نهى الجهاد الجهاد معناها الأكبر.
1: لا هذاك صحيح، وراهن الزعيم وقت على التعليم وعلى الصحة،
2: البناء معناها الأول.
1: وأنا كنت محظوظ لأني درست عليهم هذوما اللي ذكرتهم، الأساتذة الكبار هذوما الله يرحمهم وينعمهم. احنا توا قلنا بدينا حكينا على تجربتك وتسنين، كيفاش دخلت تقرا، كيفاش حكايه قفه الحوت اللي جيت تبيع فيها للاجنبيين، كانت سبب باش دخلت انت للتعليم معاهم لنا في البلاصه هذه. قلت في الاذاعه من بعد لي مشيت لسوسه للدراسه، كملت الغديكه، ومن بعد لي حكينا على تجربتك كيفاش مشيت لتونس وتعرفت على جعفر ماجد. والكل في الحصه الفارطه هذا حكينا عليه. بالتالي بدينا مع تجربتك في مجال
2: التفقد،
1: لا قبل التفقد احنا حكينا، بعدين تو نحكيو على قبل مشيت للتعليم في قريت درست في مستير، ومن بعد لي سوسه قلت لي، وبعدين مشيت في تجربه للقيروان كاداره،
2: قيروان كمدير،
1: كمدير عام في 75
2: في 73 حتى 76
1: حتى 7. احنا وقفنا غاديك
2: وقفنا غاديك
1: 76 نكملوا.
2: ايوا 76 انا ما انقطعتش، على ديما بقيت نقري، كنت
1: يعني
2: ديما مغروم. كان علاش؟ خاطرش بعثت لي اسمه وزيرة الصحة مدام يعقوبي،
1: الوحشي يعقوبي،
2: الوحشي الوحشي يعقوبي، كلمتني قالت لي راني سمعت بيك تنجمش تجي لكلية الطب بسوسة عشية من العشيات وتقري لنا الكيمياء،
1: كيمياء
2: البريمير اني نتاع الميديسين.
1: وقت قلال الأساتذة الجامعيين
2: وقتها مازالوا يبداوا في تكوين كلية الطب بسوسة
1: في البداية نتاعها،
2: بحيث قعدت ديما معناها متصل بالمادة، معناها ما تفرغتش كومبليتمون لل
1: بطبيعة إداري مش للإدارة،
2: فهمتني.
1: اي قعدت في القيروان، قعدت
2: سنين في القيروان، وثم معناها مو تعرف الامور الاداريه ساعات العبد ما تمشاش معاه بالباهي، فهمتني. يعني فما ياسر ارتباطات ومشاكل نتاع انترنا ومشاكل، بحيث ما نلقى روحي احسن في القسم.
1: انت مرتاحه يعني
2: في الاداره؟ انا مرتاحه برا. معناها فهمتني،
1: تجربه
2: يعني اتصل بي زاد كيف عندنا في بابا عمر الضيب. هو كان معناها متفقد نتاع الفيزياء في تونس، هو
1: أصيل قيروان
2: والفاني، هذوم الثلاثه اللي كانوا معناها القدم بالكل.
1: أيوة.
2: من قبل حتى الاستقلال معناها، فهمتني. قال لي احسن حاجه معناها اعمل تونكور وادخل معنا للتفقد. فهمتني. وكانت هذيك هي العام،
1: رحبت بالفكره، عجبتك الفكره.
2: عام 76 الفكره ما انا عجبتني، معناها تقدمت للمناظره اول مره تتعمل مناظره لقبول المتفقدين، كانت قبل اللي يقبلوهم بالاختيارات. عام 76 بدات المناظره، مناظره معناها صحيحه
1: الاولى،
2: فهمتني، الاولى اول مره.
1: ايوه.
2: شكون تقبل معايا؟ تقبلت انا وسي محمود غنيمه وواحد اخر من صفاقس.
1: أيوة.
2: معناها كانوا ثلاثه برك في تونس الكل متفقدين
1: في ماده الفيزياء،
2: في ماده الفيزياء تقعد فيهم سيلفاني، قعد معنا اثنين، ولينا احنا ثلاثه اخرين، ولينا خمسه الكل في الكل تقريبا.
1: ايوه.
2: وتقسمت بيناتنا الجمهوريه التونسيه كل،
1: يعني انت انا الجهه اللي كنت مشرف عليها فقط. انت
2: هذا هذه البدايه هي كونه عملنا الكونكور، المناظره هذيك. والمناظره معناها صعيبه برشا، فهمت ليش؟ فيها حاجه نظري، لان اللجنه متكونه من ثلاثه اساتذه من التعليم العالي ومتفقد من التعليم الثانوي، يحضروا لك في اول حاجه في الامور العلميه، ثم تقع يحضروا لك في درس
1: معك الناس، ما فيك
2: يحضروا لك في درس، ومن بعد تتفقد معناها انت زاده، تتفقد استاذه وتعمل تقرير، ولكن ديما اللجنه ديما حاضره معاك،
1: يحضروك في درس انت تقدم فيه
2: اي، بحيث العمليه تطول تقريبا ست شهور. ست شهور باش توفى المناظره.
1: شنو الامتياز نتاعها؟ ولا
2: المناظره انك معناها كنت في يعني كنت في امور اداريه، وليت في امور بيداغوجيه اللي انت تحلها اكثر، فهمتني. يعني نميل اكثر ليش؟ لان التكوين بتاعي حتى ما ترشح المعلمين، ترشح الاساتذه وترشح المعلمين. عملت ستاج هزنا معناها سي معجوب بن ميلاد النيس. النيس في عند بابا فريني. بابا فريني الله معناها مشهور بطريقته في البيداغوجيا بيداغوجيا في المدارس الريفية. فهمتني؟ يحكيوا عليه يقول لك مثلا لا ميثود فريني، بابا فريني، التوا موجودة تقريبا 30% في فرنسا، المعاهد الابتدائية تتبع في الطريقة متاع بابا فريني.
1: عنده خصوصية يعني؟
2: هي عنده خصوصية. أنا تعرفت حتى على البيدو، هو
1: صاحب
2: المنظر، صاحب الفكرة هذا، بحيث من الغادي بدأت المحبة متاع التربية. فهمتني؟ زيد التكوين متاعنا في ترشيح المعلمين كان معناها يعني الخصوصيات المعلم يلبسوك الجبة، تولي فنان بالحق.
1: الله،
2: تولي فنان في التربية.
1: مش هذا يبربي يعني، نحلو قوس صغير سي محمد. أنا
2: هذا تقريبا أنا عمر 20 عام.
1: أي سمحني، مش كل من هب ودب مؤهل بس يعني عنده يلزم شروط وفن، فن كل شيء فن يعني، حتى
2: فن.
1: تدريس.
2: هكذا قلت لك أني كلمة فن. فن بالحق ستنار. ستنار معناها التعليم مش اللي يجي ينجم يمناه يولي مناه مربي. هذاك هذه الانطلاقة الأولى معناها محبتك. ثم الانطلاقة الثانية أنك وطل تدخل القسم تلقى روحك مرتاح، لأن العينين بتاع الطلبة والتلامذة اللي تشوفهم تشوف إما معناه يحبك ويحب ياخو من عندك المعلومة ويحب معناه يتعرف عليك، وإلا ما يحبكش يبدأ كارها كل حاجة. هذه كيف تفيق بروحك أنك معناها يمكن مقبول من طرف التربية، زيد تتشجع باش تواصل انت فك الميدان هذاك.
1: احنا باش نحكيو بالتفصيل، لان باش نستفادوا من التجربه نتاعك تحكينا كيف تفقدوا وكيفاش يلزم يكون المربي والمدرس الناجح. يعني خلينا نكملوا ساعتي. بديت من قلت لي عام قد 76.
2: عام 76 دخلت للتفقد
1: وكملت حتى الاحاله على شرف المهنه
2: حتى البنتقات.
1: كملت تفقد؟
2: كملت 20 عام او 22 عام في التفقد.
1: عام قداش تقعد؟
2: عام 76 حتى 97 تقريبا.
1: 97
2: معناها
1: وحلت على شرف المهنة.
2: فهمت، وحلت يعني بدي اخترت معناها زاد حبوا يواصلوا واني ما حبيتش نواصل.
1: انت الجهه نتاعك نتاع
2: الجهه نتاعي المشكله فيه. اول ما بديت في احنا قلنا تقبلنا ثلاثه معايا، سي محمود غنيمه عرب معروف هذا من اخوه، اخوه بسي محمد معناه الله يرحمه نتاع محافظ البنك المركزي.
1: محمود غنيمه هو يمضي في
2: هو محمود
1: في الاوراق النقديه
2: ولا مدير جهوي بعد تالي في سوسه.
1: هي حتى الامضاء نتاع الاوراق النقديه قبل سي محمد غنيه هذيك،
2: محمد غنيمه
1: 5000 قديمه ولا 10000.
2: انا وهو وفما واحد اخر ما يسميه سي العيادي الله يرحمه توفى زاد هذاك شد جهة صفاقس. معناها سي عمر الذيب قعد في تونس وان يعطوني جهة باجة الكل، كانت قبل أربع جهات برك في تونس متاع تعليم.
1: أيوة.
2: فما جهة باجة.
1: أيوة.
2: جهة الوسط.
1: أيوة.
2: سوسة، وفما تونس والوطن القبلي. وفما
1: الجنوب
2: هذوما
1: يعني تقريبا
2: أربعة متفقدين
1: في الولايات الكل.
2: معناها بحيث وين قتل باش نمشي للباجة،
1: مش باجة فقط،
2: باجة بنزرت الكاف سليانة
1: جندوبة
2: وجندوب، معناها نمشي حتى لعين دراهم، نخرج من سوسة باش نمشي لعين دراهم.
1: قولت مشقة
2: معناها مشكلة معناها. فهمتني؟ بحيث هو قتل تمشي في الشتاء معناها نتفقد السحاب يبدو اللوطة والقسم يبدا فوق. فهمتني؟
1: والتوازن وكل تابعينك انت في التفقد. لكن وين يعني المستقر نتاعك؟ وين الاقامه؟
2: مستقر في سوسه.
1: في سوسه، في سوسة. تتنقل؟
2: ننتقل من سوسه. هذا شرط ثاني اللي شرطوا على الوزراء انه معناها من نمشيش الباجة نبقى في سوسه. ولكن اخترت ان نتنقل نقعد نمشي الباجة، نقعد نبات ليلتين ثلاثة باش نكمل الخدمة متاعي ويمكن نرجع. فما زاد المتفقد يخدم حاجات أخرين معناها، يخدم اختيارات الامتحانات. فهمت؟ في الوزارة الاجتماعات مع الإدارة الجهوية
1: كل ما عنده علاقة بالأمور البيداغوجية والبيداغوجية والتكوينية.
2: حيث عديت ثلاث سنين تقريب
1: في
2: البرة هذاك. فهمتني؟
1: لا بالحق. والمشكلة
2: كبيرة فاش أنك معناها اللي يجدد.
1: أيوة.
2: هذوك من استجار بريمراني وديزياماني يلزمك أنت معناها ترسمهم كمتفقد، معناها مش تستعين يعني نجم نستعين بأستاذ أو اثنين معناها يسمى كونسيي بيداغوجيك يعاوني
1: مرشد
2: بيداغوجي يعاوني. لكن الترسيم مصير إلا على يد المتفقد،
1: يعني المتفقد هو المسؤول على ترسيم.
2: يلزمك أقل شيء الاستجار الزياماني تتفقده مثلا مرتين ثلاث مرات في السنه الاخيره نتاعو.
1: مسؤوليه يعني
2: مسؤوليه كبيره. معناها هذه المشكل لانك معناها اما ترسموا ولا ما ترسموش.
1: أي
2: فهمتني.
1: مش كانت معاملات خاصه الحقيقه.
2: ما كانت لا معاملات لحد شيء.
1: فما
2: الا حتى تاخذ فيه قرار انك معناها ما تقبلوش في التعليم. تقول هذا غير صالح للتعليم. قبل كانت موجوده عندنا.
1: موجوده ما مو فيها ضمير لحقيقه. ساعات اكل الرأفه هكا
2: والثاني
1: يسخف شويه نقول يعني. فماش
2: ما فماش لا, لا
1: عندك ولا ما عندكش.
2: ما عندكش اما صالح ولا ماك صالح. معناها خاطرش انت عندك امانه.
1: فهمتك.
2: التلميذ هو امانه بين يديك.
1: فما الحقيقه اللي رفضتهم قلت لهم يعني ما هذا غير صالح للتعليم.
2: فما اللي فما قليل ياسر ما فما. انا بالنسبه لي يمكن اثنين ثلاثه في مسيرتي المهنيه الا معناها
1: فضتهم. انا
2: ما نجمش
1: ما عندوش القدرات
2: يعني وصلت لك مثلا يطلع فوق الطاوله ويطبلوا له ويشطح. مش مازال يعمل هذا في التعليم. فهمتني يعني
1: هذا بحضورك مش حضورك. أنا سمعت منه.
2: تسمع لي دار.
1: فهمتني. واضح.
2: هذا
1: في تو في الجهة هذيك. قلت لي قداش قعدت في جهة بازا شمال الغربي.
2: ثلاث سنوات تقريبا أو ثلاث سنوات ولا أربع سنوات ولا وليت أنا معناها تشكيت سي الهادي خليل ما قصرش. فهمتني. قال لي محمد نعطيك هاو باش نعطيك تونس والوطن القبلي.
1: صحيح. بعد هذه
2: معناها تونس الجنوبية الكل.
1: أيوة.
2: الوطن القبلي معاهم زغوان.
1: الأحواز الجنوبية ووطن
2: معاهم زغوان.
1: أيوة.
2: فهمتني. هذا مع شوية في نعاون في سوسة لاش لأن زاد جهة سوسة فهمت كبيرة برشا.
1: أيوة.
2: توصل حتى للقصر.
1: أيوة.
2: زاد كيف ثلاثة ولا أربع سنين. فهمتني. ولات المشكلة متاع زادة الامتحانات زادة عندي مسؤولية كبيرة لأنك أما تكون في لجنة اختيار المواضيع. أيوة. هذيك مسؤولية كبيرة. إحنا ديما كنا في اللجنة هذيك
1: تاع البكالوريا
2: متاع البكالوريا نقعد بثلاثة وأربع شهور وإحنا نختاروا المواضيع. صعيب برشا.
1: أيوة.
2: عندك معناها لجنة صياغة صياغة كما يقولوا بعد ما عديوا البكالوريا البرام. فهمتني كيفاش
1: المقاييس والمعايير
2: يعني المشاكل مش نتاع الاصلاح. ثم بعد تالي الاشراف. قبل كنت انا نشرف على مركز نتاع باجة. فهمتني. لكن كان المركز مش كيما توا مركز نتاع اصلاح برك. كان قبل فيه كل شيء التجميع وقصان الاوراق وفوني ميرو وكل الحكايات الكل يتعاملوا في السنتر.
1: مسؤولية كبيرة يعني.
2: أي مسؤولية.
1: أقل خطأ ولا أقل يعني.
2: أقل شيء. فهمتني. وبعد تالي زادت كيف في نابل زاد كنت رئيس مركز.
1: بعد تالي بعد ما.
2: أي هذا تو. ثلاث سنين زاد أخرين ولا أربع سنين في تونس الجنوبية. تونس الجنوبية معناها فيها وزاد عطوني نهج الباشا نهج روسيا. باب جديد العلوية. لكل نورمال دانستيتيتور. وزيد معناها الزهرة
1: والمقرير
2: ورادس جنفي معناها بحيث المعاهد هذيك الكل. وعني وزيد الوطن القبلي الكل.
1: فهمتك.
2: الوطن القبلي الكل.
1: يزمك في السنة هذيك الكل تزورهم.
2: يزمك تمشي تزورهم. تزور معناها عندك تقريب فيهم 60-70 متفقد. أقل شيء معناها المتفقد الأستاذ بعد عامين تزوروا أقل مرة يعني ما كانش تولي
1: وزيارتك كانت فجائية
2: يلزمك تعطيه عدد بيدغوي.
1: سمحني زيارتك كانت فجائية سي محمد ولا تتعلم
2: والله. أنا معناها نخير ديما نعلم المدير.
1: أي أعلم مدير
2: والمدير هو نخيره.
1: قلوا تعلم ولا دبر
2: راسك. وثم ثاني حاجة ديما قتل نمشي نحب المدير يدخل معي القصر.
1: نحبه
2: علاش باش ياخذ فكره على الاستاذ نتاعو. ونزيد حتى في المناقشه وفي التقييم اللي باش نعمله له
1: نحب
2: نحضر المدير حاضر. علاش خاطرش باش المدير يتبع الفكره نتاع معناها تعليم الماده كيفاش.
1: فهمت.
2: فهمتني. وبيداغوجيه الماده
1: هو المسؤول الاداري الاول لازم يكون على الاقل موجود.
2: فهمتني.
1: أيوة.
2: هذا ما انت والمتفقد. فهمتني. فما متفقدين لا معناتها يمشي وحده وفي القسم يعمل
1: المناقشه نتاعه
2: وكذا.
1: إيه والبرنامج, والبرنامج يعني تضعوا يعني انت تحطوا للتفقد بالنسبه للاساتذه يعني ما نعرفش انت تحطوا روحك وحدك يعني
2: تعمل جدول
1: عمل لوحدك.
2: حر.
1: أنت
2: حاجة برك هي أنك معناها الاجتماعات نتاع الإدارة الجهوية والاجتماعات اللي تصير في الوزارة هي انت تخضع لك الاجتماعات الحكمي والاخر العمل الاخر الكل انت معناها
1: تبرمج العمل بتاعك
2: برمج العمل
1: بعد بتاعك. تونس الجنوبيه
2: تونس الجنوبيه بعد تالي قعدت لي تونس الجنوبيه تنحت لي الوطن القبلي وخذت سوسه سوسه وسوسه وشويه من ستير قسمتها ونسي محمود غنيمه وليت نمشي القروان ونمشي القصرين ومعنا نوصلوا حتى التالا وفهمت
1: من تونس تقريبا اغلب الاولاد زرتهم
2: زرتهم أيوة. فهمت أي. بحيث وليت وزيد في الفتره هذيك تبعثت المدرسه النموذجيه بالانجليزيه نتاع اريانا
1: هي صحيح كانت المدرسه الاولى هذيك
2: المدرسه الاولى
1: النموذجيه وقتها
2: اللي الله يرحمه سي عمر الشادلي سي عمر الشادلي وقتها كلفني باش نكون انا متفقد في المدرسه هذيك ونسهر على انتاج الوثائق مع الاساتذه بالانجليزيه فهمتني علاش لان يقراوا الفيزياء يبداو من البريمراني معناها احنا نقولوا 6 ايام ويتيام ونبيع
1: أنا سنة الأولى ثانوي تاع
2: يقرأ
1: هي أعدادي توا السنة السادسة
2: هذي الواحد كيف وصلنا معناها للسنة الرابعة معناها في معهد أريانا ولات مشكلة متاع كيفاش مش تقري الفيزياء بالعربي بالإنجليزية ولا بالفرنساوية ليش لأن إحنا التلامذة متاعنا لازم يكونوا يعملوا البكالوريا بالبكالوريا الفرنسية. التونسية
1: وهما تكوينهم بالانجليزيه
2: ولات مشكله معناها سي عمر الشادلي بعثنا معناها الله يرحمه مجموعه معنا سي مدير تعليم ثانوي واربعه متفقدين ولا خمسه متفقدين نتاع الحساب نتاع التقنيه نتاع الفيزياء ونتاع الماتيماتيك باش نشوفوا شنو الامكانيات نتاع الجامعات نتاعهم يقبلونا تلامذتنا ولا بالبكالوريا متاعنا
1: في الخارج يعني
2: في انجلترا
1: لانه تكوينهم بالانجليزيه
2: هما رفضوا
1: شكون
2: رفض قالوا اما فهمتني للزونجلي اما يعديوا الباك متاعنا بالمواد متاعنا
1: تاعهم هما
2: اي نقبلوهم في الجامعات والا معناها بالباك تونيزيان هنا عندكم كلك زونيفرسيتي معناها شويه ثلاثة ولا اربعه معناها يقبلوك اما مثلا باش تمشي لليونيفرسيتي دوكسفورد ولا لندن ولا حاجه ما يقبلوكش الا بالباك نتاعهم
1: فهمت
2: ولا مشكله فهمتني
1: كيفاش كونتوهم على اساس انه بالانجليزيه
2: وهما اللي بنوا المعهد وهما اللي اثوا وهما اللي عملوا سهروا على كل شيء وزيد هما اللي يكونوا معناها كونون الاساتذه معناها يخليوا الاساتذه نتاعهم فهمتني هذا وقتها في الفتره هذيك وقع الاختيار تقلب التدريس بالانجليزيه تقلب من الانجليزيه للفرنسويه
1: رجع من جديد
2: حتى التوقع
1: في النموذجيه يعني
2: النموذجيه هذيك ولكن قعد ارجع بالفرنسويه
1: وعلاش التجربه لقيتها مش ناجحه بالانجليزي بالرغم ان اللغه
2: هي ناجحه برشا ولكن اللي ديبوشي مشكل الديبوشي وزيد معناها لي زونغلي ولاو كيف نهار نهارين اجا نحاسبوكم شنو الأساد هم كيف إحنا كونناها مش قاعدين يعملوا وانت متعد معناها ولات بعض يعني هذي اللي صار في معهد أريانا يعني رحلة كاملة هذيك
1: المعهد الأول هذاك كان رحلة كاملة من جميع مناطق الجمهورية كان هذيك
2: وكانت بالنسبة لي اللي كانت ثرية برشا معناها لأن ريت التعليم في أنجلترا كيفاش يصير فهمتني طلعنا على بعض النماذج ورينا الدوكيمون نتاعهم
1: والامتحانات
2: نتاعهم حقيقة فما فرق كبير بينه وبينه فما تباين كبير بعاد علينا برشا
1: هذا في السابق تحكي الوقت هذاك خلي من توا
2: بعاد علينا برشا
1: مالا توا زاد البون ولا شاسع زاد الفرق ولا كبير
2: هذي زاد رحلة معناها بحيث شديت سوسة وديما تونس معناها كيف نعاون في تونس
1: حتى

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: قعدك كملتك
2: قعدت بعد تالي منات تركت تونس الواحد آخر
1: وخليت قعدت في سوسة
2: ورجعت وليت قعدت مستير وسوسة ومهدية وقروان
1: يعني
2: وقروان معناها قروان وديما معنا القصرين فهمتني ديما الوسط قعدنا هناك حتى الفين تقعدت معناها ليش لأن سي محمود غنيمة ولا مدير جهوي متاع سوسة الخدمة الكل زاد ولات عندي يعني معناها الخدمة متاعه معناها وليت خذيتها
1: معناها مسؤولية كبيرة
2: مسؤولية كبيرة
1: وتخرجوا على يديك العديد هذا الأساتذة وترسموا وما إلى ذلك.
2: الحاجة الباهية أن معناها كنت فما تناغم كبير بيني وبين سي محمود ربي يفرج عليه ومريض شوية فهمتني كنا متناغمين معناها ياسر كنا متفاهمين وأنتجنا برشا وثائق تقريبا كتبنا مع بعضنا يمكن 12-13 كتاب معناها مدرسي
1: في جنوة متاع امتحانات
2: متاع من السنة الأولى فيزياء كيمياء السنة الثانية فيزياء كيمياء ترشيح المعلمين السنة الأولى بالعربي ترشيح المعلمين سنة كل هذه وثائق من الناس سنة السابعة أدب سنة السابعة علوم وفهمتني هذه كل كتب مدرسية فهمتني
1: ألفتها
2: جميع في أعلم ثم زاد كنا في الفترة هذيك عام 92 فهمتني مع سي الشرفي
1: موت محمد الشرفي الله يرحمه كان عنده برنامج إصلاح تعليم
2: كنت ولا بالضبط أنا كنت معناها يعني في اللجنة القطاعية المسؤولة على الإصلاح إصلاح العلوم الفيزيائية مع سي الشرفي
1: إصلاح معناها طريق التدريس وإصلاح يعني مناهج
2: أول حاجة المناهج أو كنت ديما مع سي محمود غنيمة إحنا نحضروا الوثائق اللي بشي نعمل عليهم الجلسة نتاع البرامج مثلا نحضروهم
1: يعني سامحني الساعة
2: واللجنة القطاعية
1: تحط شوية أمور تقنية توش نركز شوية صحيح لما سيرتك بكلة ثانية وحافلة تو البرامج كي يجوا تحضروهم سي محمد يعني بالرجوع ليش يعني ما نعرفش يعني كي تقول أني مثلا هذا برنامج السنة الأولى هذا برنامج البكالوريا هذا يعني ما نعرفش شنو المراجع متاعكم شنو علاش السند متاعكم علاش السندوا بس
2: السند متاعنا من الأول هو البرنامج كيش يتبناه البرنامج يتبناه هي غايات أول حاجة تسمع السياسي قبل
1: طبيعة.
2: لأن السياسي
1: هو اللي يسطر
2: هو اللي المنهج بتاعتك الغاية ايش معناها غاية غاية هي معناها هدف كبير ترمي إليه يقول لك معناها التعليم التونسي يرمي إلى ما تنجمش توصل للغاية تحققها كومبليتمون ولكن ترمي للأصول لها
1: معناها سياسة الدولة سياسة الدولة وين تحب توصل
2: هي تجذير تونسي في محيط ومعناها الإسلامية كذا معناها بحيث
1: هذه الأولى
2: هذه الغاية
1: تحطوها بعين تاخذوها بعين الاعتبار يعني
2: بعد اللي تعمل الأهداف العامة نتاع البرنامج معناها الأهداف العامة الأهداف العامة شنو المحاور الكبرى اللي باش تعملهم في ونجم يتقبلهم التلميذ فهمتني واللي يتمشاو مع العصر
1: ويتمشاو مع المجتمع العلمي
2: والمجتمع نتاعنا في السنه الاولى مثلا
1: يعني تاخذوا بعين الاعتبار كل شيء
2: هذا اي حيث حتى تقبل التلميذ تناسق المعلومه فهمتني
1: وبرنامج الدوله سياسه
2: الدوله هذوما برنامج الدوله من الاول تسمعوا هذوك من الغايات لاش لان فهمتني برشا ناس يقول لك هو يقول لك معناها التربية تشكل المجتمع ولا المجتمع يشكل التربية
1: أي.
2: فهمتني المشكلة كبيرة أنه معناها إحنا نعتقد كونه التربية هي اللي تشكل المجتمع يمكن كان قبل صحيح في الفترة الأولى متاع الاستقلال يمكن كانت صحيحة الفكرة كونه التربية هي
1: اللي
2: تخلي
1: هي
2: البنات هي القاطرة
1: هي اللي تجبد هي اللي توجه المجتمع
2: هي اللي توجه والوقت الحاضر لا
1: عكس
2: توا العكس تقلبت الآية لأن توا ولات معناها التربية هي على ترين معناها كيما الفاقونة التلانية معناها ولا كيف ما كيما يقولوا تو المعلومات والتحولات
1: ثم تطور وتكنولوجي كبير
2: تصير بسرعه معناها فيه. والتعليم قد
1: بخطى بطيئه شويه
2: معناها فهمتني هذيتها والتبايل كبير بحيث ولات معناها التربيه المجتمع هو اللي ولا يحكم في
1: يعني لازم تطور برامجك شويه
2: وكيف ما تلقى المجتمع فسد تلقى التربية باش ينعكس على التربية باش تفسد التربية هيك علاش قل لك المجتمع ولا يشكل هو التربية لأن مشاكل المجتمع ولات موجودة داخل المدرسة فهمتني يكتشفها العالم كيفاش أنت مش بسطها التلميذ نتاع سنة أولى من غير ما
1: تعقدها
2: متشوها اش تلقاه تلقاه الأستاذ كيما قري في التعليم العالي يحب يقري في التعليم الثانوي يبدو صب اكسترا كاتدرا فهمت ما يشور يروحوا معناها ويبدا فهمتني يبدا التلميذ التلميذ شنو يعني
1: ما يقبلوش
2: ما يقبلش ما يفهم حتى شيء ما مش فاهم ضاع معناها فهمتني ما لان الاستاذ ما عرفش كيش يعمل هك الملائمه البيداغوجيه قلت لك لا ترانسبوزيسيون ديداكتيك
1: كيفاش معلوماته إخذاء ياسر معلومات كيفاش يوصلهم بطريقة مبسطة للتلميذ
2: يبسط مجبور يزم يبسط وفي التبسيط فما تحريف تخاف من التحريف
1: صحيح
2: تعرفش علاش لأن هو بيدو أينشتاين وقت سألوه قال لهم معناها إنيكواسيون ماتيماتيك
1: معادلة رياضية
2: أذكى من محاضرة كبيرة وقت اللي نقول معناها دلتا او قال دلتا ام سي 2 فهمتني نفهمها خير من اللي نفهم معناها ديسكور كبير
1: صحيح
2: فهمتني المعادله تتكلم بالنسبه ليلي بالنسبه اللي يعرف هك المعادله هذيك خير من باش تقعد نهارين وانت تتحدث فيها على باش تفهم واش معناها دلتا او معناها الماده الكتله تساوي الماده
1: أو هاني فك المعادلة ذيك يختزلها
2: هو يختزل هو يقول لك اللي بليز انتليجنت بالنسبة لي اللي
1: صحيح هو راه
2: ولكن
1: عنده هو تعني حاجة
2: ولكن عند
1: تبنى على الفيزياء الحديثة كنت بنيت على النظرية
2: هي هذيك ولكن كلما تتعمق في المادة في العلم كلما تصعب معناها المعادلات أو فهمها
1: كيفاش باش توصلها كيفاش
2: باش تفهمها معناها يعني صعيب ياسر لان توا الاستروفيزيك ولا علم كبير فهمتني
1: مش سهل وكعلاش هو فما هاك الفرق بين استاذ واستاذ بين معلم ومعلم بين طريقه تقديم المعلومه والمنهجيه والبيداغوجيه
2: تبسيطها باش يتقبلها التلميذ ثم مش بك الصفه الجافه يعنيك يلزمك تنطلق حسب توا لي غران بيداغوغ والفلاسفه نتاع الديداكتيك هو شنو هو التربيه فيها كانها
1: ثلاثه
2: مثلث فيه ثلاثه اضلاع ثم أيوة. المربي
1: فعلا
2: والمتعلم
1: متلقي
2: والمادة
1: بيناتهم هذيك
2: ايوه اذا كان اهتميت بالماده برك انت استاذ هذاك يسميه لا ديداكتيك معناها كانك تصب انت لهي كانت تحضر انكور
1: معناها انت تحضر الدرس نتاعك وما يمكنش تقبل التلميذ ما تقبلش عندك ماده
2: تصبك الدرس نتاعك وبعد تكتب كيد تكست تقول اني كملت الدرس نتاعي
1: هذه خاطئه طريقه
2: هذه طريقه يسميوها في طريقه الديداكتيك
1: غلطه يعني ما توصلش
2: ثم الطريقه البيداغوجيه
1: أيوة.
2: انك معناها تهتم بالتلميذ
1: ايوه
2: ويعني ورد فعله وتهتم
1: كيف تجاوبوا معك مدى تجاوبوا
2: وهذه تسمى الطريقه البيداغوجيه كيف مثلا انت والله يرحمه سي عامر اسماعيل
1: الله يرحمهم
2: هذوما اهتموا بالطريقه هذه بالطريقه البيداغوجيه
1: تركز على المتلقي على التلميذ
2: تركز على التلميذ
1: شوفوا مدى قبوله للماده مدى تفاعله معك
2: فما تو في الوقت الحاضر فما طريقه يسميها لو كونستركتيفيزم البنائيه
1: كيفاش البنائيه
2: البنائيه هذه تعتمد على الطالب
1: ايوه
2: والمادة تكون يلزمك تكون أنت معناها متشبع بالمادة
1: متمكن هذا الأستاذ مثل المربي
2: متشبع بالمادة صحيح ثم أنك التلميذ أتحضر له الوثائق اللي بيش يخدم عليها ولكن ما تعطيش المعلومة، تخلي يبحث على المعلومة
3: واحدة. هو يوصل لها،
2: هو فين وصل. هذا اللي شفناه مثلا في انجلترا. ما تلقاش استاذ في القسم مثلا ساعات، تلقى تلامذة وحدهم
3: تبحث.
2: هو هذا طلع ما نامش يشرب دبوسه جازوز، هذا خرج وكذا، ولكن تلقى القسم يخدم.
3: كي خليت النحل، الناس كل يسالوا بعض،
2: كل حد يعني في الترابو براتيك نتاعه، في
3: التجربه
2: نتاعه، فهمتني؟
3: ايوه يعني والاشراف يكون من طرف الاستاذ.
2: انا على سبيل المثال قبل كنت تلامذه نقول لهم ما نحبش كيتكور، ما نحبش كراسة باش تكتبوا لي فيها شنو واني قلت.
3: أيوة.
2: ما نحبش.
3: كيف أسرة؟
2: عندك نحب إلا كيام تاع الترابو براتيك،
3: تاع
2: الأشغال التطبيقية.
3: أيوة.
2: مسطرة وقلم. أيوة. وكاية الترابو براتيك، وعمل الإكسبرينس، عمل تجربة وحدك.
3: وتوصل لها المعلومة وحدك.
2: وعطيني المعلومة.
3: والقاعدة توصل لها من غادي.
2: وصل القاعدة بالبحث. هذه هذه من الأشياء مثلا اللي كنت أني منها نحبذها برشا.
3: أيوة.
2: فهمت؟ وما نحبش كاي الكور. علاش تاول كيتكون ريتهم كيش يخطعوا فيهم ويلوحوا فيهم؟ ريت ولا هو حتى شيء؟ هي شنو المشكله؟ المشكله انك وقت زيد يلزمك، زاد نرجع للكونستركتيفيزم، يقول لك يلزمك تنطلق من التصورات نتاع الطالب نتاع التلميذ.
3: هو شنو الطالب؟
2: هو تو انت تو هو عايش، فهمتني؟ في المحيط اللي انت عايش فيه.
3: ايوه.
2: تقول له انت شنو عنده فكر على النور، عنده فكر على الجاذبية، عنده فكر على
3: فكرة
2: على الكل، عنده فكرة.
3: أيه.
2: تصورات نتاعو، ولكن تصورات
3: تشوفها سني
2: مش علمية. فهمتني؟
3: صحيح.
2: نون فورمال معناها
3: ما تخضعش
2: يعني
3: ساعات أسطورية. ساعات
2: الله يرحمها جدتك تقول لي شنو هي القمرة.
3: أيه.
2: تقول لك القمرة ايش نقول فيها ومعناها مصافر عينيها،
3: اكل اكل المعتقدات القديمة،
2: اكل المعتقدات هذيك عند، لكن عنده جاوبك.
3: صحيح.
2: تقول لك معناها بحيث كيف كيف تقول له شنو معناها الكسوف، شنو القصوف، التلميذ ايش معناها كلمه ترى؟ انت ترى بعينك، فهمتني؟ ترى معناها يقول لك العين هي
3: اللي تتوصل، وهي ترى العكس،
2: وهي العين هي اللي تتلقى معناها، فهمتني؟ حيث معناها برشا حاجات
3: تبدا نظريات خاطئه عنده وافكار نجم تصحح حاله
2: مسبقه. يقول لك لي ريبريزونطاسيون معناها ما تنجمش حسب باشلار في شو اسمه لا فيلسوفي دينو، شو يقول لك؟ يقول لك المعرفة تبنى على أنقاض المعرفة. المعرفة تبنى على
3: هذا باشلار فيلسوف كبير و...
2: فهمتني باشلار ايش معناها؟ يقول لك متنجم تتعلم التلمير إلا متشوف شنو هو
3: شنو يعرف على الموضوع
2: هذاك. ولهذا يلزمك ديما تتسأل، تسأل تسألوا
3: باهي السؤال،
2: فهمتني؟ تسأل وتعرف شنو عنده هو علاش خطرش التلميذ 60 بوات نوار.
3: صحيح.
2: فهمتني؟ لوندوجين النفسي الداخلي والاكزوجين البراني.
3: أي.
2: اللي تشوفه.
3: أي.
2: اللي تشوفه تنجم تقول له اقعد اسكت.
3: اما الداخلي ما تعرفش الباطنيش عنده،
2: ولكن الداخل ما تنجمش تحكم فيه.
3: صحيح.
2: فهمتني؟
3: يأثر له حتى على سلوكاته وعلى مدى إقباله على التعليم.
2: هذه المشكلة الكبيرة. نعم، هذه المشكلة الكبيرة، بحيث يلزمك تحاول كيفاش تفهمك اللوندوجين، فهمتني؟
3: الباطن نتاعو، مخزون نتاعو.
2: هذا دونك المعرفة ديما تبنى على أنقاض المعرفة. إيش معناها؟ معناها تدخل الإسبري سيونتيفيك.
3: أيوة.
2: من ديترويزون لسبري نون سيونتيفيك،
3: معناها دخل تفكير علمي منطقي منطقي، بس نحيك الأساطير والخرافات.
2: صعيب ياسر. ليش؟ لأنك بشتد
3: صحيح
2: بنية صحيحة عنده هو،
3: عنده سنين، هو عنده سنين عايش بيهم،
2: هو عنده معتقدات. ما تنجمش معناها
3: إذا فما إقناع كبير
2: بدأ تبدله. إيش معناها؟ معناها هو كان في يعني في توازن.
3: فهمتك.
2: يقول لا بس عليه عايش توازن. باش نجم انت تدخلوا المعلومه يلزمك
3: هدم، فما عمليه هدم داخلي،
2: عدم توازن،
3: عدم توازن.
2: باش هو يولي يبحث على التوازن من جديد،
3: يلزم يلزم.
2: هذا اللي يقول لك عليه بياجي، زاد بياجي يقول لك يلزمك ما تنجم تعلم الا ما تخلق. ما كانش تولي كما انك تدهم في حيط، بصير فاسد،
3: تعطيه المعلومات غدوة ينسى.
2: عنده معلومات هنا حيط مبني
3: يقضي بيهم شورو، كما
2: يقضي بيهم يعني شورو، عدى الامتحان
3: نسى كل شيء،
2: يصير فاسد يتنحى والكراسة تقطع.
3: وهذا المشكل الكبير اللي تعيش فيه،
2: هذا اللي قاعدين وعايشين فيه
3: للأسف.
2: هذه التربية، هذه معناها تربية التلقين، معناها تربية التلقين. حيث شو يقول لك هو تو بالنسبة للكونستركتيفيزم؟ يقول لك يلزمك يلزمك المثلث ايش فيه؟ فيه سنتر دي جرافيتي، فهمتني؟ سنتر سنتر دي انرسي، يعني نقطة التوازن نتاعه. انت ابحث يعني ما تهملش العلم،
3: ايوه،
2: ما تهملش التلميذ، وما تهملش معناها الـ الـ يعني هو محبته
3: مادام
2: يطلع وحده وحده البحث على المعلومه.
3: بربي انت قلت لي مره فما متفقد، قلت لي وقت انت كنت تدرس على ما اظن، قلت لي كيفاش جاك وعرضت، لا مش انت، سي اسطنبولي قال لي، قال انا نتفكر، قال لي الدرس عملنا معنا فيلم، قال لي
2: انت الطريقه اللي فاتت يعني معنا. طب بالنسبه للكلاس دي لاتر باش تحدث وانت على الجاذبية، فهمتني؟ بالنسبه ليه الجاذبية بالنسبة له هو يعني جسم مع جسم، كيف يمسوا بعضهم فما فعل ورد فعل، هذا معناه الميكانيك متاع ديكارت، فهمتني؟ أنت كيفاش مش دخلوا فكرة كونه مادة بعيدة ومادة بعيدة يجبدوا بعضهم، فهمتني؟ من ديكارت باش تمشي أنت لنيوتن، ولهذا يزمك تبدل الباراديجم متاعك، يزم تبدل الفكرة متاعك العلمية الكل تبدلها، معناها النموذج الإرشادي متاع العالم يزمو يتغير، فهمتني؟ إن ماس هنا معناها كتلة من هنا وكتلة من هنا بعاد على بعضهم، كيفاش ديما يقعدوا
3: جاذبين يقعدوا عاملين للتوازن
2: ورد الفعل،
3: رد الفعل،
2: فهمتني؟ باراديغم زادة متاع نيوتن ما يتمشاش مع الباراديغم متاع شو اسمه متاع أينشتاين. علاش؟ على خطرش الفيزياء متاع نيوتن ما تنجمش تطبقها على الانفينيمون بيتي،
3: الحاجات الغير مرئيه، الحاجات الصغيره بكل
2: زي غير مرئيه، معناها هم تو في جنيف التجربه اللي عملها حاليا، يعني يمكن تفوت البيجي نتاع بارتونس هذير لاكسيلاتور دي بارتيكول، الواش باش يحبوا يعرفوا البيج بونغ كيفاش صار. البيج بونغ معناها 15 مليار، فهمتني؟ داني ليمير، يعني باش يطلعوا شوف فين العباد قاعده تفكر، واحنا معناها بحيث
3: قاعد مواكب معناها سي محمد التطور العلمي والابحاث والمخ
2: هو هي المشكله ريبريزونطاسيون سي شكري صعيبه برشا بالنسبه. شوف تو مثلا في يعطيك مثل شو اسمه باشلار يقول لك الكتلة باش نعطيك يعني مثال بسيط، معناها الكتلة بالنسبة للتلميذ الصغير وليد صغير عام عامين عنده فكرة على الكتلة شنية، تمد له معناها التفاعل الصغير والتفاعل الكبير ينقص على التفاعل الكبير بالنسبة ليه الكتلة والحجم
3: حاجة الكبيرة، وظهر عني بالمرئية بعينيه،
2: يجيك ولدك ولا
3: ساعتيه حاجة
2: ومتعارك مع واحد آخر يقول لك ضربني هو حجيرة قدك
3: وضربني حجرة كبيرة، الكتلة ذيك الكتلة صحيح.
2: دونك بالنسبة ليه الكتلة هي
3: الحجم
2: الكونفون انتر ماس ايفولو، فهمتني؟ تمشي تزيد تتطور شويه، اش تلقى؟ تلقى ان الماس هي اللي توزنها بالميزان،
3: ايوه
2: فهمتني؟ سميها لماس ستاتيك، اي فهمتني؟ الكتله الجامده، فهمتني؟ هذيك. ولكن انت هو شنو قتلت الميزان؟ هو في يعني كومباريزون دو يعني
3: زوز كتل
2: دو بوا، فهمتني؟ لان
3: زوز اوزان
2: اي دو بلاتو، هذيك الكتله، فهمتني؟ بي ايغال ام جي مي ولا ام ايغال كذا،
3: بوا والماس فما فرق،
2: بعتالي تولي لك تدخل اخرى لا ماس ريلاتيفيست، الماده هي تتحول الى الوقت الحاضر. شو يقول لك الكون، فهمتني؟ المعادلات نتاع الاستروفيزيك، الكون فيه ماده سوداء ما راوهاش بالعين، وهي موجوده تو معنا، تو موجوده ماده سوداء، فهمتني؟
3: سبحان الله،
2: الماس نوار،
3: سبحان الله، والعلم يتطور
2: بالطبيعه، هذا
3: وهذه
2: معادلات موجوده،
3: والمولى سبحانه وتعالى يعني سخر العقل البشري، اعطاه قدره باش يكتشف الوجود هذا.

0: لا لا لا لا بتريع ويقول لك
1: هذا الانسان يزمك تبحث
0: للتشجيع على البحث وعلى الاكتشافات.
1: هذا
0: لا والله يا سي محمد هو مهم ياسر. احنا المشكله ولا ان التعليم تخل في يعني خلينا نقول منهج اخر, ولو الغايه منه الاساسيه هو الوظيفه, هو الشهريه, هو المرتب. يعني ما عادش التعليم لاجل التعليم باش نعرف المعرفه, لاجل المعرفه اني نجح الحاجه نحب نعرفها. علاش تربطت المشكله هذيك؟ يقضي شهور كما قلنا يكتبك الكلمتين بضاعتكم ردت اليكم, منين اخذاها منين ردها, وكاو يمشي على الروح.
1: اي معناها انت تصبر معناها شنو اللي صار في الفتره الاخيره, انك معناها انسان يكون في الشارع لانه معناها بطال, فهمت, عنده شهاده ما تعرفش عليه كيفاش خذاها, عنده بطال, قال شنو, قال بدا يحطه في القسم هذيك, وتحط امانه نتاع 80 تلميذ. أيوة. عنده باش يكونهم, كاش مش يكونهم
0: باش يكونهم هما استعطيه هما تكوين صحيح وما فما حد شيء.
1: هي المشكله تعرف ولا فما حاجتين يزم العبد يفرق بيناتهم, فما موده وفما توندونس معناها التوجه العام. الموده تتغير,
0: الموضه يعني الموضه,
1: الموضه هي الموضه تتغير.
0: أي.
1: فهمتني يا.
0: كل مرة
1: كل عام
0: يجي شكل آخر
1: شكل
0: حتى في المظهر الخارجي
1: التوندونس 20 عام يقعد 25 عام. إذا كان أنت اليوم تحب تصلح التعليم باش تلقى نتيجة أو صغيرة بالكل, تحب لك 25 عام أخرين
0: تبني على الأجيال تبني القادمة,
1: بحيث مثلا عمري 83 معناه أنا عديت أربع أجيال.
0: صحيح,
1: فهمتني, عديت أربع أجيال, جيل متاع المسعدي
0: الأولاني, جيل الاستقلال,
1: ومتاع شو اسمه
0: والعرايس
1: اللي قبل المسعدي الشابي.
0: أي.
1: الشابي والمسعدي, وبعد تالي تجي الفترة متاع 79 و79 هذاك ولا التحول كبير
0: ممكن زالي.
1: يعني سنة 79 بالنسبة لتونس هي سنة مفصلية, بدأ المجتمع ينحدر
0: هكا,
1: بنات المدرسة تصوب
0: عليه وقتها,
1: أكل الاضطرابات متاع الواحد
0: وقت
1: ومتاع الطفرة الاقتصادية متاع 73 وفات. ولات لك الاضطراب شو اسمه الإضراب العام متاع 76 والأمور النقبية, وبعد تالي
0: دينا دخلنا الخبز ودخلنا في يعني
1: ودخلنا في منها
0: أثر على التعليم. هذاك تقول أنت
1: هذاك عنده تعليم, ثم وقت اللي جات الفترة متاع بن علي, بن علي بالنسبة له النجاح هو الكم
0: كم لأنه كان الكم. يتقاضى في منح من بعض الجمعيات,
1: يعني الجامعة التونسية هنا معناها كانت
0: منظمات كانت تعطي تضخ فلوس.
1: الجامعة التونسية كانت مثلا برمارانية ينجحوا 10%
0: صحيح
1: 11% ولا ينجحوا 80% و70%
0: حتى البكالوريا, يعني سب البكالوريا
1: بطبيعة الحال انا نعرف قبل كنت النتيجه الباهيه نطلع 17 16%,
0: وفما كيل يعني الحقيقه اللي يستحق ينجح ينجح.
1: ولينا 35 المرحله الاولى, وبعد تالي ولينا 50
0: ودخلتك 25% نتاع وسط العام ولا الدوفلاج نتاع الاعداد
1: هذا
0: اثر على التعليم سلبي
1: عاد, بحيث التوندونس تقعد صعيبة برشا معناها 20 عام باش معناها باش تغير فكرة
0: باش تغير
1: باش تصلح التعليم باش
0: معناها تبدا من توا باش تصلح الأجيال القادمة
1: هذا إذا كان تحب تصلح مال شنو ذيك المشكلة متاعنا.
0: معناها أنت عندك توا مؤاخذات الحقيقة على ال
1: لا بطبيعة الحال أنا ما تبطلش عندي
0: ما زلتش تعطي رأيك هكا وتدلي برأيك البعض فيه ولا لا ما يرجعولكش؟
1: أنا كان ينادوني نعطي رأي ما يرجعوليش, معناها هنا نكتب ساعات وحدي وكا وبرا
0: منشورات وحدك هكا
1: نكتب عندي أنا بعد ما تقعدت سي خليفة حرز الله الله ينعرش يذكره بالخير الله يرحمه ولا يذكره بالخير فهمتني
0: متاع الرياضيات
1: متاع الرياضيات بعث لي نداني بعد ما تقعدت نداني قال لي باش تكون لي الأساتذة اللي باش يطلعوا يقري باش تعمل لي كور متاع ديداكتيك. قلت له شنو البرنامج؟ قال لي برنامج حر أعمل التعب هل تراه انت صالح
0: انت تنظم برنامج خاص
1: فهمتني
0: يعني
1: شفت كيفاش معناها رجل فاضل
0: اي معروف اسم كبير وقامة علمية
1: قامة علمية رجل فاضل
0: في كلية العلوم حق. كان بتبيع اسم كبير
1: اعطاني شنو ما ذو ما اسبيكات سيونس فيزيك
0: سيونس فيزيك سنة رابعة
1: اخر عام عملت لهم الكور هذا يمتع ديدكتيك ودي بيداغوجي اي دي بسيكولوجي،
0: يعني كانوا يأهلوا باش يدخل للسوق الشغل
1: كامل.
0: بعد
1: عام كامل
0: مهمة
1: يمكن قعدت 4-5 سنين معه في الجامعة التونسية هنا في كلية
0: العلوم.

0: المنسير
1: بالمنسير بعد ما تقعدت هذاي فهمتني
0: استفادوا من التجربة متاعك
1: هي هك الدوكيمون هذوك من كل قعدوا لي هم ليش لأن اضطريت أنا باش نطلع على برشا وعملت بوكو ستاج عملت بوكو ستاج في فرنسا في إكسان بروفانس في سوريا في الأردن في القاهرة عملنا معناها يعني برشا لقاءات علمية ومتاع تكوين ومتاع بيداغوجيا
0: يعني حنحوصلوا توش نختموا حصتنا سي محمد يعني مسيرتك تبارك الله حافلة وحسنك نقولوا مسيرة
1: الصحة.
0: علمية ولو انك عندك علاقة كبيرة ياسر بالأدب وبالفلسفة لأنه بطبيعة هذا هو يعني تكوين العلم يزم يكون كيكة مش يعني مش يكون يشد جانب برك ما ينجحشك في الأخير راضي على مسيرتك المهنية تجربتك
1: والله راضي يمكن كانت كان وصلت في ألمانيا راني معناها من أكبر العلماء متاع التقدير الرياضي هذا معناها واضح لأني تحت في مكان يعني الأساد تعرفت عليهم في ألمانيا من أكبر الأساد متاع ألمانيا
0: وريتني مرفت يعني المنشور هذاك
1: ولا أما في التربية معناها راضي على
0: الحمد
1: نفسي
0: لله.
1: قمت بواجبي
0: لأنه
1: قمت أكثر يعني ضحيت برشا حاجات
0: وخدمت بضمير
1: وخدمت بضمير
0: ورضيت المولى سبحانه وتعالى
1: الحاجة الباهية فهمت
0: أيوة عندك كلمة في الأخر ما عادش تحب تختم بها معناها
1: فهمتني أنا باش نقول أن التربية معناها موازنة بين العلم والبشري وهي موازنة تجعل المربي يعزف لحن المستقبل بشد الوتري مع تناغم المعرفة والإنسان ليكون المستقبل علما في خدمة الإنسان والتربية حركية لا تعرف الخلود وإذا ركدت انتفت
0: الله. يعني يلزم متحركة يعني تفاعل مع
1: التربية ديما ما تستقرش كما العلوم فماش علم
0: متطورة
1: فماش علم ثابت فهمتني اللي يقول لك فما علم ثابت يكذب عليك
0: راو فاء
1: لا علم دين ولا علم ولا
0: مادام الإنسان موجود في الحياة هذه مادام يبحث ومادام العلوم متطورة والإنسان يعني الحقيقة شو وصل ممكن الأشياء يدركها اللي احنا توما بعد 100 سنين ظهرنا حاجات عجيبة كنت نقولها انا توا على كل حال انا سعدت ياسر باستضافتي خلال الحلقتين هذوما سي محمد الدبابي المتفقد الأستاذ المربي في مادة الفيزياء الحقيقة قامة كبيرة ياسر وأنا عندي شرف كبير ياسر كي تحدثت معك والحقيقة وسمعتك سي محمد الدبابي ابن مدينة خنيس العريقة مشكور جدا على كل ما قدمته لنا وأكيد السادة المستمعين استمتعوا معنا بهالرحلة هذه مع سي محمد الدبابي إن شاء الله في لقاءات أخرى ربي يمتعك بالصحة والعافية سي محمد وربي يبارك لك
1: مرسي عايشك يعطيك الصحة
0: إلى هنا نصل لنهاية هذا الموعد من قم للمعلم أجمل تحيات الزميلة سميرة الغزواني عبيد إلى اللقاء في موعد إذاعية قادمة بإذن الله

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: الثامنة مساء في إذاعة المنسقة، أعزائي المستمعين مرحبا بكم. مثل أحكام التنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا مع كوريا الجنوبية، وذلك في العاصمة الكورية سيول، محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم مع سفير تونس بسيول كوريا الجنوبية وكافة أعضاء بعثة في مقر الوزارة، بما يضمن تمثيلا فاعلا يعكس التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية ويدعم المصالح الوطنية. كما شكلت جلسة العمل التي استهل بها النفطي زيارته إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في هذا الاستحقاق الوزاري الإفريقي الكوري الهام، شكل ذلك فرصة سانحة للاطلاع عن كثب على سير عمل البعثة التونسية في كوريا الجنوبية. 48% من الرجال في تونس مدخنون بصفة منتظمة، الفئة العمرية الأكثر استهلاكا لمنتجات التبغ هي فئة الشباب، تناهز النسبة 50% بين الشباب الذكور الذين أعمارهم بين 20 و 24 عاما. مؤشرات وصفها الدكتور حاتم بوزيان أستاذ في جراحة الأورام ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين بالخطرة والصادمة، وحذر في تصريح على هامش اليوم العالمي للامتناع عن التدخين من التدخين السلبي، أي الذي يجلس بجنب المدخنين والذي يتسبب في عدد من الوفيات متأتية من التدخين. في أخبار العالم، قال رئيس مجلس البرلمان الإيراني وهو كبير المفاوضين الإيرانيين محمد قاليباف، قال أن إيران لن توافق على الاتفاق الجديد مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وضع تعديلات جديدة على الاتفاق وأرسلها إلى إيران، ويبدو أن الإيرانيين لن يوافقوا عليها. فقد سادت في الأيام الأخيرة أجواء توحي بقرب التوصل إلى فهم، لكن كل ذلك تراجع فجأة مع طلبات أمريكية جديدة، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من اتفاق تظهر فيه إيران بمظهر المنتصر. والحرب الآن قائمة وشديدة على الدولة اللبنانية، وبسبب هذه الحرب فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي. جاء هذا بعد التوغلات الكبيرة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أنه أعاد احتلال منطقة كبيرة في جنوب لبنان تقارب ما كان فعله سنة 1982. فقد سيطر جيش الاحتلال الصهيوني على قلعة الشقيف، وهي قلعة قديمة منذ عهد الحروب الصليبية تقع فوق جبل وتشرف على كامل الأراضي اللبنانية الجنوبية. هذه القلعة في وقت ما كان فيها مقاتلون فلسطينيون، ثم احتلتها إسرائيل لأكثر من 20 عاما، ثم خرجت منها سنة 2000 وها هي تعود مرة أخرى. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 9، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. ومؤانسة. سهرات إذاعة المنستير. سمر ومؤانسة. يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
4: فن
3: موسيقى، والكل أذواقكم
4: محطة
3: من محطات السهرة.
4: عناوين
3: تحل السهرية في إذاعة المنستير.
5: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار، الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
6: ويلي بالغربة يابا ويلي،
7: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
8: غربة وحكاية،
9: غربة يا دنيا غربة،
10: نسيت الوطن وتغربت، وجي فيت وتهربت،
8: يجيك يوم تتفكر حليب شربان.
5: غربة وحكايات مع حياة الكل.

الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. 8:06 دقائق، انتم على موجة اذاعه المونستير، غربه وحكايات واحاديث من وراء الحدود. نحكي على تجربة وين عايشين في الخارج. مرحبا بكم في الاستماع، باش ما يفوتناش العيد. والحمد لله لنا في العيد نصيب باش نعيدوا على امهاتنا الكل. نكون ان شاء الله كل عام وانتم العيد في حياتنا، كل عام وانتم بالف خير باذن الله. لكل الامهات اللي يسمعوا فينا، لامهاتنا نحن، هذا النغم ثم بعد هذا النغم نلتقي بإذن الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا، وتحية لكل الأمهات في عيد الأمهات. نواصلوا معكم في غربة وحكايات. شكرا لضيوفنا اللي التزموا معنا بالموعد، وشكرا ضيوف الليلة استثناء نحسهم صراحة، لأنه الحرص على التوقيت على التفاصيل هذا الكل عشتوا معهم في خلال هذا الأسبوع في التحضير للحصة، رغم أنه كان فيه احتفالاتنا بالعيد وكانت فيه التزامات، مع ذلك الناس كي تحترم التزاماتها فما يكون كان إنسان ناجح بإذن الله، وما فماش شك في أنه علاش نجح البرة لأنه عنده الآليات اللي باش ينجح منهم بهم، منهم الشاب اللي موجود معنا واللي فرحانة باستقباله. ونحب نحيي زاد زميلي مشكور جدا شكري الدهش اللي أمن لي هذا اللقاء ومجموعة من اللقاءات، نحكي شكري الدهش مقدم برامج في أورو مغرب اللي صراحة إذاعة التوينسة الموجودين في الخارج، فشكرا لي شكري على التنسيق. في كريم عزيز رجل أعمال صاحب مشاريع في إدارة الأعمال والمطعم، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك على موجاتنا.
1: الو عسلامة.
0: مرحبا سي كريم.
1: عسلامة.
0: اهلا وسهلا.
1: عيدكم مبارك.
0: يعيش.
1: وعام انتم بخير.
0: سنين دائما ان شاء الله.
1: يعيشك.
0: تعودت بالعيد خارج تونس وخارج العائله؟
1: والله شوف الواحد في الغربه ما يطلعش تستانس.
0: يتعود.
1: العيد طبعا ما شاء الله.
0: أعياد معناه،
1: لكن أعياد
0: مرة.
1: لكن في تونس ديما عندها الجو نتاعها، العيد مع العائلة مع في بلاد وحاجة أخرى.
0: أكيد.
1: بطبيعة مش كتير.
0: أكيد. كما يقولوا.
1: لكن الحمد لله.
0: كما يقولوا الناس خبزة ومكتوب، هذاك هو.
1: خبزة مكتوب.
0: إن شاء الله ربي يعطيكم بالوقت الطيب. كيفاش بدأت الرحلة سي كريم مع الغربة؟
1: والله الرحلة مع الغربة كيفاش بدأت؟ أنا قبل قريت سياحة في المدرسة السياحية بالمنصير في الدبلوم. بعد جاتني فرصة باش نخرج لإيطاليا، خرجت كما الناس الكل في الأول، معنا برشا صعوبات، اللغة ما تعرف حد، شكون يعاونك، شكون يقف معاك الوقت كايا، مازالوا حتى يعني الجالية تونسية قليلة برشا.
0: هذا يا عام قديش سي كريم؟
1: هذا عام 94.
0: 94.
1: ياك هو عاد بديت أتعلم صراحة، دخلت سلك السياحة المطاعم، بديت أتعلم، خدمت بعد شوية بشوية، حليت المشروع الأول، حليت المطعم الأول.
0: قبل ما نجيو للمشاريع وراهي مسهلة انك تفتح مشاريع غادي، مسهلة بالمرة.
1: لا مسهلة بكل
0: خاطر، نحن راك يسمعوا بمطعم عادي جدا راهو في بلادنا، تجيب برويتة وتقعد في قلب الكيس، وده اللي صاير في المنستير في المنستير المدينة بين ظفرين، راهو من المخجل جدا انه سيرك المظهر هذاك في قلب المدينة، تلقى ناس بالشكل هذاك موجودين في فضاء غير مهيئ بالمرة لأعداد الأكلة، راهي المطاعم غادي حاجة أخرى والنظام الصحي حاجة مختلفة، راهو مش بالهين مش كما عندنا. أما سي كريم حبيت نحكي وعذرا على المقاطعة، نرجع بيك للبدايات باش نحكيه على تكويننا نحن في مجال السياحة. هذا نعرف بلادنا رايدة في مجال السياحة وفي إدارة المطاعم وفي إدارة النزل، وحتى برشا دول تعلموا علينا الأمور هذه. أما أنت كمشيت غادي، كيفاش لقيت تكوينك؟ لقيته ملائم للأجواء الغادي؟ لقيت روحك حاضر، فرضت روحك بخدمتك وأنت ماشي واخو شهادة تكوين مهني؟
1: والله وقتلا أنا عملت المدرسة السياحية في مصير وخدت دبلوم وكل شيء، كانت المدرسة السياحية في مصير من أحسن المدارس السياحية اللي موجودة في الحوض المديتراني،
0: في البحر الأبيض المتوسط.
1: هو الأحمر البحر الأبيض المتوسط. الفرق إن إحنا نقرأ مدرسة سياحية على الطريقة الفرنسية، يجي لإيطاليا تختلف شوية،
0: لغة أخرى، هي لغة أخرى.
1: لغة أخرى وصمة معناها طريقة أخرى عندهم، كل بلاد وغطالها إحنا نقوله. تعلمت هنا، تعلمت معهم، زدت قريت، دخلت اللبنة المسرحية، زدت قريت نقرأ ونخدم الحمد لله، يعني
0: الحمد لله.
1: تعلمت الباهية.
0: التفكير في المشروع صراحة خممت برشا قبل ما تنتصب للحساب الخاص، لقيت صعوبات من الأول في تأسيس أول مشروع لي؟
1: والله شوف، أنا من في طبعي أنا إنسان مغامر، يعني ما نخافش نقدم، نقول في الأخير بكل شنو مش يصير. كما الواحد كان نجح أنا منعك، كان نجحش
0: نجحش نرجع نخدم على روحي
1: مع روحي
0: باهي باهي باهي الجرأة دي.
1: تلقى برشا صعوبات. شنو من بصعوبات؟ مثال هنا القوانين نتاعهم سيرتو في المواد الغذائيه، يعني اي حاجه تخص الغذاء والصحه هما عندهم قوانين صارمه ما يلعبوش،
0: يعني الرقابه رقابه كبيره،
1: رقابه كبيره ياسر، رقابه كبيره برشا. حتى يعني سيكيريتي نتاع المحل كما نقولوا احنا، الحرقه يبقى لي سورتي معناها نتاع وقت اللي تصير حوادث او حرائق او كل شيء
0: لا قدر الله. كيفاش المراقبه؟ مراقبه تصير دوريه تعودتوا بها؟ كيفاش تصير المراقبه غادي؟
1: والله المراقبه هما عده فرق، يعني برشا انواع تاع مراقبه. فما المراقبه الصحيه اللي يجي يعملوا يجيك على غفله يعملوا كنترول يشوفوا الامور الصحيه الكل مريقله ولا لا، ويشوفوا القدام الكل اللي كان عندهم لي سيرتيفيكا، خاطر فما دي كول تولى قدام الكل عندي يعملوا دي معناها
0: يزومهم تحاليل، زاده يزومهم تحاليل
1: بالطبيعه
0: سهل. حتى في بلادنا عندنا راهو ما نضبطوا والا لا ما نعرفوش،
1: لا التطبيق صعيب شويه.
0: اي لا خاطر راهو فما تحاليل بالنسبه للناس اللي يخدموا في المخابز في المطاعم، لانه فما امراض لا قدر الله معديه، راهي مش سهله الامور
1: بالطبيعه. انسان يعطي في ماكله يوكل في الناس، راهو يعني حاجه مهمه برشا، فهمتني؟ هاي بعد يعملوا زاد حتى يقولوا نتاع اسعافات اوليه نتاع حرائق برشا حوايج اوبليجي
0: يلزمك زاد يلزمك تنضبط
1: يلزم لازم لازم الانضباط لازم والنظافه لازمه والطريقه والحسن الاخلاق والسيرفيس الباهي والماكله الباهي، انا كله ما كيتلم الكل مع بعضهم يعطيو نتيجه
0: باذن الله. سي كريم حليت مشروع نعرفوا اللي ماناش نحن الجنسيه الغالبه والا الجنسيه الوحيده في ايطاليا، جنسيات كثيره، منافسه كبيره، المذاقات الكل موجودة، باكستان على هند على الصينيين على تقريبا، معناها مانيش باش نقول ما كنتش متخوف، صحيح قلت أني راني ما نخافش، راني ماشي ومغامر، أما كيفاش خططت باش تضمن بلاصة وباش تنجح؟ لأنه المنافسة كبيرة.
1: الكتاب ده عندك ثقة في روحك أما ثقة نفس قبل كل شيء، عارف روحك شو عندك، انسان معناها عندك الكاباسيتي باش تزاحم ولا لا، هذه الحاجه الاولى. بعد فما شويه تخطيط، الموقع المناسب، الفكره المناسبه، كل شيء كيتلمهم مع بعضهم يعطي النتيجه نتاعهم. بون في الاول ما نكذبش عليك، الصعوبات شنو هي؟ مش تقول اول حاجه مش تقول لكم الصعوبات الماديه قبل كل شيء، تحب لها برشا فلوس،
0: برشا فلوس.
1: الحاجه الثانيه مش تبدا في كنت تخدم خدام انت، بعد مش تولي عارف
0: عندك مسؤوليات ناس اخرى،
1: مش تولي فما مسؤوليات اخرى، مش تولي فما الخدامه، تعاملات مع العمال، تلوج للناس معناها البروفيسيونال، تبدا بشوي مش تلقى صعوبات، مش تلقى الناس اللي كونكورون تاعك انت الاخرين الا مش تقلقوا منك، مش تبدا مش تحاول انت تكون احسن منهم، فهمتني؟
0: يلزمك تتميز.
1: يلزمك تتميز، فهمتني؟ والله نقول لك حاجه، معناها في الاول شويه صعوبات لكن الحمد لله من بعد ما كل شيء لا
0: باس،
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: المشروع الاول بدا يقف على ساقيه، فكرت انك تكبر المشروع؟
1: ايه فكرت نكبر المشروع وفكرت نعدد نوع المشاريع، يعني ما عادش ولد حتى مطاعم ولا نعملوا لشركة بتاع توريد وتصدير وشركة بيع مواد غذائية بالجملة وشركة بتاع تنظيم حفلات.
0: به هذا الكل، هذوما الكل بالتأكيد يحتاجوا لهم التوانسغات. ونحب نحكي على سلسلة المطاعم، الموروث الغذائي الكبير اللي عنا، خدمة تعليم مدام صباح ساندي في إيرلندا وأكيد سمعتوا يعني مطعم ثقافي كارتاغو، كتجي الناس تاكل ماكلة تونسية، لفحات تونسية، النكهة تونسية. خدمت على الروح هذه، الموروث الغذائي التونسي، وإلا كان مفتوح للجميع؟
1: لا بالعكس، هو هو المطعم التونسي يعني والمستعطي النكهة التونسية في إيطاليا يعني في ميلانو راو يعني في الشمال قليل ياسر، ما فهمناش احنا نتعدى على الصوابع، فما ثلاثة من الناس أربعة من الناس هذيك في في في في في يعني في ميلانو، بعد في الجنوب ممكن يكونوا أكثر يعني ما فهمناش كونكورونس قوية. لكن بصراحة يعني الاختصاص نتاعي الأولاني هو اختصاص إيطالي مش تونسي، اختصاص يعني إيطالي. عندي محل واحد اللي هو عملته أورينتال متخصص عربي، عربي يعني يكون فيه ماكلة تونسية مغربية، نعمله تنويع نتاع وستتاكل معه من أحسن المحلات اللي موجودين في إيطاليا.
0: الحمد لله اللي عندها سمعة طيبة واللي الناس تجيها. مهم جدا الخدمة زادة، مش كان ماكلة على الثقافة.
1: ثقافة مهمة برشا بطبيعة، بطبيعة لازم تكون تعطي صورة ممتازة. أول شيء قبل كل شيء المثل البلادي،
0: مطعم تونسي هذاك، قولوا له المطعم التونسي
1: الله يشوف محلاه، مكلتهم باية، شوف أخلاقهم، شوف انضافتهم، شوف بطبيعة عندها دور
0: بالتأكيد. سي كريم في الحقيقة كي يحضروا معايا توينسا في الخارج، خاصة كي يبدأوا عندهم أولادهم، فنسألهم وين هي الثقافة التونسية باش أولادكم يتفرجوا على فيلم تونسي، مسرحية تونسية، يسمعوا أغنية تونسية، يعيشوا جونا التونسي، توصلهم الثقافة التونسية؟ عندنا سفارات، عندنا قنصليات، عندنا ملحق ثقافي، من المفروضة هكا معناه يكون عندنا ملحق ثقافي، تكون عندنا دار التونسي، تكون عندنا معنا برشا فضاءات باش أولاد التونسة في الخارج يقعدوا عايشين الهوية التونسية، حتى في المناسبات مثال، المهم وهما موجودين غادي يعيشوا الجو التونسي. فللأسف تلقى برشا توانسة يقول لك راهي مدام مناسباتية، عيد استقلال يمكن، قبل كانت ايه توا عيد استقلال يمكن، اجتهادات للبعض، فنلقاو توا دور منظمي الحفلات يظهر لي فرضكم الواقع، مش لأنها فيها الفلوس.
1: والله شوف قبل كل شيء بالنسبة لعيد الاستقلال، أنا واحد من الناس نظمت في المحل بتاعي في السابق للصالح القنصلية التونسية عيد الاستقلال، كان إيفنمون كبير برشا، جاو فيه معناها تقريبا قرابة 100 قنصل في العالم، حضروها شخصيات كبيرة برشا، كانت يعني حفلة ممتازة وممتازة للغاية. بعدها تتبدل الوضع، تبدل برشا حاجات، ما عودناش بصراحة.
0: ما جددتوش التجربة مرة أخرى؟
1: ما جددناش. فما حاجتي، الحاجة الأولى اللي هي قبل الثورة كانت عنا هني اللي هو يسميوه فضاء المرأة والجيل الثاني. كان ممتاز للغاية. علاش؟ خاطر يعلم اللغة العربية للصغار، يعلم المرأة التونسية اللي هنا مثال ما عندهاش خدمة يعاونها كيفاش تتعلم حرفة، يعاونها كيفاش تلقى خدمة، يعاونها في مشاكلها سواء العائلية سواء صعوبات المستقى هنا. كانت بصراحة خارق العادة. للأسف بعد الثورة أحوها، ما عادش موجودة تضمحل باهي، إيش قاعد ما عادش فما شوية جمعيات اللي هما يجتهدوا والله برشا ناس تستهد معناها من اجتهادها شخصي
0: على حسابها، راهي تأمن في فكرة محلات وتأمن في موظفين.
1: ثم باش زاد نعطيه كل واحد حقه، راهو القنصلية نتاعنا باني نعرف القنصلية نتاع ميلانو، وبعدين ثم هو في كل معنا برشا قنصليات بالنسبة لإيطاليا، لكن في ميلانو القنصلية نتاعنا راهو ممتازة، رانا خير من برشا قنصليات قليل نتاع الدول المجاورة نتاعنا، راهو فما السيرفيس، فما بصراحة يعني ما باش نعطيه كل واحد حقه، راهو لكن نحبه الأكثر. نحبوا منتجات ثقافية، نحبوا ناس المنتقيات هذه باش نتاع
0: تحبوا مهرجانات لما لا نعرفوا برشا توانسة ما ينجموش يروحوا في الصيف، راه مش كلهم يروحوا مهرجانات تونسية، فنانين توانسة يمشيوا يمشيوا يغنيوا غادي مسرحيين لما لا. بربي في الموضوع هذايا نتاع تنظيم الحفلات فما إشكالية ما نعرفش بالنسبة لك أنت مطروحة وإلا لا، إنه الفنانين التوانسة ولا صحفيين وإلا إعلاميين عادة ما تكون التأشيرة متاعهم في أيام محدودة، وإلا ما يقعش التسريع بها، وإلا ما فماش كما نقولوا امتياز للعمل الثقافي. كيفاش تعيشها أنت كمنظم حفلات؟
1: والله صحيح فما مشكلة، دي مشكلة بالنسبة قبل كل شيء تأشيرة. يعني برشا مرات يا اما التاشيره يوخروا فبرشا يا اما يعطيوهم الساعات ما يعطيوهمش الظهر التاشيره ما عرفش علاش. عندنا مشكله دي، عندنا مشكله الاخرى اللي هي بالنسبه للتنظيم ككامل تلقى صعوبات شويه، معناها خاطر هو تنظيم مش الفنان لوحده، فما راه معناها خدمه كبيره وراه
0: اكيد
1: للتكنيسيان والمرافقين ساعات تلقى صعوبات في التنسيق هذا. صعوبات دي موجودة، الواحد يلزم يحلها وكهو ويقدم القدام
0: أكيد به. في مجال الاستثمار متاع التوانسة في الخارج، منحبش نقول ناوي تستثمر في تونس، لأنه حتى الاستثمارات في الخارج للتوانسة راهي مهمة. دولتنا بقوانينها بإجراءاتها تدعم التوانسة للاستثمار، وإلا أنت تكفلك إجراءات الدولة الإيطالية، تدفع في الضرائب للدولة الإيطالية وتشجع فيك الدولة الإيطالية؟
1: والله شوف، موضوع هذا موضوع كبير شوي،
0: مثلش نختصره خلينا نفهموها الحكاية، لأنه برشا يقول لك نحبوا التوانسة يستثمروا في بلادهم لهنا، خاصة الناس الكبرة اللي عندها استثمارات غادي في إيطاليا ولا في فرنسا ولا في أي دولة.
1: نحكي بكل صراحة، نحب نحكي الصراحة ونحب الواقع، نحبش شوف هنا في إيطاليا في أوروبا بصفة عامة الاستثمار ما عادش سهل كما قبل. طيب فما برشا صعوبات كبيرة واللي تاكس برشا وكل شيء معناها غلي، ومعناها الاستثمار صعيب مش سهل، لكن اضمن من بلادنا للاسف.
0: واضح
1: اضمن، ثم ضمانات بالنسبه لبلادنا فما برشا صعوبات. نبداوها من الصعوبات الاداريه وانت ماشي قدام. برشا صعوبات، طبعا شكون ما نحبش نستثمر في بلادي، ماذا بيا غدوة نستثمر في بلادي ونروح لبلادي وكل شيء، لكن الغالب يعني
0: حتى تنجم تكون عندي صعوبات. استثمارات غادي ونجم نستثمر في بلادي لما لا. هو للأسف تقريبا كل عام وين يروحوا التوانسة في الخارج يعملوا يوم للاستثمار، وتقريبا معناها لمدة سنوات نواكب فيها الأيام هذيك نفس التذمرات، نفس الإشكاليات المطروحة، يعني تقريبا حفظتها معناها. يجتمعوا بهم ولا قيد أنملة ولا قانون تغير ولا إجراءات تغيرت ولا يعني للأسف معناها
1: مدام حيات يعني سنين تعداد
0: ما تغير شيء. رغم أنهم يعرفوا الإشكاليات راه وما تغير حتى شيء.
1: سؤال يطرح نفسه، الله أعلم
0: وقتاش باش نتبدلوا. اليوم عندنا برشا توانسة مستثمرين في الخارج، نتمنى تكون عندهم استثمارات، ونتمناو أنهم يجيبوا شركات من برا، لما لا؟ أنت رجل أعمال ومعروف يعني أكيد عندك.
1: شوف عندي برشا أصحابي توانسة وغير توانسة، أجانب وأجانب، مش كان إيطاليين، راه أجانب من برشا دول الأخرين،
0: جنسية أخرى،
1: برشا واستثمارات كبيرة برشا، وفي الأخر جي يقول لك لا، ما برشا صعوبات.
0: ما زالت مجلة الاستثمار يلزمها تتبدل وتواكب زادة المعطيات الجديدة. اليوم الجالية التونسية في إيطاليا عددها كبير، اليوم الجالية تنوعت، الجالية تبدلت زادة، أما يظهر لي مش الكل ظروفها باهية.
1: في بالطبيعة في كل بلاصة، يعني دي مجتمعات، ثم اللي ينجح ثم اللي يقل صعوبات، ثم اللي ما ينجحش، ثم اللي ما يحبش يخدم أرواحه، ولا زال نحكي الواقع، ثم الناس ما تحبش تخدم أرواحها، ما تحبش تنجح،
0: ثم الناس ما تتأقلمش زادة. ماهيش قادرة عنها تتأقلم، فما ناس ما تتأقلمش.
1: فما ناس ما تتأقلمش صحيح، فما ناس ما تنجمش تتأقلم، فما ناس برشا يعني. لكن الجالية نتاعنا التونسية معناها كبرت برشا، وما ننساوش راهو فما الجالية الثانية اللي هما تولدوا لنا وكبروا وشدوا مناصب ظاهرة، وعنا برشا توالدة شادين مناصب ممتازة راهو لنا في إيطاليا. يعني كبرت الجالية نتاعنا
0: أكيد الجالية كبيرة، من أكبر الجاليات كي نحكيو في فرنسا في إيطاليا، من أكبر الجاليات هي يعني موجودين في التونسية، موجودين في زوز دول هذية اليوم. اليوم في عودة التوانسة بالخارج في كل مرة تقريبا زادة، نرجع باش نقولوا نطرحوا نفس الإشكالية بالحق، معناه تقريبا أكثر من 10 سنوات واني في البرنامج هذايا، ساعات والله أخجل من أني نعاود نطرح نفس الأسئلة، أما ميسيرش باش نعاود ونطرحوا نفس الأسئلة وباش نحكيوا في نفس المواضيع اللي انت تحل المشكلة، لأنه إذا كان هما إذا كان باش نسكتوا على المواضيع هذية يظهر لي ماهيش باش يتغير حال الجيل، لازمنا نطرحوا نفس الإشكال.
1: لا الواحد يلزم
0: لين يجيوا صناع قرار واعين بالوضع جيدا وياخذوا قرارات حاسمة في الملف هذايا، خاصة عودة التوانسة من الخارج.
1: أيه. هو كل عام تسمع تقريبا نفس الموضوع بالنسبة للتوانسة اللي يحبوا مش يروحوا لبلادهم يعديوا العطلة الصيفية سيرتو. تذكر طيران غالية، تذكر البطو غالية، الديوانه ما نعرف شنو، فهمتي
0: التاخير، الظروف على الباخره، التاخير برشا
1: يعني نفس المبدا والاساس. للاسف نعاود نقولوا اللي هي الامور مش قاعده تتحسن، قاعده بالعكس لغالب.
0: حتى
1: ان شاء الله جاي احسن،
0: حتى الاجراءات الاخيره راهم بالنسبة للمجلس وزاري مضيق، وخذوا إجراءات معناها اعتبروها إجراءات قوية للآخر وثورية وكذا، راهي الجالية ما حستهاش، راهو تنفيذها ما كانش بك الشكل المطلوب، ما زالت الناس صب ملف وقعد استنى ولين يعطيوك، ما زالنا مش هكا التعاطي مع الملفات هذية. كان سقف تطلعاتهم أقوى صراحة، إنه إجراءات تكون أقوى من اللي صارت، أقوى من اللي اتخذت، لأنه ذيك إجراءات عادية كل عام تصير ما تبدل شيء.
1: ثم إجراءات يلزمها قرارات قوية، قرارات قوية لتغير كل شيء، يعني تمشي التحسن ديركت، مش معناها وكل مرة خدنا قرار هيك سنة ما في الداخل ما عندك ما تعمل شعملته أنت المواطن في
0: ما حسهاش الإجراءات هذه قاعد يستنى، لكن فما حد شيء، مازال يقص بك الأغلاء هذاك الكبير، وما زالت التأخير معناه 3 سوايع، راهي الناقلة الوطنية تعمل 3 سوايع تأخير برشا.
1: 3 سوايع
0: اي حتى ما نحكيوش على 9 و12 ساعه، اي اقل حاجه معناها كي 3 سوايع جاتهم باللطف، معناها ما نحكيوش على نهار كامل وناس رمنا نحكيو على اطفال صغار ونحكيو على ناس راهي الساعه عندها بحسابها باش توصل للبلاد هذه، ناس تحت ضغط كونجياتها معناها الساعه عندها بحسابها، مع ذلك
1: مرتبطات وفهم بس كريم.
0: مع ذلك يروح
1: أخي بلادك،
0: مع ذلك
1: بلادك متروحش،
0: مع ذلك
1: راهي بلادنا، راهي نحبه بلادنا، وعنا أهلنا وعنا مالينا وعنا أقاربنا وعنا والدينا وعنا أمتني بلادنا سبحان الله نحبوها، راهو بلا مش يكون
0: أكيد وقت اللي نلقاو الفرصة باش نروحوا رامي يروحوا التوانسة. سي كريم بعد التجربة هذه إن شاء الله حسب رأيك باش إنسان ينجح في الخارج مش بالضرورة يكون مستثمرة، المهم تكون عنده تجربة حياتية ناجحة يكون راضي على روحه، شنو يلزمه صراحة؟
1: والله يلزمه شوية نظام باهي، يعني يكون منظم في حياته، يكون زاد قنوع، حتى القناعة باهي إنسان مش أنا لازم يبدأ منظم حياته بريدلة ونقصه شيء وعايش لباس وصبا مرته صغيراته ومره مريقلة عايش في المجتمع متأقلم بالباهي وقد يعيش أباس راه يعيش خارق العادة.
0: خدمة
1: حتى
0: خدمة مشكلة. نظام ثاني يحترم روحه ويحترم المجتمع اللي هو عايش فيه.
1: يلزمك بالطبيعة بالطبيعة كيت من احترمها نفسه احترم الناس. الواحد يحترم روحه بس بقى العداد تحترمه فهمتني. هذا هو
0: هذا
1: ما يصعب له
0: مش فقط تعرف كيفاش تعيش لهنا ولا البرارة. هي هي هي
1: في كل بلاد
0: هي مبادئ صحيح
1: صحيح مبادئ
0: هي مبادئ. سي كريم شكرا لك يعطيك صحة أنك
1: بارك الله فيك
0: معنا أكيد حاجة تفرحنا على
1: الآخر قبل ما ننسى حاجة أخرى.
0: أي تفضل
1: سامحني.
0: أي تفضل
1: عندنا إحنا عندنا تو نظمت حفل أكبر حفل ينظمه جالية عربية مش كان جالية تونسية جالية عربية في إيطاليا يوم 14 نجم نقول ما
0: قول
1: يوم 14 جوا يوم 14 جوا حفل كبير برشا أضخم حفل يحضر فنان تونسي اللي هو بلتي
0: ومعه
1: فنان كبير محبوب برشا برشا مش محبوب كما تونس محبوب من الغربة من سيرية من سارة من برشا والله برشا طلعين أخذوا لكي في منطقة في بلاصة يعني موقع ممتاز وممتاز للغاية إن شاء الله يكونوا توانسة موجودين وإن شاء الله ينورونا.
0: وكيفاش تصير الدعاية هذية باش توصل باش يوصلوا يعني توانسة يسمعوا بالحفلة هذية كيف تصير الدعاية؟
1: والله الدعاية احنا عملناها عبتنا على كل المواقع التواصل الاجتماعي اللي هي كما انستغرام وفيسبوك وتيك توك كلهم عنا الباج متاعنا هبطنا على هذا عن الفنان نفسه بلطي مهبط على
0: الحفلة
1: على الحفلة يلقاه كل شيء اللينك وين يشتروا به اونلاين يلقاه الموقع يلقاه البلايص هناهم اللي يحبوا يقعدوا فيهم يلقاه كل شيء ومعه هي عملنا دي تراك فود توانسة كل توانسة
0: كلها توانسة بدأت
1: أحبابي توانسة اللي هم مختصين لما عنده فاست فود اللي عنده مطعم اللي عنده كذا يعني باتيسيري فهمتني كلها مش نعملوها مأكولات
0: تونسية
1: تونسية
0: منها
1: كبيرة برشا
0: منها يسترزقوا الناس هذوكم يعرفوا برواحهم معناه شوف صاحب صنعتك معناه صاحب صنعتك صديقك ويحب لك الخير ويحبك تنجح وتنجحوا مع بعضكم رأي
1: صحيح بالعكس يعني ما بالعكس كي يربحوا نفرح
0: قالي
1: يجيوا وقالي يبيعوا وقالي يخدموا
0: رغم انت يعني مسجل غادي ماركة كبيرة في ميلان وما نديتش كون معاك كنت تنجم تقول نخدمها وحدي الحفلة والماكلة يكون نخدمها باسمي مثلا
1: والله والله قالوا هالي قالوا انت شو تخدمها شو انت بتاعك هادي ما تسالش خلي يجيوا يخدموا
0: خلي يخدموا
1: نسلم
0: مساج نزل
1: بعضنا
0: نسكل مساج إن شاء الله تكون فرصة
1: ومرحبا مرحبا بالتوانسة الكل ومرحبا بالجالية العربية الكل
0: الجالية العربية الكل واللي يحب يعيش الجو تونسي وجو مختلف زادة نعرف قداش مهم اللحظات هذه اللي يعيشوها التوانسة مع عائلاتهم لأنه ريتم الخدمة غادي يعني يعني تقريبا ريتم قوي غادي
1: ريتم قوي
0: يلزموا ساعات هكا تفرهيدة كما هكا وجو تونسي يعطيك الصحة سي كريم عزيز بالتوفيق إن شاء الله أكيد نفرحوا له النجاحات هذية نفرحوا للتوانسة الناجحين البرة لأنه مش بالسهل أنك تكون صاحب مشاريع وتنجح في بلاد غير بلادك مش بالسهل هو ربما يحكي عليها هكا حكينا عليها في نص ساعة ما راهو تعب سنينة تعب سنين مش بالسهل حكايه كان على الحاجات الباهية نعرف اما راي فيها معانات وفيها تعب سنين وفيها مره الفلوس ما فماش ومره فما وتكون على حسابه الانسان هكا في برشا عادي. مرات
1: عادي جدا
0: عادي جدا ان شاء الله بالتوفيق
1: احنا عاملين يعني ال- ال- ال- ال- ال- الحفله هذه المهرجان هذا مش على خاطر الفلوس كهو صحيح الإنسان بطبيعة مستثمر يلزم يدخل فلوس يلزم
0: يغطي مصاريف وقل شيء يلزم يغطي المصاريف
1: صحيح لكن بالنسبة لي يعني حاجة نفرح برشا على خاطر نقول علاش شنو نقصنا احنا يعني حاجة كبيرة كي من هيك علاش يعملوها ما عرفشني البرازيليان علاش يعملوها المكسيكان علاش يعملوها ما عرفشني برشا
0: جنسيات أخرى
1: جنسيات أخرى
0: ونحن
1: التوانسة لا قلت لهم نحلوا الباب هذا ونعملوا
0: أو باش نغامر يعني معناه كل عادة باش نغامر سي كريم لما لا نزيد نغامر أكثر لما لا ما يكونش مهرجان عربي كبير وموعد قار
1: موجود في البروغرام
0: إن شاء الله
1: في البروغرام موجود إن شاء الله مش يكون مهرجان عربي كبير فيه توارثة فيه مغاربة
0: فيه ديرية
1: فيه مصريين وفما فما الاحتمال الشرقي اللي هو يعني اللبنانيين سوريين كذا في البرنامج إن شاء الله
0: لما لا يكون حتى على ثلاثة أيام ما قلناش برشا مثلا ثلاثة أيام
1: علاش لا علاش لا وإن شاء الله تكونوا انتم حاضرين
0: إن شاء الله شكرا لك
1: ومرحبا بكم وبارك الله فيكم
0: بربي الفضاء بالنسبة لك أنتم يمثل إشكال الفضاء يعني فضاء العروض
1: شوف الفضاء العروض فما العروض الصغار هذا هما تلقى بلايس مثلا
0: لا نحب عروض جماهيرية كبيرة نحب نشوف عباد برشا بالالاف معناها
1: كيما البلاصة اللي احنا توا نعملوا فيها المذاعات 15,000
0: مثلا عروض كيما هكا
1: البلايص هذوما اللي هما كبار برشا مش مستاهل تاخذهم اول شيء قبل كل شيء يلزمهم كابيتال حاجة الأولى ديما نقعدوا ديما هذيك زاد الحاجة الأولى علاش واحد يخاف يقول لك كيفاش ناخذ بلاصة كيما هكا بكسوها مكايا بعد يعني ما رجعتش فلوسي فهمت كيفاش يخاف
0: معناها البلاصة بالكراء وبالتأكيد تأمين الفضاء زاد يلزموا فلوس
1: يلزموا فلوس علاش يلزموا فلوس تأمين الفضاء وتأمين حفلات كبيرة كيما هكا فما رخص تاخذها من الولي الولاية ورخص تاخذها من الإقليم أو المنطقة صورة. يعني وفما الحماية المدنية احنا تو باش تعملوا ليفيتو موجودين حماية مدنية موجودين لي زامبولونس لا قدر الله واحد سرطو حاجة لا قدر الله موجودين الشرطة موجودين الكربنياري هما كيما
0: هذوما الكل من المفروض يخلصوا
1: يخلصوا بالطبيعة
0: واضح
1: كل شيء خالص موجودة الشرطة البلدية بخلاف السكيورتي اللي هما تابعين نتاعنا احنا يعني اللي هما برشا فهمتني والدخول والخروج للوحده بكلها يعني بوابات
0: بالحراسه اكيد بالحراسه المراديه كلها معنى كلها مصروفه في كلها
1: باش تكون اي فيها برشا مصروف فيها برشا البالك وحده يعني البالك اللي هو اللي مش تعمل عليه الحفل عندنا شهرين نخدم عليه
0: اكيد ماهوش بالساهل
1: مالك وحده
0: ولا ونجي اسمعني سي كريم ونجي كاني نطلب مهرجان نحب ثلاثة ايام معنا
1: كيف سمحنا
0: قلت لك ونجي نسال فيك نحب مهرجان معنا نقول لك علاش لا مش مهرجان ثلاثة ايام
1: يا دي نعملوا مهرجان ثلاثة ايام وسبع ايام زاد انا نحب ماذا بيه
0: برشا فلوس يلزم برشا فلوس برشا فلوس
1: ما نسالش نقدموا على ربي
0: على ربي
1: على ربي نقدموا على ربي
0: ان شاء الله باذن الله تمسقف طموحاتنا عالي مع التوانسة هذوما المغامرين اللي عندهم جرأة كبيرة اللي على ربي وش أحسن من ربي نتوكلوا عليه ورضيت الوالدين بإذن الله فيك برشا خير سي كريم شكرا لك سي كريم عزيز رجل أعمال صاحب مشاريع في إدارة الأعمال والمطاعم حفلة كبيرة في 14 نهار 14 جوان بإذن الله مع الفنان الكبير البلطي إن شاء الله سهرة موفقين فيها ناجحين فيها على أمل مهرجان الياسمين في ميلانو اللي ما لا يكون تونسي 100% وحتى كان يختلط بالعربي قابلين نحن المهم يكون بصنع أيادي تونسية شكرا لك سي كريم عزيز رجل أعمال صاحب مشاريع في إدارة الأعمال والمطاعم
1: شكرا لكم بارك الله فيكم

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور والي أريانا. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة إفريقيا للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، وأشار إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. رئيس الجمهورية قال أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية أو أشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة. وقال أن العمل متواصل من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين، وصرح بأن الدولة لا تدار لا بالتدوينات أو بالأكاذيب، وأن تونس عصية عليهم بشعبها لإحباط كل ما يدبرون له. وأكد من جهة أخرى أن الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها، مجددا ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات. مثل إحكام التنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا مع كوريا الجنوبية في العاصمة الكورية سيول. مثل محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم مع سفير تونس بسيول عاصمة كوريا الجنوبية وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة، بما يضمن تمثيلا فاعلا يعكس التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية ويدعم المصالح الوطنية. في تونس العاصمة يوم غد تنظم الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس يوما تكوينيا حول وسائل الإقلاع عن التدخين، يهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية الصحية وتشجيع أنماط العيش السليم. وفق أبرز ما جاء في التقرير الذي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، يتضمن البرنامج معطيات علمية حول مخاطر التدخين على الصحة العامة، بالإضافة لاستعراض أهم الوسائل المعتمدة للإقلاع عن التدخين. وفي سياق تقريب الخدمات من المواطنين، أطلقت المندوبية الجهوية للصحة في بن عروس عيادات الأمل المختصة في المساعدة على الإقلاع عن التدخين بالمركز الوسيط بمدينة حمام الأنف تحت شعار خطوة اليوم بداية لحياة جديدة. وتندرج هذه العيادات ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة التدخين، وتعتمد برامج سلوكية ونفسية يشرف عليها مختصون في علم النفس وعلم الاجتماع لمرافقة راغبين في الإقلاع عن التدخين. في حالة الطقس هذه الليلة تسجل خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار في أماكن محدودة في مناطق الشمال في بداية هذه الليلة، ثم يكون الطقس قليل السحب في أغلب المناطق التونسية، الريح ضعيفة فمعتدلة، البحر عامة قليل الاضطراب، الحرارة الليلة بين 20 و 25 درجة في المناطق الساحلية وتنزل أقل من ذلك في المرتفعات. موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، وتعود إليكم مجددا غربة وحكايات مع الزميلة حياة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: عندما تكون شاعراً ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
3: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار، الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
4: ويلي بالغربة يابا ويلي،
5: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وبتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة
6: غربة وحكاية.
7: غربة يا دنيا غربة،
8: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
3: غربة وحكايات مع حياة الكوني.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في غربة وحكايات، مواصلين معكم برنامجنا. مرحبا بضيوفنا اللي التزموا معنا باش يكونوا حاضرين معنا يأثوا معنا حصة الليلة. مرحبا بالأستاذة أمل صالح. أهلا وسهلا أستاذة، مساء الخير.
3: مساء النور لكل المستمعين وعبر أثير إذاعة المنستير، وتحية شكر وتقدير لك المذيعة المتميزة حياة الكوني. شكرا على هذه الاستضافة، وهي إن دلت على شيء فهي تدل على أن الثقافة بخير في بلدنا تونس، وأن هي موجودة يعني لهذه المساحة في الإعلام التونسي للمثقفين والمبدعين التونسيين في الخارج. شكرا لك.
2: العفو سيدتي، تليق بك مثل هذه الاستضافات سيدة أمال. صراحة السيرة الذاتية مشرفة جدا لمرأة تونسية مثقفة، تعتبر من أدباء المهجر على تسميتنا نحن، مش نسبة إلى أدباء المهجر اللي قريناهم قبل. هي حاصلة على الأستاذية، حاصلة على الماجستير، أكثر من دكتورة فخرية، دواوين، كتابات في جرائد وصحف مختلفة، اعتراف كبير من الأكاديمية الألمانية، تعتبر من أبرز رموز الساحة الثقافية في فرنسا. اليوم نحكيه على غربة الأديب وعلى غربة المثقف. هل يمكن أن تكون غربة مختلفة تماما عن التجارب الأخرى؟ كيف يعيش المثقف، كيف يعيش الكاتب هذه الغربة، بأي شكل، بأطوارها المختلفة، كيف تؤثر في كتاباته كذلك، وكيف يؤرخ لمرحلة مهمة جدا في حياة الجاليات وفي الشعوب. سيدة أمال، نبدأ منذ البداية، القصة كيف انطلقت مع الغربة؟
3: والله فما غربة وفما اغتراب. الغربة انه يبعد الانسان عن الوطن، والاغتراب انه ساعات يكون يعني فما فجوة بين الانسان وبين ما يعني العالم
2: وما يدور حوله.
3: يعني نجم نكون ونحس بالاغتراب واحنا في بلد في بلدنا، ونجم الغربة يعني انه نكون بعاد على الوطن، وتكون غربة واغتراب تكون هو شيء صعب. لكن انا يعني الانسان دوما يقاوم كل شيء بالكتابة. الكتابة هي رسالة احنا نضمنوها معاني جميلة وقيم جميلة تعلمناهم. انا ما ننساش اني دراستي الثانوية في تونس، وتعلمنا في مدارسنا وتعلمنا ثم اشياء جميلة جدا. هذيك الاشياء هي تبقى معانا، وكأنها مخزون. يعني كل مرة لما نحس باشياء تجبرنا أن نتغيروا، نخرجوا من هذاك المخزون الثقافي ونكبوا، ونخرجوا هذيك الصور الشعرية المخزونة، ونحاولوا أن نتواصلوا مع العالم عن طريق الشعر.
2: نحن جيل قرينا للمسعدي، جيل قرينا للتوحيد، نحن جيل قرينا للعقاد، نحن جيل قرينا لأدباء كبار، قرينا لأدباء أسوا لمسار وجودي كامل صراحة. يعني هذا طبيعي جدا، مش يكونوا متأثرين به.
3: صحيح. أنا باش نكون يعني صريحة، أنا المرحلة الثانوية في تونس مرحلة ثرية جدا، والبرامج اللي احنا درسناهم أثرت حتى في شعري، كما كنت تقولي على أدباء المهجر أبو القاسم الشابي يعني في تونس، وهو يعني الأدباء المهجر اللي هو تأثر بالمدرسة الرومانتيقية وتأثر بال، واحنا كل هذا درسناه
2: جبران، يعني خليل جبران ومخائيل نعيمة وغيرهم،
3: وهو معناتها أبو القاسم الشابي شعبنا الكبير يعني تأثر، واحنا قرينا كل هذه الحاجات يعني تبقى تكون شخصية الإنسان من صغرة، شخصية فكرة وطريقته في ذائقته يعني في الشعر. وأكيد الأدباء الكبار، وكنا حتى التلفزة التونسية، وحتى أنا يعني تأثرت كثير بنزار قباني وقت اللي كتب جال تونس يا تونس الخضراء، كنت صغيرة وكان يعني شيء
2: مؤثرة
3: يعني
2: فينا كثيرا الأبيات اللي يكتبها، وهي الآن موجودة في قلب القيروان، معناها مكتوبة جدارية كاملة في قلب القيروان.
3: أي يعني بصراحة نقاط مضيئة، هذيك النقاط المضيئة هي اللي ساعدنا إنه إحنا نكونوا يعني في الرسالة، نحاولوا ديما إنه نمرر الرسالة للأجيال الأخرى. يعني المثقف عنده رسالة إنه الأجيال اللي ما كانتش تعرف مثلا المدرسة هذه ولا القيم اللي إحنا تشبعنا بها، إحنا لازمنا عبر الكلمة نخلو الأثر، وعبر الكلمة نحببه في لغتنا العربية، وعبر الكلمة ندعو للمحبة والسلام في هذا العالم اللي أصبح في حاجات اللي هي تخلي الإنسان يغترب، إنه نبتعدوا على القيم الجميلة، نبتعدوا على التسامح، كل الأشياء هذه يعني.
2: سألتك سؤال يعني هو مش مراوغة، أنت جاوبت قلت لي أنه هي الغربة قدر،
3: نعم،
2: بقطع النظر على تحديدها للزمن، وكل حد كيفاش يعيش الغربة هذه، الأديب يعيشها والمثقف يعيشها بشكل آخر. أستاذة أمال، وأنت بعيدة عن الوطن، لأنه مهما اختلقنا بداخلنا أوطان ما نجموش نوجد وطن حقيقي، لأنه الوطن أرض وتاريخ وجغرافيا وعادات تقاليد مش ممكن إن نحملوها، نستبطنوها أكيد، لكن ديما يقعد يعيش غربة. كيفاش حاولت تتأقلم مع الأوساط الثقافية هناك؟
3: يعني عندك الحق، يعني لما تقولي تونس يعني المكان، أنا أخيرا لما كنت في تونس كي شفت الجمال متاع سيدي بوسعيد، وشفت يعني تحسي ان المكان عنده قيمته،
2: عنده قدسية خاصة،
3: عنده حاجة يعني في عنده رايحة، عنده
2: أكيد.
3: لكن الواقع يجبرك انك تحاولي تتأقلمي. وانا بالنسبة لي عندي منظور يعني انه الثقافة لازم تكون مفتوحة، يعني بالنسبة للثقافة لازم احنا ننفتح،
2: عندها بعد انساني، تقول انت لا ترتبط بالامكنة والازمنة.
3: يعطيك صحة، هذا هو يعني البعد الانساني والبعد الثقافي اللي يخلي الانسان يطور دوما في شخصيته. لما انت تبقي دائما في اطار يعني صغير، يعني انا كنت في تونس تشبعت بهذيك الثقافة والحمد لله وبقات هيك الثقافة، لكن ما يمنعش انه الانسان يفتح الافاق ويشوف يتبادل ثقافات اخرى، ويشوف يعني نوع الكتابة ونوع يعني يثري تجربة الانسانية وتجربته الشعرية، ويكون ونشوف النضج الكتابة يعني من خلال عمق الإنسان. يعني الإنسان العلاقات الإنسانية تزيد عمق.
2: معقول جدا اللي قاعدة تقول فيه، نمشي معاك الأبعد من كيكا. كيفاش عشت، لأنه السنوات الأخيرة صراحة وكأنه فما نحبش نقول خلط مزيج حاجات مفتعلة وإلا فرضها الواقع السياسي، هو الخلط بين الثقافي والأيديولوجي وبين شعوب مضطهدة وبين شعوب فاقدة للحريات. صارت البوليميك هذية كثيرا، كيفاش عاشها المثقف خاصة إذا كان مفصلناش بين الأيديولوجيا اللي نمنوا بها وبين الثقافة في بعدها الإنساني وبعدها الكوني؟
3: هي الإيديولوجيا يعني هي مع العصر حاجات إيديولوجيا وحاجات جديدة وحاجات والانفتاح يعني تكنولوجي، وهي أشياء جديدة جدا وقاعدة تجبر في الإنسان أنه يتغير بسرعة. لكن الثوابت، أنا معناتها بالنسبة لي الإنسان المثقف الناضج هو عنده مسؤولية. هذوك الثوابت اللي احنا نحكو عليهم، فما متغيرات يتأقلم معاهم، وكيف نحن مثلا الذكاء الاصطناعي مثلا كمثال كيف نتأقلم معاه، كيف ما نخلوه الأجيال. احنا المثقف لازمنا نوجه الأجيال القادمة، احنا لازمنا نقول لهم لا، لازمكم تفكروا، لازمكم تعرفوا تكتبوا، لازمكم مثلا المثقف مش فقط اللي يكتب شعر ولا أدب، اللي يكون هو عنده بعد مستقبلي، يكون عنده رؤية اللي هي تخلي للمستقبل وتخلي هو يأثر الأجيال عبر الكلمة وعبر التوعية.
2: بالتأكيد. أما زاد في السنوات الأخيرة بعد ما يسمى بالثورات وبعد منظومة الإرهاب اللي روجت لها يعني دول مختلفة، وكأنه المسلم وضع في خانة، ويعني ردود أفعال كانت غير بريئة بالمرة. عشتوها كمثقفين غادي، خاصة أنتم مسلمين وأنتم عرب، هذا اللي نقصده أكثر عندما تختلط الإيديولوجي بالثقافي بالإنساني.
3: والله هو الدمار اللي قاعد عايش العالم بصفة عامة، وإنه يعني الاستهداف خصوصا معناتها الدول المسلمة، ولا يعني العالم، أنا نشوف إني برغم ذلك العالم أصبح أكثر واعي أكثر، وهو ما عادش الرأي العام الأوروبي ما عادش متأثر كثير بالوسائل الإعلام، لأنه هو ولت عنده أيضا الأفكار اللي يشوف بها حسب التقدم هذا التكنولوجي، ولت كل الحقائق معرية. لكن أنا بالنسبة لي يمكن أنا ما نتكلمش كثير، أنا كي مثلا في مجالي في مجال عملي، ولا يعني من مبدأي إني ما أتكلم في السياسة أو في يعني ما لا أخوض، لكن بصراحة يعني صعب إنه واحد يدافع بالكلمة ساعات، لأنه نحس إنه الكلمة ندافعوا بالكلمة وقت اللي احنا نقولوا يعني نبثوا المحبة ونبثوا التسامح ونخلوا انه الكلمة تستمر، يعني تكون نطاق محدد، ما هوش نطاق اللي يمشي نطاق يعني كبير، لكن
2: يعني ما يروجوا له الكل ينجم يكون ينهار بالثقافة بالأدب، بذاك اللي واحد الشعوب وذاك اللي واحد الإنسانية، لأنه صراحة فما بارشة أفكار مدمرة وقع بثها لضربك البعد الإنساني بين الشعوب. صحيح فما شكون ربما نساق، ما فما بارشة ناس مؤمنة بدورها الإنساني قاعدة صامدة قدام العمليات هذه الممنهجة.
3: هو احنا اللي انا مثلا انا نظرتي انا الخاصة انه الشباب، يعني انه الشباب مثلا الشباب العربي بصفة عامة، او دائما احنا نأطروهم بالافكار وبالكلمة، يعني هذه هي من تأتي مسؤولية المثقف انه يبين انه ما هي مواقفنا، ما هي مواقفنا، قيمنا، نحافظ عليهم عبر الكلمة، نمرروا رسالة للأجيال المقبلة باش ما يكونوش هكا الأجيال عرضة. يعني الفكر العربي أيضا، الفكر العربي مشكلة، لازم الفكر العربي يكون مسؤول ويكون واعي ويخلي انه يكتب ديما ويمرر هذيك القيم الإنسانية، لأن العصر اللي نعيشه فيه عصر يعني منفتح جدا، والوسائل التكنولوجية أصبحت يعني خطيرة نوعا ما، خطيرة إذا كان ما كانش فما تأثير للشباب مثلا.
2: واضح. هات نعيشوا معاك لحظات النجاح، وهي كثيرة اللي عشتها، أهم المحطات وانت تعيشها كأديبة وكمثقفة، أكيد فيها التتويج وفيها الإهداءات وفيها بارشة تكريمات.
3: والله أنا يعني بالنسبة لي أهم محطة، وأنا هم الحق ثم العديد من المحطات اللي نفتخر بهم، لكن الفرحة اللي أنا فرحتها أني كنت في هذا العمل الأكاديمي اللي استغرق 3 سنوات واللي هو الأول من نوعه في أوروبا، وأكيد أنه بش يبقى يعني يدرس في الجامعات، أني أنا مثلت تونس. يعني أخذوا ونوجه يعني تحية شكر للدكتور سرجون فايز كرم اللي هو دكتور من أصل لبناني، وهو دكتور في جامعة ألمانية، وعملوا هذا العمل على مدة 3 سنوات، كان هو الذي يدير الفريق العمل للترجمة يعني في ألمانيا، ويعني 55 شاعر وشاعرة يعيشون في أوروبا ويكتبوا بطبيعة الحال بالعربية، وأنا مثلت تونس وأخذوا 4 قصائد وترجموهم للألمانية وخرج الكتاب، وكانت هذه بالنسبة لي يعني بصراحة مكسب ثقافي، وإنه اسمه واحد يبقى اسم تونس يعني ممثل يعني في الشعر في هذا في هذه الأنطولوجيا، بالنسبة لي هذاك يعني مكسب ثقافي وفرحتني ومفتخرة لأني أيضا مثلت تونس، مثلت بلادي أيضا، إنه حقيقة بما أني في بدايتي أول ما بديت نكتب وأنتجت كتبي كان أيضا الدكتور رحيم الغرباوي وهو أستاذ جامعة أيضا في النقد الأدبي في العراق، عمل كتاب تأملات في الشعر النسوي المعاصر وأخذني كمثال يعني من تونس، عمل لي دراسات أدبية، هذه حاجة يعني بقت معي الحقيقة. والكثير الكثير من النقاد والله العظيم يعني
2: الحمد لله على كل هذه الاعترافات لله. يعني
3: يعني من طراز يعني نقاد
2: أكاديمي كبير جدا.
3: نعم يعني هذه هي أنا الشيء اللي أحتز به بصراحة، وإنه يعترفوا بأشعاري على نطاق
2: دولي واسع
3: مستوى عالي.
2: الحمد لله.
3: عالي
2: الحمد لله. كيف تفضل.
3: أي وعندي يعني نشاطات في المشرق مع مثلا في العراق، ووجه تحية أيضا للإعلامي أحمد مالية، يعني أعمل معه في 3 صحف، يعني عندنا مجلة متخصصة في الشعر النخبة يعني مجلة وتر الشعرية، مجلة سطور أدبية، صحيفة المدارات الثقافية، جريدة المدارات الثقافية، ونشاطاتي أيضا في باريس يعني مع مؤسسة كل العرب، وهو يعني وجه تحية شكر أيضا للأستاذ علي المرعبي وهو رئيس اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا، وأنا مخصص لي عمود في مجلة كل العرب، يعني هذا أيضا يعني نفتخر أني مثل تونس وأني أنا مع كتاب عرب من كل البلاد العربية في هذه المجلة، هي مجلة ورقية شهرية تصدر من باريس، أني أنا يعني أكتب فيها شهريا من مذكرات مغتربة، وأيضا حتى لا أنسى يعني أيضا وجه تحية للإعلام الكبير شادي منصور اللي عند مجلة البعد الخامس وهي مجلة معروفة في الوطن العربي، وأيضا يشاركني أحيانا وهذا شرف لي يعني أني أكتب مع كتاب كبار في مجلة البعد الخامس، بصراحة أشياء جميلة أني وبربي أنا من هذا المنبر يعني نتمنى في المستقبل أني يكون عندي نشاطات في تونس أو يكون يعني اللي إن شاء الله يكونوا يسمعوا فيها اللي يديروا الملتقيات الكبرى واللي أني شرفني أني نجي لتونس وأني نكون عندي نشاط في تونس ثقافي وأدبي وأني نضيف ونفيد بلدي الحق.
2: ما موقعش دعوتك في ملتقيات كبيرة سواء كان شعرية أدبية نسوية وإلا غيرها؟
3: لأني يمكن أنا يعني ما
2: أعربت الزادة أنت على استعدادك أنك تكون حاضرة.
3: لا لا ما جتنيش دعوات لأني يمكن ما كانش فما مجال أني اشتغلت كثير يعني في النشاطات الثقافية في المشرق وفي باريس وفي تونس ما جاتش الفرصة فقط يعني بالعكس يعني أنا يشرفني أني نجي لتونس لكن ما جاتش يمكن حتى ما فمش تعريف يعني ما زالت ما لم أعرف يعني في تونس يمكن بالطريقة اللي
2: لازمها تكون. والحمد لله نحن في وانت على موجة إذاعة المنسير نحب نوجه دعوة لصناع الفعل الثقافي في المنسير وهم كثر صراحة لأن المنسير من أنشط الولايات ثقافيا صالونات مجالس أدبية اتحاد كتاب ناشط وناشط جدا خاصة برئاسة الإعلامية والشاعرة فتحية جلاد اللي إن شاء الله نوجه لها تحية باش تم دعوتك لفرع اتحاد الكتاب بالمنسير لكذلك عندنا صالون الهادي نعمان اللي هو معناها فاعل ثقافيا في المنسير إن شاء الله توجه الدعوة وتكون حاضرة ضيفة الشرف لهنا في المنسير الجميلة وإن شاء الله نخدم على الموضوع هذا لأنه ديما نحكيه على أهمية أنه المهاجر يكون حاضر زيادة نحكيه على المثقف والشاعر أنه يكون حاضر في الثقافة التونسية رغم مهم جدا.
3: والله هذا شيء جميل جدا يعني ما زلنا تونس تبقى خضرة وتبقى يعني بمثقفيها وتبقى ما شاء الله يعني تبقى درة في الثقافة ودرة في الانفتاح الثقافي وفي المجالات الثقافية يعني حاجة واحد يفتخر بها ويعتز بها بصراحة.
2: إن شاء الله لما لا إن شاء الله تكون حاضرة في ملتقيات ثقافية كبيرة في المنسير في شوسة في المهدية وفي تونس الكل لما لا اسم كبير كما وقع الاحتفاء به في الشرق وفي فرنسا زاد تلقى نفس الحفاوة لهنا في تونس. بالنسبة للمثقفين التوانسة شعراء أدباء تلتقيوش عندكم صالون ثقافي تونسي في باريس في وإلا في أي منطقة في أوروبا عندكمش علاقات هكا فما الشبكة لتجميعكم مثلا؟
3: والله في كما قلت لك أنا يعني الملتقى الكتاب العرب يجمع كل الكتاب من الدول العربية.
2: ما فماش خصوصية تونسية تقول أنت؟ لا
3: يمكن أنا مانيش معتها ما كليش يعني تواصل كثير يمكن
2: تمنينا انه يكون فما صالون لرعايه المثقفين وال يعني مثقفين شعراء ودباء صحفيين اعلاميين لما لا تكون فما لما تونسيه وتكون فما امسيات وتكون فما انشطه يعني
3: ان شاء الله
2: لما لا لابد انه فما شكون يبادر راه بالتاكيد لابد انه فما شكون يبادر
3: أكيد إن شاء الله
2: إن شاء الله بإذن الله. سيدة مال صالح سعدت بمرورك على موجة إذاعة المنسير.
3: والله وأنا أكثر شكرا يعني
2: ونعرف أنه يعني الفضاء مهما اتسع من نجموش نحكيه على كل إنجازاتك على التكريمات اللي نلتها على تشريفك لتونس وعلى منحبش نقول يعني الشعر النسوي لا نحب نحكي على شاعرة تونسية
3: شرفتنا في الشعر هو اختار شعيرات يعني لأنه عمل مشروع عمل أكاديمي على الشعر النسوي ويعني هي يمكن هو عنده أسباب معينة عمل
2: أو الدراسة أكيد عندها غايات معينة معناها بالتأكيد
3: أكيد أكيد أكيد
2: إن شاء الله
3: الكتاب الوحيد وأنا يسمحولي معناتها يعني راهو مش الكتاب الوحيد اللي كتب يحط لي دراسات عني في العراق راهو كي يعني آخر واحد
2: لماذا العراق بالذات؟
3: لأنهم ناشطين في
2: الثقافة
3: ثقافية ما مشكلة العراق. يمكن أنا راني ما ذكرتش يسامحوني يعني لبنان أيضا مصر، لكن العراق أخيرا المفكر أيضا صالح الدكتور صالح الطائي عمل 99 كتاب، يعني آخر 99 رقم 99 عمل ثلاثية أمل صالح
2: الحمد لله.
3: يعني حتى هي أنا مثلت تونس وعمل دراسة ثلاثية يعني هم ثلاث قصائد، وأخيرا عندي قصيدة، عندي دراسة نقدية في طريقة للنشر من أديب وشاعر أيضا عراقي جميلة جدا، الدراسة عجبتني، أديب وشاعر اسمه أحمد أمير ودكتور عادل جودة ودكتور حمزة علاوي وكلهم دكاترة ما شاء الله عملوا دراسات كثيرة والله لا تحصى ولا تعد. حقيقة يعني أنا يعني أشتغل، يعني أشتغل على نفسي دوما وأكتب وأحب أن أتميز، يعني مش كنت أكتب فقط، أنا يعني نحس بالولادة بتاع القصيدة، نحس بال يعني بكل إحساس وبكل صدق نكتب ويخرج هذاك الإحساس،
2: مانيش نكتب على الجاهز ولا نكتب، لا نكتب نابع من الإحساس من القلب،
3: نابع من عمق الإحساس، وصدقيني هذاك هو اللي يمس القارئ ويمس الناقد، والناقد أكيد عنده رؤية أخرى أكثر عمق وأكثر، وهذه الدراسات تضيف أيضا للكاتب وتشجع وتعطيه دعم وتعطيه في نفس الوقت مسؤولية، لأن يقول لازم أنا نكون متميز أكثر ولازم أنا
2: هو مما لا شك فيه سيدة أمال، لولا مستوى الاحترافية الكبير اللي وصلت له لما تم اختيارك باش تتمثل في أكاديمية ألمانية كبيرة في معجم كبير، ولا أنه تحظى بهذا الكم الهائل من الدراسات، هذا مما لا شك فيه. نسمع شوية من شعرك.
3: والله أنا زيارتي الأخيرة لتونس يعني خلتني عندي حنين وكتبت تونس الخضراء وأخذت الجملة الأولى أكيد من قصيدة الشاعر الكبير نزار قباني تونس الخضراء، أخذت الجملة الأولى اقتبستها،
2: هذيك كانت ملهمة بالنسبة لي.
3: أي أكيد تونس الخضراء. يا تونس الخضراء جئتك عاشقة وعلى جبيني وردة وكتاب، أنا التونسية بين أحضانك زرعت حبا أندلسيا وترست لك شالا بزخرفة الأمجاد، كتبت لك قصيدة كل حرف فيها يعبق بعود التاريخ، يا تونس الخضراء تنفضين عن جسدك رشفة العواصف وتستعيدين نضارة الوجه، يا تونس الخضراء كلما أضاع الزمن قادتنا عيناك الخضروان فنعود أطفالا.
2: والإمضاء لأمال صالح من باريس. شكرا لك سيدة أمال على هذا الحضور الجميل معنا، نتمنى أنه المثقف المهاجر يكون عنده نصيب من نصيب وعنده حق في الفعل الثقافي في بلاده، نتمنى أنهم تتوجهوا دعوات وأنهم يحضروا ملتقيات كبيرة كما الشعراء الموجودين لهنا كما زاد اللي موجودين في الخارج يكون عندهم تمثيلية في الفعل الثقافي في بلادنا، وإن شاء الله من خلال هذا البرنامج نأسله لما لا.
3: يا عيدك والله أشكرك جدا جدا لأني أتحت لي الفرصة أني يعني يكون لي هذا التواصل الرائع والجميل والثقافي الرفيع المستوى. شكرا شكرا، حاجة بالحق تظهر في القلب أنه تبقى تونس دوما منارة للثقافة والأدب. شكرا لك.
2: العفو سيدتي، وديما تونس تقعد تجمعنا، مرحبا بكل التوانسة اللي عايشين في الخارج. صراحة الإذاعة التونسية العمومية ما هيش مقصرة، تقريبا كل إذاعة عندها موعد أسبوعي قار يحكي على أنشطة الجالية التونسية بالخارج. مرحبا بك، وإن شاء الله صيف سنة ساعة إن شاء الله بشكون بحذانا نعرف متاعب التذاكر.
3: أنا جيت قبل ما تخلص التذاكر.
2: عندك حق. إن شاء الله تكون الفرصة في ملتقيات ثقافية
3: إن شاء الله يا
2: كبيرة
3: ربي.
2: ونلتقي لما لا. شكرا للشاعرة والمثقفة أمل صالح،
3: شكرا.
2: كانت معنا
3: شكرا.
2: من باريس، شكرا جزيلا على هذا الحضور الجميل سيدتي. بإذن الله هذا الحوار يكون على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير. شكرا لكم، مازلنا مواصلين معكم مستمعين حتى للعشرة بإذن الله.

وانتم بالتأكيد أحبابنا مستمعي إذاعة المنستير وأوفية موجاتنا، ما زالت برامجنا متواصلة بعد نشرة العاشرة. يلتقيكم عماد العوني في رحاب النغم، ونحن سعداء نلتقي معاكم في عيد الأمهات، وما يفوتناش العيد باش نهنيه كل الأمهات ونجدوا التهاني لهم بمناسبة عيد الأمهات. وإن شاء الله وجودهم في حياتنا كل لحظة هو بالتأكيد عيد لأمك محمد سيدية، لزوجتك كل عام وهما بألف خير، للوالدة عماد ولزوجتك زادة كل عام وهما بألف خير، والدة زميلنا معاذ الحداد الأمي، لكل الأمهات إن شاء الله كل عام وهما بألف خير وأيامهم الكل عياد. هكا نوصلوا لختمة هذا اللقاء في غربة وحكايات، نعطيكم موعد في قادم الأيام.

0: مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء اسمع إذاعة المنسير.
1: كل حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار، الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
2: ويلي بالغربة يابا ويلي،
3: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاج زعما حل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
4: غربة وحكاية،
5: غربة يا دنيا غربة،
6: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
1: غربة وحكايات مع حياة الكوني.
7: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، عدد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل، خاصة في صفوف النساء والأطفال، والتدخين السلبي يسبب 5 الوفيات الناجمة عن التدخين. والتونسيون يحتفلون اليوم بعيد الأمهات، ووزارة المرأة والأسرة تنظم بالمناسبة تظاهرات تنشيطية وتوعوية. مرحبا بكم، 48% من الرجال في تونس مدخنون بصفة منتظمة، أما الفئة العمرية الأكثر استهلاكا لمنتجات التبغ فهي فئة الشباب، إذ تناهز النسبة 50% بين الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما. مؤشرات وصفها الدكتور حاتم بوزيان الأستاذ في جراحة الأورام ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين بالخطرة والخطيرة والصادمة، وحذر في تصريح على هامش اليوم العالمي للامتناع عن التدخين من التدخين السلبي، أي الذي يجلس بجانب المدخنين ويستنشق الدخان معهم، فهذا يتسبب في 5 الوفيات المتأتية من التدخين وفق تصريحه.
8: مراهقين من 13-15 سنة واللي هم متمدرسين 14%، معناتها راه 1 على 6 المراهقين يتكيف، ولكن الرقم المفزع كي نحطوا السجارة الإلكترونية معها نلقاها وصلت ل 23%، 22.8 بالضبط، هو تقريبا صغير على 4 صغير على 5 يستعمل هالسجارة الإلكترونية. 49% معناتها راجل على 2 يدخن، هذا رقم مفزع ومفزع للغاية. 5 الوفيات اللي تجي من التدخين تجي من التدخين السلبي. أنا كي نقول لي 85% من سرطان الرئة جاي من التدخين، سرطان المثانة ولا ثاني سرطان عند الرجل في تونس، من 20 دقيقة الأولى نبض القلب نتاعك فريكونس كاردياك تنقص، من الساعات الأولى ضغط الدم ينقص، نسبة أكسيد الكربون السيوة هذاك ينقص في دم البشر بعد 8 ساعات فقط. في الساعات الأولى يبدأوا الحاجات الباهية، معناتها نسبة الجلطة القلبية تنقص بعد 170 ساعة تبدأ تنقص بشوية بشوية، هو بيدو يحس روحه خير، يحس روحه يتنقل خير، يطلع الدروج خير، يتنفس خير، رغم العوارض الأولى متاع الإدمان اللي احنا نجم نعوضوها بالمعوض النيكوتين. ومن بعد في أشهر قليلة وفي سنوات يحس بالتحسن، المذاق نتاعو يولي طعم الماكلة خير، يولي يشم الرائحة خير، وبشوية بشوية في 5 سنوات تولي نسبة أمراض القلب والشرايين تبدأ تنقص، وفي غضون 15 سنة نسبة أمراض السرطان تنقص، وبالطريقة هذيك تقريبا يولي كأنه إنسان عمره ما تكيف.
7: احتفل التونسيون اليوم الأحد 31 ماي بعيد الأمهات. لا يوجد تاريخ محدد موثق لأول احتفال بعيد الأم في تونس، ورغم أن العديد من الدول في العالم ودول عربية تحتفل بعيد الأم يوم 21 مارس، إلا أن تونس اعتمدت الاحتفال به في يوم الأحد الأخير من شهر ماي من كل عام، وتم اعتماد هذا الموعد رسميا في تونس. واحتفالا بهذا العيد في القيروان، تم كان هناك احتفال بدار المسنين بالقيروان واحتفال بدور الأم والمرأة هناك، وقامت أيضا كانت هناك زيارة لمركز رعاية المسنين من قبل المندوبية الجهوية للأسرة احتفالا بعيد الأمهات، وتم تكريم عدد من النساء المقيمات بدار المسنين. المتابعة من القيروان مع زميلة نادرة برجب.
4: أنيسة سعيدي المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
9: هو احتفال بالدور اللي تكون به المرأة في المجتمع، الأم في المجتمع، في الأسرة، في كل مواقع. هن صامدات، هن صابرات، هن أساس نجاح وتقدم المجتمعات والأسر. هن في مستشفى ابن جزاء إيمانا منا بأن الإطار الصحي العامل هو في الصفوف الأمامية في تقديم الرعاية الكافية لكل أفراد المجتمع بصفة عامة. دونك اخترنا أن نكرموهم ونستقبلوهم اليوم بالورود.
4: وأكد الدكتور خليل بن صالح رئيس جمعية كبار السن بالقيروان أن هذه المبادرة هي لفتة كريمة للنساء المسنات المقيمات في هذا المركز ودعم للتواصل بين الأجيال.
10: لفتة كريمة، تقديم هدايا، تكريم. الحاجة المزيانة برشا هو كونوا صغيراتنا هما اللي كرموا الأمهات متاعنا، وحاجة مزيانة برشا وتفرح.
7: استعدادا للموسم الصيفي والسياحي، الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة أعدت صفقة إطارية لثلاث سنوات انطلاقا من السنة الحالية، وذلك للتنظيف الآلي للشواطئ. بلال الخالقي رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة قال أنه تم الانتهاء من تهيئة شاطئ جنوب القنطاوي، وتم الانطلاق في حماية الشريط الساحلي في جنوب سوسة في منطقة سيدي عبد الحميد.
11: صفقة إطارية لمدة ثلاث سنوات 2026 و27 و28 لتنظيف الآلي للشواطئ، وذلك يدخل في إطار معارضة المجهود البلدي. ثاني حاجة بالتحضير نتاع التراخيص لشغال الوقتي، كنا قمنا كفرع جهوي لوكالة حماية الشريط الساحلي تحت إشراف السيد ولي سوسة، وعطانا تعليمات على أساس قمنا بحملات مراقبة على مستوى الشطوط، وكان التنبيه على أصحاب التراخيص سواء كانت مؤسسات سياحية أو أشخاص طبيعية باحترام محتويات التراخيص نتاعهم، احترام أسعار الشاطئ، احترام راحة المواطن، عدم منعهم من المرور ولا من السباحة على الشواطئ لأنه الشط هو ملك عام. كذلك على مستوى ما تم ملاحظته احنا سنين الحمد لله، يعني ما فماش بوادر نتاع ظهور لا حريقة، لا فماش حريقة في الشط، وما فماش حتى نوع جديد تم ملاحظته في ولاية سوسة. مبدئيا الوكالة انتهت من تهيئة الشاطئ جنوب القنطاوي اللي برسك فيها كيلومتر ونص، يعني شط بعرض نتاع 50 متر، في عملت فيه كسلات أمواج وجلب كميات كبيرة من الرمال. كذلك على مستوى سوسة الشمالية قاعدين احنا مشروع أنكور، لكن حبسنا المشروع استعداد الموسم الصيفي، كان تهيئة الفضاء باش السياح والمواطن يجي يلقى البحر وشط نظيف ما عندوش حتى اشكال، ونبش نستأنف الاشغال بحولها في اخر الموسم الصيفي في 7 سبتمبر في سوسة الشمالية. كذلك على مستوى سيدي عبد الحميد تلقى اشغال نتاع تميت شريط ساحلي في معتمدية سيدي عبد الحميد ومنطقة سيدي عبد الحميد بالذات، كان اشارة انطلاق للمقاولة، قاعدة يعمل في الامور التقنية للجيو تقنية في المنطقة للانستالاسيون شونتيي، وباش نستأنفوا بحولها في سبتمبر بداية الاشغال.
7: تنظم جمعية المسعف الصغير لأول مرة في تونس والعالم العربي مسابقة ثقافية تربوية رائدة تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة، وهي فرصة استثنائية لكل طفل يعشق القصص ويرغب في تحويلها إلى مشاهد حية. شكري بالطيب المنسق العام لجمعية المسعف الصغير.
12: جمعية المسعف الصغير أطلقت مبادرة وتظاهرة تربوية ثقافية تحدي المطالعة ومسرحة القصة. نحكيه على المسرح، نحكيه على رجوع الطفل إلى الكتاب وصفحات الكتاب باش يكون متمكن في الإلقاء ويكون متمكن في فن الخطابة، مع أنه يكون هو مسرحي بالأساس الأولى تونسيا والأولى عربيا. علاش؟ لأنه في العادة كانت تحدي المطالعة فقط، ولكن نحكيناش على مسرحة القصة. لهنا المسرح يقرأ، ولأول مرة في تونس المسرح يقرأ القصة ويجسدها بأنامل الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 10 سنوات، باش تلقاهم على الركح قاعدين يجسدوا في قصة مكتوبة، قصة أبطالها باش يكونوا على الركح. وإن شاء الله باش تلقاوها في شهر نوفمبر بحول الله. حبينا نعرفوا المؤسسات المشاركة والرغبة في المشاركة، مؤسسات تربوية عمومية، مؤسسات تربوية خاصة، مراكز مندمجة، نوادي أطفال. وهنا نقول يعني المسرح سيقرأ مع أطفال تونس.
7: ينظم المعهد الوطني للتراث ومخبر العالم الإسلامي الوسيط يوم غد وبعد غد الدورة الخامسة لملتقى المنستير للتاريخ والتراث الثقافي تحت عنوان الساحل عبر العصور، دراسات في التاريخ والأثار والتراث بمقر المكتبة الجهوية بالمنستير. جهاد سويد مكلف بالبحوث الأثرية بالمعهد الوطني للتراث.
13: الساحل على مستوى التعريف هو الساحل التاريخي الممتد من سوسة إلى جنوب الساقس، ويشمل كل المواقع والمعالم والتراث اللامادي بهذا الفضاء التاريخي والجغرافي في نفس الوقت، دراسات في الآثار ودراسات في التاريخ وفي التراث اللامادي. شملت أهم المدن التاريخية مثل لمتا، دينا، أهم المعطيات وأهم الاكتشافات الجديدة في هذه المواقع، اكتشافات التي حصلت في الفترة الأخيرة في مستوى التراث التحتمائي أو الآثار التحتمائية، والتي سيقع تقديمها تباعا كامل الفضاء الممتد خلال الفترة الإسلامية، الفترة الوسيطة والفترة الحديثة وحتى الفترة المعاصرة. ويشمل هذا الملتقى مشاركة باحثين من كل الجامعات التونسية بالإضافة لمعهد الوطني للتراث. الدعوة موجهة طبعا إلى كافة المهتمين بتاريخ وأثار الجهة والمهتمين بأثارها وتاريخها وتراثها اللامادي.
7: أذكركم بأبرز العناوين. في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أعداد المدخنين في تونس في ازدياد والتدخين السلبي يتسبب في الوفيات. واحتفل التونسيون اليوم بعيد الأمهات. شكرا لكم على حسن المتابعة، أترككم الآن في رحاب النغم مع زميلي عماد.

حبيتش وعمري

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة في رحاب النغم لليوم لحد 31 ماي 2026. أخيرا باش نودعوا هذا الشهر الطويل اللي ديما يفكرني بشهر مارس، زوج شهر بالحق يتعداو بالروح. 31 ماي اليوم، غدوة باش تقبلوا شهر جديد، وبالأحرى بعد ساعتين اللي هو شهر جوان، واحد نعتبره من أجمل الأشهر في العام بعد جانفي بطبيعة، لأنه حتى درجات الحرارة تكون قليلة فيه وتكون خفيفة، بانتظار جويليا وقوت. مسبقا نقول لكم إن شاء الله سيفكم مبروك، وإن شاء الله لياليكم الصيفية الكل هزاهية والكل حلوة. عدد جديد من سهرة في رحاب النغم يأمنوا الليلة محمد سيدية في إخراج مختلف فقرات، وأيضا ياسر معانا معاذ الحديد في التنسيق والتواصل مع المستمعين. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله سهرية حلوة وممتعة مع مختلف فقراتنا وأنغامنا اللي بشكون كالآتي. شوي آخر كما عودناكم جورج وصوف في فصيلة حلو من واحدة من أجمل ما غنت مياد الحنوي، أكيد عرفتوا الأغنية شنية. بعد باش نحكيو على حنجرة فعلا تعتبر الحنجرة الذهبية، واحدة من أبرز ملكات البوب في العالم، هذه المطربة التي عاشت حياة تعيسة وتوفيت وفاة غامضة، ويتني هيوستن هي اللي باش نحكيو عليها الليلة، وأيضا باش نستمتع بأحلى ما غنت هذه المطربة العالمية الراحلة. بعد اخبار لحديش، مطربة من المطربات التونسيات اللي خليت اغنيات حلوة برشا برشا، واللي تعتبر من أعمدة الأغنية والموسيقى التونسية الأصيلة، الفنانة شافية رشدي. موسيقى أثارت كثيرا من الجدل منذ عودتها، أقول لأن الموسيقى اللي باش نحكي عليها الليلة هي تقريبا موسيقى تراثية في غرب الجزائر، لكن مع السبعينات بدأت تعود تدريجيا إلى الساحة وبلغت أوجها في التسعينات وآخر الثمانينات من خلال مجموعة كبيرة من نجوم الموسيقى، موسيقى الراي. الليلة باش نحكيه على موسيقى الراي، وباش نستمتع ببعض الأغاني للشاب خالد الشاب مامي، وأيضا للفنان رشيد طه. اللي باش يسهروا معنا لآخر الحصة، نوعدكم أنه الليلة في فقرة أغانينا التي لا تنسى سنستمع إلى وردة الجزائرية في العيون أسود.

0: حبيبي قول اخ يا ملا.
1: قول يا حبيبي قول يا ملك. مباشرة باش نمشي للحديث عن ملكة البوب ويتني هيوستن. ويتني هيوستن اللي تولدت في 9 أوت من عام 1963 وتوفيت في ظروف غامضة في 11 فيفري من عام 2012. نجمة بوب أمريكية وممثلة أيضا، فازت بالعديد من الجوائز، منها 21 من جوائز الموسيقى الأمريكية وستة جوائز غرامي وجائزتين لمسابقة إيمي. إلى جانب الغناء، ويتني هيوستن شاركت في عدد من الأفلام، أبرز هذه الأفلام أنتظر لتتنفس وأيضا زوجة الواعظ، وأبرز فيلم شاركت فيه هو بوديغارد اللي ترجمته الحارس الشخصي عام 1992. هذا الفيلم حقق مجموعة من الإيرادات بلغت أنذاك 410 مليون دولار أمريكي. هيوستن أصدرت 7 ألبومات غنائية وموسيقية حصلت جميعها على جوائز من رابطة جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية. لهيوستن مجموعة من الأغاني الممتعة والرائعة، سنستمع إلى البعض منها.

الصوت الغني عن التعريف للمغنية الأمريكية ويتني هيوستن ظل يتردد حول العالم لسنوات طويلة حتى بعد وفاتها المفاجئة، فقد كانت أحد أبرز الأصوات الرائعة في تاريخ الموسيقى الأمريكية، وقد بيع من ألبوماتها حوالي 86 مليون نسخة خلال 7 سنوات فقط. ولدت ويتني هيوستن في 9 أغسطس عام 1963 في مدينة نيويورك بنيوجيرسي، وكان يبدو عليها أنها ولدت لكي تصبح مغنية كما كانت والدتها مغنية مشهورة تغني موسيقى البوب، كما كانت تغني في الكنائس، وكذلك ابنة عمها التي كانت رئيسة جوقة في الكنيسة، وهي نفس الكنيسة التي غنت فيها هيوستن لأول مرة. استطاعت هيوستن في هذه السن الصغيرة أن تبهر الجمهور بصوتها الساحر. صرحت هيوستن ذات مرة لديانا ساوير أن رد فعل الجمهور على غنائها هو ما جعلها تشعر أنها رزقت موهبة الغناء. كانت هيوستن في عمر 15 وهي تغني مع والدتها وتبحث في نفس الوقت عن شركات الإنتاج لتفوز بتوقيع عقد للغناء معهم. وفي هذه الفترة لاحظ أحد المصورين المحترفين جمالها الفريد وقرر أن يأخذ صورا لها لتصبح هي أول مراهقة أمريكية من أصول أفريقية تظهر على غلاف مجلة 17 للشباب. بعمر 19 اكتشف كلايف دافيس هيوستن في أحد الملاهي الليلية، حيث قال أنها نجمة المستقبل في عالم الغناء وموسيقى البوب. في عام 83 ظهرت هيوستن في برنامج The Mayor Griffin Show لتغني إحدى أغنياتها الشهيرة Home، حيث عملت هيوستن مع دافيس للتحضير لألبومها الأول، حيث بحثا كثيرا عن منتجين وكتاب أغاني يمكنهم الاقتناع بموهبتها في الغناء ويساعدونها في إنتاج ألبومها الأول. في عام 85 أصدرت هيوستن ألبوما بعنوان ويتني هيوستن الذي حقق نجاحا مذهلا فور صدوره، وقد حققت أغاني الألبوم الناجحة مثل Saving All My Love For You و How Will I Know في أن تجعل الألبوم يحقق مبيعات خيالية ويتصدر قوائم الاستماع لمدة 14 أسبوعاً على التوالي. كما فازت هيوستن بأول جائزة غرامي عام 86 من أغنيتها Saving All My Love For You. في عام 87 استطاعت هيوستن استغلال نجاح ألبومها الأول فأصدرت الألبوم الثاني لها بعنوان ويتني في عام 87. حقق هذا الألبوم مجدداً نجاحاً باهراً، وفازت أغنية I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me بجائزة غرامي، وقامت بعدها هيوستن بجولة عالمية ناجحة جداً. وفي خلال هذه الفترة ظهرت المغنية في حفل الاحتفال بعيد ميلاد نيلسون مانديلا، وقامت بإعلانها الأول عن تأسيس مؤسسة غير ربحية تقوم بدعم وتمويل مشروعات للأطفال حول العالم باسم ويتني هيوستن فاونديشن. بحلول عام 92 بدأ أن الحظ الجيد بدأ يبتسم لهيوستن، حيث تزوجت من المغني الشهير بوبي براون بعد 3 سنوات من خطوبتهما، وكان زواجهما جميلا ومتناغما في البداية، إلا أنه بمرور السنوات بدأت المشاكل تأخذ طريقها إلى الزوجين، حيث عانى كل من هيوستن وبراون من الإدمان ومن السلوك العدواني، وهو ما دفع هيوستن بعدها إلى اتهام براون بإساءة معاملتها وتوجيه تهم الضرب والعنف المنزلي ضده. وعلى الرغم من مشاكلها الشخصية في حياتها، إلا أن هيوستن كانت تتألق في المجال العملي، حيث قامت ببطولة فيلم في عام 92 حيث شاركها فيه الممثل الأمريكي كيفين كوستنر، وكان الفيلم بعنوان The Bodyguard، وقد حقق الفيلم نجاحا منقطع النظير بسبب أغنيتها المنفردة التي غنتها ونالت شهرة عالمية I Will Always Love You، وهي نسختها الغنائية من نفس الأغنية التي تم إنتاجها في عام 74 وغناها قبلها دولي بارتون، ولكنها جعلت هيوستن تحتل مركز الصدارة في قوائم الاستماع في أمريكا كلها. وقد ضمنت هذه الأغنية فوز هيوستن بثلاثية جوائز غرامي. وخلال فترة التسعينات ظهرت هيوستن في أفلام أخرى مثل Waiting to Exhale و Preacher's Wife، وقد قامت هيوستن بغناء أغنيات منفردة في كلا الفيلمين، حققت أيضا نجاحا مبهرا. في عام 98 أصدرت هيوستن ألبوما آخر هو My Love Is Your Love، وحصلت هيوستن على جائزة غرامي أخرى من أغنيتها It's Not Right But It's Okay. وقد عانت هيوستن على الصعيد الشخصي في فترة التسعينات وفي بداية القرن الجديد من الدخول في عدة علاقات زوجية فاشلة وكذلك إدمانها للمخدرات. تعرضت على إثرها لبعض المشاكل الصحية التي هددت استمرار حياتها العملية، حيث قامت هيوستن خلال هذه الفترة بإلغاء الكثير من حفلاتها، إلا أنها استمرت في الظهور في بعض المقابلات التلفزيونية، وكانت هزيلة جدا، ويظهر على صحتها أنها ضعيفة، مما جعل البعض يتنبأ بقرب نهاية حياتها العملية.
في عام 2004 بدأ عرض مسلسل تلفزيوني بعنوان Being Bobby Brown في أسوأ فترة تمر على الزوجين، حيث زادت بينهما الخلافات الزوجية وإدمانها للمخدرات وساء تعاملهما سوياً. وفي هذه الأثناء حاولت هيوستن أن تتجاهل الإشاعات التي تطال زواجها وأصدرت ألبوماً آخر بعنوان Just Whitney الذي فشل في مجاراة نجاح الألبومات السابقة لها. وبالرغم من كل تلك المشاكل إلا أن هيوستن كانت من أعظم المغنيات الأمريكيات ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2006 كأكثر مغنية أنثى تفوز بجوائز عن أغنياتها في هذه الفترة. وكما قامت المغنية بالتصريح للمذيعة أوبرا وينفري بأن والدتها تدخلت لإنهاء هذا الصراع ونصحتها بالتخلي عن مهنتها وعن زواجها من أجل الحصول على علاج. وبالفعل حصلت هيوستن على الطلاق من براون عام 2007 وتمكنت من الحصول على حضانة ابنتها الوحيدة بوبي كريستينا. بعد حوالي عقد كامل من الصراع مع المشاكل في حياتها الخاصة أصدرت هيوستن ألبوما جديدا I Look To You في عام 2009، وكالعادة استقبل معجبوها الألبوم بحفاوة كبيرة، إلا أن حفلاتها لم تكن ناجحة مثل ألبوماتها، حتى أن بعض النقاد علقوا على جودة صوتها حيث أنها لم تعد كما كانت. انتشرت الشائعات بأن هيوستن تعاني من مشاكل مادية في عام 2012، إلا أنها أنكرت هذه الشائعات. اشتركت هيوستن في تمثيل فيلم سباركل، كما تم اختيارها عضوا في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب The X Factor، إلا أنها ماتت في 11 من فبراير عام 2012 عن عمر يناهز 48 عام في فندق بيفرلي هيلتون بمدينة لوس أنجلوس، حيث كانت تستعد لحفلة توزيع جوائز الجرامي. وطبقا للتقارير الجنائية فقد يكون السبب في موتها هو تعرضها للغرق، كما وجدت آثار للكوكايين في دمها، وربما يكون ضعف حالة قلبها سببا آخر ساعد في وفاتها المفاجئة. عندما ننظر إلى حياة فنانة البوب الشهيرة هذه ويتني هيوستن نستطيع أن نعرف مدى صعوبة الحياة، وأن الحياة لا تقدم دائما كل ما يتمناه الإنسان. وبرحيل هذه الأيقونة الموسيقية يكون العالم قد خسر أسطورة من أساطير الغناء وحنجرة غنائية يصعب تكرارها مرة أخرى.

0: أصحاب النغم مع عماد العوني.
1: يا حبيبي
2: نواصل سهرتنا معكم مستمعينا الكرام إلى حدود منتصف الليل. ويتني هوستون ظروف الوفاة متاعها صار فيها برشا حديث، لكن لو كان لاحظوا حاجة، أنه أبرز الأصوات في العالم، أبرز نجوم الترب في العالم، النجومية متاعهم دائما ما نحبش أقول دائما، لكن في أغلب الأوقات ما تأخذهم إلى منعرجات خطيرة جدا. ناخذوا مثلا جورج وسوف، ناخذوا ويتني هيوستن نحكيوا عليها، ناخذوا الفيس بريسلي، ناخذوا مايكل جاكسون، عدد كبير من النجوم الكبار اللي حياتهم كانت ديما مثيرة وفيها هك الجانب متاع اقتناء السموم، المخدرات. المخدرات دائما ما تكون حاضرة عند النجوم الكبار. التفسير النفسي اللي ديما نحاول نقدمه، لأنه أكيد كل معضلة وكل مشكل أكيد عندها خلفية معينة، وممكن تكون خلفية مادية، خلفية اجتماعية، خلفية اقتصادية، وخاصة خلفية نفسية، لأنه في مرحلة من المراحل النجم سواء كان في السينما ولا في الترب ولا غيره يوصل المرحلة يكون عنده إحساس أنه امتلك العالم بالفعل. يعني ثم إحساس متاع هيمنة ذاتية، متاع أنانية، متاع نرجسية مطلقة، يتصور أنه امتلك العالم، فينطلق في البحث عن مسارات أخرى، وتقريبا أول مسار باش يلقاه هو مسار المخدرات. نواصل مع بعضنا كما قلت الاستمتاع بأنغام ويتني هيوستن إن شاء الله بعد 11 ساعة. شكرا لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا عبر الخاص، إن شاء الله بعد سأتي على ذكرهم. لكن قبل أخبار 11 نرجع كما قلت ونستمتع بويتني هيوستن، ثم في الساعة الثانية والجزء الثاني من سهرتنا كما قلت شافي رشدي الراي ووردة الجزائرية.
3: رحلت ويتني هيوستن عن عمر 48 عاما حسب ما أعلن ليلة السبت في لوس أنجلوس، وقد فشلت محاولات حارسها الشخصي لإنقاذها، وأعلنت الشرطة الأمريكية وفاتها رسميا في فندق في مدينة بيفرلي هيلز في كاليفورنيا دون أن تذكر أسباب الوفاة حتى الآن. إلا أنه من المعروف أن هيوستن أدمنت على تعاطي المخدرات خلال السنوات الماضية، مما أثر سلبا على صوتها وصورتها، وكان العصر الذهبي للمغنية الأمريكية خلال الثمانينيات والتسعينيات، إذ تربعت على عرش موسيقى البوب وحظيت ألبوماتها بأعلى المبيعات. ومن بين أغنياتها الشهيرة التي تصدرت قوائم الأغاني في العالم كيف لي أن أعرف وأدخر كل حبك، كل حبي لك وسأحبك دائما. هيوستن فازت بالعديد من الجوائز الموسيقية، أبرزها جوائز غرامي لأغنية العام وألبوم العام. ومع نجاحها في عالم الموسيقى دخلت عالم السينما ومثلت في أفلام شهيرة كفيلم الحارس، إلا أن مبيعات ألبوماتها كانت قد شهدت تراجعا مع نهاية مشوارها الفني بسبب تعاطيها للمخدرات.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: في الصيف، سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غرباء في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نوتر ستوديو المونديال، متابعة لمقابلة ليكيب ناسيونال.
3: تونسية معاك ربي والنبي.
1: ونهار الأحد من الماضي 3-5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 11 ليلة للأنباء. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم. وأكد رئيس الدولة أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين للاطلاع على مشاغلهم. مثل أحكام التنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا مع كوريا الجنوبية في عاصمتها سيول محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم مع سفير تونس بسيول كوريا الجنوبية وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة هناك، بما يضمن تمثيلا فاعلا يعكس التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية ويدعم مصالحها الوطنية. في أخبار الحرب الأمريكية وفي منطقة الخليج العربي، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير متعجل إما لعودة الحرب أو للوصول إلى اتفاق ومعاهدة مع إيران. فقد أعاد رئيس الأمريكي مسودة الاتفاق المقترح مع إيران وأدخل عليه تعديلات جديدة بعد اجتماع عقده مع مستشاريها، وفي خطوة أدت إلى تمديد جودة المفاوضات أسبوعا إضافيا. وبحسب المسؤولين الأمريكيين التعديلات التي طلبها ترامب كبيرة، وقال أنه لابد صياغة أكثر صرامة تبدو فيها إيران في مظهر المهزوم، خاصة في موضوع مضيق هرمز وموضوع البرنامج النووي الإيراني. ويبدو أن من شجع رئيس دونالد ترامب على تغيير موقفه والتصلب أكثر أن القوات الأمريكية في الخليج العربي تمكنت من دعم مرور 70 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز. أصبحت السفن توقف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال لتجنب رصدها وتمر محمية بالبارجات الأمريكية، وأيضا تمر بتوجيه أمريكي وتتبع مسارات أقرب إلى أراضي سلطنة عمان وأراضي الإمارات العربية المتحدة. الحرب ما زالت مستعرة في جنوب لبنان، والقوات الصهيونية تحتل أراضي جديدة في جنوب لبنان، ولا يبدو أن حزب الله اللبناني قادر على إيقاف المد الإسرائيلي في جنوب لبنان. مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان يوم غد بناء على طلب فرنسي. دولة عربية أخرى أيضا تتعرض لحرب وقصف ولا أحد يتحدث عنها هي العراق. العراق تتعرض إلى قصف إيراني في المناطق الشمالية في كردستان العراق. قال الإيرانيون أنهم قصفوا جماعات كردية إيرانية منفصلة هاربة في شمال العراق، ولم يتضح بعد أي المواقع تعرضت للاستهداف. يذكر أنه منذ بداية هذه الحرب العراق في وضع لا يحسد عليها، ففي أماكن في جنوب العراق توجد ميليشيات موالية لإيران وربما حتى قوات إيرانية، وفي شمال العراق في المناطق الكردية توجد قوات أمريكية، والقصف يأتي إلى العراق من كل جانب. انتهى الموجز، يعود إليكم عماد مجددا في رحاب النغم.

12 دقيقة بعد الحديث في سهرة في رحاب أنغم. شيري حبيتك غنية من الغنية الحلوة لي شافية رشدي. شافية رشدي اللي اسمها الأصلي زكية المراكشي، وهي مطربة وممثلة تونسية أيضا، ولدت بمدينة صفاقس في 7 نوفمبر 1910 من أب مغربي وأم ليبية ذات جذور تركية، وتوفيت في 21 جويلية من عام 1989. درست الموسيقى على يد الهادي شنوفي عازف البيانو والآلات النحاسية، وتعلمت التمثيل من محمد شبشوب والبشير المتهني. انتقلت إلى تونس العاصمة عام 1930، حيث اقتحمت مجالي الغناء والتمثيل وعرفت بلقب نانا. قدمت العديد من المسرحيات في المسرح البلدي، من أشهرها عايشة القادرة، كما ألفت فرقة موسيقية صحبة محمد تريكي الذي لحن لها إحدى أشهر أغانيها هل كمون منين. شافية رشدي من الذين حضروا الجلسة التأسيسية للمدرسة الرشيدية التي قدمت عن طريقها حفلات إلى الإذاعة قبل أن تصبح لها حصة أسبوعية خاصة بها.

كما قلت في بداية الحصة باش نحكي قليلا عن موسيقى الراي وباش نسمع نماذج من أبرز مطربي الراي. موسيقى الراي اللي اتفق أنه أصل الكلمة يعود إلى عبارة الرأي أو كلمة الرأي. الموسيقى هذه هي أصلا متأتية من غرب الجزائر، تحديدا من وهران وسيدي بلعباس وعين تموشنت. يعود ظهورها في شكلها التقليدي إلى 1920 ميلادية. الموسيقى هذه تطورت تدريجيا ثم اختفت تقريبا قبل استقلال الجزائر، لكن بعد استقلال الجزائر عام 62 بدأت عودة هذا النوع من الموسيقى تدريجيا وباحتشام، حتى يكش الآخر السبعينات وبداية الثمانينات وخاصة في التسعينات. هذه النوعية من الموسيقى انتشرت كالهشيمي في النار بشكل سريع وكبير جدا، لدرجة أنه ثم مطربين كما شاب حسني في فترة من الفترات اللي رحمه واللي تم اغتياله هو في أوج العطاء متاعه، لما تمشي الكشك باش تشري كاسات، وقتها كاساتات ما كانش سيديات وما كانش معناها هال اليوتيوب وهغيره، وقت تمشي تاخو غناية الكاسات بلتو الشاب حسني، يسألك صاحب الكيوسك أو الكشك يقول لك الكاسات متاع الأسبوع اللي فات ولا متاع الأسبوع هذا. الشاب حسني كان من الناس تقريبا أو المطربين اللي يرحموا اللي أسبوعيا يخرج غنية. شاب حسني يعتبر من أبرز المطربين في موسيقى الراي في الجزائر. بطبيعة جاء مرحلة يعني مش بعيدة برشا بعد شاب خالد وبعد شاب مامي وشاب نصر، وزاد في الفترة هذيك كان يتسمى بالسنتيمونتال. الفترة هذيك كل شباب الجزائر كان ينهال على هذه الموسيقى، لأنه ثم أحساس أنها تعبر في الفترة هذيك عن الواقع الجزائري. ونعرف المرحلة اللي مرت بها الجزائر في التسعينات خاصة، واللي كان من أبرز ضحاياها كما قلت قبيلة الشاب حسني. باش نسمعوا بعض النماذج من موسيقى الراي، واللي أكيد ما نجموش نحكيه على موسيقى الراي من غير ما نحكيه على شاب خالد.

تعود أصول أغنية الراي إلى شيوخ الأغنية البدوية الجزائرية، ويعتبر من روادها الشيخ حمادة وعبد القادر الخالدي في القطاع الوهراني خاصة والغرب الجزائري عامة. هي منابع الراي الرئيسية ومصدره فولكلور رقصة العلاوي بالغرب الجزائري، وكانت منطقة سيدي بالعباس سباقة في تطوير موسيقى الراي، حيث كان أول مغنيها أحمد الزرقي والشاب إدريس العباسي، وبرز اسم بوتيبة صغير الذي أخرج الراي إلى إيقاع مختلف وكلمات شعبية، وتعلم على يده عشرات الفنانين.

حقيقة من الأغنيات اللي نحبهم برشا وإن شاء الله يتعجبوكم، أغنية وهران شاب خالد وأيضا شاب مامي فاطمة. فاطمة آخر أغنية باش نسمعوها هي لي رشيد طه، يا رايح وين مسافر. خليني نعطي معلومة للناس اللي مغرومة وتحب الراي، أنه الانطلاقة الحقيقية متاع الراي العصري هي كانت عام 1985 من خلال مهرجان كبير برشا تعمل في الجزائر، مهرجان الراي. وهران كما قلت هي المنبع الأساسي إلى جانب مدينة بلعباس في الراي القديم وأيضا المعصر. ثم الراي ما بقاش على حالته بالتدرج مع الشاب حسني والشاب نصرو، تخلى عليه سلو مع شاب خالد، دخل الريغي ودخلت أنواع أخرى من الموسيقى الأمريكية والإفريقية، كيف كيف مع شاب مامي الراي أخذ بعد آخر، ما عادش يقتصر على الموسيقى الأصلية الجزائرية بل تفرع إلى أنواع أخرى من الموسيقى. ونتذكر الديوات اللي تعملت مع شاب مامي، الديوات اللي تعملت مع شاب خالد، لكن بعد تالي مع تداخل الموسيقى الغربية والإفريقية وحتى الأمريكية في الراي، الراي أصبح فنا عالميا، موسيقى عالمية، لدرجة أنه تقريبا الناس اللي تعيش في أوروبا في الفترة متاع التسعينات خاصة في فرنسا كان مسموع بشكل رهيب جدا، لدرجة أنه ثم أغنيات متاع راي تعملوا باللغة الفرنسوية كما مامي، كما خالد، كما طه، كما فوذيل، كما شاب زهواني، كما شاب زهوانية وغيرهم. الموسيقى اللي كانت محلية هي كما قلت في غرب الجزائر بعد تقريبا 15 سنة أصبحت موسيقى عالمية، وكما قلت الموسيقى هذه اكتسحت أوروبا واكتسحت حتى جانب من أمريكا اللاتينية. آخر أغنية باش نختم فيها في موسيقى الراي كما قلت هي لرشيد طه، يا رايح وين مسافر.

آخر أغنية في سهرة ليلى باش تكون كما قلت العيون السود لوردة الجزائرية. لكن قبل نحب نحييكم الناس كل اللي تابعتونا. نحب نقول لكم راهو ديما اقتراحاتكم في البال، وهكا في كل مرة نحاول نوازن ونقدم هذه الاقتراحات. سامي يرحم الوالدة، راه يرحم فاطمة خليني نقول، وإن شاء الله في جنان الخلد. الأغنية ما كانتش مبرمجة تماما، وعندي ما نقولك سامي ربي فضلك خويا الغالي وراي نحبك برشا. أيضا تحياتي الألفة اللي خلطت علينا مخر، مرحبا يا ألفة، ما ثم حتى مشكل، نزلتي أهلا وحللتي سهلا. أيضا نشكر برشا مونيا بالرحال، يعيشك يا مونيا، ربي فضلك ويرحم الوالد. تحياتي ليك أمينة أيضا على المتابعة. نادية شكرا، وإن شاء الله الأغنية اللي طلبتها في الجمعة الجاية واللي بعدها نختم بها سهرتنا في إطار فقرة أغاني لا تنسى. راديا الهديجي ما ننساش زادة باش نحييها برشا برشا، نقولها كل عام وتحيي بخير وعيدك مبروك ودمتي وفية. لميا شكرا ليك. موسيقى الريجي كنت راني حكيت عليها سابقا، وحكيت وقتها على بوب مارلي تحديدا، ربما نرجعوا لكن مش بباب بوب مارلي، لأني حكيت على بوب مارلي وحكيت على ألفا بلوندي اللي هما زوز من رموز الريجي في العالم. إن شاء الله لما لا في مناسبة قادمة نرجع ونحكي على الريجي من خلال شخصية مطرب آخر أيضا، صديقة حياة البكوش، يعيشك حياة وبارك الله فيك. شكرا لكم الكل المستمعين الكرام على المتابعة، وإن شاء الله المتعة حاصلة من خلال سهرتنا ليلى في رحاب النغم. تحيات محمد سيدية في إخراج حصتنا اليوم، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل معاكم، عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: منتصف الليل في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستر صوت البلاد وحب كبير.
0: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى ولاية أريانا، أي حيث التقى بعدد من المواطنين من مناطق مختلفة من الولاية واجتمع إلى مشاغلهم. وأكد رئيس الدولة أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين للإطلاع على مشاغلهم. في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوسة بتعزيز من فرقة شرطة النجدة من الإطاحة بعنصرين من أخطر مروجي المخدرات، وذلك بعد سلسلة من المداهمات شملت عدة منازل محل شبهة لموجودها المروجين، وقد تم حجز كمية من مادة الزطلة ومبالغ مالية عائدة من عمليات الترويج. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهمين ومواصلة الأبحاث. أعلنت المندوبية الجهوية للسياحة في طبرقة وعين دراهم أن مطار طبرقة سيستقبل اليوم أولى رحلات السياحية القادمة من بولونيا وعلى متنها 130 سائح، بالإضافة لممثلين عن مجموعة من وكالات الأسفار وعدد من الصحفيين المختصين. جهة طبرقة أيضا ستستقبل يوم 14 جوان أول رحلة سياحية من جمهورية تشيكا، ومؤشرات سياحية تبشر بسنة واعدة حيث تم تسجيل لغاية 20 مايو أكثر من 72 ألف وافد على مختلف مؤسسات الفندق في جهة طبرقة وعين دراهم. أشارت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أنها سجلت بعض التجاوزات والاعتداءات على صغار طائر النورس وأعشاشه في جزر زمبرة وزمبرتا، وقالت أنه حذرت من لمس أو حمل أي طائر بري سواء كان فرخا أو طائرا بالغا، وأيضا ضرورة عدم الاقتراب من هذه الأعشاش، بالإضافة إلى أنه محجر الإرساء والنزول على هذه الجزر زمبرة وزمبرتا إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدم مقترحات وشروط جديدة إلى إيران، ويبدو أن الاتفاق أن الرئيس الأمريكي غير متعجل للاتفاق، فهو الآن يعتبر أن الحصار على إيران بدأ يؤتي أكله، خاصة أن القوات الأمريكية تمكنت من دعم مرور 70 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز، وأصبحت السفن توقف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال، وأيضا تكون بتوجيه أمريكي وبحماية أمريكية، وتتبع مسارات قريبة من سواحل سلطنة عمان وسواحل الإمارات. نعود إلى تونس. الطقس سيكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، درجة الحرارة ستشهد ارتفاعا هذا اليوم بين 26 و 30 درجة. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مرحبا بكم، تحية حياة الكوني. هيثم والناس معاذ الحداد، هذا هو فريق السهرة لإذاعة المنستير. نحن إن شاء الله معاكم مكملين على إيقاع الناس الطيبين، الناس الساعية في الخير، قناديل الخير، باش نحكيوا على الناس اللي اجتهدت لتأمين فرحة العيد عند برشا عائلات تونسية. نحبوا نلتقيوا بيهم، نحكيوا الحكايات الجميلة عن المجتمع هذا المتشبع بالقيم والمتشبع كذلك بدينه. مرحبا بكم، نعديو مع بعضنا سويعتين من زمان، إن شاء الله يكونوا على كيف كيفكم. مجموعة من الأغاني اخترناها إن شاء الله ترضي كل الأذواق، طريق زينة، طريق آمنة، وين ما انتم قاصدين ربي بإذن الله.